كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

كبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيك FM معاك في اللوتوغوت. مزيك FM الأولى في تونس.

حصة الصباح ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رندفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي عوده طيبه للتلامذه اليوم والاطار التربوي والاساتذه الكل والعاملين في قطاع التعليم الكل. ان شاء الله يا ربي عوده ميمونه. تحيه ليكم، تحيه زاده للتلامذه والاولياء سورتو اللي بيرافقوا صغيراتهم وحتى المستويات الكبيره اللي ولاو يمشيوا وحدهم زاده. ان شاء الله ربي يعينهم وان شاء الله موافقين وان شاء الله سنه دراسيه خارقه للعاده. ان شاء الله السنه الدراسيه كلها فيها نتائج طيبه وان شاء الله فيها كان احداث باهيه وان شاء الله تتعدى في افضل الظروف وان شاء الله نفس الاكسيتاسيون اللي بداو بها العام الدراسي والا الجامعي نكملوا بها وهكيك يقعد عام من احسن الاعوام. ان شاء الله كل عام يكون احسن ذكرى واحسن عام تحكيوا عليه نهار اخر التلامذه او الطلبه في المسيره نتاعكم، لانكم هذوكم هما اللي يقعدوا ذكريات محليهم وهذوكم زيدا اللي يصنعوا الذكريات بلوتار تحكيوا عليهم برشا حب وبرشا شغف. شكرا لكم على الاستماع لنا، تحيه لكم كان تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net وين تلقاو كل الاخبار، تلقاو زيدا لي فيديو، تلقاو زيدا كل ما يهمكم من اخبار وطنيه وعالميه باللغه الفرنسيه والعربيه. زيدا صباح برشا على ليكيب اللي ترافقني كل يوم، عدين في الاخراج نسلم عني برشا، نسلم برشا زيدا على فاطمه اللي تلقاها بعد شويه في زابينغ. زابينغ ذاكركم اللي هي فقرتكم اليوميه اللي تخليكم على اطلاع باهم الاخبار بالجديد زيدا في كل ما عنده علاقه بالاخبار اللي تعدت في مختلف برامج.

كفام جد في 24 ساعة اللي تعدد بعد شوية زيد عنا موعد مع المتي وخليكم في الاستماع لنا كيفاش بش يكون أول أيام العودة المدرسية ذي تنحكيو فيه بعد شوية عنا موعد كالعادة مع الأكتواليتي تلقاوها أبغتيغ من 35 دقيقة طريقة سليمة ليكم من ما تسمعوا فينا كنكم ديجا بديتوا في الخدمة إن شاء الله ربي يعين الناس الكل موافقين يا ربي نبدأ اليوم السبيح بتوت جوليا بوتروس وحياتك تطفيت في أول ساعة مرحبا بالناس الكل.

0: Manner of Speaking نوفل فاج توصلنا ل 5:17 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم. كتحبوا ترجعوا على أهم الأخبار كل ما تبعتوش البارح أخبار جستمان الموعد يومي لقاء تذي في أول ساعة مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج في 2026 في البال بأرقامه الكبيرة الاستثنائية واللي فاتت كل التوقعات. في جويليا موجة حر أولى معناها كبيرة. أبرز ما ميز هذه موجة الحر في جويليا هي طول الأمد متاعها. بعد ذلك يجي أوت لاحت لنا موجة حر أخرى طويلة شوية, وبذلك نصنفوا شهر أوت يعني حرارة فيه مرتفعة جدا, بلغ متوسط درجات الحرارة الوطني 32 درجة مئوية, أي بزيادة قدرها 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي.
2: الكتب المدرسية اليوم آخر كتاب في الأساسي يحضر كامل يحضر اليوم قيق حتى التوزيع متاعه قاعد التوزيع متاعه على كامل ترب الجمهورية من الأولى حتى للتاسعة يولي كلهم حاضرين. العناوين كل حضر بقينا الكميات ممكن تلقى كمية وفاة في منطقة معينة ولا قاعدة قاعدين يزودوا في الفروع المرسوم بدقوتي. أما كعناوين اليوم آخر عنوان في الأساسي يكمل.
3: هو مهم جدا اليوم باش نقولوا اللي احنا قاعدين نحكيه على المباشر في إذاعة في تونس على حاجة تهم المجتمع التونسي
0: أكيد.
3: وما هوش سجي تابو, ولينا نجم نحكيه على إفت المخدرات في المجتمع التونسي. هذا واقع مهم جدا كونه اليوم نحكيه عليه. هذه نقطة ونتصورها نقطة قوة حاليا, لأنه كانش نسكتوا هي بتقعد تتفاقم وإحنا ساكتين ومخبينوا جوزنا.
0: قايل طب مثلا سرحان اللي يسمع فينا يقول لك اي تاثير هالدرجه الحراره الاستثنائيه اللي عشناهم في جويليه اوت.
3: نعم
0: باش تكون امطار باش يكون خريف متقلب.
1: كل ما ترتفع درجه الحراره سواء في الطبقات العليا او درجه حراره مياه سطح البحر اللي في درجه حراره مياه المتوسط زادت شويه, وبالتالي هذا يخلينا نخمم مباشره في انعكاسات هذا على تطور الحاله الجويه في الخريف وفي الشتاء.
3: عندنا قافلة صحية نفسية شعارها صحتك أولا موجودة في كل ولاية باش تنطلق يوم 29 سبتمبر. كذلك عندنا نشاط مهم جدا وأنا شخصيا نراها من الأنشطة المهمة والمهمة جدا تحت شعار ساعة وقاية. وين باش يصير النشاط هذا اللي هو عبارة على تظاهر حتى تحديثية؟ باش يصير في محيط المؤسسة التربوية, معناها في كل ولاية باش يتم اختيار مؤسسة تربوية ويتم تأسيس النشاط هذايا والتظاهر هذية في محيط المؤسسة التربوية ويساهموا فيه كل الأطراف ويتوجهوا للأسرة والطفل في نفس الوقت.
0: زابينج هذا كان زابينج بالنسبة لليوم. ميرسي بوكو فاطمة. الموعد بعد شوية يكون مع الميتيو, ناخذ فكرة على توقعات الجوية مازال درجة الحرارة في استقرار ولا لا, هل فما زادة إمكانية متاع نزول بعض الأمطار ذي الكل تاع نحكيو فيه بعد لحظات. وعنا شوية خير زادة موعدنا مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور. مرحبا بكم وشكرا لكم على استماعكم لينا. هذايا اختيار من القلب للقلب ليكم شيف خالد في غنية مش من أغاني برشا المعروفين مع الجيتاريست الإسباني فيتشينتي أميغو, نسمعه في أويوس ديلامبرا توسيتي أول ساعة.

FM. Number one.

لوران هيل كوجو بيلاف دل 31 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل وقايت ناخذ فكرة على توقعات الجو. طقس اليوم 3-15 سبتمبر طقس العودة المدرسية مش طقس عودة مدرسية كما استأنسنا به في السنوات اللي تعديت. على كل طقس اليوم يتميز بسحب عابرة على كامل البلاد تكون أحيانا كثيفة على مستوى المناطق الساحلية للشمال والوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. درجة الحرارة القصوى تكون بين 27-32 درجة بالشمال وجهة الساحل، تكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 33-36 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالسواحل الشرقية، قليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح تتواصل من القطاع الشمالي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للغدوة الأربعاء درجة الحرارة باش ترجع في ارتفاع نسبي، ودايو حتى لنهار الخميس باش تعود تتواصل في ارتفاع نسبي، وغدوة البحر عامة يكون قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. طقس مازال يتميز بسحب عابرة تكون بأغلب المناطق، تكون كثيفة زيادة بالمناطق الساحلية الشرقية بعض الأمطار المتفرقة وتشمل محليا الجهات الغربية للوسط والجنوب. هذه بش يكون العشية وتكون مؤقتا رعدية، وبالنسبة للريح غدوة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. بعد شوية الموعد مع الأكتواليتي مع الأخبار في ليزيفينمون دو جور. مرحبا بكم الناس الكل وشكرا لكم على استماعكم لموزيكا فام. مرحبا زيدا بمساجاتكم على واتساب موزيكا فام على 23 513 ألف توليت بقيت وحيد. مرحبا بكم.

39 دقيقة. مرحبا بكم وين ما تسمعوا في موزايك فام، وشكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا. ناخذ فكرة على أهم الأخبار لاكتواليتي في les événements du jour. Les événements du jour. نحكيو على أهم الأرقام في علاقة بالعودة المدرسية، نحكيو على التجهيزات، نحكيو على التحسينات زادة اللي باش تكون موجودة بمناسبة العودة المدرسية. ساعة قبل كل شيء نتمنيو إن شاء الله عودة طيبة للتلاميذ الكل، وإن شاء الله يا ربي تكون عام ميموغابل ليكم الكل، وإن شاء الله يقعدوا فيه كان الذكريات الباهية، وإن شاء الله ما تعملوا فيه زادة كان الذكريات الباهية. تحية زادة الأولياء اللي عام كامل يكونوا طرف فعل في السنة الدراسية. اليوم دايوغ كان نحكيو أرقام، نحكيو على تقريبا 2,341,000 تلميذ يلتحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، وانطلاق إن شاء الله السنة الدراسية 26-27 بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالعام اللي تعدى حسب آخر المعطيات لوزارة التربية. دونك العدد الجملي للتلامذة يتراوح بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب زيادة حتى التعليم التحضيري، ومليون و146 ألف تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب زيادة التعليم الإعدادي التقني. بخصوص الإطار البيداغوجي فإنه أثناء عدد المدرسين يرتفع إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة مقابل 158,400 مدرس عام ناول، يعني زيادة متاع 2,993 مدرس بالنسبة للعام هذا، ويتوزعوا بين 79,025 مدرس هذا بالمرحلة الابتدائية، وكل من المرحلة الإعدادية والثانوية فإنه العدد يكون 82,318 مدرس. كان نحكي حتى على عدد الفصول الدراسية فإنه قاعد تقريبا يسجل شبه استقرار، لأنه العدد الجملي هو 92,190 فصل مقابل 92,262 فصل خلال السنة الدراسية اللي تعديت. عدد المؤسسات التربوية على مستوى الخارطة المدرسية فإنه يرتفع عدد المؤسسات التربوية ل 6,178 مؤسسة في السنة الحالية 2026-2027، رغم كانت في حدود 6,160 مؤسسة في العام اللي تعدى. دونك عندنا 18 مؤسسة تربوية جديدة، نلقى فيها 4,604 مدارس ابتدائية و 1,574 مدرسة إعدادية ومعهد. كيف زادة وزارة التربية أعلنت عن إحداث 3 فضاءات تربوية خصوصية جديدة تتمثل في مركب رياضي بولاية القيروان، مدرسة الفرصة الثانية بولاية بيجة، ومدرسة الفرصة الثانية زادة بولاية نابل. أرقام ذات جينا مع استعداد المؤسسات التربوية باش يستقبلوا اليوم التلامذة في أول أيام السنة الدراسية الجديدة. إن شاء الله موافقين وإن شاء الله يا ربي بالنجاح. نحكي زادة على بعض النصائح اللي تقدمها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في علاقة بالفلاحين المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط البرد. وشفنا انه الايامات اللي تعدي فما بعض الولايات اللي كانت متضرة اكثر، واللي كان فما التساقط متاع البرد اللي اكيد باش مثلهم الغراسات متاعهم. دونك هذيا الوزارة تنصح به، دونك خاصة انه يزم التدخل هذيا وحماية الغراسات من الاصابة بعض الامراض اللي تنجم تكون بكتيرية ولا فطرية وتنتقل حتى عن طريق الجروح. وجاءت الدعوة هذيا بعد تسجيل نزول البرد بمناطق للانتاج بالجهات الغربية، واللي نجر عنه أضرار متفاوتة على مستوى غراسات الزيتون، الأشجار المثمرة، حتى الخضروات زادة، وهذا ينجم يأثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار، وطاقة زادة حتى الانتاجية متاعهم وحتى المردودية الاقتصادية فإنه راهي تتمس. كما زادة تعاتى الوزارة في بلاغ لها البارح إلى تدخل الفوري بالمداوات بحقول الخضروات، وين نحكي على طماطم فلفل وهذا باستعمال مبيدات فطرية تكون قابلة للامتصاص، والهدف هو التوقي من الأمراض الفطرية. وقابلت زيادة أنه بعض التوصيات في علاقة بالقص متاع الأغصان المنظرة، تدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات اللي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في الوقت متاع السخانة، مع ضرورة زيادة مراعاة فترة ما قبل الجني وقت القيام بالمداوات. وطالبت الوزارة بجمع الثمار المتساقطة اللي كان جرى البرد ذي باش ما تكونش مصدر عدوى ومساهمة في التكاثر متاع بعض الأمراض. Les événements du jour. أول ساعة.

0: كلابتون. اسماعيل ان شاء الله صباحكم كله ضحك وان شاء الله صباحكم كله ابتسامات ووجوه ضحكه خاصه 45 دقيقه موعدنا مع لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: الساعه متاع الصباح موعدنا يكون كالعاده معاكي فاحلى صباح الكل من 6 حتى للتسعة. مين جارة كالعاده يجيكم بعد لحظات ونذكركم في اهم المواعيد اللي تسنى فيكم. عندكم دقيقه حل مع فاطمه، 46 دقيقه، 56 دقيقه موعد خربش تربح، هو الموعد اليومي اللي ربحكم لي كاردو شارج من اهداء مزيكا فم، وهو زاد الموعد اليومي اللي نتسيو به السهر متاعنا، لانه كل نهار يكون فما مشغل، كل نهار يكون فما كارته جديده ان شاء الله بالربح للناس الكل. موعدنا كالعاده في على الخوي مع موعد لك جوليتي 17 دقائق، اسكندر ابراهيم 10 مينوت كرونو، الموعد الرياضي اليومي في احلى صباح اللي نرجع فيه على اهم ما تقال واهم زاده المباريات نحكي فيه زاده كل مهم اخبار عالم الرياضه وكواليس عالم الرياضه. موعد توتسي تفخي يكون مع صباح تربح معاكم مع اصواتكم مع تليفوناتكم على 71 116 1000، تنجموا تكلمونا تكونوا حاضرين انتم معنا وتبداوا صباحكم ان شاء الله معنا كان بالربح على لو برودوي يومين من اهداء جديده تنجموا تكونوا انتم الفايزين بيه. فما موعد آخر زيدا مع ربح برشا ديل في أحلى صباح، برشا ربح مع أيمن فيالو كوندكتور، كل يوم تكونوا موجودين وين ما أنتم، أيمن يكون بحذيكم يربحكم من هدية توتال إنرجي 200 دينار خارقين العادة وقيت مع الغونتخي بهين يجيو في وقت من الدوبية إن شاء الله الصباح. وما تنسوش عندكم موعد في ساعتنا الثالثة كالعادة مع إياد الدهماني، في مع إياد ونختمك العادة بالبارومتر وانتباه أش قال مع التصريحات. هم ذكركم زيدا اللي بيش يكون عنا مودي إخلاء مع زميلتنا بشرة سلمي اللي باش تكون موجودة في واحدة من المدارس باش تحكي معها على الاستعدادات للعودة، ناخذوا الأجواء زيدا نعيشوا معها نتاع العودة المدرسية وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. نحب نشكر برشا عدنان اللي رافقني في الإخراج، فاطمة اليومين تسمعوها في الزابينك، شكرا لكم توم على تفاعلكم على استماعكم لنا، فرحاني برشا اللي نبداو الصبحية معكم يومين في أول ساعة من توا حتى للستة متاع الصباح. وخلينا بعد لحظات تلقاني في إن شاء الله موعدنا مع أحلى صباح، وتلقاني غدوة في رونديفو جديد من أول ساعة من 5 حتى لستة. نهاركم مبروك ونهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 لستة الصباح مع نادية الفورتي.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط، صباح الحيويه، ان شاء الله يا ربي صباح رباح، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا في صبحيه اليوم الثلاثاء، اليوم 15 سبتمبر 2026، اليوم العوده المدرسيه. اليوم ان شاء الله باذن الله يرجعوا صغيرات يقراوا من جديد، ان شاء الله يا ربي يوفقهم، ان شاء الله ربي يعينهم، ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، ربي يفتح ان شاء الله الابواب في وجوههم، وربي ان شاء الله ييسر لهم في العلم، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق لهم الكل، وان شاء الله يا ربي الأولياء اللي قاعدين يتعبوا لصغيراتهم ويسمعوا فينا اليوم الصباح إن شاء الله بإذن الله بنجاح، وإن شاء الله بالأعداد الطيبة، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. في الصبحية نتاعنا اليوم هو حدث كبير، خاصة للجماعة اللي يبدأوا مرحلة جديدة في حياتهم، مثلا الجماعة اللي يبدأوا سنة أولى ابتدائي ولا تعليم أساسي، اللي يبدأوا اليوم يقرأوا دونك، أو أما قاعدة دراسة نهار الأولاني أكيد نهار بون اللي يتذكروا صح عليه، ولأنه صعيب برشا باش يخلي يتذكر نهار الأولاني في القراية، نهار الأولاني مثلا في الكوليج، نهار الأولاني في الليسي، نهار الأولاني في الجامعة. إن شاء الله بإذن الله نتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق، نتمنى إن شاء الله صبحية مبروكة سعيدة. نرجع نحكيو على العودة المدرسية إن شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل، قبل 8 متاع الصباح موعد إن شاء الله أنهم يدخلوا يقرأوا، ومن هنا لوقتها مختلف الفقرات بمختلف الكرونيكور والمؤثين للبرنامج هذا موجودين معكم من 6 إلى 9 متاع الصباح.

26 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الثلاث 15 سبتمبر، سحب عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية للشمال الوسط مع بعض الأمطار المتفرقة. الريح تتواصل من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، حتى البحر باش يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال وجهة الساحل، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 33 و 36 درجة ببقية الجهات. حتى غدوة الأربعاء 16 سبتمبر الحرارة في ارتفاع نسبي. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، نهار جديد، فرصة جديدة، طاقة جديدة باش نبدأ بها نهارنا. أول أخبارنا للحمل، نهارك في حركة طاقة بهية، عندك فرصة باش تبدل حاجة كنت واقفة وتيخو زيدة قرار كنت مأجله. الثور فما خبر وإلا حاجة بهية تنجم تفرحك وترجع لك الأمل. وإنت يا جوزي تنجم تلقى روحك قدام فرصة جديدة وإلا لقاء يفتح لك باب ما كنتش متوقعه. السرطان اليوم قلبك يحب الهدوء والراحة، خلي الماضي وراك واللي جاي إن شاء الله يا ربي يكون أحلى. الأسد عندك حضور قوي وطاقتك هي طاقة تخليك تلفت الانتباه وين ما تمشي، استغلها في حاجة تنفعك وتقربك من أهدافك. العذراء اليوم ركز على حاجة واحدة وكملها للآخر، التعب اللي تعديت به ما مشيش هكيك ونتيجة الحلوة أقرب من اللي تتصوره. الميزان راهو نهارك فيه انفراج، حاجة ترجع لك التوازن، وإذا كنت محتار بين زوز اختيارات أسمع لقلبك وخذ القرار زاد اللي رأي. والعقرب راهو عندك صفحة جديدة تتحل قدامك وتسكرك الباب اللي ما عادش يزيدك القدام. القوس ما تخافش من التغيير، على خاطر مرات التغيير هو أول خطوة للفرحة والنجاح. حتى الجدي خليك ثابت، ما تستعجلش، الخير جاي يستاهل، هو هالخير اللي جاي راهو يستاهل برشا صبر. وانت يا دلو اليوم مخك يخدم برشا، فما أفكار جديدة تدور في بالك، ما تستينش بفكرة صغيرة ممكن هي اللي تفتح لك باب كبير. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك عاطفي وحلو، فيه طاقة تخليك تحس بقيمة الناس اللي تحبهم.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الناس الكل، اخواتي المخربشات واخواني المخربشين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. واخواتي المستمعين اللي يستناو باش يشاركوا معنا في صباح تربح مع 7:30، وان شاء الله مربوحه ليهم ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديده. اطلبوا توا 71113000 كريمه في ستاندار كما كل يوم. ان شاء الله تستقبل تليفوناتكم بين قوسين. نتمنى من كل قلبي نوما هنيئا و قومة سعيدة للصغيرات اللي ماشيين شوية آخر يقراوا في أول نهار من العودة المدرسية. 7 متاع الصباح نتصور 90% منهم راهو فايقين هما والأولياء. دونك إن شاء الله يا ربي صباح رباح. من سعيد الحظ الفائز بطاقة شحن، الرقم هو التالي 65 64 47 22 66 39 35 4. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 1,341,000 تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد إذانا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 22,000 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية الماضية وفق آخر المعطيات الإحصائية لوزارة التربية. ويتوزع هذا العدد بين 1,195,000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية باحتساب المرحلة التحضيرية، و1,146,000 تلميذ بالمرحلتين الإعدادية والثانوية باحتساب التعليم الإعدادي التقني. وفيما يتعلق بالإطار البيداغوجي، وزارة التربية تشير إلى ارتفاع عدد المدرسين إلى 161,300 مدرس خلال السنة الدراسية الجديدة، بزيادة قدرها 2,993 مدرسا. الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية تعلن استئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي عنابة تونس ابتداء من اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر. وكانت الشركة قد أعلنت تعليق سفرة القطار صباح الأمس نظرا لوجود أشغال بالجزائر على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولايتي أريانا وتونس، وإيقاف 9 أشخاص من بين 11 شخصا يشتبه في انتمائهم لهذه الشبكة وفق ما أفاد به مصدر أمني. وهذه العملية الأمنية تمت إثر مجهود استعلاماتي وميداني مكثف من قبل الفرقة المركزية 5 بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني، وأسفرت عن حجز كمية من مخدر الكوكايين و27 صفيحة من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي تجاوز 27,000 دينار وثلاث سيارات فاخرة ودراجة نارية تستعمل في عمليات الترويج. في الشأن الدولي، السعودية تتعهد بالرد بحزم عقب سلسلة جديدة من الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على أراضيها، فيما نفت طهران أي دور لها في هذا النزاع الذي تجدد في ظل الحرب في الشرق الأوسط بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وزارة الدفاع الأمريكية تقر في تقرير بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. واشنطن ترفع الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الكندية في إطار الحرب التجارية الدائرة بين البلدين، وباتت بعض أنواع الجبن والقوارب الآلية والمنتجات الورقية أو الفولاذية تخضع لرسوم إضافية بنسبة 50% عند دخولها إلى الولايات المتحدة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: صباح الفل، صباح النور، ان شاء نهاركم اسعد ايام، صباح نشاط، صباح حيويه. صبحيه اليوم الثلاثاء، اليوم 15 سبتمبر، 7:09 ان شاء الله عوده مدرسيه موفقه لكل صغيراتنا. ان شاء الله ربي يعينهم، ربي ينجحهم، ربي يوفقهم، ربي يعين الاطار التربوي، وربي يعين زاد الاولياء كيف كيف. وان شاء الله سنه دراسيه ملؤها النجاح والتفاؤل. اليوم ان شاء الله باذن الله الساعه الثانيه باش تكون مخصصه جانب 90% او 99.99% من للعوده المدرسيه، تبع شوية مختلف النقاط اللي محضرينهم. إن شاء الله بإذن الله نرجع بأكثر تفاصيل. إياد، صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: ندو بونجور،
2: إن شاء الله نهارك مبروك أمين. لكيب طاح لصبح الكل، نهاركم زين إن شاء الله، والناس اللي تسمع فينا. واليوم بما أني أنا متضامنة برشا مع التلامذة اللي يسمعوا فينا، دونك حبيت نحسسهم اليوم ما وشو حدهم بمناسبة العودة المدرسية. اليوم حاولنا باش نعملوا ريفيزيون، أما ريفيزيون باش تكون تنجموا أنتم زادة تجاوبوا معانا على لي كومونتير ولا الواتساب نتاع موزايك اف ام 23513000. باش نلعبوا للعبة بسيطة، هي كويز فيه خمسة أسئلة.
0: صبحين نلعبوا معنا
2: مش برشا مش برشا لعب ونتعلم وزوز
1: أنيستي
2: صحيح،
0: معتنا وإياد تلامدة وانت فلا. باش تعملنا مراجعة
2: اكزاكتما هذيك هي.
0: أنا ما قريتش سيف كامل لدي صب الله يساعد. أنت رجعت إياد في الصيف
1: شوش، أنا نعرف كل شوش القسم.
0: من عليكم أنتم تحكي السادة المستمعين
2: فلا لا لا هي المستمعين. دونك هما أسئلة باش تكون في المواد اللي يقراهم تلامذة من السنة أولى للسادسة، دونك هكا نوع لكم في الأسئلة باش هكاكا ما تحسوش بالظلم. دونك باش يكون فما إيقاظ علمي، رياضيات، تاريخ وقواعد اللغة. موافقين؟
0: ما لا
2: عندكم حاجة أخرى تحب نسألكم عليها؟
0: مش طبخ،
1: فمش جي تي اي،
0: مش بلاي طبخ. سيدتي كانت تعطينا حاجة أخرى والله ما نقولوش ليه، طعم شوكولا صباح.
2: أنا بدي أسمع راهو، خليوني سيريوز راهو من غير لعب معني.
0: ما هو اللي شوش إيد؟
2: باش نبداو بالسؤال الأولاني اللي هو
1: تعش علي أنا قلت
2: اللي هو الإيقاظ العلمي. والله أنا عندي أمل فيك إيد راهو، معناها أنت قلت ما ريفستش، معناها نعرفك في الكلاس تاع
0: ما هاني مروحة.
2: لا ولا شيء. السؤال الأول في الإيقاظ العلمي باش نحكيو على التنفس عند الأسماك. داكور دو
0: إيد نصور هذه الحق. شوف مع إيد
2: أنا مو ما رأي شوية جدية لوليد في التعامل مع
0: تفضل نادي
2: اللي هو راهو هذي من مفروض خياشين. لا مش نسأل على الغلاسم وانا بالحق
0: قلت هذا الخصم سيدتي ما
2: أدري عرفتها الفقرة هذيك كيفاش باش تعد عرفتها.
0: وين السؤال؟
2: السؤال السمكة كي تتنفس تحت الماء تستعمل الغلاس داكوردو
0: بدلو اسمه خياشيم في بيني
2: لا لا فما الغلاس وفما الخياشيم بيسيرش الخياشيم خذهم الخياشيم انزين هل الهواء معناه اللي تتنفسه شنو هو اللي تتنفسه الحوتة شنو هو
0: هو الأكسجين اللي في الماء
2: الأكسجين اللي في الماء وهو كذلك يسر ما نمري في زين
0: هل أنت
2: لا كنت نجم لا تعرف عليش على خطر هو إذا قلك سؤال فيه
0: عمل باي معتها
2: لا الأكسجين المذاب في الماء مذاب في الماء تعرف أي هو أسأل السنة ثالثة خيز مك تعرف ما أنت بيحسستوني عاملين مزيب
0: أتعرف سؤال إيد
2: باي
0: طلعتنا خبير في التنفس تحت الماء بليش
2: بي. سؤال ثاني في الرياضيات داكوردو
0: ايوه بالرسمي هذه ايد
2: لا ماهوش ايد
0: مش ساعة تقرا فيه انت بيدك ماكش فاهم
2: لا ولا لي سهل برشا خاطر ويظلي باش بطل منيش بنسأله باهي هما على الاعداد الكسريه والعمليات نتاع الضرب دونك سنه خامسه نصف ثلث العدد 60 قداش يساوي فيسع نصف ثلث العدد 60
1: 10
2: وانت شبيك فتيت
0: لا لا خلنا نتبع في الكسر والضرب عليه ما الضرب وكسر انا ضد العنف
2: يدريت كي قدتك منورني
0: 23 ونصفه 10 معناتها برافو ايد هذاك التلميذ يشجع في زميله معناتها روح التآزر الصباح معناتها في البر انا التلميذ يشجع زميله هذا مش ديما ترى
2: نعمل إيقاظ علمي. السؤال الثالث على الدارة الكهربائية تذكروها
0: مش طلعت كل يوم في دارة كهربائية
2: دارة كهربائية مش دارة كهربائية في جارة كهربائية مغلقة ومربوطة بمولد التيار الكهربائي خارج المولد يمشي من أنا قطب لأنا قطب فما السالب والموجب دونك منين يمشي
0: تمشي يدعتك فوسك
1: دخلني أنا سويلك أنت
2: يجي زوز تسأل جيوبوري خي واحد كيكة تختار وشكون يجيو بزوز
0: في دورة كهربائية مغلقة الكورون منين يمشي من بول لنابول
2: كذا ذي يعرفوا قال خاطر عنده استاجيت الضوء الكل مسكرة بدوك مش بسأل لمين
1: المنطق يقول من البوزيتيف للنيجاتيف
2: كهو الإجابة صحيحة صحيحة
0: إجابة غلطة خاطر في دورة كهربائية مغلقة استيقت قصة
1: لا هو نورمال مول كونديسيون اللي تكون ستيغما خاصتش الضوء في دارة كهربائية مغلقة
0: ماهيش مغلقة برشا طلعت ما
2: باهي صحيتكم الأولاد نكملوا سؤال عنده علاقة بقيس الكتل والتحويلات نتاعو
0: السؤال يقول يضحك مراد
2: بالأكثر السؤال ياسر لو ليه تضحكوا ما كومش سيريو
0: والله أنا لا أغزر معناتها مراد يضحك سيد المخرج معناتها هو اللي يضحك
1: ضحكوا على الكتل
0: اسكندر إيش أول جات كتلة كما كتلة مزيدك دخلت للستوديو
2: قديش اسكندر ما تسمعهم مش حذر روحك لدي من تخونو المستمعين يستنيوا فيك وما خليهم عندهم أمور أخرى قاعدين يعملوا فيها قديش من كيلوغرام فما في القنطار وقديش من قنطار في الطن يال
0: امشي ايد
2: انت شو امشي ايد انت ساعتها ايد ما تمشي تجاوب
0: خير قاعد نشوي ما تغزلنا هكا
2: اي سؤال رابع
0: هذا سالتي يقرا
1: قاعد فسكي
0: حاسو ولدك جايبته الكلاس معنا هذا يعس علينا حاسو مش يقرا
2: باهي
0: جاوب قداش من كيلو في القنطار وقداش من قطار في الالف
2: قداش
0: في الكيلو
1: في الطن في الطن
0: في الطن
1: قداش
0: بالطن
1: نورمال ما شاء الله مانيش غالط الطن فيه 1000 كيلو وفيه 100 قنطار
0: تفضل
2: لا شو شو شو لا لا لا لا القنطار فيه 100 كيلو والطن فيه 1000 كيلوغرام دونك واحده جي واحده جي
0: انت ولا اياد
2: هو جي واحده صحيحه واحده لا
0: ماكش مراجع نصيب ما حضرتش في الكدير بقى وفيه الأسئلة ولا
2: آخر سؤال سؤال الخامس شوية لغة الرسم والإملاء
0: أعذر بين لغة لأنني حاضر معك
2: الهمزة المتطرفة
0: طرفة الأمور تطرف ما نحبش التطرف في حد شيء
1: الأسئلة كلها ضرب وكسر وتطرف
0: ضرب وكسر وتطرف عليه ما تعصب يا أخي هذا فاش قريب في صغيراتنا في التطرف
2: ذي رأو مستوى سنة ثالثة ورابعة ما أنت مش
0: مستويات
2: دف كلمة دف ها عطيتكم شوية دف
0: اي دف
2: علاش علاش جوستومون الهمزة في الاخر تتكتب كيفاش تكتب اي جاوبوني كيفاش تكتب تكتب عصدر
1: بعد الفاء
2: باهي صحيح بعد الفاء عصدر علاش
0: سهلها تراك نجاوبك
1: خاطر الدنيا باردة
2: علاش ايه
0: فما سكون الحرف اللي قبلها
2: صحيح تقارى برافو ذي الوحيدة اللي نورت لي فيها وشي
0: أمور ضربين لغة ما عندكم حتى مشكلة
2: أنتوكا صحيحكم صحيحكم به أمور دفع زيادة
0: برافو والله ما معتها ما أنا
2: صحيحكم
0: نقرر معتها شو رأيكم
2: للي للي ما تقررش وما رأينيش
0: مش كويز ما ليه كل يوم سباح مستمعين قلونا بالله على واتساب رقم اللي منيش حافظه
2: 29513 29513
0: كان عجبكم الكويز قلونا مش معاش نعملوه مرة أخرى
2: هذا كتحبونا نعملوه مش نعملوه
0: سكندا ترى معنا كويز مرجان خليك لي أخوي خليني أخوي
2: مجلة ذي ما نشاركش فيها
0: أنا ما نشاركش فيها كانت ذي مراجعة صغيرة من سيدتي نادية
2: صحيتكم الأولاد
0: برافو إياد معتها إجابات صحيحة متتالية معتها وراني هو كان تلميذ أنا نفس البروفيل اللي تسمعوا فيها ذاك كان هو بيدو يقرأ
2: أي واضح أنا عارفة معني من الأول عارفة روحي عشان أقدم
0: إن شاء الله ربي يوفق الصغيرات لكل كبيرات دجا إن شاء الله ربي يوفقهم زادة نادي يعطيك صحة إياد يعطيك صحة أخذوا معنا رجعي
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 واحد سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة فيخك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قادة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماغ، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماغ ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يوسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون، العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور، كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي، واحمد دائما. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مباشرة مع الوطني رصد الجوي أخونا بلال. صباح النور. مرحبا.
1: صباح النور خويا أمين. مرحبا بك. مرحبا بكيف المسامعين وزيك.
0: إن شاء الله نهار مبروك سعيد ليك ولكل أصدقائنا المستمعين وإن شاء الله طريق سلامة بإذن الله. ما يميز اليوم درجات الحرارة يظهر الاستقرار؟
1: الاستقرار صحيح. الاستقرار إن شاء الله باش يتواصل خلال هذا اليوم وكذلك الحال مع تأخير اليوم الغد. فما تغييرات كبيرة مقارنة مع من ناحية درجة الحرارة وحتى العوامل الجوية. عموما اليوم شكون هناك سحب عابر على أغلب مناطق البلاد أكثر كثافة خاصة بشكون معناتها في أقصى السواحل الشرقية خاصة في جهة الوطن القبلي وحاليا جهة الساحل مع بعض الأمطار المتفرقة أو الضعيفة. تتواصل الرياح اليوم القطاع الشمالي ساهمة في ترتيب الأجواء خاصة من ناحية درجة الحرارة. من ناحية السرعة نتاعها باش تكون قوية نسبيا اليوم قرب السواحل الشرقية وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حالة البحر باش يكون نسبيا مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل اضطراب بالنسبة للسواحل الشمالية. ودرجة الحرارة متوقعة خلال هذا اليوم إن شاء الله باش تتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة على أغلب مناطق البلاد. أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 25 درجة وتوصل إلى حدود 35 درجة خاصة بالجنوب الغربي. نفس العوامل الجوية تقريبا مش تواصل خلال اليوم الغد إن شاء الله 14 سبتمبر تقريبا مش تبقى معناتها الأمطار نسبيا ضعيفة ومتمركزة خاصة في السواحل المناطق الساحلية الشرقية مع سحب عابرة اللي بتكون معناتها في بقية الجهات. الريح غدا بتكون من القطاع الشرقي عموما سرعتها كيف زادت ضعيفة إلى معتدلة. ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم الغير. ومن المنتظر إن شاء الله بداية النهار الخميس 14 سبتمبر ننتظر إن شاء الله أمطار جديدة تجينا معناتها بشي مركز معناتها خاصة في مرحلة أولى بالمناطق الغربية تكون في شكل خلايا رعدية مصابة بأمطار تجم تكون أحيانا غزيرة تشمل تدريجيا الجهات الشرقية مع تيارات هوائية اللي بتكون معناتها من القطاع الجنوبي تساهم في ارتفاع كذلك معناتها في درجة الحرارة في مرحلة أولى وتساهم كذلك معناتها في تكون السحب الرعدية. نعرف مليح الحمل الحراري يساهم معناتها في ظهور خلايا رعدية وتتواصل كذلك الأمطار هذه إن شاء الله معناتها خلال اليوم الجمعة في نهاية الأسبوع أيضا.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد. فينا من ميتيو
2: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 مينوت كونو. 10 مينوت كونو.
3: صباح النور اسكندر.
4: صباح الانوار. مرحبا بمين هالكزين. مرحبا
3: ان شاء الله. صباح النشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. محليها طلتك محلينا
4: ربي فضلك خويا.
3: في نهار كيما اليوم للعوده المدرسيه
4: الحمد لله
3: اختار الساعه من هذا كله.
4: شنو ان شاء الله خير. لا ما ترجعنيش كي كنت عايش معاكم شويه قبيله. ماذا بي يرحم والدي.
3: فانا مكتب قريت اسكندر.
4: انا في الكرنوان في المنزل الخامس.
3: هاي بزي مال اخويا مدرسه.
4: سلم عليهم سعيد. والله نسلم عليهم ان شاء الله يتذكروني برك. ما كنت تلميذ نجيب نصور يتذكروني معني اللي عملته هذيك الكل. نحب نسلم عليهم الكل وان شاء الله اول حاجه ان شاء الله ربي يرحم كل المربين ولا اي واحد كان يخدم هذيك في المكتب هذيك خاطر فما شكون توفى. ان شاء الله ربي يفضل البقيه كلمة قاعد ولا نصورش كما زال فما شكون مازال يخدم.
3: هذا الاول اللي مشيت فيه سنه ولا
4: والله لا والله لا ما عنديش ذكريات انا في القرايه يا امين.
3: علاش بيك؟
4: ما انا نورمال ماني ما عنديش حاجه هكا. خريطة ما في باليش اللي فما ذكريات ما نعرفش.
3: انا من صغير قالوا لي والله فما استاذ قال لي جمله قعدت فيها قال لي تحب لحظات في ذكريات ما تنساهمش. قال لي قول هذه باش نقعد نتذكرها
4: اللي هي
3: بعد فما دي مومون تخش علينا ننزل فلسة
4: بأدي تتذكرهم دي الكل معناها
3: والله السنة الأولى نتذكر
4: بالحق
3: ذكر فما عبيد هيربين مش بابك وتلاقي
4: لا لا ما وصلش الغادي هذا كان عمل حاجة دي ما قلت لك
3: أنا رشني وأنا باهت في وسطهم معناتها نغزر وقتها
4: بتويتر صحيح. عندي ذكرى واحدة من المكتب نجمش نعاودها توا خاطر ما نمشجعش التلاميذ على العودة المدرسة.
3: لا ندعو بارتي تاك فيش يحضر الملابية المقابلة
4: أبش نفسر لك الموضوع عن تارتيتا المدرب اللي ناجح مع أرسنال اللي هز عمليه للبريمير ليج وقاعد يعمل في موسم متميزة مع الفريق هذا والإسباني قاعد يحضر في الملعبية والهنية مين خلنا نحكيه ساعات هالكورة راهي تتبدل كل نهار وإحنا غنى مناش فيقين ساعات قد نشوفه في اللي نعيشه فيه الكوتيديان بتاعنا في تونس وبعد نشوفه الناس قاعدة تعمل نحس وإحنا روحنا ياسر دي باسي لدرجة إنه كأنه هو عندهم كورة وإحنا عندنا كورة. الارتيتا ما عادش يركز كان على الأمور الفنية والتكتيكية فقط ولا يركز أكثر على الأمور الذهنية. هي موجود التركيز على الأمور الذهنية لكن يبتكر في طرق اليوم باش يحضر الملاعبين بتاعه على المستوى الذهني. يعني الملاعبين عنده هو يزمهم يستنسوا بكل الظروف كسوى الباهية وإلا الخايبة وخاصة الخايبة. يقول لك باش يجي نهار تتحط في ظرف خايب يزم تعرف كيف تخرج منه. دونك بار اكزومبل من الحاجات اللي يعملهم ويحضر بهم الملاعبين على المستوى ذي ارتيتا يطلع ساعات في السخانة نتاع لي بيستير نجم تكون موجود في بلاصة واحدة أخرى.
3: علاش تحبوا نعملوها في تونس مشعولها من عند ربي؟
4: دونك أنت من الحاجات
3: كارو أرتيتا يجيبه من تونس طول ما غير ما
4: يمسك. احنا يلزمنا نحاولوا نحضروا الملعبية للحالة اللي نتاع تبدا البيستير باردة. دونك بنحاولوا نبردوا كيفاش نجم نكون موجود
3: من عند ربي سيبهم رجل.
4: شنو يعمل آخر أرتيتا في لي بيستير كي يبدا في الثلاثة أيام الأخرى قبل الماتش يبدل الألوان نتاع لي بيستير بك اللي زي فيه نتاع الضوء وغيره سولون شنو الجمعية الأخرى تلعب شنو الألوان نتاع الجمعية اللي باش يلعب لها. وهذه صارت زاد مع منذكر مع هذه الحاجه الثانيه اللي نحكيها تو مع كاردوز مدرب سان داونز وقت يلعب ضد الترجي في لي زونترامون يحط لهم كل لي زيفي ولي باف اللي فيهم الغناء تاع الفريق المنافس سورتو كي يبدا يلعب اون ديبلاسمون. شنو يعمل لهم اخر زاد باش يرفع في درجات الانتباه والتركيز. ارتيتا تبدا قاعد على روحك داخل البستير انت ملاعبي تحضر في روحك للي زونترامون في غفله تلقى فما ناس متعدين بحذاك ما تعرفهمش هما ريالمون نشاله محترفين ومتنكرين ويكونوا موجودين يدوروا في وسطكم غاديك. علاش هذا الكل باش يرفع درجه الانتباه والتركيز. تقول رد بالك ديما كل مره هكا تبدا تعرفش عندك تربيك على جنابك كما نقولوا
3: هبطهم يعملوا دوره في ساحه برشلونه
4: خلينا من هذا ما موجود التحضير
3: في الباساج
4: انا نعطيك هو كيفاش يحضر
3: طيب شو له هما
4: لا لا نعطيك كيفاش كيفاش يحضروا غاديك واحنا لهنا نصرفوا نشوفوا له طرق نتاع
3: سهل عليه كل نجم نعملوه
4: يعمل حاجه اخرى باش يسنسك بظروف اخرى بار اكزومبل في الوجبات الفطور والغداء ولا غيره
3: يوخر
4: فيهم
3: مثلا.
4: لا يوخر فيهم لا يوخر فيهم لا لا يوخر فيهم. انت كيما نقولوا انت جايب تفطر نص النهار تاخك من نص النهار لنص نهار ونص انت تستنى باش يجيبوا الفطور باش نفطر شنو باش نفطر وغيره هذاك
3: باش يخلي يوخر معناتها
4: كيكه بريسك انا نحكي لك على ارسنال ديما ما تحكيش عمرك ما تدخل موديل خذ الموديل هذا نحكي لك عليه من الحاجات الاخرى باش نحكي لك عليه انه يوخر في الـ الاوقات نتاع الرحلات كسوا بالترا لا كسوا بالتران والا بالطياره. دونك لهنا علاش يقول لك خلينا ننسى كانوا تنجم تجيب في ظرف كيما هذا ماشي اون ديبلاسمون طيارتك تعمل روتار والا الترام تاعك يعمل روتار كيفاش ما تقعدش تتوتر وتدخل بعضك وغير ايوا هذاك عندنا احنا ما عندهم هما ديما نقول لك شنو اللي صار
3: كي يجي في الوقت نبهتوا مش كي
4: من الحاجات اللي نحكي فيها نقول لك يحضر الملاعب باش يلقى روحه في ظروف الظروف هذه تلقى توجدوا فيها وتات الملاعبيه في ماتش نابولي نتاع تشامبيونز ليغ كانوا ماشيين لايطاليا لظروف مناخيه وغيره البول وخر خمسه سوايع كاملين دونك خمسه سوايع كاملين الملاعبيه ما توتروش ما تقلقوش ما تشكاوش لقاو روحهم مستنسين بالظروف هذيك هذاك علاش قلت لك ساعات يخليك في ظروف سيئه باش نهار تتواتي ظروف سيئه الملاعب ما يتاثرش على المستوى الذهني نذكر كلمه يقولها فوزي بن زارتي ديما يقول لك الملاعبيه ماذا بيه ديما نخدمهم اون سوفرونس يقول لك ديما يكونوا موجودين السوفري خاطر وقت المقابله لازمك تكون موجود وحاضر لجميع السيناريوهات
3: احنا كيف هم بالعكس نحنا كل ظروف السفرانس موجودة اما كي جينا ساعات كل شيء مريق نبهتوا ما ندخلوا بعضنا
4: لازم نعاونوهم
3: لازم
4: نستنسوهم احنا الملعبية بشي يشوفوا حاجة عادية
3: هو مستنسين بهذا كل هما يعملوا فيه بطبيعته بقاش ليه كان توتي حاجة عكس هذا مثلا كي مشي لونجلتر عاش دور تونس يدخل بعض خد فماش هذا كله هو هذاك العادي نتاعه
4: واضح
3: كان ساعه نسنسوه بشويه نظام وكل باش ما يدخلوش بعضه
4: ما هكا من التابعه من الطرق تحضر بهم ذهنيا
3: كيفاش نجم تتحول من مشجع عادي الى انسان مشهور
4: انا شنو قعد في الانجلتر انت عندك فكره ماني على الموضوع
3: لا والله
4: انا قاعد نجيب في حاجات راه مش تاع خمس ايام ست ايام من تالي حاجات نحاول نلوجها كيف
3: والله حاسك عامل فيها
4: والله ينقمر فيها من نهار اللي انا في المجتمع مرتاح
3: والله ينقمر
4: والله يعجبوني الحكايه أهمش قولك كيفاش نجم تولي ساعات بالصدفة تتحول من مشجع عادي إلى إنسان مشهور وملايين يتبعوا فيك هذا الكل بالصدفة من غير ما تبرمش حتى شيء فهو في ماتش تلعب ديما في الانجلتير بين إيفرتون ومانشستر يونايتد حتى الدقيقة 90 زائد 5 لعبة في إيفرتون ومانشستر ربح 2-1 تقريبا مشتوفة المقابلة وإيفرتون عاملة ضغط كبير في اللحظات هذيك الأخيرة والناس الكل موجودة في استاد مركزة على الكورة ومركزة على الماتش منهم راجل معناها يحب إيفرتون راجل كبير معناها مجيب بنته معاه مركز توتالمون على الماتش وبنته تمرش فيه على التليفون عطيني التليفون ما تحب تبدل شويه الجو قلقت اخذت من عنده التليفون وقامت تصور وحده تصور فيديوهات وعامله وحده تصور فيديوهات معناها كيما هكا كيما هي مش مبرمجه حتى شيء جاي بونتو في 90 زائد 6 بعد دقيقه من شد التليفون جاي بونتو تاع ايفرتون اللي عدلت بينتيج وكان بونتو ممتاز وكان بونتو من تاريخي نجم نقولوا في الاستاد الجديد نتاع ايفرتون و كومبيونس كبيرة في الاستاد مشيو في المحبة ذاية فرحان روحوا متعادلين في الكهرباء يشوف في تليفونه ويشوف في الجاليري متاعه يلقى الفيديو هذي نحكيو عليه والبونتو هذا كيفاش مصور وهي مصورته بالرالونتي ولا كيفاش نعرف شنو التكنيك بالضبط وبزهرها هي فتاتر زادا وجا البونتو وكيك هبطك المومون هذيك على واحد من حساباته على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي هذيك الفيديو هذيك عملت ملايين معنا ملايين تاع ناس تتبعوا وتتفرجوا وآلاف ولاو يكلموا فيه ويسألوا فيه على بنته كيفاش هبطت ولا كيفاش خدمة الفيديو هذيك ومن وقتها وليت الباج نتاعو باج يتبعوا فيها ولا هو بيدو يستغل فيها في برشا حاجات دونك لهنا نحكيو على انسان عادي ما عنده حتى علاقة ما كان برمج حتى شيء كل شيء بالصدفة رد وانسان مشهور في جرد بنته واليوم قاعد ولا يخدم بالملايين هذوما وبالباج نتاعو ولا الحسابات نتاعو على وسائل التواصل الاجتماعي
3: سي بيان كان جابها معنا صارت نفس الفازة
4: فما صدفة
3: لا راهو تعدى مثل كيفاش خالف صغار يخدموا ديك التهمه نتاعو كيفاش خالف صغار يخدم
4: بنتو هذا
3: تعاون فيه ريزون دو بلوس جديد يتورط
4: هذاك بنتك تعاون فيه هذاك
3: باهي الاخبار الاخرين اسكندر في اقل من دقيقه
4: باهي هو شنو السؤال كيفاش شنو بالضبط السبب اللي يخلي
3: ماتش في ايقاف مقابله في دوري كبير
4: باهي هو الدوره نتاع تنس دونك نحكيو تنس ونرجعوا الماتش عنده 10 ايام تقريبا من الدور الثالث من يو اس اوبن ماتش لعب في نيويورك بين سابالينكا وراخيموفا شنو ينجم يكون سبب انه يوقف ماتش كيما هذا يا امين
3: سابالينكا
4: اللي مش هي اما هي كانت اللي جابت السبب بيده وتشكيت من السبب الماتش هذا يتوقف المده باهي نقولوا بطلب من المصنفه الاولى هذيا العالمين سابالينكا مشيت للحكم وقت اللي اللعبه تلعب ونبهته الى رائحه قويه ما تخليهمش ينجموا يلعبوا ويكملوا الماتش في ظروف طيبه دونك من سابالينكا تقلقت من ريحه شنو بالضبط شنو الريحه نحكيوا عليها الرائحه القويه رائحه القنب الهندي وغاديك في وصلت للتيران ريحه ومشيت للحكم قلت له راه يلزمك تتصرف يلزمك تعمل حاجه رانا ما نجموش نلعبوا في ريحه قويه كيما هذه راه الشيء معناه فاق الحدود بشويه الحكايه انه الريحه هذه موجوده راهي عندها مده معناه ولت مالوفه في اليو اس اوبن تو سامبلومون خاطر الكومبلكس هذاك نتاع التنس نتاع الليتيران نتاع الماتشويت قريب المنتزه غاديك يمشيو يقعدوا فيها الشباب ويستهلكوا الماده هذه ورغم خلينا نفهموا زاد الموضوع ونذكروا انه في نيويورك راه بالقانون معناه فما قانون يرخص لهم بشروط معينه 21 سنه كميه معينه وغيره
3: ما تتكيفش ابتداء من سنه 2026 في مدريد زاد ولات مقننه زاد كيف كيف معناتها يبدو انه نيويورك زاد كيف كيف
4: دونك هذاك علاش يشوفوا حل من هنا لليديسون جي كيفاش يحاولوا يفرقوا ويبعدوا بين المنتزه هذا والمجمع هذا نتاع بيخلي لعبه تلعب تكور على روح
3: من عند ربي بس يتحركوا
4: هي قطو يزك
3: لا لا كجد في الشامبيونات تونس من عند ربي جوريت بس يتحركوا زين من فوق شمو ريحه هذيك بالله العظيم
4: حتى هو
3: جيراب ستاند اب
4: اوكي ربي يعرف يعمل
3: والله الحمد لله احنا رانا ضد الشيء هذا
4: ضد لا ضد لا ضد كومبليتوم القانون يسمح لغيره غادي نحكيوا على العباد وكيفاش تعيش في الكواليس بقانونها غادي كوكا
3: يعطيك صحه سكندر
4: شكرا امين بارك الله
3: ثمانيه في سبور اكسبريس
2: دي مينوت كرونو دي مينوت كرونو ما تحيرش بالانترنت

0: الارتابة حاضرة، التبليير حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبري وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبري ديما معك.
1: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026، من 11 إلى 20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج، من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07، سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: ما لفاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
3: عندك أورانج.
4: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي، توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
5: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع، ونجاح أضمن. تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
6: تدلل تدلل
7: حتى 27 سبتمبر، جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
6: تدلل
8: جيان، إيام دللنا.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح الفل يا حنين.
2: صباح الخير، وينك
1: يا ميس؟ أسعد الأيام أختي الغالية. ألف تحية لأحلى مستمعين في سوسة. محلاها سوسة، قديش نحب برشا سوسة وكل سكان سوسة وكل أهالي سوسة، محلاكم إن شاء الله ربي بقي الستر على سوسة، من أجمل المدن اللي موجودة في تونس.
2: عايش كعبك
1: صحة
2: يا مين، بارك الله فيك.
1: أختي الغالية تنجم تربح معنا اليوم لو دو برودوي جديدة من أهداء جديدة. كان جاوبني على السؤال نتاعي اليوم، العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات. اليوم سؤال من جبناه من التعليم الأساسي، كما عملت لنا نادي مراجعة باش نعمل لكم أنا مراجعة. باه أختي حنان، قداش عدد أسنان الطفل؟ تذكرنو سنين الحليب، قداش عدد سنين الحليب؟
2: مش كتير حد.
1: انت عندك صغيرات بحدك ولا؟
2: عندي
1: احسب نستنى فيك.
2: لا مش بحدك.
1: ايش ولدي ايش؟
2: اقل من 20
1: محليك محليك. لا والله محليك، تعرف تقمر زيادة بالضبط. شو قلت لي؟
2: اقل من 20.
1: خلينا كلمة اقل، شو قلت؟
2: 20.
1: إجابة صحيحة، ألف مبروك ليك. عودة برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أهداء جديدة. حنان يا بيه إن شاء الله عودة مدرسية موفقة. كان عندك صغيرات راجعين اليوم يقرأوا؟
2: راجعين ما شاء الله ثلاثة.
1: إن شاء الله ربي يفضلك ليهم وربي يفضلهم لك، وإن شاء الله ربي بنجاح. يعيش أختي الغالي نهارك أسعد الأيام في لمن.
0: صبح تربح، ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنا على بنا.

0: الخيرات صباح نور.
1: صباح الخيرات امين توت ليكيب وكل اللي يسمع في احلى سباحه لمزيكا فهم
0: عشان نهارك اسعد الايام. اليوم باش نكتفي جوست بملاحظات مروريه مراد فيما يخص العوده نتاع القرايه والسيركيلاسيون اللي موجوده توا فقط. نصحنا خليهم ان شاء الله باذن الله غدوه خاطر الوقت يزرف فينا شويه.
1: باهي حركيه يمكن لاحظوها في عديد الطرقات حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان خصوصا قدام المؤسسات التربويه. نفس الشيء على مستوى وسط العاصمه على مستوى شارع محمد الخامس في نقاط الحركه فيها الكثافه في الجولان. خلافا الى ذلك شارع الحريه طبعا لاحظوا في حركه عاديه. الصيدليه المركزيه واحنا ماشيين الى حي الفزه بطبيعه الحال عبر الطريق الوطنيه رقم 9 وين لاحظوا بدايه كثافه في الجولان. ما فيش شك الوقت هذا بطبيعه الحال مع العوده المدرسيه باش تلقاو حركيه فيها كثافه مروريه الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. نفس الشيء زاد كذلك على مستوى المؤسسات التربويه فما لي زون فرونت اللي ماذا بينا نحترموهم ونخفضوا السرعه الى حدود 30 كيلومتر في الساعه. ان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه جلوديتها اللي قاعدين الام في مقاعد الدراسه وان شاء الله تنيزينا الناس الكل ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه يا مراد ان شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل. نتقابلوا غدوه مراد في الامان.
2: من 6 إلى 9 الصباح
0: أختنا بشرة اليوم تواكب العودة المدرسية. بشرة السلامي موجودة اليوم معنا تعطينا لمحة على العودة المدرسية. مازال أقل من 20 دقيقة إن شاء الله ضربة البداية كما كنت أنفوا أنت عمات شكورة. بشرة صباح النور.
3: صباح النور امين. صباح النور للي في الاستوديو الكل واللي يسمعوا فينا الكل.
0: يا لله ان شاء الله صباحك مبروك سعيد. اليوم ان شاء الله باذن الله حدث كبير خاصه للي يقراوا في السنه الاولى اللي باش يرجعوا يبداوا يقراوا بلوتو لأول مرة وأكيد الأولياء يخموا زادة حتى في بقية السنوات. هذاك علاش اليوم فما مساج محليه باش يتعدى من عند أعوان الأمن. متصور أنا
3: عوان الأمن اللي موجودين في كافة المؤسسات التربوية. اليوم عملنا دورة صباح نلقاهم قاعدين يأمنوا في المؤسسات التربوية برونتري قاعدين في المحيط متاع المؤسسات التربوية الكل. احنا اليوم قدام مدرسة في أريانا نواكبوا في الحدث متاع الرونتري. الحدث هذا اللي يظهر لي ولو يحبوه الأولياء أكثر من تلامذة.
0: متصور حتى أنا جي ماجي كنت نقرأ الحق مع بابا وامي كانوا يشيخوا هما اكثر على العوده المدرسيه باش يرتاحوا مني. تحسهم اكثر من اللي اكثر من اللي فرحان ماشي نقرا مي بون
3: زيتوا الاولياء يبداو زيين
0: حسك انت منهم الاولياء ذو زيتوا بوشه
3: ارتاحوا برا مي سيل خلي يرجعوا يقراوا معناها خليهم يرجعوا
0: والله خلي يرجعوا يقراوا راسه بوشه قالت خلي يرجعوا والله خليهم يرجعوا
3: خليهم يرجعوا
0: والله ربي نجحهم خلي يرجعوا علاش مسكين في الدار محصورين
3: ولا خليهم يمشي وهم أنا السعادة اللي عندي أنا الحقيقة ما مش عند أولادي ده ماشين يقرأوا جس على خاطر جيت الرونتري وكما برشا تغيرات توريناهم قدام المكتب. الحق ما فماش اكتظاظ برشا على خاطر السنة عملوا نظام الأفواج معناها الأفواج متاع التلامذة يدخلوا كل ساعة يدخل فوج باش تتفادى المكتب. اليوم راهو فما جوز ملايين و341 ألف تلميذ معناها زيادة 22 ألف تلميذ مقارنة بعامنا جينيرالمون هذوما اللي يقراوا اللي دخلوا في السنوات الأولى. المرحلة الابتدائية فيها 1,195,000 ألف تلميذ وفما زيدة 1,146,000 ألف تلميذ في الإعدادي والثانوي. ونحكيو على تلميذ نحكيو زيدة على المدرسين. المدرسين السنة فما 161,300 مدرس ومدرسة وفما 6,178 مؤسسة. وفي الإطار هذايا أمين خلينا نذكروا أنه فما كان وزير التربية أعلن أنه فما مؤسسات تربوية جديدة بستفتح أبوابها بداية من العودة هذه 23 مؤسسة وفما أحداث برشا فضاءات جديدة قاعات تدريس قاعات اختصاصات حوالي 300 هذوما. أي برشا إحداثات جديدة سنة وبرشا مشاريع تتعلق ب معناها البناء السور التوسعة الحاجات هذية اللي رصدوا لها ميزانية خاصة. ما نجموش نحكيو على عودة مدرسية من غير ما نحكيو على المنصة اللي اكتمل الترسيم فيها واللي نورمال ما أتلام دخذوا فيها لليست وخذوا فيها زيدة جدول الأوقات متاحهم. الترسيم تم فيها حسب تصريحات رسمية بنسبة 100% 96% منهم دفعوا معلومة الترسيم. نحكي زاد على الكتب المدرسية بما أنه عودة على أساس أنه الكتب المدرسية براتيكمون 97% استبعت وتوزعت حسب تصريحات رئيس الغرفة جمال الدين دردوق. أمين زيدا نحكي على أنه لهنين ذكروا أنه الكتب المدرسية إثنين هبطت لليست متاع الكتب كل نيفو معاه الكراسات متاعها بس كل ولي يمشي ياخو الكتب ومعاه ما يلزم الكراسات بالضبط لا زايد لا ناقص مش كما قبل تدخل وتستنى المعلم قديش يعطيك من كراسة إثنين الكراسات نلقاوهم معناها من في الليستة من الصيف موجودين. وبالنسبة للكراس المدرسي معناها المعلومات اللي خذيناها مؤخرا من عند نائب رئيس غرفة صنيع الكراس المدرسي سمير المولهي قالنا انه الكراس المدعم زيدا موجود في الاسواق بنسبة فاقت 70%. كيف نحكيه على العودة المدرسية ما نجموش نحكيه ما نحكيوش على الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي مهم جدا على خاطر الدولة خصت 67 مليون دينار للمساعدات الاجتماعية فيها مساعدات مالية مساعدات عينية باش توفر المستلزمات المدرسية الأساسية وخدمات النقل وإحداث مراكز للدفاع الاجتماعي خاصة بالمنقطعين على الدراسة. هذه مجمل المعطيات أهم الأرقام أهم ما نجمو نحكيه فيه اليوم على العودة المدرسية اللي إن شاء الله معناها تكون عودة موفقة لصغيرك كل
0: معاد ما زال 4 ساعة فقط تضرب السونارين تاع الثمانية ومعها تضرب قلوب برشا اللي عندهم صغارهم في النوفيام اللي عندهم صغارهم في السيزيام اللي عندهم صغارهم في الباك
3: اللي هم أنا نوفيام وسيزيام
0: ويضرب قلب بشرة إن شاء الله ما زال 4 ساعة مع ضربة البداية إن شاء الله للسنة الدراسية الجديدة. نتمنى إن شاء الله يا ربي كل التوفيق. وأنا قلت بديت من الأول قلت عجبني تواجد الأمني سناء سبيسيالمون اللي موجود في المحيط المدرسي واحد للسيارات باش تحترم زادة إشارات المرور وتحترم اللي فما مدرسة زادة يزم يطيحوا في السرعة وهذا المطلوب. اثنين لما راجع عمناول من أخبار حول مخدرات ولا غيره في الوسط المدرسي والوسط اللي موجود في المعاهد. دونك المساج واضح من أول العام خليوا صغيراتنا يقرأوا من غير ما تحدي مهمشهم. دونك برافو لكل أعوان الأمن على المساج ذا اللي محلاه يتعدى من أول السنة الدراسية. بشرى يعطيك صحة لله بركة الله وفيك شرب التوفيق لصغيراتك لله.
3: شكرا يا عايزك امين لخيرك الكل
0: امين يا ربي وان شاء الله بنجاح وقعدوا معنا راجعين. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح تعلم ميتي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بغليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بليش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ لبخول كوجينتك.
4: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي للتسبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقانوش. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي حلمتك بين يديك.
5: سمايل بسكوي الأبطال.
6: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء.
7: دانيير دي مارك شي ماتزارو ميلانو اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70% في جميع نقاط بيع ماتزارو ميلانو وعلى ماتزارو ميلانو.com. ماتزارو ميلانو العالم الأولى في تونس.
8: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tn.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل ولي أمر دلوقتي بيوصل بنته أو بيوصل ابنه. النسايس رحنا في الكياس، يا رب كده بالنجاح والتوفيق لكل أولادنا، ويا رب كده كلهم يبقوا مبسوطين، وأنا شايفهم مبسوطين. يعني اللي بيصحوا بدري طبعا كانوا متعودين بقى على الأجازة، فكانوا بيصحوا وقت ما يحبوا، دلوقتي طبعا في دراسة في صحيان بدري. ولا عايش صح ولا لأ؟
5: صح.
4: انت مبسوطه ان انت رجعت المدرسه طبعا؟
5: ايه
4: باين قوي يا عايشه. استاذ رمزي صباح الفل.
6: صباح النور،
4: بس عليك
6: الحمد لله.
4: ايه اخبار العوده المدرسيه بالنسبه لك؟
6: الحمد لله فن وفيها طول برشه العطله، وانا رجع اقرا الحمد لله.
4: انت يعني انت دي بالنسبه لك بيبقى يوم حلو مستريح من الدوشه الاولاد ولا
6: لا؟ عوده مدرسيه هي ده، رجعنا للمستقبل مثل هو بالصغار نعرفها الحمد لله.
4: الحمد لله رب العالمين. احنا امين دلوقتي موجودين قدام المدرسه الابتدائيه بصف البحيره، والأجواء حلوة، وزي ما انت قلت عايز احيي رجال الامن اللي موجودين دلوقتي في الشوارع كلها اللي بتنظم المرور، دي حاجة حلوة جدا جدا جدا. حابب احيي الناس اللي معديين دلوقتي من قدام المدرسة ماشيين بشوية بشوية، اللي بيغزوا اليمين وشمال عشان يشوفوا الاطفال اللي بتعدي، فدي حاجات حلوة جدا جدا. وسلامة الاطفال، اطفالنا طبعا بالنسبة لنا هي اهم حاجة. استاذ رمزي اسألك سؤال،
6: ايه
4: هتربح بيه وان شاء الله خير؟
6: ان شاء الله.
4: انت جبت كل حاجه بتاعت المدرسه صح؟
6: ايه
4: كل حاجه،
6: كل شيء
4: حاقين حاجه، ما طلبوش منك حاجات غريبه؟ لا. السنه دي في حاجات غريبه بتطلب من الاطفال ولا
6: لا؟ كل شيء على تمرين،
4: يعني الجورد لازم يكون ستيتش ومش عارف السوبر
3: مان. لا لا سادي بون، انت متخرف في ولادك يا ايمن.
4: لا لا دي حكومه على فكره، حكوميه
3: ما تشوف حكوميه يقولوا ستيتش جيب ليه ما نصورش. ما نصورش.
4: لا والله معروفه، لا والله معروفه.
3: شنو انا وصلوا السيد بحذا قالوا لك جيب ستيتش معاك يقرا ولا شنو؟
6: لا لا يا اخويا مين، ما قالونا شيء.
4: لا انا بقول لك الاطفال هي اللي بتطلب مش الناس.
3: في المدارس تطلب، حتى تفهمت ان المدارس تطلب ستيتش.
4: مش المدارس الاطفال. توا سؤال بسيط وسهل وان شاء الله باذن الله تكون من الرابحين. لما تكون معاك الكهرباء ومعدي من قدام مدرسه، ايش نيه تعمل؟ ايش نيه القواعد اللي لازمك تعملها قدام المدرسه؟
6: تخفض في السرعه، تغزر اليمين واليسار، لو الاوائل الصغار يتعداوا، وبعد كملوا تمشي
4: اكاو
6: اي
4: بس مشكلك سواء
6: تخفض في السرعه، ولازم نغزر اليمين واليسار، ولو الاوائل المترجل خاصه الكلمبا
4: بس كده. ده يعني والله اجابه مقنعه واجابه
3: تلميذ خليت عاده مش تلميذ ما تعدش.
4: يعني لو مش صح يعني انت تلميذ لا طب مش هتتعدى بقى. لازمك تسال الاول
3: بالعمر بتغزر
6: كمين ولا بالعمر
3: بتغزر؟ ايش شو خلك ما خلي الناس كل تتعدى مدام بحث المدرسه، خلي الناس كل تتعدى صغير كبير. اللي يجي تعصف والطيارة خلت تعدى أخد غاد متعمشي
6: واضح.
4: المهم إنه هو يوقف عشان خطر سلامة الصغار بس وكهو
3: اي بطبيعة
4: صح. طيب يا أستاذ رمزي أنا أقول لك بداية سنة دراسية موفقة إن شاء الله، وهنرجع معها للمذاكرة، وأنت هترجع تاني تذاكر. أنت اللي بتذاكر ليها ولا المدام؟
6: أنا والمدام
4: اللي ربنا يجعلها من ناجحين إن شاء الله وربنا يكرمك.
3: بلين حاب نثبت في حاجة أيمن معاك قبل ما يمشي إن شاء الله. ألف مبروك ليه 200 دينار. صبري اسمك
6: ليه؟ رمزي.
3: سامحني رمزي.
6: رمزي
3: فرحان أنت للصغيرات رجعوا يقرأوا اليوم؟
6: والله فرحان بينا. ومش فرحان
3: لا
6: فرحان
3: بينا.
6: فرحان بينا. مش ترجع بمشي وجاي وهز وجي. طب عرفت فرحان لي ما هو بشر رقرا ويزي وبالدار وهو ثلاثة شهر طويل البحر.
3: يزيك انتي بالدار ويزي وهو بالدار. حق الحق
6: الزوز رمش. الزوز لا الزوز والله يمين الزوز
3: شي الزوز.
6: انا بتبيعتي نخدم، انا بتبيعتي خبز بلحدي بشي نخدم اما تعب المشي وجه
4: بس تمشي تقوم بكري شوية عشان خاطر
6: توصلها.
3: مش مشكلة هو يتعب وصلها هو قد رأيت البعض ما عندوش مشكلة. انا ترجمت كلامه واضح خوي واضح. يعطيك الصحة يا سيدي ان شاء الله. ألف مبروك ليك وان شاء الله عودة مدرسية موفقة. أيمن يعطيك الصحة بارك الله فيك. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: كونديكتور.

0: حتى ال 20 سبتمبر 3 كيك دونتس دو لا مارك مولان دور بدينار 990 في عود 2340 مليم بالكارت وفي متاعك.
1: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
2: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: الصيف وفات وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
1: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي، بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ، الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع

0: 248 دينار.
1: مي لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتري باللافاريات.
0: عندك اورانج
2: تدلل تدلل
1: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز الاسوام. مي لازورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
2: تدلل
3: جيان ايام دللنا.
4: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية حلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أمولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: صباح الخير واهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. اكثر من 2,000,000 تلميذ و 161,000 مدرس يعودون اليوم الى المؤسسات التربويه بمختلف جهات البلاد مع انطلاق السنه الدراسيه الجديده التي تسجل ارتفاعا في عدد التلاميذ والمدرسين وتوسعا في الخريطه المدرسيه. والمؤسسات التربويه تشهد توسعا مع اضافه 18 مؤسسه جديده ليرتفع عددها الى 6,178 مؤسسة، في حين يستقر تقريبا عدد الفصول في حدود 92,190 فصلا. بلدية تونس تعلم كافة المواطنين والمهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وجميع المتدخلين في قطاع البناء والتعمير عن الشروع في اعتماد المنصة الرقمية تعمير بوانتيان لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بمختلف مراحل معالجتها. والبلدية تدعو كافة المعنيين إلى اعتماد هذه المنصة لإيداع ومتابعة ملفات رخص البناء بعد استكمال إدراج المعطيات المطلوبة وإرفاق الوثائق والملفات الفنية وفق الصيغ المعتمدة بالمنصة، مع التثبت من مطابقة محتوى الملفات للترتيب العمرانية والفنية الجاري بها العمل. وزارة الفلاحة تنصح المتضررين بالتدخل الوقائي للحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد وحماية غراساتهم من الإصابة ببعض الأمراض الفطرية والبكتيرية التي قد تنتقل عن طريق الجروح. وتأتي هذه الدعوة تبعا لتسجيل نزول حجر البرد بمناطق للإنتاج بالجهات الغربية والذي انجر عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة والخضروات، مما قد يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار وطاقتها الإنتاجية إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. في الشأن الدولي، الملياردير والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس يقول في مقابلة مع وكالة رويترز إنه ليس هناك حكومة في العالم مستعدة للتغييرات التي سيجلبها الذكاء الاصطناعي على المجتمع، محذرا من المخاطر المستقبلية. وغيتس كان متفائلا حتى وقت قريب إزاء الذكاء الاصطناعي، لكنه غير موقفه وحذر من التهديدات التي تواجه الوظائف والمخاوف من الهجرات ومخاطر الإدمان على عشاق الذكاء الاصطناعي. والمتحدث يستدرك قائلا إن هذه التكنولوجيا تنطوي على إمكانات هائلة لمساعدة أفقر سكان العالم إذا ما أديرت بشكل صحيح وأتيح الوصول إليها على قدم المساواة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبرس.
5: في تونس
7: موزايك FM.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو في تونس. الميركاتو اليوفا بعد 5 أيام تقريبا، نهار 20 سبتمبر مع نص الليل يغلق الميركاتو الصيفي وفترة الميركاتو الصيفي. دونك نحكيه على آخر الانتدابات الموجودة. نحكيه على ملعب التونسي اللي أعلن رسميا عودة متوسط الميدان ومارو يوسفو اللي يرجع بعد جوز تجارب في السعودية والعراق. آخر فريق لعب فيه في تونس هو الملعب التونسي، مشي عمل جوز تجارب ورجع لنفس النادي الملعب التونسي يوسفو ومارو. الأولمبي الباجي تعاقد مع اللاعب منو بالحداد، مازال موجود محطة جديدة للاعب هذا ويرجع مرة أخرى زاد يلعب مع الأولمبي الباجي بعد ما كان عمله موجود مع مستقبل سليمان. منو بالحداد أمضى زوز مواسم مع الأولمبي الباجي. بالنسبة للنادي الإفريقي، توقيع عقد احتراف للاعب يوسف المختاري. الناس كل تذكر يوسف المختاري اللي كان عدى فترة معايشة مع شبان البايرن، موجود في النادي الإفريقي، لعب حتى مقابلته مع النخبة والبارح بصفة رسمية أمضى 3 مواسم اسم عقد احتراف ليوسف المختاري مع النادي الإفريقي. بالنسبة للمقابلات المؤجلة، نعرفوا البطولة تتوقف بسبب المشاركة نتاع المنتخب الوطني التونسي والتربصات والمقابلات. نحكيه على بطولة يعني تم بتدخل في التراب، لكن زادة فما مقابلات مؤجلة قاعدة باش تلعب الجمعة هذية، ونعطيكم الحكام نتاع المقابلات هذية. نهار الأربعاء إن شاء الله مع الأربعاء مقابلة اتحاد بن قردان مع نادي الرياضي الصفاقسي، حكم رئيسي وسيف الورتتاني، وحكم الفار هو حمزة لجعيد. بالنسبة لنهار الأربعاء زاد مقابلة أخرى بين الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري، في الفار موجود فرج عبدالليوي وحكم رئيسي هو سفيان الورتتاني. فما سيف الورتتاني هو حكم مقابلة اتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي، وسفيان الورتتاني هو حكم مقابلة الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري. نهار الخميس فما مقابلة أخرى زاد، هي مقابلة قمة في النيفر بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، تحكيم هيثم الترابلسي حكم رئيسي في الفار من سلوفينيا دافيد سماتشول، باش يكون موجود في غرفة البار في المقابلة. نذكر الخميس الأربعاء متاع العشية. مقابلة اتحاد بن قردان ونادي حمام في المقابلة المؤجلة، نعرفوا من الجولة الأولى باش تلعب رسميا، تم تعيينها رسميا نهار لحد هذايا بداية من الأربعاء في بن قردان. في البولي اليوم تنطلق بطولة إفريقيا للأمم. اليوم عنا بطولة إفريقيا للأمم في الكرة الطائرة تلعب في تونس. منتخبنا موجود في المجموعة الأولى، معنا كينيا ومعنا غانا، وأول مقابلة لنا شكون مع غانا اليوم في قبة المنزه بداية من 6:30. نكمل بالكرة في أوروبا. أهم نتائج بالنسبة للمقابلات اللي تلعبت البارح، خاصة نحكي على السيريا الجولة الرابعة في إيطاليا، تورينو مع روما. روما تربح تورينو على ميدانها 2-0، مقابلة فيها 8 بونتوات مقابلة إنتر ميلانو ويودينيزي، وفات للإنتر 5-3. في البريمير ليج زاد مقابلة فيها 5 بونتوات بين ليدز ونيوكاسل، ليدز تربح نيوكاسل 4-1. في الليغا مقابلة من الجولة الخامسة زاد بين فياريال وبيتيس، بيتيس تربح خارج الميدان 2-1. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على درواد والفيبوام وزي كفام بوانات. نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباح.
0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.

0: événements ou les doux fils rentrés, Antiwa Kermedic en mobilité. Tmata en exclusivité, belle puissance mtal Wi-Fi 5G, Boomra 200 giga, pêche takra with connecting with Metcool. Hevel Kul, Bemyot 49 dinar à Kahao.
1: Uridu, Tower Halmek. Mobile News, Mane Defouti.
2: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز. اليوم باش نرجعوا نحكيوا على خبر اللي أثار برشا تعليقات عن نحكيوا على فنان راب أمريكي اللي هو ماكليمور واللي تم استبعاده من الحفلات المتبقية ضمن جولة المغني البريطاني إتشيرن في الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب هو أنه فما عدد من الملاعب اللي اعترضوا على المشاركة متاعه، وهذا على خلفية طبعا مواقفه العلنية الداعمة للفلسطينيين، وأكثر من هكذا زاد حتى انتقاده حرب على قطاع غزة. مجموعة ميسينا تورينج جروب اللي هي المجموعة اللي تنظم الجزء الأمريكي من الجولة هذية اسمها The Tour, The Loop Tour، واللي تقول انه الفنان هذية ما هوش باش يظهر في المواعيد المقبلة، ووضحت انه برشا منشآت رياضية أبلغتها بأنها ماهيش باش تسمح بإقامة الحفلات في حال بقاء الفنان هذية ضمن قائمة المشاركين. المجموعة زادة في بيان لي اللي نقلته رولينج ستون تقول انه اعتراض الملاعب كان من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الجولة والتأثير في مئات الألاف من الجمهور. وقالت أنه بعد إجراء مناقشات مع الأطراف المعنية تقرر عدم مشاركة ماكليمور في بقية الحفلات اللي كان مقرر أنه يظهر فيها. مغني راب اللي عمره 43 عام كان باش يشارك في 8 من أصل 10 حفلات متبقية ضمن الجولة الأمريكية هذه. وبحسب زيادة عدد من التقارير الصحفية فإنه 7 منشآت اعترضوا على وجوده، وبخلاف زيادة عدد من الملاعب المشهورة جدا اللي من المفروض كانت تكون فيهم البرنامج هذية والتظاهرة هذية. جاء القرار بعد ما كان شارك ماكليمور في افتتاح الحفل متاع إتشيرن نهار 4 و 5 سبتمبر في نيو جيرسي، وعبر خلال ظهوره عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وقال فلسطين حرة، وقام بأداء واحدة من الأغاني متاعه اسمها هندز هول اللي أصدرها عام 2024 واللي هي دعم فيها كبير للاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين. كلماته خليت برشا ردود فعل متبين قبل ما يطلق المجلس التابع للاحتلال المجلس الإسرائيلي الأمريكي عريضة الطالب بإبعاده عن المواعيد المتبقية من جولة متاع إتشيرن، وتعرض زيادة لانتقادات من شخصيات فنية وإعلامية من بين حتى المغنية الأمريكية بينك. وكان رد هو ماكليمور بعد بنشر تسجيل مصور للكلمة متاعه، وقال أنه مطالبة بمعاملة البشر على قدم المساواة يجب أن لا تكون مثيرة للجدل. وهذا كان في بوست شخصي نشره بعد إعلان القرار، وقدم الرواية متاعه للي صار خلف الكواليس، وقال زيادة أنه إتشيرن بيدو أبلغه هاتفين باستبعاده من الجولة بعد تعرضه لضغوط من مالكي عدد من الملاعب الأمريكية. قال زيادة بأنه تم إعلامه بأنه لن يسمح ليه بالأداء داخل الملعب، وكيف كيف زيادة رغم اعتراض القرار هذا فإنه يقول أنا ما نعتبرش أنه نفسي ضحية. يقول الضحايا هم الشعب الفلسطيني ومن بينهم أكثر من 20,000 طفل فلسطيني قتلهم جيش الاحتلال في غزة. وقال زيادة أنه بالنسبة لي متمسك بالموقف متاعه، ويرى أنه ترديد شعار فلسطين حرة ورفع العلم الفلسطيني فإنه هذا يكتسب ثقة أكبر وقت اللي يقول يسيروا على مسارح ضخمة ضمن جولة لفنان عالمي بحجم إتشيرن. واعتبر أنه الانتشار هذية هو اللي حاول مشاركته إلى مصدر ضغط على منظمي الجولة وأصحاب الملاعب. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجربة عودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سبيح باي موزيك فم.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي.
0: حصرياً مع أريدو في الغنطخي انتي وكرنيتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي للتسبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنوج. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
4: سمايل بسكوي الأبطال.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فراغ. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغربي حكايات الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكي العوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
6: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
5: سيني جمعة من 6-9
7: 18 دقيقة دخلوا صغيرات يقراوا وإن شاء الله ربي نجحهم تونتلهوا بالكبيرات هكا ولا إيه؟
8: إيه صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. إيه داير اليوم موضوع ماهوش بعيد على العودة المدرسية، مش نحاولوا نجاوبوا على سؤال، علاش التلميذ تغير والعالم تغير والمدرسة ما تغيرتش؟
7: برافو إيه، هم على الأقل كي دخلوا يقراوا ما يسمعوش.
9: علاش كبار
8: لكن جينا نحكيوا قبل 8 موضوع
7: ما نحكيناش. نادية بونجور.
9: بونجور أمين، الناس الكل اللي تسمع فينا بعد شوية باش نحكيوا على فيلم من نازا، فيلم اللي خرج شهادات من داخل المؤسسة العسكرية، عمل جدل كبير، وكيفاش زاد فيلم ينجم يخلي حتى عسكريين ووزراء تابعين الاحتلال يتكلموا ويحبوا حتى يحلوا قضايا على المخرجين تاع العمل هذايا، تنحكيوا فيه بعد شوية. فانت باش قال
5: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالزنك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف اخبار تكنولوجيا ولينوفوتي. تخيل تسأل تشات جي بي تي سؤال، تبدأ تستنى فيه باش يعطيك اقتراحات، وفجأة يطلع لك This answer is sponsored by. أي نعم ما تستغربش، الشهر وصل تشات جي بي تي. أوبن أي آي بدأت رسميا تدخل الإعلانات على باقة تشات جي بي تي المجانية، والبداية من الهند اللي يستعملوا فيه أكثر من 100 مليون شخص كل أسبوع. والتجربة بدأت مع 50 براند بالتعاون مع WPP وأومنيكام. أما الحكاية ما وقفتش غادي، الشهر الجاي أوبن أي آي باش تطلق Ads Manager، يعني البراند باش نجم تعمل كومباني مباشرة على تشات جي بي تي بديلي بادجت يبدأ من حوالي 8 دولارات. وبعد ما الإعلانات قاعدة تتجرب في أمريكا زادة، تو التجربة قاعدة تكبر وتوصل الأسواق جديدة. أما هنا يجي السؤال الأهم، تشات جي بي تي اللي بالنسبة لبرشا ناس ما عادش كنوتي ولا سورس عندهم ثقة فيه، دخول الشهر باش يخلق أزمة ثقة بين تشات جي بي تي واليوزرز، ولا الناس باش تتعود على الأدز كما تعودت عليهم في جوجل والسوشيال ميديا وتكمل تستعمله عادي؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب للي يتفرج للي يخدم الدار واللي يقرا، فيبر العائلات الاتيديون الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ال 1 جيجا، كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. Thank you.

0: بونجور إياد.
1: ربونجور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيوا على العودة المدرسية، وباش نطرحوا أسئلة اللي هي من معناتها نوع علاش التلميذ تغير، العالم تغير، والمدرسة ما تغيرتش، وسورتو وهذا السؤال ما حبيتش نقوله من الأول، علاش مازلنا نمشيو للمدرسة؟ علاش مازال التلامذة يمشيو ديجا بس فوالا، علاش التلامذة مازالوا يمشيو للمدرسة؟ باش ما نتفهموش بالغلط أمين، يلزم نكونوا متفقين على أنه راهو المدرسة التونسية أون سوا سي با أن إيشيك، ماهيش فشل. راهو كي نشوفوا معناتها منين انطلقنا، عام معناتها ناخذوا صورة عام 1950 قبل الاستقلال، تونس راهو معناتها لا فما مدارس، لا فما تلامذة، لا فما كتب، لا فما معلمين، لا فما أساتذة، لا فما معرفة جنراليزي. والتحدي بعد الاستقلال شنو كان؟ كان هو كيفاش انه البلاد اللي محتاجة الطب، الأساتذة، المعلمين، الممرضين، المهندسين، الموظفين، بلاد كانت كلها أكونستروير و معناتها محتاجة للكادر البشري والإطار البشري هذايا، كيفاش نجحنا في أنه كما معناتها في 70 سنة اليوم كي نشوفوا الأرقام تاعنا، عندنا من أحسب نسب معناتها التمدرس،
0: ولينا نصدروا كريمون
1: اكزاكتومون، والكفاءات تاعنا اليوم موجودة في العالم الكل. دونك يلزم معناتها نكونوا واعيين أنه ما كانش فشل، ولكن العالم قاعد يتغير، واليوم معناتها علاقتنا بالمدرسة اي كومبري دور المدرسة هو اللي يلزم يتغير. ناخذوا ان اكزامبل امين، انه عام معناتها 2000 كيف استاذ يسأل تلميذ يقول له معناتها ويعطي يجي الكلاس يقول له ماي الناس الكل باش تحضر اون ديسيرتاسيون على اسباب الحرب العالمية الثانية، الناس معناتها تلامذة بشي بشي وعملوا رشيرش.
0: لا لا والله يسأل أستاذ جي بي تي تعطيهم
1: يزوزهم، يعني جايك اكزاكتومون سي سا لا كيستيون. هو انه معناتها قبل كان يزمو ساعة يفهم شنو الأكس وشنو المطلوب ويعمل الرشيرش، ومن بعد الأستاذ التقييم يكون للفهم، يكون للبحث على المعلومات، يكون للمعرفة. اللي يصير اليوم هو العكس تماما، هو انه بالتليفون التلميذ يسأل وياخذ ديسرتاسيون يعطيها. دوك هنا انت كاستاذ شنو اللي باش تقيم؟
0: حتى تقيم شات جي بي تي
1: شات جي بي تي
0: ولا جيميني.
1: دونك هذاك علاش السؤال هو اليوم، اذا انت التلميذ لو سافوار المعرفه موجوده في جيبه في التليفون نتاعو، علاش يمشي للمدرسه؟ لهنا لا كيستيون يلزم
0: مش تعرفش نعمل وقتها، وقتها نقول له حضر ومن بعد اجا نحكيو
1: انا جاينا،
0: مش إجا مش عطيني مكتوب. لا لا
1: اكزاكتمون، هذا هو المدرسة فاش يلزم تتغير. أولا ساعة خلي نذكروا إنه المدرسة كانت أناسانسور سوسيال، كانت مصعد اجتماعي، وكان هذاك الكونترا بعد الاستقلال شنو كان؟ امشي أقرأ تو الدولة تعطيك شهادة، والشهادة هذيك باش تمشي تخدم بها. الكونترا هذا مشى حتى تقريبا الثمانينات، ولكن ما عادش. شنو معناتها ما عادش؟ كنقولوا ما عادش، مازال فما مصعد اجتماعي، ولكن ما عادش اوتوماتيك، ما عادش انه بمجرد انك تاخذ الشهاده فانك باش تخدم. وبيصير علاش احنا نقولوا مصعد اجتماعي المدرسه؟ لاني المدرسه تكسر الحاجات اللي كانوا موجودين في المجتمعات قبل الثوره الصناعيه، اللي هي ولد الارتيزان يطلع ارتيزان، ولد الفلاح يطلع فلاح، وانه ولد الفقير يقعد فقير، والليليت تقعد معناتها يدير الليليت، كانت معناتها النخب هي بيدة تعيد انتاج نفسها. المدرسة كسرت هذايا بانه انت تقرأ تتعلم تولي عندك المعرفة وتلقى الخدمة اللي تمشي مع المعرفة متاعك وترتقي اجتماعيا. هذايا قاعد يتكسر نظرا لانه احنا بنينا الكونترا على الدوله، انه الدوله هي اللي تخدمك. الى حدود الثمانينات تمشي تقرا تاخذ ليسانس ولا ميتريز وقتها وبها هي تخدم. هذايا الدور هذايا نتاع المدرسه اتغير. اليوم المدرسه ما عادش اون غارونتي باش انه انت تاخذ شهاده اللي هي وحدها باش تحلك باب الشغل من عند الدوله. دونك هذايا جانب ديجا في تغيير رؤيتنا للمدرسة. الجانب الآخر مرتبط بالتطور متاع التكنولوجيا. اليوم كي تاخذ انت ان اكزامبل بسيط ياسر، انه التلميذ اللي عنده معناتها دخلنا فوالا لو شونجمون اللي صار شنو؟ كنا نعيشوا في مرحله نتاع الندره نتاع المعلومه. المعلومه تاخذها من عند الاستاذ. كان تحب تفهم العلوم الطبيعيه يلزمك تقرا في الكوليج، تمشي للدرس نتاع العلوم الطبيعيه اللي فيه استاذ باش يفسر لك الليفرتابر والا الفقريات وانواعهم وغيره. اليوم ماكش محتاج للاستاذ للمعرفه. دخلنا في مرحله، انتقلنا من مرحله ندره المعرفه اللي المعرفه تلقاها كان في المكتبات والا عند الاستاذ. اليوم المعرفة ألي أبوندونت، دخلنا في مرحلة الوفرة متاع المعرفة. المعرفة بتليفونك تنجم تعرف أي معلومة. دونك هنا دور المدرسة ما عادش أنه تمشي باش تاخذ المعرفة، بقدر ما أنه اليوم توت لي زيتود مونتر أنه المدرسة هي الفضاء اللي يعلمك تطرح الأسئلة، مش الفضاء اللي يعطيك الأجوبة. إيه سو شانجمون لا اللي قاعد يصير في العالم، احنا اليوم ما زلنا مستعدين لوش. عندنا الفولي اللي هو في علاقه معناتها بالكونترا سوسيال ولا العقد الاجتماعي المربوط بالمصعد الاجتماعي، هذاك ديجا حد ما يعرف غدوه سوق الشغل كيفاش باش تكون في علاقه بالذكاء الاصطناعي. والجانب الاخر واللي هو مهم، انه اليوم المدرسة راهو ما عادش نجم تكون انه نمشي باش نعطي معلومات يحفظها التلميذ ومن بعد ان الامتحان هو يكون مدى تمكنه من حفظ المعلومات هذيك. المدرسة باش يصبح ما عندها حتى معنى اذا باش تواصل في النهج هذي. المدرسة يزم تكون لسبريت كريتيك، الفكر النقدي، يزم تكون قادر انه حتى ما معناتها سكودون الذكاء الاصطناعي يلزمك تعرف كيفاش تحلو، تعرف وين غلط، تعرف شنو كوا ابروفوندير، شنو هي الحاجات اللي يلزم تعمقها. دونك المدرسه يلزم تتغير باش تتاقلم مع العالم الجديد.
0: باه بسرعه اسئله سريعه اياد، هل في التعليم الحديث اليوم اللي يواكب العصر نتاعنا اليوم يلزم مواد لا تعتمد اساسا بدرجه اولى على الحفظ؟
1: بيسور، لانه ما عنده حتى معنى باش انه تستغل هك الكاباسيتي انتلكتويل ولا القدرات الذهنيه نتاع التلميذ تعبيها كيما كارت ميموار بديفيشي اللي هو هك المعلومه هذيك. اولا اليوم ينساها، كان نسالك انا اليوم على دروس علوم الحياه والارض نتاع الكوليج، تذكر كل الحاجات العامة، فما عشرات الالاف من التفاصيل اللي قريناهم ما تتذكرهمش، واللي قبل كنت يمكن تحتاجهم اليوم راهم موجودين معناتها واكسيسيبل بشكل كبير.
0: هل يلزم اليوم نركزوا اكثر في تعليم حديث مواكب للعصر على اللغات وطريقة الكتابة الصحيحة؟ خاطر كان باش نكملوا كان ما عادش يعرف حد يكتب.
1: فما اليوم لاباز اللي هي
0: اول اللي تغير زاد مهم
1: اللي
0: خاطر باش يولي يكتب بلاستيك ويجيب بلاستيك ما عادش تعرف تكتب هذا وقت.
1: شوف فما حاجات اللي هما باش تكون عندهم اهميه مطلقه.
0: صدقني كان نحيو الكوريكتور من اللي زيمين اللي يوصلوك تشوف
1: دونك اليوم فما انه المدرسه اولا تركز في الفونكسيون دو باز نتاعها، انه التلميذ على الاقل كيفوت الاساسي يكون يعرف يكتب ويقرا ويحسب. دونك هذه الأولانية. الجانب الثاني هو أنه لا لوجيك، يلزم المدرسة تكون قائمة على أنه التلميذ نعطيه المنطق باش يفهم العالم حوله، المعلومات سيئة متوفرة يلو سفوار موجود، يلزم يكون عنده المنطق. حاجتين باش يتغيروا في المستقبل مقارنة باللي عشناه احنا والمجتمع اللي عشنا فيه. أولا باش يكون فما أنه روفالوريزاسيون للعمل اليدوي. راهو اليوم توسكي انتلكتويل ماكينة تعرف تعمله خير من البشر. ما هو يدوي ما زالت
0: مثال
1: مثال الترجمة، مثال الكونتابيليتي.
0: شنو الترجمة يا أخي؟ الترجمة ترجم لك هو
1: ليه؟ نحكي لك الحاجات اللي الماكينة خير من البشر.
0: أي لا شنو المثال اللي يلزم
1: اليدوي؟ مي بيسور الإلكتريسيان والبلومبي والسودور توسكي يدوي والمصان والنجار والحداد، هذوما الكل الى حدود خلينا نقولوا العشر سنين الجايين راهو البشر باش يكون متفوق على الماكينه في الحاجات هذو.
0: كيفاش تقنع انت توا
1: فما جانب اخر
0: دقيقه كيفاش تقنع ولي يسمع فيك توا تقول ولدك ما طلعوش مثلا كونتابلي طلعوا نجار؟
1: السوفي يعمل ريسيرش على الانترنت ويشوف شنيا مهن المستقبل شنيا.
0: متفق معك، أبقى ما نتصورش كان مش تلقى معناتها قبول من الأولياء اليوم. شكون كمل عاش قري فيه أنا مشيت لنجار
1: يعني اكزاكتومون. نرجعوا للمسألة علاش السؤال الأولاني علاش مازلنا نمشيو للمدرسة. يا أخي أنت راهو هاك الكونترا نتاع أنه ماشي يقرا باش ياخذ شهاده باش الدوله تنتدب وانتهى السيستم هذاك. ما عادش راهو المدرسه يلزم هي اللي تعطيه وعي بالعالم، تعطيه للوجيك، مش فقط تعطيه ورقه اللي هو يستعملها كمعناتها واحد باسبارتو باش يتعدى باش يدخل يخدم بها. لا، اليوم دور المدرسه تغير واصبح انه دور المدرسه، مازالت المدرسة بتاعنا ما وصلتش للنيفو هذا، ويلزم الإصلاح المدرسي بتاعنا يمشي في فكرة أنه التلميذ، تكوين التلميذ ما يكونش كما كنا نحكيه على الحفظ، ولكن يكون على المنطق، على التفكير، على التفكير النقدي، على كيفاش يفهم ويكون واعي بالعالم اللي محيط به. هذا أهم من أي معناتها ورقة اللي غدوة الخدمة اللي باش تعطيها له الورقة هذيك راهو أن أورديناتور باش يقوم بها خير منه، أسرع منه، وأرخص منه.
0: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، قدوا معنا، رجعين.

0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل أبراش، خليوا لي فتوراكم وخليوا قلوبكم مفتوحة للحاجة الباهية، على خطر ساعات أحلى الفرص تجي من بلاصة ما كناش نتوقعوها. راهو مازال في العمر بقية ومازال زادة، فما برشا حاجات حلوة تستنى فينا، سواء كنت من الأبراج النارية، هوائية، ترابية وإلا مائية. نصيحتي اليوم ما تستهينش بخطوة صغيرة تعملها، على خطرها تنجم تكون بداية حاجة كبيرة في حياتك. أنت يا برج الحمل، أسد برج القوس، خلي ثقتك في روحك كبيرة وما تقعدش زادة تحاسب في روحك على حاجات فاتت. اللي فات راهو علمك، واللي جاي يستحق منك قلب مفتوح وعقل هاني. وانتي زادة يا برج السرطان، عقرب برج الحوت، في الخدمة شدوا صحيح في أحلامكم وما تخافوش زادة من التجديد. وفي الحب ميسالش، راهو أقربوا للناس اللي يفرحوكم كيف كيف زادة اللي يقدروكم، ما تعطيوش طاقاتكم اللي ديما ينقص منكم. والأهم يفضلكم، أفرحوا برو ويحكم بالحاجات الصغيرة، ضحكة من القلب، كلمة باهية قاعدة مع إنسان عزيز، وإلا حتى لحظة هدوء وحدكم. وإنت يا دلو جوزي ميزان، هوني نحكيه مع الأبراج الهوائية، ديما تفكروا ونصيحتكم للنص الثاني من سبتمبر. راكم ماكمش مطالبين باش تكونوا كاملين، انتم راكم مطالبين برك تكونوا خير من البارح. خلي فضلكم النص الثاني من سبتمبر يكون فرصة باش تحلوا صفحة جديدة وتقولوا زادة للدنيا مازال راهو خير القدام ومازال زادك الفرحة تستنى فينا. وشوفوا العذراء ثور جدي هما الحظ، خلينا نقولوا انتم زادة راكم السعادة، وهما زادة طاقة الباهية اللي نحبوا نبدأوا بها نهارنا، وهما زادة اللي مخلين الأمل ساكن في قلوبهم الباهية. الخير راهو جاي ومازال ما شفتوش أحلى ما في الطريق. الفترة جاية تنجم تجيب لكم انفراج بعد تعب وخطوة القدام بعد برشا صبر. الحاجة اللي استنيتوها وقلتوا عليها وقتش تجي ممكن تلقاوها تقرب ليكم أكثر من اللي تتصوروا.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: الخبر في الباغوميتر باش نحكيو على الاستعداد ذيك شوي خير الاولاد باش نحكيو على الاستعدادات لتامين العوده المدرسيه 2026-2027 هذا من خلال جمله من الاجراءات اللي الهدف منها التعزيز نتاع السلامه المروريه بالمحيط نتاع المؤسسات التربويه خاصه نحكيو على المدارس اللي تكون موجوده على الطرقات الرئيسيه ولا بالمناطق اللي فيها برشا كثافه مروريه مرتفعه ذيك علاش رئيس مصلحه الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامه المرور ساميه مسعود قالت بانه تم عقد جلسات تنسيقيه في اطار تنفيذ توصيات وزاره الداخليه الهدف منها ضمان العوده المدرسيه في افضل الظروف. قالت انه الاستعدادات ما اقتصرتش كهو على تامين يوم العوده المدرسيه لكن شملت زيادة القيام بمعاينات ميدانيه لمحيط المؤسسات التربويه خاصه المدارس اللي كما قلنا موجود فيها منطق فيها كثافه مروريه كبيره. وقالت انه المعاينات زيادة خلت انه يتم تحديد عدد من النقاط اللي تستوجب التدخل خاصه بالمؤسسات اللي مثلا تحل ابوابها مباشره على الطريق ولا ما فيهاش بالشكل الكافي بعض شروط السلامه كما الارصفه ممرات المترجلين وكيف كيف زاد المخفضات نتاع السرعه والاناره والحواجز الواقيه. وقالت انه توا الخدمه الكل على تحسين محيط المؤسسات التربويه حسب الخصوصيه نتاع كل موقع دونك باش يتم تركيز على ما تحديد السرعه في حدود 30 كيلومتر في الساعه بمحيط المدارس ويكون فما المخفضات نتاع السرعه تحسين ممرات المترجلين توفير الارصفه والمسالك الامنه للتلامذة في النقاط اللي يكون فيها عبور الطريق اكثر خطوره. فضلوا صوته
1: اخضر واحمر
2: انا اخضر على خاطر اليوم معناتها بالحق الوضعيه متاع عدد كبير من المدارس خاصه في المدن الكبرى معناتها تستحق برنامج من نوع هذا لانه احنا استوريكمون اولا التوسع العمراني متاعنا كان عشوائي شيء اللي خلى انه احيانا نلقاو مدرسه تعطي على طريق كبيره معناتها اللي الكرهب تعدى فيها
1: بسرعه في الاوتوروت
2: مش بعد
1: عليها
2: فوالا. والجانب الثاني انه ما قريناش زاد جانب معناتها انه راهو عدد السيارات في البلاد عام 80 ماهوش اليوم اي داير فما برشا مدارس تعمل مشكل نتاع اكتظاظ مروري والناس اللي تقاري على تروافيل والتقف سيركولاسيون دونك فما تحدي كبير
1: به اللي قالوا اياد بطريقه اخرى اخضر واحمر هذاك علاش خاطر اخضر بما انه التواجد الامني بصراحه وقت فما عباد ما تحترمش راهو اقنع انت بعد واحد متعدي بموتور يجري في المياه قدام مدرسه وقت الصغار خارجين برا احكي معاه هذاك قلوا يا اخي الكريم انها مدرسه تسمع ما تكره ولا واحد متعدي بكرهبه ولا معناتها تشوف العجب معناتها العجب بالعجاب. وبصراحه لهنا باش تقول لي مدارس قديمه نمشي معاك او فما مدارس جديده ولا مدارس خاصه ولا غيره هاي تحل في الكياس علمت لراي غير ما نسمي تبارك الله موجودين في البلايص الكل ولا اوكي يا اخي تعطيه انت رخصه نتاع مدرسه ما تشوفوش وين باش تحل ما تقولوش يلزم فما باركينج على خاطر او يلزم يكون موجود ما يتعداش صغير راه فما مدارس راه تحل على الكياس
0: ديريكتومون
1: معناتها راهو بريفي خاصه بوليتاتيك راهو ما فيهمش مشكله هذا برشا ما تعقل برشا لتاتيك للحق وللامانه ما تديما فما ساحه فما درشنو فما الاخرين راهو ليه حل طول يقرحوا في الكيس مباشره وما يساعدناش زاد احنا كمستعملي طريق نخلصوا زاد في فينيات وكل اني باش نضرب ساعتين باش نتعدى خاطر الاربعه يقف لي بجنب الباب يحب الضبط ويبدا هو الثالث ويسكر فوا كامله ومن بعد يولي صار صوت تاع كراب غاديك باش يخرجوا ولادهم لا مش معقول زاد معناتها الحل شنو ما عرفش ما مالو اللي فيديوهم بالدرون مالو اللي فيديو الزهر مش نعملو ما ترى ولا لا فما كياسات راهو اكسيجوني ذكره احنا صغير هزه صغير ذاك في البيبي في المنبه في الملح فتاز توصلوا لك ما حتى الباب الدار ما بصراحه مش معقول لا انه مدارس تحل في الكياس ولا انه نعطلوا السيركولاسيون باش نروحوا مولادكم ولادنا زاد داير من المكتب معناتها انا لا مع هذا لا مع هذا ذاك اش اخضر واحمر
0: ايد
1: يا قالت كان شنو
0: تقول نحب لين ما حسيتوش بالقديه تفاعل مع الموضوع
1: تفاعل شو تحب يغلي مثلا حليب ما هذا يغلي كيش تحب ليك كيش تحب يتفاعل
0: ما نعرفش ما حسيتو حب ليه حسيتو حب يزيد يقول حاجه
1: ليه بق بق بق
2: يسبك
1: والله شو تحب
0: حسيته حاب يقول حاجة. لا أحسسي غلط. صبر منه.
1: عنده حتى مشكلة.
0: مش نعمل نداء رادي. مش نعمل نداء. مش نشكي بيكم في المباشر.
1: تفضل إيه. ما تهزي ديك ودعي ديك الحاجة.
0: ماكسيموم مش نجم تعمل. مش حكيو على دراسة علمية حديثة على التوتر المهني يا جارة عند النساء العاملات في القطاع الخاص يا جارة بتونس. ولا دراسة ذي اللي كشفت على إنه فما تأثيرات كبيرة للظاهرة هذه على الجودة متاع حياة النساء خاصة على مستوى الصحة النفسية. واضح؟ ودعات زيادة إلى تعزيز. هي الدراسة على النساء شنو نعملوا؟
1: احنا رجال ربويت ما
0: لا تجي الدراسة تعمل للرجال.
1: انا عارف فما رجال حوامل زاد. طب حلها علميا.
0: الدراسة ذي دونك هي ذي تابع تحليلي تم الفترة صارت من مايو 2018 حتى شل ديسمبر 2019 واللي شملت 1042 امرأة عاملة في مؤسسات منخرطة في مجمع طب الشغل بولاية سوسة. دونك النتائج ورات انه متوسط أعمار النساء المشاركين عمرهم موين معناها 33 سنة وفما وجود حالات من الجهد المهني المرتفع عند 14.4% من سي ونسبة اللي يعانيوا من الجهد المهني المصحوب بالعزلة الاجتماعية 11.3%. فيما يتعلق بجودة الحياة متوسط مؤشر الصحة الجسدية عند المشاركات في الدراسة هذه هي 38.83 نقطة مقابل 43.19 نقطة لمؤشر الصحة النفسية. دونك نجموا تتصوروا معناتها قديش المؤشر هذية في علاقة بجودة الحياة ماهوش برشا جودة حياة، مع العلم أنه في الوضع الطبيعي يكون المؤشر ما بين 50 و70 نقطة والوضع المثالي يكون 100 نقطة. دونك هوني تظهر الصحة النفسية باعتبارها الجانب الأكثر تأثرا، وين الدراسة هذية تقول أنه تدهور جودة الحياة النفسية عند 86.8% من سي اللي شاركوا في الدراسة هذه. دونك التوتر المهني عامل مؤثر في جودة الحياة عند النساء العاملات في القطاع الخاص بتونس، وهذا أكيد عنده انعكاس على صحتهم النفسية والجسدية وتوازنهم بين الحياة المهنية والخاصة.
1: قول بعد في الأخ خليني سكت أخير.
0: خليني سكت أخير.
1: ساعة تحكي تفرجوا في عجب ربي. خليني سكت أخير. إيش تحب تو أنتي ما ترى؟
0: تفضل.
1: كله إيش بيك؟
0: تفضل.
1: ما والله ما فهمت. بيوين مو بعد ما فهمتش ما ترى.
2: شنو المطلوب؟
1: أي صحيح ما فهمتش والله شنو المطلوب نادية بيقول.
0: كيما تحب تحب.
1: حط روحك أنتي من إنت شبيك في هذو ما.
0: إيه أنا أنتم قولوا لي شبيك.
1: العزلة ما عاد تحس.
0: إيه نحس بالعزلة معاكم بالحق. قعدتي 7 سنين في حالة عزلة.
1: فش نجم نعاونه كلنا.
0: ما نعرفش.
1: فهمت المشكلة شنية. تفضل خوي إياد كنت حب تصوت. أنا ماش في صوت صوت على شنية.
2: بون يعني مش
1: صوت. الرجال أرانب والنساء يحسوا ما فهمتش.
2: لا كمان فما une spécificité أو خصوصية لوضعية المرأة اللي هي عندها une double responsabilité متاع الجستيون متاع الأطفال متاع المنزل متاع اللي يتزيد عليها الضغط متاع الفضاء المهني مع الضغط متاع المجتمع يخلي انه يكون فما برشة توتر في علاقة بالموضوع هذا.
1: ما فهمتش اياد معناتها المطلوب شنو؟
2: لكن نادية سيدي اختار
1: لي ما تقولوا لي هكا شنو المطلوب معناتها انا مأخذ والله انا
2: لازم نصلحوا في الوضعية مش معقول زاد 86% من سيل يخدموا عندهم مشاكل نفسية معقول
1: و100% من الرجال خاطر عندهم مشاكل نفسية نحكي عليهم حد هذيك نفس المشكلة
0: انت جوست مشكلة بيا تو نعملوا معناها مطلب تتعمل لكم دراسة للرجال
1: المساواة في كل شيء. قل لي مهمة الصغار درجة هي مهمة الرجل والمرأة مهمة العمل هي مهمة الرجل والمرأة معناتها أنا مع هذا ولينا خال نحبوا نخطو على المساواة معكم برشا
2: لا تحكي على روحك ولكن المجتمع متاعنا سامحني قديش من رجل كيف يروح يساهم في الأعمال متاع المنزل
1: وقتها شوف شكون اللي يربح شكون اللي يخسر صحيح نادي يا ريتك الغزرة هذيك بقى خمم فيها برشا تتحسن في صحتك النفسية اخذوا معنا رجعين
3: أحلى صباح مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: مالافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج
5: تروبيكو كوكو
6: وحده في الكادوات. كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: 58 دقيقة على موزايك فام. بما أنه اليوم العودة المدرسية أكيد نجيبوا ديما جديد ونجيبوا الحاجات المهمة والمفيدة, وفرحان برشا أنه كل سيزون تقريبا يكونوا موجودين معايا جومي كود والعائلة المكبرة والمصغرة من جومي كود. اليوم بحذية سياحية بوهليل سياحية خطر في هو أن الأمور سيان جون قل إيش قلوا جون قلوا سياحية إبا هو جون هو سياحية قل علاش قل لك خاطر الشيء اللي يعمل فيه منجم يكون كان سياحية ذاك علاش سياحية بوهليل مرحبا فونداتور نتاع جو ماي كود فرحان برشا انك موجود لهنا بعدين شوف ندخل بيك طول في صلب الموضوع.
1: شكرا للاستضافة ساعة
0: عربي فضلك يا يحيى. جو ماي كود عندها مدة قاعدة تقدم, عندها مدة قاعدة تعطي في جديد, وعندها مدة قاعدة لاحظ حتى في الايفوليسيون تاعها من عام لعام وذا الشيء فرح برشا. شنو اللي تبدل من البدايات واليوم وين وصلتوا بالضبط؟
1: اي شكرا. احنا باش ناكد احنا شركه تونسيه بدينا في تونس ستارت اب تونسيه ننشطوا في عديد الدول اليوم الافريقيه دونك هذا الشونجمون اللي قاعد يصير. ننشطوا في تونس في الجزائر في المغرب في السنغال في كوت ديفوار دونك وليت بلاتفورم ريجيونال جو ماي كود هي سي سور معنا نفس الفيزيون نفس معناها لوبجيكتيف نتاعنا نفسه ما تبدلش, اما لي شونجمون اللي قاعدين يصيروا ولا قاعد يتبدل نشوفوا فيه هما لي كومبيتونس قاعدين يتبدلوا الخدم قاعدين يتبدلوا لي بيزوان نتاع الشركات قاعدين يتبدلوا.
0: اما كنا نحكيوا فيه مع ايه كان سمعت في الاوف
1: أما الشركة بالطبع قاعد تبدل, تعرف الشركات يتبدلوا معناها ودي ما ثم إنوفاسيون ودي ما ثم دي تكنولوجيات دي بلاتفورم. أما الموديل نفسه جو ماي كود هي بلاتفورم تخلي لي جون يتعلموا لي كومبيتونس جدد تخليهم حاضرين للمارشي دومبلوا. ننشطوا افيك ان موديل معناها هيبريد ثم on a des espaces physiques ثم des centres اليوم ثم أكثر من 30 centres معناها موجودين ونشطوا avec un système avec des profs عندنا معلمين عندنا أكثر من 1000 المعلم نقول لهم instructors احنا وعندنا une plateforme en ligne bien sûr يخدوها les étudiants qui يقراوا فيها le contenu فيها les projets les exercices والplatform هذه فيها les compétences جدد الكل اليوم ثم des compétences قاعدين يطلعوا دونك قاعدين فيهم اللي هما notamment les compétences autour de l'IA الذكاء الاصطناعي.
0: توا احنا قبيلة ديجا مع اياد كنا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي ودوره جديد اليوم اللي نجم نستغلوه كي يبدا استغلال طيب فانه ينجم يقدم برشا للجون نتاعنا به برشا شركات اليوم تحكي على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي حسب رايك هذا شنو يتطلب بالضبط شنو لي كومبيتونس اللي يتطلبهم بالضبط؟
1: والله احنا كيفاش نغزروا لها ثم نغزروا لها ثم دو نيفو ثم نيفو نتاع المايند سيت اكثر شونجمون لازم يصير هو شونجمون دو مايند سيت
0: معنا لازم مونتاليتي
1: اهم حاجه هذه لازم مونتاليتي نتاعنا ديما في مخنا لا ثما دي كومبيتونس جدد ولازم ثما ديما نوسيون تاع الشونجمون تاع التغير لازم نتعلموا دي كومبيتونس جدد ننساو دي كومبيتونس قدام ديما ثما لو شونجمون هذا ويقول لك هو ثما تو سيناريو ثما سيناريو وين نستعملوا التكنولوجيا ثما سيناريو وين نخليو التكنولوجيا تسيطر علينا وثما سيناريو وين نبداو هارموني معناها مع التكنولوجيا
0: لازم
1: نختاروا سيناريو على يساعدنا دونك هذا اول حاجه وثاني حاجه ثما سور لي نيفو دو كومبيتونس معناها احنا قاعدين نشوفوا في التغير قاعد يصير نحكيوا برشا مع شركات اليوم معنا اكثر من 500 شركه معناها نشتغلوا معها في تونس والبرا من تونس نخدموا برشا مع الشركات اللي يصنعوا لي تكنولوجي كيما انفيديا باغ اكزومبل اللي هما يصنعوا لي جي بي يو بالضبط نخدموا برشا مع ميتا نخدموا برشا مع جوجل ونحاولوا نفهموا شنو هما لي تكنولوجي وشنو هما لي شونجمون ونجم نلخصهم لي شونجمون في اربع حاجات ثم اول شونجمون اللي هو ثم لي كومبيتونس نتاع اي اي ليتشسي معناها الذكاء الاصطناعي اللي هو يولي معناها سي دي كومبيتونس على اي واحد ينجم يتعلمهم كلكو سوا تخدم في الاغاش تخدم في الفينانس تخدم في اي ميتيه لازم تستعمل لي كومبيتونس هذوما تاع الذكاء الاصطناعي في خدمتك دونك هذه سي اون باز قبل نفكر في المدرسه وكل نتعلموا في الاكسل نتعلموا في لي كومبيتونس كيفاش تستعمل الاورديناتور
0: تستعمل وورد
1: ثم دي كومبيتونس جدد يقربوا برشا الحاجه هذه اسمهم اي اي ليتشسي اللي هما دي كومبيتونس اللي لازم الناس الكل يتعلموا حتى صغار في تم في حالات من صغار لازم يتعلموا معناها لي كومبيتونس هذا ثم اول نيفو ثاني نيفو اللي هو لي كومبيتونس نتاع كيفاش تصنع ان برودوي بالاي اي تو سكي برومبت انجينيرينغ تو سكي معناها برومبت انجينيرينغ كيفاش تعمل دي ورك فلو كيفاش تعمل بلاتفورم اي اي فيرست واي اي انيبلد هذا النيفو الثاني هذا باغ اكزومبل ثم اجوردي اون بارل با دو ديفلوبور ويب باغ اكزومبل ثم ديفلوبور اي اي اي اي ديفلوبور ثم نوسيون جديد ثم ميتيي جديد اللي هو ديفلوبور اي اي نيفو ثالث اللي هو نيفو افونسي شويه اللي هو كيفاش تصنع التكنولوجيا بالكمبيوتر فيجن ولا بدي تكنولوجي بالماشين ليرنينغ ديب ليرنينغ هذا اكثر يخص التكنولوجيا ما يخصش البلاتفورم البرودوي والنيفو الرابع هو الانتربرونوريا معناها كيفاش تنجم تصنع شركه ولا توت ان برودوي 100% بالاي اي. والنيفو الثاني والثالث كيفاش تنجم تخمم فيهم. الثاني هو باش تصنع دار كيما نقولوا, مي النيفو الثالث هما لي تكنولوجي خليوك تصنع الدار. دونك دونك دونك ولا النيفو الثاني تنجم تخمم فيه هو الموتور اللي صنعته, مي لي تكنولوجي اللي خليوك تصنع الموتور هما تلقاهم في النيفو الثالث. دونك برينسيبالمون هذوما لي هذوما لي كات نيفو
0: على موجودين. بس نقولوا هذوما جدد في جوميكود ولا فما حاجات اخرين جدد؟
1: هذوما الكل جدد. عندنا اكثر من 15 باركور في جوميكود اللي يغطي على معناها يغطي لي كات نيفو هذوما, كيل كو سوا الاي اي ليتشسي, كيل كو سوا لا كرياسيون des applications, quel que soit le niveau معناها نتاع التكنولوجيا نتاع الماشين ليرنينغ كمبيوتر فيجن ou quel que soit l'entrepreneuriat. انا par exemple parcours اليوم يعلمك كي تصنع tout un produit, tu lances ta propre projet ou startup à 100% بالاي اي. دونك هذو هما لي 4 نيفو اللي نركزوا فيهم, لان ناس ما برشا شركات تم ان بيزوان وعندهم معناها باش يلقاو دي بروفيل اللي ميتريز معناها لي تكنولوجي هذو. وهذا هو
0: باه كان انا جون نسمع فيكم وانتريسي ونحب نبدا نتعلم ونعرف هذا المستقبل. وقبيله شويه اخونا اياد طمنا قالنا المستقبل راه هذا اللي ميت خلينا صغار دخلوا يقراوا ثمانية تاع الصباح وقالوا راه المستقبل مش في القرايه كهو
1: بالطبيعه. لوبسيرفاسيون اللي عندنا توا شنو قاعد نشوفوا قاعد يصير دون لو مارشي دومبلوا le marché ولا ياسر معناها ثم كومبيتيسيون ياسر كبيره ومش جوست من تونس, من العالم اجمع معناها باش نبداو كونكورونسيال معناها في المارشي هذا. It's never enough كيما نقولوا معناها باش تاخذ ان باركور ولا تاخذ اون سيرتيفيكاسيون ولا هيك. علاش احنا نخدموا كوم كود كوم ان بوستر, احنا نعاونوا لي جون, سي با اون ريبونس
0: معناها نتاع تاخذ
1: سي بون سي اون سوليسيون.
0: يسمع فينا شكون يقول لك يحب نبدا تو
1: بالضبط, لازم تبدا لازم
0: ندخل في العائله نتاع كوم كود كيفاش نعمل.
1: Bien sûr, on a, il faut juste aller sur le site, sur gomacode.com. Gomacode.com, on a les details call sur le site, sur Instagram, sur Facebook. On a des, aujourd'hui, Fitounes, on a actuel min 10 furoua, on a des espaces. Aujourd'hui, Fitounes, fi Sousa, fi Nebel, on a fi Tataouin, hata Gomacode Tataouin, liou mojouda. Ou, na j'ai pas une inscrit sur le site, ou on a une session qui commence, call char, on a session tabda. On a des numéros, t'as jouta taslou fi halina, talqawa sur Google, mana.
0: ممتاز برشا. وبالرسمي انا كل يوم نزيد نتاكد لهذا هو المستقبل. معناتها راه المستقبل باش يبدا من هنا, راه الذكاء الاصطناعي والياء راهو سي دي زوتي اللي ولاو مطلوبين جدا في العالم الكل وفي سوق الشغل زاد كيف كيف. دونك كل ما تيميتريز اكثر لي زوتي هذوما كل ما تضمن روحك مستقبل خير. كانك جون وتسمع فينا
1: صحيح. اي نامن برشا بالبوتنسيال نتاع الاي اي في تونس, خاطر عندنا جو بونس عندنا باز باهيه معناها نتاع تعليم نتاع انفرام نتاع نتاع حتى نتاع شركات موجودين. ثم بوتنسيال باش نعملوا لي بروغ معناها بالاي اي. لي جون اجوردي ينجموا ينستاليو ان موديل اوبن سورس معناها دي اي اي في معناها افيك ان سيرفور في تونس وينجموا يعملوا بيه حاجه.

0: smartphone بإكران 6.7 pouces, batterie d'eau, protection ضد الغبرة والماء, وزيد معه شارجور هدية. وسومو يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
1: مالافيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على orange.tn وبوستي الغونتخي باللافاريات.
0: عندك أورانج.
2: راديو موزايكا في تونس. الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. شركة شبكة تونس للتجارة تونيزي تريد نت تعلن عن إطلاق بوابة الويب الخاصة بالفوترة الإلكترونية بداية من اليوم, وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية التي ترمي إلى رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإدارية عن بعد. والشركة تبين أن البوابة الجديدة تستهدف بالأساس المؤسسات والمهنيين الذين لديهم حجم فواتير محدود, وتوفر لهم حلا مبسطا وعمليا وآمنا لإدارة مختلف مراحل عملية الفوترة الإلكترونية. جزيرة جربة تستعد لاحتضان حملة واسعة لتنظيف مختلف مناطق الجزيرة, وذلك يوم الأحد المقبل 20 سبتمبر, بمشاركة السكان والعائلات والشباب والجمعيات والتجار ومختلف مكونات المجتمع المحلي. الأمم المتحدة تدعو إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء القصف الصهيوني والمعارك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يرفض أي حوار في الوضع الحالي مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب, بعدما أبدى الرئيس الأمريكي انفتاحه على التعامل مع إيران, ويقول لن يكون هناك مفاوضات قبل تلبية شروط إيران نقطة على السطر. وزارة الخارجية الصينية تقول إن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سيزور الصين غدا, وسيلتقي بوزير الخارجية وانغ يي, وسيجريان محادثات في إطار مساعي بكين للتوسط في الحرب الإيرانية الأمريكية المتواصلة منذ أشهر. سعر الديزل في الولايات المتحدة يسجل مستوى قياسيا جديدا, إذ اقترب اليوم من 6.27 دولار للجالون, وذلك في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط والهجمات التي تشنها أوكرانيا على مصاف النفط الروسية. قاض اتحادي يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق قاعدة جديدة قبل يوم واحد من دخولها حيز النفاذ, من شأنها أن تحد من المدة التي يمكن للطلبة الأجانب والصحفيين البقاء فيها في الولايات المتحدة دون التقدم بطلبات لتمديد إقامتهم. نهاية الموجز, خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في سبح الناس.

0: ومارشي.
1: ومارشي على وزي الكافي من 10 و12 دقيقة باش تصبح علينا بأنواع الدقلة. هنا كروس صباح الخيرات.
2: صباح الدقلة مباركة، صباح الدقلة البي، صباح الدقلة النور، صباحك غرسوف، صباحك توتر زيت، صباحك ببحميم، صباحك بفقوس، صباحك هيسة، صباحك فزيني، صباحك أنواع التمور الكل.
1: الله الله الله الله، كين ما تكونش تصبيحك كما هكا من عند هناك روس لين قل له معلقوا رقم غالطين في النمر وعاودوا كلموهالي. إن شاء الله نهارك زين يا هني، شحويلك
2: نهار كاف عليهم. تحياتي ليك وكل مستمعي وزي كافي.
1: اليوم في توزر كيفاش كانت الحركة مع العودة المدرسية سبيسيال؟
2: اليوم في ولايه قبلي وفي ولايه طوزر كانت عوده مدرسيه اليوم نوعا ما عاديه جدا، فهمتي؟ فما تقسم مزيان العوده مبدئيا، فماش اشكاليات، التلامذه فرحانين بالعوده بعد غياب طويل.
1: وقامت كل ام عاد بديت وبدينا عاد كل احنا الفتره هذه نتاعنا نتعاركوا على شو مش ياكل الصباح، كول عايش ولدي، ويبدا الشهية مقطوعه النهار
2: اذا ما من امبارح الام صغيرها عادوش وعلى اللبسه وعلى رقدك وعلى حني تليفون وعلى التلفزيون.
1: اي والله ربي نجحها. ما دورتنا اليوم في مرشي قبلي،
2: درتنا اليوم في سوق الأسبوعي سوق ثلاثة قبلي، نقول قراعة بدينار 500 الكيلو، البطاطا ب 2500، طماطم 2500، البصل بدينار و 200، الفلفل حار 2500، الفلفل الحلو 3800، الفلفل الجريدي 2500، الفقوس 2500، السناري واللفت الربطة ب 2500، الثوم ب 6000، المعدنوس والكرافس وصلت ب 800، الربطة بالباذنجان ب 2000، العوينة ب 6000، العنب 7500، خوخ 5500، التفاح ب 7000 حتى ل 2500، نجراس ب 9000، دلاع دينار و 300 كيلو، العلوش ب 60، البرشني 55، الدجاج 8950، كالو 18900 ومفقود شوي اليوم، السردينة ب 5000، القاروص 24، الوراطة 23، اللمبوكة 18، والتن ب 18، الدقلة ب 8000، العرشتي ب 4، الغرس الصوف ب 6000. هذه دورتنا اليوم في سوق ثلاثة قبلي.
1: حسيتك مزروبة اليوم، عندك قراية فما حصة مفلتتها؟
2: عندي حصة مفلتتها، خفيق بي المعلفات عليهم القراية.
1: رد بالك، ليه نحبكم واث بعد من أول نهار. يعطيك الصحة أنا كروس، شكرا لك، تحية ليك ولكل مستمعينا. اليوم دورتنا كانت من قبلي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتبه بالعجيل وكيفاش نبدا نغلف في الكتب احسن ايامي ذوك
2: لونتري خيبه ديما خيبه برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرجع بلبسيس ولا ديما بلبسيس على
1: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجموا يقعدوا في مخه
3: يا حسرة كانت عنا ذكريات خاصة قبل فرعة كبيرة قبل كانت الميزيريا إذا كنا الحمد لله فرحانين ولا بيس معناتها اليوم مشينا للقراية موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قالب تعبت
4: ذكريات خايبة الحقيقة واحد يبدأ يبكي ومدوش نهار لحد وحجامة وسكتو جديدة
5: لا أول نهار تبدأ فرحان بعد بثلاثة أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قانون مخر وسهريات الأجواء هذيك
1: ذكرياتي في الغونتخي سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة ما تخاف منها البروفيت الحقيقة
6: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها أسمع ما عندك حتى حل آخر كان القراية قراية قبل كنت عندها نكهة خاصة
7: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو بقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية اللي قراوا فيها وشنو أهم ذكرياتهم معاها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مظفر من هارتلي
8: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس دانيير دي مارك.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

0: تحية لكل مستمعينا تسمعوا في صباح ناس العشرة وخمسة وعشرين دقيقة. كلمة المفروض اليوم زاد كيف كيف يكون حاضر للعودة المدرسية ويلتحق بقسمه مع أصحابه عمره 12 سنة إن شاء الله نسمع عليه الخير. للأسف مازال مفقود هو والده من نهار السبت نتيجة للأمطار الكبيرة اللي صبت في المنطقة والواد. البارح تم العثور على دراجة نارية اللي كان فوقها على أساس البو وولده. تضافر كل الجهود، عملية التمشيط الميداني متواصلة. فقوا بي من نهار السبت غايب، ما روحوش لا هو لا ولده. ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا ومراسلنا من قفصة عماد تومي اللي كنت أنت متابع عماد من نهار السبت كل حكاية. عماد مرحبا.
1: صباح النور جيهان ليك ولكل التوانسة اللي يسمع فينا وغير التوانسة زادة اللي يسمع فينا عبر موزيك فام. أقبل كل شيء عودة مدرسية وجمعية إن شاء الله مباركة لكل المربيين وحتى الأسر التونسية. كما ذكرت يعني مع الأسف الوليد ولد سي أحمد فجراوي المعروف بالعايش في منطقته منطقة تبديد اللي هي في قريبا منطقة ثالجة وين صارت الحادثة نتاع الفقدان. كما ذكرت نهار السبت اللي فات صب يعني كانت فما كمية من الأمطار الهامة ومصحوبة زادة ببعض السيول اللي جت حتى من قطر الجزائري، باعتبار أنه الأم العرايس والمتلوي نعرفوا مقرب من موقع جغرافي من الحدود الجزائرية كان فما أمطار جاية من غادي بعض الأودية في المنطقة الثلج الجبلية ومعروفة المنطقة هذه واللي فيها حتى السكة متاع الخط 15 السكة اللي تنقل في عربات الفوسفات. الرب يعطى خير ومع الأسف يعني الغالب هذيك حكمة يعني الطبيعة الأودية سالت مع الأسف. ربما العايش وابنه ربي سمعنا عليهم يعني علم الخير ربما كان سمى حصلتهم المياه وجرفتهم خاطر المنطقة هذه جبلية وفيها مسالك ربما حد هو على دراجة نارية. قبل كل شيء نقوله اللي هو
0: شوية في يعني الدنيا.
1: هو يعيش من كان في جبل يبحث على الأعشاب الطبية معناه الأعشاب الشيح والعرار وما إلى ذلك معروف في الجهة هذه العايش
0: يبيع الأعشاب.
1: السيول كما حكيت لك كانت كبيرة وبكمية مياه كبيرة لحد أنه ضرت بعض السكك وكذلك الجسور متابعة للخط 15 يعني بيدها ضررت يعني وانقطع الحركة على القطارات ونقل الفوسفات. مبدئيا ربما يكون مداهمة للمياه يبقى ربما حب يعبر العايش منطقة أو واد صغير وما ذلك وربما دهمته المياه إلى حد اللحظة من نهار السبت. يعني توا عنا تقريبا 4 أيام مازال مفقود ما نعرفوش عليه حتى أخبار. الأنديس الوحيد اللي هو أمس أنه أثروا على الدراجة النارية اللي كان يستعملها العايش. الهبة الحق كانت من جميع الأطراف كسوة رسمية عوائل الحماية المدنية عوائل الحرس الوطني الأمن الوطني وكذلك فرقة خاصة من الأنياب يعني واستعملوا حتى الدرون وكذلك هبة بتاع المواطنين من جهة المتلوي وحتى من أم العرايس. فما شكون جاء دعم حتى بالمال للناس اللي هي تبحث حاليا. فما مجموعتين يبحثوا في منطقة القويفلة وفي منطقة الثالجة يعني في زوز مجموعات باعتبار أنه الواد هذا يوصل حتى القويفلة اللي هي قريبة من ولاية توزر يعني المصب بتاع المجرى الواد هذا. إلى حد اللحظة ما زالت العمليات متواصلة وأنا باتصال يعني حتى بالسيد عميد الحماية المدنية وكذلك المسؤولين على عين المكان وبعض حتى الناشطين المجتمع المدني أكدوا لي العمليات متواصلة في مناطق صعيبة شعب أودية وبين جبال. ما زالت العمليات متواصلة وإلى حد اللحظة مصير المفقودين ما زالوا ما عرفوش شنو بالضبط وربي يحفظ.
0: ربي سمعنا الخير، شكرا لك، يعطيك ألف صحة عميد التومي مراسلنا من قفصة.
2: صباح الناس

0: الأخبار الأخبار اليوم عاد حاستونا. اليوم احنا هكا مركزين على العودة المدرسية. احكينا مع مسؤول من وزارة التربية، شفنا زادة كيف الاستعدادات من جهة الأمنية المرورية، شفنا زادة بعض الولايات كيف. واليوم ما نحبوا عاد نزيدوا نكملوا نحكيوا الكراس المدعم. برشا بعثولي وقالوا لي جهين مكتب بعتنا من الأول، كمل تبعنا للآخر مدى توفر الكراس المدعم ونوصل في الطبعان، لأنه في فترة ما جمعة يظهر التالي ولا أكثر شوية كان الدخل معايا، وقلت له سي سمير مش يكون عنا مداخلة أخرى مش تشوفوا النسخ. ومشكور شكرا على قبوله الدعوة، هو نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكراس المدرسي سي سمير بولي، نورتني ضيفنا اليوم، مرحبا بيك.
1: عايشك صحيح، تحية كبيرة ليك والسادة المستمعين مزيكة سام
0: ربيعينكم سي سمير. الكراس المدرسي وين وصل النسق متاع الطبعان متاع وقداش وفرنا لحد الآن؟
1: وصلنا في حدود 40% من الكمية اللي خصتها وزارة التجارة
0: نذكروا بها، اللي هي
1: 20 مليون كراس، 5000 طن في حدود 2000 طن توا وزحنا المعمل، ومعناها ووزعنا منها ما يقارب 85-90% خدمت. وكل يوم بإذن الله كل يوم نفرجوا مش ما يقارب بين 150-200 ألف كراس من المصانع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إحنا عنا 9 مطابع سي سمير.
1: 9 مطابع، أي 9 مطابع. عنا مطابع كبيرة ومطابع متوسطة، ويعني وطاقة الإنتاج نتاعها في اليوم تفوت حتى 120-150 طرناطة كي نخدموا، معناها حصص زايدة، معناها ذو مؤسسة واحدة وثمانية سواء.
0: هو في الفترة هذه قاعدين معناها كموف للوقت الضايع نوعا ما اللي صار بالتعطيل اللي جاكم توما بالضو اللي تقصوا طبعا اللي
1: الضوء اللي تقص. مشكورين سلطات محلية دخلوا مع الشركة التونسية الكهرباء والغاز وعملونا أوقات وعلمونا على أوقات القصان، دونك الحمد لله عنا مدة الضوء متسلسل دونك احنا اللي ستوك اللي عنا بريسك إيبويزي كمنهم بتاع الورق، وكل يوم الشركة اللي توزحونا الشركة التونسية للورق بالجسرين بإذن الله في 72 ساعة أكثر شوية 80 ساعة ما يكونوا في السوق
0: إن شاء الله. إن شاء الله. هي قديش يوفروا لكم معنى الورق معدل قديش كميات في النهار؟
1: معدل بين 40-50 طن،
0: بين 40-50 طن
1: اللي طاقة الإنتاج متاع المصنع، ويخدم معناها بالطاقة إنتاج ماكسيموم معناها القصوى متاعه وقاعد يخدم به.
0: واضح. أمنتوا حصص مسائية؟ خاطر قالوا لي حتى فمشكون باش خلط خدموا حتى في الليل بعض المطابع.
1: خدمنا لما توا هوني أجور معناها ما عادش تستحقوا باش كنت طاقة الإنتاج تاع المصانع في بين 100-120 طن في اليوم
0: وتوصلها.
1: الكمية بين 40-50 طن تتوزع،
0: معناها كل
1: الطايح مرفوع كما يقولوا،
0: معناها كل كميات تتوفر اكثر من الورق فانه النسق يكون مخير اكيد.
1: هذه
0: هي الدعوة اللي بدأ بينا توصل.
1: ما ينجموش، لابد من أنه معناها إعادة نظر في معناها بدء الإنتاج نتاع الورق الكتاب والكراس. يبدأ مخر ربما عندهم أسباب مالية نتاع ميزانية نتاع حاجات، دونك هذا هو علاش يوخروا.
0: وكنت قلت لي سي سمير أنه ما فهميش هكا احنا معناها باش نفهموا الشين كيفاش تصير التسلسل، معناها الورق يخرج ويحضر كراس، مش انتم تقوموا فقط بتوزيعه، لازم فما مراقبة جودة من وزارة التجارة.
1: مراقبة الجودة والكمية زوج،
0: والكمية
1: لأنه وزارة التجارة 5000 طن ترجمهم هي كراس رقم 24 و48 و72 ويزم آخر الموسم يكونوا توفروا يكونوا المصانع خرجوهم ويزم الحساب يقابل،
0: مش بين فما حد شيء يمشي للسوق الموازي.
1: ما في المدعم ما يمشيش للسوق الموازي.
0: لقينا بعض لقينا ساعات تصير ثغرات، لقينا فما موجود ساعات
1: ساعات تصير، اما على كل حال هي وزارة التجارة باش تتعدى مع إدارة الدعم لابد تحاسب بإذنها هي بالكراس معناها بالجرام تخرجهم ال 5000 طن باش تتعدى للدعم، سينو الدعم ما يخلص الشركة الوطنية للورق معناها فهمت
0: معناها حسبك أنت سمير وقتيش نوصلوا للعشرين مليون كراس يكون متوفر؟
1: كملونا ورق ولا جهاز
0: لازمنا ورق كان توا في الأربعين ما نعرفوش مازلنا. أما أنت تقول لي إنه القديم هو اللي غطى
1: هو اللي أنقذ الموسم وزاد حتى توا باش يفضل زاد راهو مدام جهان نقوله بكل صدق باش يقعد من الموسم هذا زاد كيف نفس الحكاية باش تقعد على الأقل معناها 5-6 مليون كراس باش تقعد حتى لجوان الجاي وهذايا في الأصل حاجة باهية معناها إنه من مفروش المدعم كان وقت العودة المدرسية غيبدا موجود على طول العام متوفر
0: واضح.
1: احنا نطلب بكل لطف كونه لو كان ينجموا معناها الشركة الوطنية مع وزارة المالية يسبقوا شوية بشهر شهر ونص على عادة فتولي الأمور تمشي
0: تكون اكزاكتومون وهذاك المطلوب معناها هذاك المطلوب انه التحذير يكون على بكري في الطبعان في الأمور الكل يتم توفير الإمكانيات والورق وغيره اتوقع عليكم تخدموا قاعدين
1: نحب نزيد ان نقولها معناها رأي الوزارة بخلاف 5000 طن اللي قاعد معمولة حتى في السعر هذا مش الدعم كان في المدعم كان في الورق الدعم زاد في الأداء على القيمة المضافة فهي 7% وثم قرى 26 المواطن ما في بالوش بيهم الدولة تدعمهم كيفاش تدعمهم أنهم التيفيا نتاعهم 7% كراس الموسيقى كراس المحفوظات كراس الترافو براتيك هذوما التيفيا نتاعهم الدولة عملتهم 7% كراس التصوير باش يتخفف على المواطن معناها ثم دعم كاشي هذا ما يروش معنى مش كيما الكراس المدعم لاخر اما فما دعم من التيفيا دونك موجودة قيمة 12% هذا الدولة متنازع عليها في التيفيا لسيبت بعض انواع الكراسات.
0: واضح يعطيك صحة شكرا لك نورتي سي سمير ربي يعزك يعيشك سي سمير ولي شكرا لك يعيشك نائب رئيس الغرفة الوطنية لصانع الكراس المدرسي.
2: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنص النهار على مزيكا فام.
0: ما تنسيش يا عاد كان عندكم انيفرسير خلينا نذكركم اليوم حكينا على عودة على عودة على عودة ونسينا باش نقول لكم كل عام وانتم حيين بخير. اليوم 15 سبتمبر كان عيد ميلادك ولا عيد ميلاد حد عزيز عليك لو برينسيپ تعرفوه على ريبوندورنا على 71 113 013 تهز التليفون وتتمنى للحبيب والأصحاب طول العمر وكعندك من هوني حتى للنص مش أقولك 11 غربعة هي طول 11 غربعة فتنة حتى نص النهار غربعة ومازال عندكم الوقت نذكر 71 113 013 على نفس الريبوندور كما تتمنوا طول العمر كما تسجلوا باش تحكيوا تنقدوا تلاحظوا وتتفاعلوا معنا في ثاني موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب
3: ألو أكلم موزايك ربي إما يا موزايك نحب نلاحظ حاجة ثم ناس خلوا في الراديو يحكيوا اللي ثم الكراس المدعم وموجود والكتب موجودين ودرشنية وكل شيء لافيو غونس احنا رانا قاعدين نتركسوا فريسك معناها في الزون اللي نسكنوا فيها المكاتب الكل ونخرجوا زون أخرى ما نسكنوش فيها نتركسوا المكاتب الكل وما فماش كراس مدعم هما كان لي فورنيتور اللي جايبينهم من برا المكاتب معبيه بيهم والكرارس اللي جايبينهم كيف من برا المكاتب معبيه بيهم واحنا اللي احنا المطلوب نتاع ولادنا احنا ماشي الزوي ولا اللي تشري الكرارس الكرارس المدعم الصم ما طماش بلاش نقول انا بدي شنيا نحبوا نفهموا انتم تو تيجوا فينا مش نشريو بالحق اللي يجيبوا فيهم يهربوا فيهم الجزائر ودرسني ودرسني اهبطوا للمكاتب واسالوا وشوفوا بالله عليكم احنا اللي نسوقوا في الكراهب بالله عليكم استاسيونمون سورتو لي زورد بوانت وقت الناس مروحه من المكاتب تو رجع المكتب والخدم من 5 و6 ونص نهار وما في ساعه تبربي علاش تبدا تكراهب واقفه وانت تقف دوزيام بوزيسيون ولا تروزيام بوزيسيون ترد الكياس سعودي يهز زوز ثلاثه يرد يعدي بالواحد علاش راهي هذاك خلق ربي اللي انت يستنى فيك تقضي في قضيه ولا تحكي ولا اش تعمل راهو هذاك خلق ربي مزروب زاد يحب يروح جيناكم بجناب المولى كيما كل بعد المسبيطار موجي سليم وانتي ماشي لرياض لندلس برا تفرج لا ينزي هو كراهب تقف على اليمين او كسام عين لهم اللي بشقعد في قهوة ولا شعمل وزيد يقفوا وراهم الكياس في عودي زيز زوز كرابي الزوز واحنا بريمير دوزيام قاعدين نستناه في السيد كامل قديسه لحول الله وكاو والله
4: صباح النور مزايك وصباح النور تونس، وإن شاء الله بنغم خيل الصغيرات إن شاء الله يا ربي سنة دراسية بلاش مشاكل، ومزي بينا العبيد اللي يشدوا الكياسات بربي أكل رمبوانات بالمقلوب وأكل فيه المحروقين وأكل شوية صبر أمان بيه روكي نعلم الصبر لصغارنا بيه كنعلم صغارنا يستنيه ومش حبوا ديما يتعدوا قبل بعضهم، علم صغاركم الثقة والانضباط والحاجات الباهية بجاه ربي خلينا نعديه هالعام راكبين.

0: صباح الناس.
1: فغام كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيل وكيفاش نبدا نغلف فيك الكتب احسن ايامي هذوك.
2: لونطري خيبه ديما خيبه برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرقد ما نمشيش ولا ديما ما نمشيش لعلو.
1: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجموا يقعدوا في مخه.
3: يا حسره كانت عندنا ذكريات خاصه قبل فرحه كبيره قبل كانت الميزيريا كنا الحمد لله فرحانين ولاباس معناتها اليوم ماشيين للقرايه موتيفي مع الشباب توا عنده ولدي صغير قال لي قالك تعبت.
4: ذكريات خايبه الحقيقه واحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحشيمه وسكتوا جديده
5: لا أول نهار تبدأ فرحان بعد بثلاث أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قناة مخر وسهريات الأجواء هذيك.
1: ذكرياتي في الغونتخي سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة ما تنخاف منها البروفيت الحقيقة.
6: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها أسمع ما عندك حتى حل كان القراية قراية قبل كانت عندها نكهة خاصة.
7: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو وبقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية اللي قراوا فيها وشنو أهم ذكرياتهم معها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينساوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مظفر من هارتلي.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: اللي رونتري مختلف على الأعوام السابقة. هذا بصراحة يحسسنا بالراحة بالحق إذا كان الحكاية متواصلة، على خاطر المدارس ولات بؤر متاع مخدرات ومتاع جميع أنواع فساد اللي قاعد يتعب في تلمذتنا ويشتت فيهم على القراية متاعهم.
1: ميمونة للصغيرات الكل بالنجاح والتوفيق.
2: طالما ماذا بينا، أهم حاجة أهم حاجة تركزون عليه تواجد الأمني سيرتو في الكوليج هذي. فما برشا برشا برشا مشاكل في الكوليج هذي، برشا حاجات موجودين التعرض لها الصغيرات في الكوليج هذي. تعبنا تعبنا تعبنا. ماذا بينا أهم حاجة تركزوا عليها هي حاجة أمنية، وحدات أمنية في الكوليج هذي.
3: حاجة ضرورية وحاجة لازمة نورمالمون، يعني حاجة استنسنا بها سورتو في الضواحي هذي. لازم يكثر الأمن ثاني وعلى ليزادوليسون تاعنا، خاطر فما ناس تجي ما نعرفوش شنو فاش قاعدين يعملوا. دونك ماذا بيه البارون حتى كي يمشي يخدم يندم تاني على ولده يخرج من الكوليج سافا، ما فماش خلط، ما يجوش عبيد دخيله يجوا هنا. دونك الامن حاجه لازمه.
4: عندي ولدي اول عام سنه هنا يا ستي ماني في الكوليج اول عام، لازم يكون متواجد الامن باش يحمينا صغارنا وكل توابل. هما صغار وكانوا في المكتب وما يعرفوش سيستم جديد وكل وفما برشا لهنا يجيو خارجين على ما يقراوش نورمالمون ساعه ما يجيوش هما لهنا، ولازم يبدا الامن موجود باش يحميهم الصغار اللي يقراو هنا.
5: ارتفاع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية ليبلغ 12333 جيجاوات ساعة وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها يسجل ارتفاعا بنسبة 61% خلال الفترة نفسها، لترتفع مساهمتها في مزيج إنتاج الكهرباء الوطني إلى 9% في موفى شهر جويليا الماضي. ورغم تنامي مساهمة الطاقات المتجددة، الغاز الطبيعي يظل المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء بحصة بلغت 90.8% من إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء. دوليا، في أول تأكيد رسمي من نوعه كشفت قوة الفضاء الأمريكية أن واشنطن نشرت أسلحة في المدار يمكن استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية من دون الإفصاح عن طبيعتها. ويأتي الإعلان وسط تنافس متزايد مع روسيا والصين وتطوير متواصل لقدرات تستهدف الأقمار الاصطناعية والبنى الفضائية العسكرية. التفاصيل في تقرير سيف الدين المهري.
6: أكدت قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في أول إعلان رسمي عن امتلاكها قدرات قتالية من هذا النوع في الفضاء. وقال متحدث باسم القوة في بيان أن الولايات المتحدة نشرت في المدار أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء قادرة على حماية القوات الأمريكية المشتركة من التهديدات المعادية من دون الكشف عن طبيعة هذه الأسلحة أو مواصفاتها. ويأتي الإعلان في ظل احتدام المنافسة الفضائية بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى، إذ تعتبر واشنطن أن موسكو وبكين تمثلان تهديدا محتملا لمصالحها في الفضاء. وبحسب قوة الفضاء الأمريكية، تعمل الصين على تطوير وتشغيل قدرات فضائية ومضادة للفضاء ضمن استراتيجيتها لتحديث قواتها المسلحة، بينما تنظر روسيا إلى الفضاء بوصفه ساحة محتملة للقتال، وتعتبر أن التفوق فيه قد يكون عاملا حاسما في النزاعات المستقبلية. ولا تمثل عسكرة الفضاء تطورا جديدا، إذ بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتية بعد إطلاق القمر الاصطناعي سبوتنيك في العام 1957 دراسة إمكانية استخدام الفضاء لأغراض عسكرية، بما في ذلك تسليح الأقمار الاصطناعية وتطوير وسائل لتدميرها. وكان القلق الأكبر في تلك المرحلة يتركز على احتمال نشر أسلحة نووية في الفضاء قبل أن توقع القوى الكبرى ودول أخرى في العام 1967 معاهدة الفضاء الخارجية التي تحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في المدار.
5: في الختام، شركة مختصة في تشغيل البنية التحتية في هولندا تقول أن خدمات القطارات تعطلت في وسط وشمال البلاد خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم بسبب أنابيب تم تثبيتها عمدا على القضبان. وتم الإبلاغ عن نحو 20 واقعة في عمل يشتبه أنه تخريبي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع جهين في صباح الناس.

0: ودياب على موزيك فام لحداش وستاشن دقيقة. اليوم العادة المدرسية مش مش نخرج راهو هذا مش تلاقي بالكبار وبالصغار زادة كيف كيف. شكرا لها منورتني دكتور رانيا خميخم بيدو بسيكياتر. دكتورة صباح الخيرات.
1: أسلم الله شحيلكم الحمد لله.
0: احنا اليوم مو الكل تحسنا ما عنا الكاسكيت بتاع بيدو بسي فالليبات هذو ما كدير انتم ان شاء الله ربي يعينكم. خبال مش نحكي مش نحكي على زوز مواضيع مهمة نقترحهم علينا اليوم التركيز والتمهمين جو الهيجة. نقول انا نتاع صغارك لي بايزامبل نهاري الاولين تقول لك نعرف انه المعلمه مش تقول لي راهو هيج مش قاعد مركز دونك ما نعرفش. لكن قبل ليله البارح والنهارين التالي كل يبدا صغير كل رافض يمشي يقرا وبالبكي وما يحبش واليوم زاد كي باش ترجع باش يقول لها باهي ولا ليه خايب ونحب نقعد في الدار وما نحبش
1: نحب اصحابي ونحب الروضه ونحب
0: وما جيتش في قسمي وما جيتش مع انستي نتاع عمي وهذا هوني كيفاش احنا نتصرفوا اليوم مثلا.
1: هو غزمون عايشك c'est un sujet très très très intéressant ou d'ailleurs c'est un motif très fréquent de consultation maneta quand on a qui on a le justement c'est ça mais femme l'intuito c'est vrai femme maintenant heureusement c'est pas le plus fréquent bah chaque année tu te le sans problème ou la rentrée c'est un événement plutôt positif ou mahaja IGB il y a bah chaque une étape Mohamed c'est d'affirmer ton surtout fait trop le tahdiri fait trop le sana oula mais c'est vrai fait par de l'ardienne femme ma chaque année li ma t'as trop balayé hom khater soit ma hache ou des événements fait sortir li ma dakhlouch le rawda fi waqt mouayen soit khater marad soit li houa ma neta ma khalli hom ma hachouch li nsamiyo le processus de séparation qui ma yelzem donc le maktub finalement houa li il va ma ta représenter la معناتها لا بروميير فري سيباراسيون مع مع الدار ومع الاوليه وكل المكتب زيدا في حاجه بيا انه هو يستركتور لونفون في برشا تاثير في برشا معناتها تحفيز في لي روتين نتاعو في وقت نومو في وقت ماكلتو دونك هذا مهم برشا جوستمون خاطر هو اللي باش يجيب الاطمئنان هو اللي باش يجيب الروتين هو اللي باش يجيب لا ديناميك اليوميه اللي باش يكون معناتها يدخل فيها التلميذ وهو باش يعاونو جوستمون بور سورمونتي الخوف نتاعو. وكيما قلت فما ساعات صغيرات من ليله البارح يبداو هكا كرشو توجعو راسو يوجعو يبدا هكا
0: اليوم ما فطرش قاعدتو
1: ما فطرش بسيف مقام
0: والدمعة في عيني وكدا عين مذبيلة
1: يحب عنيقة عم ماما ماذا بيه ماما تدخل معه للقسم على الاخر بون سي فري heureusement معناتها مع توا les écoles il y a beaucoup de كيما نقول de sensibilisation par rapport à ça donc الحق on prend le temps اكثر les parents كيما نقول تنتي sont plus avisés donc ils font attention معناتها ماهمش من نوع توا اللي باش يقول لك يدخل donc on prend le temps نمشيو مع صغيراتنا فما حتى دي مامان كي prennent une demi-journée de congé باش توصل صغيرها معناتها وتقعد تستنى بقى هنا نحكيو شويه على الخوف الخوف راهو généralement معناتها il est partagé معناتها صغير تلقى خايف على خاطر زيد حتى هو البيئه اللي عايش فيها خايف عليه مثلا une maman qui توصل صغيرها وتقعد هي تستنى فيه اربع سوايع ولا ثلاثه سوايع ولا ليه هما حتى ساعتين وهي قاعده تستنى في الشمس وفي في الكهرباء قدام المكتب معناتها هنا كمان السلوك اللي معناتها معبر على انه معناتها حتى لا maman اللي انكيت مش مطمئنه دونك فورسيمون صغير هذاك باش يعيش وزاد حتى هو باش يتعدي له هذاك الخوف باش يولي حتى هو زاد يخمم ما عادش مركز في الدرس نتاعو ما عادش مركز على اصحابه فهمت دونك هذا الكل مهم ان ان ان ان ان
0: منظهروش
1: ما فيش وقت الظهر سي با منظهروش مي سي دون لو سونس انا نحكيو فيه او موان نحكيو فيه فهمت معناتها اون بو دير الصغير انا بيدي راني معناتها باش نتوحشك انا بيدي معناتها متحيره انا بيدي نتسائل كيفاش باش يتعدى نهارك مي جي هاد دو تو روتروفي من بعد معناتها فهمت سي امبورطون دو ريستي كالم دابور معناتها pour pas paniquer parce que ce rire justement il panique pas tu vois puis justement l'homme ou l'albou qui fait je tsarf ou est-ce que je t'amno est-ce que حتى هما يبداو يتحيروا est-ce que حتى هما معناتها باش يخافوا واللي ما نقولوهش واحد معبر بوكو بلوس ما بارابور اللي نقولوه اكزاكتومون دونك هذايا سي لا رونتري وفما كيما قلت لك الانتباه والتركيز والوح والهيجه اللي ماهيش متعلقه معناتها بلا رونتري معناتها سي دي شوز اللي موجودين دو مانيير كرونيك معناتها مش وقتيه على خاطر يدخل المكتب ان ديرني بوين بارابور لو كوتي هذايا زيد كيما قلنا المكتب سي لا سي لا بروميير ستركتور اللي صغير باش معناتها معناتها بعد الروضه اللي باش يكون فيها معناتها اوتونوم كازيمون 100% باش يعمل على روحه 100% باش يسكر تابلته لازم يدبلو على دبشه على كراسيته على كتبته على ستيلوته على دواته دونك كمان الصغيرات تحب لهم وقت باش يتاقلموا سورتو سنة أولى ولا في التحضيري راهو ماهوش باش يدخل معناتها في نظام الدرس ولا في نظام مش معناتها معناتها قوانين متى قسم بالوحب الصرامة متى متى القسم في جمعة ولا معناتها من نهارات لليلين فما صغيرات ساعات يوصلوا تحب لهم شهر تحب لهم مع شهرين باش يتأقلموا سي فغي سي أن بو لون لكن كل واحد وريت ممتعو مي كمام لازمنا نكونوا فيجيلون ومتامين بيهم صغيرات هذوما باش تتعدى معناتها سنة دراسية معناتها باهية خاطر فما انونجو متاع تعلم وفما انونجو متاع اندماج مهم زادا ليهم معناتها سي تري امبورطون.
0: هوني باش نحكي دكتور على التركيز والهيجة نقول انا الصغير اللي في الكلاس تقول لك المعلمة ولا المعلم
1: ما يسخنش بلاصتو
0: ما يسخنش بلاصتو
1: عاود يدخل خارج التواليت
0: يحب يفي لانتيريسون
1: باش
0: يصحابو الكل
1: tout à fait c'est des remarques voilà. très fréquentes
0: اهو شد ستيلو اهو طيحو اهو رمى كرتابتو اهو كلم صاحبو ما يبداش مركز السبب هوني
1: alors هوني في لي دو سيمتوم هذوما اللي انت قلتهم اللي هو تشتت الانتباه واللي هو واحد الهيجة فما بليزيوغ معناتها تروبل نجم نشوفوهم كيما تجم حاجات معناتها اضطرابات موجودة كيما تجم معناتها واحد تكون جست حاجة وقتية
0: ايه؟
1: مثلا حاجة وقتية صغير منعش صايرة مشاكل في دارهم صغير كيما قلت انت مثلا ما عنده صاحب مثلا معناتها بدل من القسم عنده ان انيمال دو كومباني كي مالاد ولا معناتها بحاجة باش يكون معناتها مشغول بيه باش يكون معناتها انكي عليه دونك سي نورمال انه وقت تيان باش نشوفوا احترابات كيما هكا لكن كيما قلنا سون ترانزيتوار ويتعداو بعد ان طون كي بلوتو كور هذا ما نورمالمون تو فا بيان بي بار كونت فما صغيرات على مده طويله دو مانيير كرونيك لا واحد العام العام ولا توت لي سمان ولا من الروضه للتحضيري للمكتب باش نشوفوا حتى شكيات ديما معناتها متواجده ديما متداوله فيهاش في ما سخنش بلاصتو كيما قلت انت هاو طيح حاجه هاو مهتم بصغار وهاو قام في وسط القسم باش يمشي لصاحبو هاو فهمت دوك هنايا فما نوع من كوم دير فرط الحركه مي نحكي سامتو مانيش نحكي اضطراب
0: ايه؟
1: وفما نوع انت انت انت تسرع زيادة في ردة الفعل عند صغير دونك يا دو لامبولسيفيتي يا دو لابريسيبيتاسيون بي وفما تشتت الانتباه هاو صغير مهتم بصوت هاو منعش كنت عدى قدام الصالة متى ما تقسمه مهتم بيه هاو صاحبه قد يحكي شوش معاه دونك الواحد ديتيرا بيت هذوما elles sont très fréquentes et d'ailleurs c'est les motifs les plus fréquents de consultation
0: ouais
1: quel que soit la période de l'année si j'étais ربيع vacances moi je vacances surtout بعد
0: les vacances
1: c'est surtout بعد الامتحانات كي ناخذوا الكارنيات وقتها on fait le bilan معناتها mais مدولين برشا et نجمو نشوفوا اضطرابات كيما اضطرابات فات الحركة وقلة التركيز نجم نشوفوا اضطرابات كيما صعوبة الدراسية معناتها كيما مع عصر القراءة وعصر الكتابة لا ديسلكسي لا ديزورتوغرافي وهنايا لي سامبتوم هذوما اون فيت يدخلوا تري سوفون في اللي نسميوها اضطرابات الواحد المهارات الاكزيكوتيف معناتها هما سي دي تروبل دي فونكسيون اكزيكوتيف صغير نورمالمون كي تولد معناتها النمو الدماغي نتاعو ما كملش دونك باش يكمل بشويه دونك كون دير فما مهارات لازم يكتسبهم بشويه بشويه اي المهارات هذوما نسميهم مهارات تنفيذيه باش ينفذ باش يوف معناتها باش يستعمل المعلومات اللي هو قاعد يفهم فيها دونك نشوفوا اضطرابات في المهارات التنفيذيه هذيا معناتها التركيز يبدا متشتت يبدا قصير يبدا مثلا عنده مشكل في المنهجيه كيفاش ميم هكا معناتها هكا باش يحضر روحه راه مش حاجه معناتها على المكتب راهي معناتها حتى باش يحضر روحه مثلا معناتها قادر باش يحك سنين ولا باش يلبس دبش ولا ولا ولا باش ما يدخل التواليت ولا اللي هو لكن كان ما انت تذكره لازمك تذكره برشا مرات لازمك تقسط له الطلب ما ينجمش يعملهم الكل فرد وقت فهمت كي تعطيه زوز ولا ثلاثه طلبات مع
2: بعضهم يتشتت.
0: اللي ساعات مثلا لي بارون ما يفهموش يقول يعمل بالعاني عليا
2: يعني عليا
0: ما يحبش يفهمني
2: اكزاكتلي.
0: ماني قلت لك خمل فرشك ولبس بيجاماتك وحك
2: ماني ذكرتك علاش نعاود لك 10 مرات.
0: علاش هما
2: ساعات صغيرات عندهم صعوبات معناتها وديك تكنيك تقنيه فيريتابلومون انه ما نجمش يشد برشا معلومات ورا بعضهم برشا طلبات ورا بعضهم باش يشد بالوحده بالوحده بالوحده بالوحده دو لو النيسيسيتي دو لو رابلي. دونك هذا نشوفوه برشا في الصعوبات كما قلنا تشتت الانتباه وفرط الحركه, نشوفوه برشا في صعوبات الدراسيه صعوبات التعلم كما ديسليكسي ديزورتوغرافي صعوبات الكتابه عصب الكتابه لا ديسغرافي aussi صعوبات دو كورديناسيون. فما ساعات صغيرات عندهم مشاكل معناتها انه باش يعمل اون بون كورديناسيون ما بين يديه زوز ما بين عينيه ويديه ما بين عينيه وساقيه. دونك الكتابه باش تولي صعيبه عليه التنقيل الدرس باش يولي صعيب عليه دونك مكلف معناتها كجهد التركيز والمخ. دونك فما اون فاتيك فما تعب والتعب هذاك فورسيمون باش يجي معناتها يجهد له صحتك مخه وتركيزه اي دوكو التركيز باش يزيد يتشتت. دونك هو سي على فوا اون كوز يا على فوا معناتها اون كونسيكونس معناتها من صعوبات. وفما زيد حاجات ماهيش نفسيه كما كنا نحكيو فيهم معناتها دونك هذوما يمسوا لي تروب نورو ديفلوبمونتو اللي هو النمو الدماغي نتاع صغير. فما حاجات عضويه مثلا فما مشاكل في العينين فما مشاكل نتاع السرعه متواجده برشا عند صغار دونك يفو فيريفي. فما مشاكل معناتها ساعات c'est neurologique c'est musculaire. فما ساعات مشاكل نتاع تاخر في النطق اللي هي باش تخلف معناتها مع عوارض وتخلف صعوبات حتى باش الصغير يشم يتبع لو ريتم سكولير. وفما زاده صعوبات تبعه البيئه اللي هو فيها كيما ما حكينا على بيئه الدار والتاطير واللي روتين. فما بيئه زاده يعيش فيها صغير كل يوم اللي هي المكتب. صغير مثلا يبدا محصور في قسم ما ينجمش يخرج ما عندوش فمش ساحه ما ساحه باش يلعب ولا الوقت قصير ولا معناتها لا كونتين مثلا برشا صغارات ياكلوا معناتها فهمتوا بدهم محصورين. دونك سي نورمال او بو دا مومون صغير الى بيزوان دو بوجي في عمر معين الى بيزوان دو بوجي. صغير عمره عامين 3-4 سنوات ما نحكيوش على فرط حركه ولا تشتت انتباه كمرض خاطر تابع النمو نتاعو لازم يكتشف. اما لازمنا نقطروه مش معناتها نخليوه يعمل اللي يحب زيدا
0: معناتها دور الولي مهم. معناتها هوني دكتور مسموح بان ولدي مثلا في وقت متاع مر متاع روضة
2: عامين عام مع 3 سنين
0: أنه يمس 4 سنين
2: ولا.
0: يروح لي من روضة وتبارك الله نلقاه مازال عنده الشارج
2: الطاقة اكزاكتومون باش يلعب
0: بدي ندرس ونقول عش ولدي يا أخي ما تعبتش أمك تعبت
2: اكزاكتومون.
0: هذاك عادي مش عنده فرط الحركة.
2: لا هذاك عادي على خاطر جوستومون ما بين الوحدة الوظائف التنفيذية فما معناتها ضبط النفس مازال ما هواش معناتها بيان ديفلوبي
0: فوالا
2: ماهوش بيان ديفلوبي في العمر هذاك باش تسبو بشوية بشوية كي معناتها يحتك مع البيئة نتاعو سواء في المنزل ولا في المكتب وقت نقولوا له هذه تصير هذه ما تصيرش هذه هكا. دونك هذاك اللي باش يأثر صغير. دونك مهم ان نعكسوا صغيراتنا مش معناتها نعكسوهم دون لو سونس نتاع ضرب وصيح وعيات مش هذايا لكن بتأثير نتاع التربية بيان سور سي تري امبورطون سورتو في العمر الصغير باش صغير يلقى اش باش يوظف في المكتب خاطر المكتب راهو الى تورنون ما يستناش الحكايات هذوما. ديكو يجي المكتب راهو يغم على المشاكل السلوكية على خاطر باش يبدا يجري على بروغرام والبرامج نتاعنا هكريت ومعناتها قداش فما معناتها دي
0: دروس
2: ما يخليلوش نفس باش يعالج روحه في شيء اخر. دونك هك ديجا القرايه تطلب برشا مجهود وبرشا معناتها حضور دونك سي با ايفيدون للصغير.
0: يعني هوني تقول لي دكتور انه العين نتاع العائله لازم تفيق على بكري
2: تفيق. التاطير مهم ونعاود نسطر عليه برشا مرات معناتها جو مي با لا بريسيون بارون لكن معناتها دورهم مهم سورتو في العوام الاولى. التاطير نتاع النوم التاطير نتاع التلفزه التاطير نتاع الشاشات التاطير نتاع اللعب التاطير نتاع الخروج التاطير نتاع وين ناكل. هذوما حاجات بازيك دو باز لازمهم يكونوا موجودين في الصغير يتعلمهم من الصغرى من الدار يزيد يدعمهم في الروضة بيان سور باش يعمل على روحه ما يقعدش يعمل على غيره ديما ديما ديما ديما. نعاونوه كي يبدا عنده اضطرابات وصعوبات كيما قلنا يدوية صعوبات باش يفهم. فما ساعات صغيرات يزون ان ريتم دو كومبريونسيون كي بلو لون دونك لازمنا on respecte ce rythme là et les amna bien sûr نطروهم كي يقراو بشويه بشويه دونك سي فري نشوفو ساعات برشا صغيره تحت ضغط كبير برشا فوق فوق اللازم معناتها فوق طاقتهم هذا يزيد ردوا بالنا خاطر راهو بشي هكا بشي يزعزع معناتها ثقته في نفسه بشي يولي معناتها يستنى كيفاش هكا الولي يقول له راني اي راني فرحان بيك وراني
0: صحيتك
2: اكزاكتومون دونك ما عادش باش يقرا جوست باش يتعلم باش يولي ديما فما ان كوتي ايموشنيل ان بينيفيس يستنى فيه وهوني لونكسيتي تجم تولي تظهر فهمت الوغ كو صغيرات راهم كيتعمل عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم معناتها ils sont très motivés très investis غير برك يلقى شكون هكا يعاونوا ما غير حلا avec beaucoup de bienveillance فهمت تاثير راهو مش معناتها كيما قلنا معناتها كبسه نتاع تصحيح وعيات اما فما دي ريغل لازمنا نعملوا بهم وكان فما صعوبات بيان سور نمشيو لله الاختصاص ناخذوا راي نعملوا راي مع بعضنا نشوفوا لو باركور الدراسي نتاع صغير النمو نتاعو زيد فماشي ثيرابيت من الصغر فماشي حاجات كيما قلنا معناتها كيما السرعه كيما العينين و فما حاجات اخرين بيان سور لوجوهم كان يلزم فهمت ومن بعد اون فونكسيون دو كل صغير باش نعملوا باغ اكزومبل دو لا ري ادوكاسيون باش نعملوا دو لورتوفوني تقويم النطق تقويم النطق راهو مش معناتها كان خاطر عندي مشكل في النطق ولا في الكلام يجم يكون عندي مشكل زاده في الكوتي الكتابي والكوتي مع لا ليكتور تو سكي قراءه زاده حتى هذاك راهو معناتها نستحقوا تقويم النطق فما حاجات كيما قلنا يدويه نستحقوا مع الارغوثيرابي فما حاجات سلوكيه نستحقوا للعلاج السلوكي Donc, فما des moyens de rééducation ou qui نستحقوا حاجات معناتها كيما نقولوا نتا نتا نتا توظيف نتا معناتها توسكي اكزيكوتيف نجمو نعملوا اللي نسميوها التاهيل الذهني لا ريمدياسيون كوجنيتيف وبرشا دي بروفيسيونيل في تونس ولاو معناتها فورمي للكوتي هذايا مي il faut aller consulter bich le pédopsychiatre هو اللي il met en place une stratégie un bon diagnostic est-ce qu'on doit s'alerter ou aller est-ce que هكا لازمنا نتوجهوا vers des explorations تاع ou des bilans ou elle نتعديو toute la rééducation où il supervise هو tout le processus bich صغيرات بقدر تربي معناتها معناتها ينميو في في في بيئه favorable ويكبروا بطريقه معناتها ملائمه tout en معناتها se structurant شخصيه نتاعو تكون باهيه ويعمل على روحه ويلقى في ذاته معناتها معناتها هكا مهارات بهين en plus de ce qu'il apprend ويلقى كيفاش يندمج وان شاء الله بنجاح لصغيرات الكل
0: ميرسي بوكو دكتور يعطيك الف صحه شكرا لك دكتور رانيا خميخم بيدوبسيكياتر كانت لي استي سانتي لليوم استي سانتي استي سانتي صباح الناس فورم كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيل وكيفاش نبدا نغلف فيك الكتب احسن ايامي بلوكم
3: لونتري خيبه ديما خيبه برشا ما نحبش نرجع ديما نحب نرقد بدل شيء ولا ديما ولا شيء على
0: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحقيقه ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجموا يقعدوا في مخه
4: يا حسرة كانت عندنا ذكريات خاصة قبل فرحة كبيرة قبل كانت الميزيريا لو كنا الحمد لله فرحانين ولا بأس معناتها اليوم ماشي للقراية موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قالك تعبت
5: ذكريات خايبة الحقيقة واحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحشيمة وسكتو جديدة
6: لا أول نهار تبدا فرحان بعد بثلاث أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قانون مخر وسهريات الأجواء هذيك
7: ذكرياتي في الرونتري سكولير والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي اكثر حاجه ما تخاف منها البروفيت الحقيقه
8: قبل كنا الحاجه الوحيده اللي تخرجنا من الدار القرايه دونك نبداو فرحانين وثاني حاجه الوالدين قبل كانت تقول لها اسمع ما عندك حتى حل اخر كان القرايه قرايه قبل كنت عندها نكهه خاصه
9: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو بقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية قراو فيها وشنو أهم ذكرياتهم معاها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية موضع فرم من هارتلي من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71-113-013
10: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فرم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: باخير مزيك، حاب نقدم تحية عيد ميلاد لولدي آدم الشرابي، نقول له يقدمها كل عام وكل حي بخير وربي فضلك ليا ولاخواتك والبوك.
2: أنا عيد ميلاد ولدي رشيد بن كريد، إن شاء الله كل عام وحي بخير، ربي يحيي رفاله وربي يفضله لي وربي ينجيه ويستره.
3: أنا هنا من باتو، اليوم عيد ميلاد ولدي، نحب نقول إن شاء الله كل عام هو حي بخير، إن شاء الله ربي يعطيه يتمنى يا ربي يحيي مزيك.
4: لأن اليوم 15 سبتمبر 2026، بالمناسبة نحب نهني زوجتي فوريا بن سميدة عياشي، نقول لها كل عام وانت حيا بخير وربي إن شاء الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر.
5: أنا يسرى بالشيخ من زغوان، حبيت نهني موسى بنتي، اليوم عيد ميلادها، عاملة 9 سنين، إن شاء الله كل عام وهي حيا بخير، حبيت نهنها ويهنها أخوها يوسف بن مبارك، وإن شاء الله عامها مبروك، وإن شاء الله بعمر مديد، وإن شاء الله ربي يوفقها في دير رفقها. باي هزادة محمد كريم، حبيها نها بعيد ميلادها، وإن شاء الله كل عام وهي حي بخير.
6: عسلامة مجديك، لي انت وبين حماتي حبوا يقولوا لخالهم فادي العلوي، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي خليك لينا إن شاء الله.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: أكها وفيت ليميسيون لليوم، إن شاء الله يا ربي تونستوا بنا كما كل يوم، نعطيكم الموعد على امتداد 3 ساعات، الأخبار الحكايات الأكتواليتي ما تلقاها كان معنا كل يوم 9 للنص النهار. شكر كبير لكم على الاستماع، ميرسي الفاتومة لك العادة، حضرنا لانيفرسير، ميرسي.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن متلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون. العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماك العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. خوبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: تدلل تدلل
2: حتى ال 27 سبتمبر. جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان ايام دللنا.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. تشكيلة متكونة من وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني بقفصة تتمكن وبمساعدة من بعض الأهالي من العثور على جثة المفقود أحمد فجراوي الذي جرفته سيول بالقرب من وادي سهيلي أحد الأودية المتفرعة عن وادي الثلجة، فيما لا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على الابن وفق مراسلنا عماد التومي. وزير التربية نور الدين النوري يعتبر على هامش افتتاحه اليوم السنة الدراسية 2026-2027 بالمدرسة الابتدائية أو المدرسة الإعدادية المحدثة أبو القاسم الشابي ببعرادة من ولاية سليانة أن المعدل الوطني لكثافة التلاميذ داخل الأقسام في تونس

0: خيار أن افتتاح العودة المدرسية أو شارة الانطلاق تكون من معتمدية بارادة وفي ولاية سليان نحن الآن. معتمدية بارادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة في مواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ. ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته. وخطة وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة. ومعدل الكثافة، لا يمكن الحديث عن معدل الكثافة إذا كان أخذنا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول ساعات في بعض الأقسام 19-20 تلميذ، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36 تلميذ في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة، بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية.
1: بخصوص الانتدابات الجديدة الكابيس مؤخرا يعني طلعت النتيجة، كيفاش باش تكون الإدماج مع الأساتذة؟ باش يكون ثم تكوين ورسكلة ولا باش ينطلقوا في التدريس؟
0: سيكون التعيين مباشرة ويرافقهم التكوين بالتوازي.
2: أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمملنف يتمكنون أثر مداهمات أمنية من إلقاء القبض على أكثر من 16 شخصا صادر في شأنهم مناشير تفتيش لفائدة جهات قضائية وأمنية مختلفة من أجل قضايا سلب وترويج مخدرات والاعتداء بالعنف الشديد. وتمكنت الوحدات الأمنية من حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية إلى جانب كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج في أقراص مخدرة كانت مخصصة للترويج بالوسط المدرسية. هذا وقد تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين لإحالتهم على أنظار النيابة العمومية لاتخاذ التدابير القضائية في شأنهم. في تطورات الشأن الدولية، المنظمة الدولية للهجرة تقول أن نحو 94 ألف شخص نزحوا في اليمن خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن أعداد النازحين لا تزال في ارتفاع. وفي سياق متصل، مجلس الأمن الدولي اجتمع اليوم لمناقشة الوضع في مضيق باب المندب في ظل هجمات الحوثيين في اليمن التي أتاحت لهم السيطرة على مواقع مطلة على الممر البحري الاستراتيجي وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس بريس. في الختام، الكرملين يقول أنه رحب باقتراح أمريكي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات التي وصفها بغير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أمس أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة لكل منهما. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورداني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس، موزايك FM.

0: بيا مرحبا، اهلا وسهلا بكم. الحصه اسمها ميدي ماج مثيل الجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين، اليوم 15 سبتمبر 2026. مرحبا بكم في حلقه خاصه بالعوده المدرسيه.
1: رجعت القرايه ورجعت الفرحه، ميدي ماج.

0: عليك بالعودة المدرسية.
1: إن شاء الله بتصبيعة بش تكون فقرات كلها, وحتى في الساعة الثانية في العودة المدرسية يكون حذين أصلح سكوحي. سيد سليم المخرج مرحبا بك, الأشواق مرحبا بك, البث المباشر تشوفوه على الفيسبوك وتشوفوه على اليوتيوب, وبطبيعة تبعثونا المساجات على 23513000. أحكيوا لنا عن هارلولو على الذكريات بش نحكيوا عليها برشا. سينجي زعيري مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا وفي المرحبا.
1: وعودة ميمونة. النهار الوحيد اللي يحبه التونسي, لأنه هذا هو النهار اللي يمن به التونسي نجم حياته تولي خير, ينفستي في صغاره في قرايته في كذا, اللي ما عملتوش أنا يعملوه هما. معناتها أكثر نهار فيه أمل وفيه فرحة وفيه انفستيسمون التونسي.
2: هو أذايا يأشر على محبة التوانسة وتعلقهم بالعلم وبالمعرفة. حتى الاباء اللي
1: ما عندناش فلوس معناتها تطور لازمك القرايه,
2: حتى مع الفلوس نوفي حتى العائلات الميسوره يهزوا اولادهم راوي باش يتعلموا, يهزوا اولادهم المكتب ويحرصوا عليهم باش يتعلموا, لانه هذاك تقريبا راس المال الرمزي اللي
1: تونس
2: نتاع تونس. جوستومون احنا ثروه تونس راهو مانيش ديما نحكيو على النفط ولا على الغاز ولا على الثروه الطبيعيه, نحكيو على اهم ثروه اللي هي الانسان والاستثمار في الانسان. معناها قاعده ومبدا تقريبا ما يختلفوش فيه زوز توانسة. دونك هذاك علاش العوده المدرسيه مش مجرد استئناف الدروس, لا هي بدايه لحلقه اخرى من مسلسل تواصل وتوارث. معناها العلم والمعرفة والمقاعد الدراسة يتوارثوها جيل عن جيل.
1: مرحبا مرحبا.
2: حتى الأولياء نوفل سامحني باش نختم, حتى الأباء اللي ما تعلموش اللي ما يعرفوش لا يقرأ ولا يكتبوا يحرصوا
1: اللي ما عملتوش أنا يعملوا ولدي. حتى ما هو ساعات فما سؤال محرج يسأله لك ولدك يقول لك بابا حتى أنت كنت جيلول وأنت صغيرة. نضطر وهو صغير
3: ساعة الواحد يقول له أي سبا
4: الجملة شهيرة كنت نقرأ على شمع أبينا الكل قرأوا على شمع ما
1: فهمتش صيفنا على شمع
3: جيل اللي قبلنا قرأوا فعلا على المصابيح وعلى الشموع.
1: أنت كفهم قيمة الشمع ولدي سيفزني خليلش نحويلك كل عام تحي بخير.
3: العام تحي بخير يا اخويا, ان شاء الله عوده مدرسيه مباركه لتلامذتنا ولوليداتنا الكل
1: ان شاء الله. خلي نهتش نحويلك
4: تحياتي مرحبا بيك نوفل بكل المستمعين.
1: يلا عنا برشا فقرات وبرشا حكايات هذا يوم العوده المدرسيه. نعملوا طلعه دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز
6: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز.
4: أكثر من 2 ملايين تلميذ في تونس اليوم رجعوا إلى مقاعد الدراسة اليوم 15 سبتمبر 2026, فيما يلتحق المدرسين بمراكز عملهم من البارح الاثنين, وتشمل الاستعدادات البنية التحتية الموارد البشرية الرقمنة الكتب المدرسية نقل الدعم الاجتماعي الصحة المدرسية وسط دعوات إلى ضمان انطلاقة منتظمة للدروس في مختلف الجهات. السنة الدراسية ذي شهدت افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة إلى جانب توسيعة وتجهيز وأحداث نحو 300 فضاء تربوي وتنفيذ أكثر من 1200 تدخل في مجال الصيانة والتهيئة, إجراءات تندرج في جهود ضمن جهود وزارة التربية للحد من الاكتظاظ وتحسين ظروف الدراسة, مع تأكيد على ضرورة جاهزية المؤسسات وتوفير التجهيزات والإطار التربوي اللازم. وزارة التربية أعلنت استكمال ترسيم نحو 2 مليون تلميذ عبر منظومة الحياة المدرسية بنسبة بلغت 100% من التلاميذ اللي تم استهدافهم. بلغوا عدد التلاميذ اللي دفعوا معلوم الترسيم حوالي 2 ملايين و14 تلميذ, أي 96% من مجموع التلاميذ وفق آخر المعطيات المحينة. تعزيز السلامة المرورية بمحيط المؤسسات التربوية خاصة المدارس الواقعة على طرقات الرئيسية والمناطق ذات الكثافة المرورية المرتفعة, هذا اللي قالته رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور سامية مسعود. قالت أن معاينات ميدانية مكنت من تحديد النقاط اللي استوجبت التدخل على غرار الأرصفة, ممرات المترجلين ومخفضات السرعة والإنارة والحواجز الواقية, وتشمل الإجراءات هذه اعتماد سرعة 30 كيلومتر في الساعة قرب المدارس وتحسين ممرات المترجلين، كيف كيف تنظيم مداخل المؤسسات للحد من الوقوف العشوائي أمامها، وتتواصل برامج التوعية بالسلامة المرورية للمدارس. أكدت أنه حماية التلاميذ مسؤولية متواصلة مش في الرونتري بركة، ولكن على امتداد السنة الدراسية الكل.
5: دقيقة نيوز،
6: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك ناهد، بالتوفيق للأساتذة، للمعلمين، للإطار الكل، القيم العام، للقيمين، للناس الخدمة الكل في المعاهد والمدارس. نعرف اللي الكلهم يخدموا مهما كان ظروفهم، دونك كلمة باهية ليهم باش تشجعهم. قبل ما ندخلوا في شوية نقاش، كلمة للإطار المدرسي للأولياء، إن شاء الله يربي يتعدينا عام نجاح،
3: إن شاء الله يتعدى عام ناجح، وإن شاء الله يتعدى عام خدمة وعام تعب باش في جوان تولي الأفراح وتولي النجاح. وهذاك هو معناتها في نهاية الأمر الأساتذة والمعلمين عندهم رسالة مقدسة، يعني يصنعوا أجيال، يبلوروا أفكار، يغيروا حتى من الشخصية في الاتجاه الإيجابي. إن شاء الله الكلهم يكونوا في المستوى ويكونوا في الموعد.
1: واضح. كلمة ناجي، قبل ما نعمل بيك روفي دو بريس غريبة، روفي دو بريس باش تبدأ من العشرينات، اليوم 100 سنة روفي دو بريس. من بعد إن شاء الله في آخر الساعة لو عندي وقت باش نعملكم أسئلة، باش نعطيكم إشكاليات صحفية طرحت، باش نقول لكم في انا عام معناتها تنجم مشكلة خلال 2026 تطلع من عام 1940. دونك كلمة توفيقية للتلامذة، للأساتذة، للمعلمين، للإطار الكل، ربي يوفقكم وينجحكم مهما صار. فإنه كما كان يحكي ناجي في الحصة، هذا رسمالنا احنا اليوم نهار الفرحة، صدقني فرحة في العائلة التونسية أكثر من العيد، لأنه هذا عيد العائلة التونسية.
2: أنا نحب نوجه كلمة للإطار التربوي، ونحب نحيهم على المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به في تعليم أبنائنا، لأنه بعد التغيرات اللي صارت وربما التقلبات والأحداث السياسية والاجتماعية اللي تعدت بها البلاد، يعني تيلة تقريبا العقود الثلاثة الأخيرة، بقى الإطار التربوي، المدرسين، مدرسي التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي وكذلك الأساتذة التعليم العالي، تقريبا هما المصدر الوحيد للمعرفة، لأنه صار خلط كبير خاصة في السنوات الأخيرة وبعد الثورة في تعدد مصادر المعرفة وتعدد هويات المعرفة. اليوم أصبح واضح المدرسة التونسية مدرسة وطنية، مدرسة تقدم المعرفة وفق قيم المجتمع التونسي.
1: واضح.
2: ثم مدرسين يحاولوا يتأقلموا مع التغيرات الجديدة، يتأقلموا مع التغيير اللي صار في عقلية التلميذ. أي. يحاولوا يواكبوا التكنولوجيا الجديدة. لكن للأسف الشديد فما نسبة من المدرسين اللي مازالوا يتمسكوا بالوسائل التقليدية القديمة في التدريس. هنا نتحدث نوفل على طريقة التدريس. أي. مازالوا فما أساتذة الغالب متمسكين بأسلوب التلقين اللي يسميها ديما الملة، اللي الأسلوب هذا أثبت عدم جدوى.
1: يلزم البرمجة كل تتبدل
2: حتى ولو ما صارش إصلاح نوفل،
1: يلزم يصير تغيير.
2: ثم أساتذة قاعدين يصلحوا، قاعدين يجدوا.
1: أنا باش نسألوا الأسئلة، تحية كبيرة للأساتذة وللمعلمين اللي يسمعوا فينا الكل.
4: علمني،
0: علمني
4: العودة المدرسية في ميدي ماك.
1: من أروع الأغاني، يلا نعملوا طلعة جرايد.
5: في الجرايد، في الجرايد،
1: ترى باش نعمل بكم طلعة سريعة، أربعة مقالات، 84 سنة من عناوين الصحافة التونسية. هل المشاكل تبدلت ولا تونس كل عام بدلوا الكرتابة وتقعد المشكلة هي بيدها؟ صحيفة لا ديبيش تونيزيان نهار 8 سبتمبر 1944، نقص الكتب المدرسية، مقال حول
2: مشكلة أزلية
1: حول نقص الكتب المدرسية.
3: الهاجس ما يتغيرش،
1: وكان مضمونها أن الكتب الجديدة أما غير موجودة ولا قليلة جدا. لوموند في اوت 1958 تونس محتاجة ل 850 مدرس فرنسية اضافي. تحدث على حاجة تونس ل 850 مدرس اضافي لتأمين رونتري 1958 في الوقت اللي تونس كانت تبني به في منظومة وطنية جديدة. والعودة المدرسية 58 كانت تاريخية لانه الابتدائي ولا 6 سنين ما عادش 7 سنين، اول عامين ولاو بالعربي والفرنسي يدخل سنة ثالثة برا اصلاحات اخرى. لابريس مقال عام 71 لونسينيومون في كريز، ومثلا 1 مارس 69 موعد العودة المدرسية، وزير التربية احمد بن صالح قالك الدخول المدرسي ولا ما عادش بداية اكتوبر ولا في منتصف سبتمبر. دونك مقال اخر نقزت برشا يحكي على الاتجاهات الكبرى لاصلاح النظام التربوي عام في جانفي عام 88، والهدف هو اعداد قانون اطاري جديد يعوض قانون 58، يعني اصلاح عام 91 راه ما طلعش فجاه، جذوره موجوده من 87 وانت طالع. لوموند 20 جوان 1996، مغرب لكل أدوليسان، تحكي على المغرب العربي الكل، ولكن الإصلاح التونسي العام 91 بقيادة محمد الشرفي قال أنه كان إعادة تأهيل واسعة للمنظومة، ما كانش مجرد تغيير في عدة سنوات القراية، كان محاولة لإعادة تعريف التلميذ التونسي شنو يعرف كيفاش يفكر وشني علاقته بالدولة. عام 2012 العودة المدرسية مشكلة الاكتظاظ، مقال في الشروق عام 2012 29 أوت. العودة المدرسية تزيد من أعباء ميزانية العائلة، مقال في وات وكالة تونس افريقيا الانباء عام 2013، ويروي المقال شهادات او لواء، ويذكر ان بعض الاسر كانت تلجأ للسوق الموازي لأن أسعار الأدوات فيها أقل بنسبة 40% من المكتبات. الصباح 13 سبتمبر 2023، العنوان قوي، تكلفة التلميذ تفوق 850 دينار، التعليم العمومي في تونس هل ما زال مجانيا؟ وفما مقالات على الإصلاح الثاني للتعليم في الألفينات، ولكن كما نقوله خليل مشاكلنا ما همش مشاكل، إشكاليات التعليم تتكرر،
3: هي التعليم تتكرر والسؤال يتكرر، ولكن كل مرحلة تقريبا عندها القيمة متاعها. وعندها أنت بديت بالخمسينات نوفل، معناتها وقتها تونس باش تحط أول معناتها أساس باش تختار هويتها الكونية من خلال التعليم. كيفاش؟ معناها مازلنا خارجين من استعمار وإلى غير ذلك، اخترنا أنه تكون الهوية مقترنة بتعليم اللغات وبتعليم العلوم، واخترنا نوعية متاع التعليم هي اللي بنت حجر الأساس، وهي اللي ربما أنجت المواطن التونسي اللي جاء في 91 في الإصلاح الثاني. في الإصلاح الثاني كان ثم تحولات في العالم، كان ثم متطلبات أخرى لسوق الشغل، كان ثم أيضا حديث وقتها بدأت ناجي الحديث على طريقة الخروج من المناهج الكمية الإملائية لطريقة التنشيطية الحوارية، وتولي المعلومة تتعمل مع التلميذ وما عادش تمل عليه المحتوى، إلى أن وصلنا الإصلاح 2002 اللي هو
1: اللي جاب الأساسي
3: هو هذا 91. أي الإصلاح متاع الشرفي بناء نظام التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وبعد إصلاح 2002 أو النظام التوجيهي متاع 2002 اللي حقيقة عندما تقرأ الديباجة متاعه، طبعا 2002 طبعا احنا 2000 عندنا 24 سنة، عندما تقرأ الديباجة متاعه تلقى فيها إجابة عن كل الأسئلة، التلميذ كيفاش
1: كيفاش مش ما تقارنوش ب 91، 91 غير فعلا،
3: 2002 2002 هو الدخول بالتلميذ إلى هذا الفضاء المعولم، كيفاش يتعامل مع استحقاقات السوق العالمية والسوق المحلية، وكيفاش التوجيه يؤدي وجوبا إلى مسالك مرنة توصل للتشغيل. الكل كلام خارق للعادة، والكل أيضا تذكير بأنه التلميذ يكون هو محور في العملية التربوية من خلال مشاركته في إنتاج المعلومة في القسم. هذا الكل بمعنى 2002 عمل حاجة نظريا ما أنا لحد الآن في 26 ما شفتش الصدام تاعها في
1: أما في سوق الشغل، بدلش يعني ما بدلش في ستركتور في طريقة التعليم في كذا كم واحدة
3: صيدلية، ولكن غير في المسالك عمل مسالك توجيهية تخليك تنجم تعمل
1: لماذا لم تنجم
3: تغير مسارك في وسط
1: يعني رغم السلطة المطلقة وقتها للدولة، لماذا لم تنفذ الإصلاحات هذه؟
3: هذه المشكلة،
1: السلطة كانت مطلقة.
3: نجي نصلح مناهج وانتو كنت تبع من 91 لل 2002 ولليوم تصلح مناهج وما تصلحش برامج مثلا، تخلي البرامج هي بدا ثقيلة، تخلي البرامج معناها ما تكمل الا بالصيف في اخر العام، تخلي المحتوى التعليمي نفسه ما توظفوش في إطار استيعاب التحولات والمتغيرات الجديدة والتكنولوجيات الجديدة وما إلى ذلك. فأبقينا نحن نبدلوا في الأفكار وخلينا البرامج التعليمية هي نفسها، خلينا الزمن التعليمي هو نفسه، ما خلقناش فضاءات ربما ومساحات حرة للتلميذ باش كي يخرج من القراية يعمل نشاط آخر.
1: كانوا قبل ذوك أنا كي كنت نقرأ كان نادي سينما، كانت الفلاحة، كانت النجارة، كانت نوادي.
3: شوف أعطيني نعملوهم الكل هذوما وتلقاهم متوفرين، ونادي سينما باش نبدا الدار. كيف ولدك يخرج 8 نتاع الصباح كمل نص عنده ساعة فطور وبعد تالي العشية يكمل لك 5 ونص تاع العشية، معناها هي هي جملة اشكالات ربما تتاخذ كلها مع بعضها.
1: صحيح واضح دونك لهنا هو التغيير. دونك سيناجي رجعنا للمبدا ربي يهديه، انا عندي واحد برك اللي عمل الماتي تقرا بالعربي والعام اللي بعده يولي بالسوري، هذيك
3: نعتبرها اساسي بالعربي.
1: راو مساكن تلاميذ الأساسي كش يقرأوا المات بالعربية وفجأة في السنة الرابعة يرجعوا بالسورية.
2: يلا وعندك زيادة مادة العلوم تبدأ يبدأ يقرأ فيها تحت عنوان الإيقاظ العلمي، وبعد كي يرتقي في سنوات اللاحقة يولي يقرأها سيونس. دونك يمشي من العربي، ومشكلة هنا راو مشكلة في المفاهيم ومشكلة في المصطلحات. كعملية الانتقال الفجئي اللي ما فماش مرحلة تمهيدية أو على الأقل مرحلة تمهد للانتقال من العربية الفرنسية، نفس الشيء بالنسبة للرياضيات. وراو قبل كان المات بالفرنسية، ما أنا قريت الكالكول ما بالفرنسية وكملنا
1: من الابتدائي.
2: أنا بالنسبة لي أنا الإصلاح التربوي تعدى بمحطات أساسية.
1: نحكيه إنه التعليم نفس الإشكاليات سينيش.
2: هي بيدا طبعا نفس الإشكاليات اللي هي على إشكاليات على تقريبا على زوج مستويات. إشكاليات تتعلق بالمنظومة التربوية نفسها بمحتوياتها، يعني بالبرامج، بالزمن المدرسي، بتقسيم السنوات الدراسة، وفما مشاكل على مستوى اللوجستيك اللي هي الكتب، الكرارس، الكراس المدعم، الكتاب المدعم، محضر محضرش، والبنية التحتية الانفراستركتور متاع التعليم اللي هي معناها جات فترة من الزمن ينوفر راو أهملت المؤسسات التربوية وخاصة المدارس. فقنا بعد فترة على واقع مرير للأسف الشديد، لقينا اللي فما مؤسسات قعدت قريبا لمدة 15 عام وحتى أكثر من 20 عام ما دخلتهاش لا بالا لا بيوش كما يقولوا، معناها ما صارش فيها لا سيانة ولا تحديث ولا حتى شيء معناها. والمشاهد شفناها رزمان في السنوات الأخيرة بدأت عملية الصيانة، ما هيش عملية صيانة كبيرة لكن قاعدة
3: مجهود
2: المحطات. قلت لك محطات اللي انتج بتاع الاصلاح التربوي واللي هو
1: الساعة
2: مهم جدا.
1: سامحني يعطيك صحة باش نبيع الموضوع. العدل في التعليم، العدل داخل المؤسسة بيدها والعدل بين العموم والخاص. اليوم هل التلامذة اللي دخلوا كيف كيف
3: عندهم نفس الفرص
1: ولا نفس الامكانيات؟ احيانا سيناجي نفس المدارس العمومية تلقى مدرسة كأني شركة وتلقى مدرسة حيوتها طايحة، مدارس عمومية نجم نعطيك أمثلة راو نجم نجيبو تصاور واف بين الخاص والعمومي لهنا هل هناك عدل ولا؟ وباش يكون معنا مراد بهلول أستاذ جامعي مختص في علوم التربية في الساعة الثانية، تفضل سينيش.
2: أول مبدأ تم إرساؤه مبدأ العدالة بين التوانسة عام كان في قانون 1958 اللي أرسى إجبارية
3: ومجانية
2: التعليم. هذاك أول حجر تحت في بناء التعليم في تونس واللي اعطاه الفرصة للتونس الكل، فقير وغني متوسط الحال، الناس كل تقرأ وتلتحق بالمدرسة عندك ولا ما عندكش. التعليم مجاني والتعليم إجباري، وراه حتى كي ترجعوا القانون 1991 ثم حتى سجن. عقوبات أي. بالسجن
1: 91
2: للي ما يهزش ولده ولا بنته معناها يقرأ.
1: التعليم مجاني باش نسألك، يقال في آخر سنوات بن علي يقول لك تم تدمير متعمد للتعليم العمومي باش يطلعوا الخواص، صحيحة هذه؟
2: وراو التعليم الخاص
1: ما يقال هذا؟ شوف. ما نعرفش يقال في الناس تحكي فيه في الكواليس.
2: الإصلاح اللي بدأ مع المرحوم الأديب ووزير التربية المعروف محمود المسعدي حط اللبنة الأولى للتعليم وذكى الأول إصلاح، وكان الإصلاح الحقيقي بدأ مع محمود المسعدي ثم بعد مع الوزير الأول محمد مزالي. بدأت عملية تعريب التعليم، غادي بدأت تعريب
3: مزالي هو اللي زعم تيار التعريب،
2: هو اللي أرسه
3: في الحكومة التونسية.
2: وحتى محمود المسعدي، مع محمود المسعدي رهنت الدولة التونسية رهنت على التعريب،
3: أستاذ عربية
2: بامتياز. وجات من بعد المرحلة اللاحقة والثانية واللي هي المرحلة المهمة جدا، وهنا تفتح الباب على مسرعيه للتعليم الخاص اللي تحكي عليه نوفل، اللي هو تعمل كمتنفس للناس اللي ما يرغبوش في الالتحاق أو ما ينجموش أو مسارهم التعليمي يتعثر ويتوقف. ثم ملاذ آخر اسمه التعليم الخاص.
1: ملول التعليم الخاص كان للفاشلين، للي ما ينجموش يقرأوا، سامحوني كلمة فاشلين نعتذر عليها، للي ما ينجموش يقرأوا في التعليم العمومي.
2: الصورة هذه صحيحة في البداية،
1: ثم ولا التعليم الخاص،
2: لكن بعد التعليم الخاص يبدو أنه تفوق أو حاول يتفوق نسبيا على التعليم العمومي.
1: سامحوني في الكلمة كان ضدي نقز عليا، ولا التعليم العمومي للي ما ينجمش يمشي للخاص تو.
2: مش هذا بالضبط. لكن اليوم التعليم الخاص سواء الابتدائي أو الثانوي أو حتى التعليم العالي للي عنده فلوس، للعائلات الميسورة، على خاطر كي تشوف معاليم الترسيم وتشوف تكاليف الدراسة رو في المرحلة الثانوية، فما مؤسسات للتعليم الخاص توصل للثمانية آلاف وتسعة آلاف دينار، يعني إذنك تحط 9 ملايين و8 ملايين في العام الدراسي باش تقري
1: ولدك مليون تقشقيش ناخدو 10 ملايين.
2: هذا نحكي لك عن تكاليف الدراسة. دونك التعليم الخاص هو اللي بدأ يعمل الفوارق الاجتماعية بين التونس، لكن راهو يبقى التعليم العمومي.
1: اليوم كي واحد لابس بيه وعنده برشا فلوس ويقري ولده في العمومي، مش العباد يقولوا له عليه ما هزيتوش البريفي؟ موجوده هذا ولا
3: هو موجود اما الاحرى؟
1: اعطيني واحد عنده فلوس ويحط ولده في العمومي،
3: تعرف قيمته؟
1: لا لابد ان نطرح هذا الاشكال، رغم اللي العمومي احنا الكلنا اولاد عمومي،
3: رانا
1: نضربوا بالبنيه، مع اولاد عمومي كان يقرينا مليح.
3: قيمه ومركزيه التعليم العمومي فاش تتجلى اساسا؟ اليوم اللي تحكي انت عندي فلوس نحب نقري ولدي في ظروف افضل ونحب نعطيه اكبر فرص، باهي نهار اللي تولي ما عندكش فلوس، اللي عنده فلوس يولي ما عندوش فلوس، تعرف شو يعمل ولا في دقيقه التعليم العمومي يبدا ينتظر في الطفل هذاك ويتابعه حتى لين يستكمل مساره الدراسي. بمعنى هنا الامور ما فماش اختلاف في كونه التعليم العمومي التونسي حتى بصيغته الحاليه وحتى بالمشاكل اللي صارت هو اكبر ممول للجامعات
1: طبعا.
3: هو اكثر واحد يجيب في نسب النجاح، هو نفسه التعليم العمومي في وسطه ربما مسالك اخرى نموذجيه كما تشوف انت الكونكور اللي تعملوا لليسي بيلوت، ولو انه فيها برشا نقاش الان زاد حول ما يسميه نوفل بالعدالة في التعليم. هو أصلا احنا في التعليم العمومي كي نلقى تلميذ 9 جايب 15 وما خلطش في الكونكور، علاش هيك الفجعة وعلاش هيك القهرة وعلاش كل شيء وقت اليوم ممتاز، علاش هذاك يمشي وهذاك لا، وعلاش نعملوا نموذجي في وسط ناس مش تعدي الباك في نفس النهار وفي نفس التوقيت موعدها؟ انا طرحت السؤال هذا، تعرف النموذج شامل
1: اشكاليتي انا القهرتني كمل لي هو هاو نموذجي تعليم عمومي ومتألق على التعليم الكل ما يوليش هكا،
3: لانه يختاروا ليليت، يختاروا ليليت
1: ليليت حتى نتاع الاساتذه
3: تقرر نفس البرامج
1: ليليت حتى نتاع الاساتذه
3: بالطبيعه المتفقدين مش يجي ماهوش مش يحط لك في النموذج استاذ بادي جديد مش يكون عنده تمرس وخبره. ما هو هي شنو النموذج باش التعليم العمومي يخلق ربما هذيك الكفاءه النوعيه اللي بعد تمول حتى الجامعات هنا وتخرج لبرا باش تمول ربما سوق الشغل
1: التونسي اللي يجيب 14 يطردوا.
3: لكن كما قلت في الاخير في السنوات الاخيره شنو اللي ظهر؟ ظهر انه فما برشا تلامذه ينجموا يمشوا النموذج وبرشا ينجموا يجيبوا 15 معدل وبرشا ينجموا يجيبوا 16 معدل، فأصبح منوع من الهاجس على الولي وعلى التلميذ وشعور بالضيم وحاجات. لا مو
0: هاجس باهي،
3: ما ثم حتى صيغة مقدسة، بمعنى احنا تونا نراخل في إصلاح التعليم، حاجتنا من نموذجي ولا ماذا بين التعليم الكل يولي شبه النموذجي هذا؟
0: من نجمش التعليم الكل يولي شبه النموذجي،
3: نوفر فرص للناس الكل ونعطيهم كل إطارات ذات كفاءة نوعية.
1: فصل صغير بعد نيجي يرد على الموضوع الهم هذا، نحكيه على التعليم العمومي. رانا والله الكلنا نحكيه عليه، أنا وسي نيجي وسي خليل نهد كيفنا ما خلط
0: تعليم عمومي أيضا،
1: أما التعليم العمومي رانا ذكرياتنا
3: هو اللي سمعنا.
1: لحظة، الكل قريته مستر شادلي في الانجلي، مستر شادلي مستر جون هذا أبي مبروك، دونك يعني كتب دخلت للتاريخ. فاصل ونرجعوا.
7: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
4: رجعت القراية ورجعت الفرحة، ميدي ماج تواكب العودة المدرسية.
1: مرحبا مرحبا، ميدي ماج تواكب العودة المدرسية. يلا سينيجي أعطيني رأيك قبل ما نمشي الموزيك 24 معنا نهد.
2: شوف، هو يبقى التعليم العمومي هو القاعدة، القاعدة الأساسية.
1: أيه.
2: التعليم الخاص خذا مكانته في وسط المنظومة التربوية، ما هوش تعليم موازي وما هوش تعليم مكمل. أصبح هو مسار مع في وسط منظومة تربوية شاملة،
0: لكن سنجي لا بروفيتي من لي بوين فيبل
2: والتراجع
0: بتاع التعليم العمومي.
2: معك أنا جيتك. التعليم العمومي علاش قلتك يقعد يبقى الأساس، ونجاحاته قاعدين نشوفوا فيها من خلال أرقام ونسب الناجحين والمتألقين. شوف نتائج البكالوريا، أنت أعلى المعدلات تقريبا بنسبة 90 أو 95% من المعاهد العمومية.
1: أيوه، فالنموذجية أغلبها أغلبها نموذجية،
2: مش الكل نموذجية. فما معاهد عمومية ثانوية
3: عمل لك 90% في المات
2: هو وقت اللي تعملت المعاهد النموذجية. كنت أتذكر خليل أنا وياك فرجيل، ثم ثورة من داخل القطاع التربية قامت رو عليش المعاهد النموذجية، وكأنه التمييز أو كأنه التكريس خيار هذه نخبة والبقية الشعب العام.
1: أي صحيح،
2: فهمت؟ لكن بعد تبين أنه الفكرة هذه الفكرة عليه شنو؟ فكرة تخلي المتميزين ينجحوا ويلقاو مسار، عليه خاطر
3: أكثر إحاطة وأكثر كذا،
2: ثم إحاطة بيداغوجية،
3: ثم محتوى تعليمي
2: حتى اختيار الأساتذة.
1: لحظة، وحتى إحاطة بينه وبين روحه، لأنه كي يجيب 14 يخرج، وفما رو سنوين تلابذة تخرج من نموذج.
2: هو
1: معناتها رو النسق باش تلميذ يحافظ على نفس النسق 7 سنين مثلا، حاجة مهمة.
2: فما بعض النظريات البيداغوجية يقولك لا، خلي المتميزين والمتوسطين والضعاف يتنافسوا في بعضهم، لكن بيداغوجيا تبين أنه، وهذا قالوه مش ما قلتوش أنا، قالوه مختصين كبار في البيداغوجيا، يقولك التنافس في صفوف المتميزين يكون أفضل وأقوى ويعطي فرصة أفضل للتميز. دونك جات تجربة المعاهد النموذجية حتى تكون هي الـ ربما تعطي فرصة أكثر باش يظهروا
3: تلاميذ، خرج إطارات نوعية، إطارات نوعية وكمل بها في الجامعة، وبعد هي تولي معناها كما نقولوا احنا كفاءات البلاد لتكنوكرات وكذا.
2: حاب نرجع لحكاية التعليم الخاص. التعليم الخاص عمره ما يولي بديل للتعليم العمومي. التعليم الخاص بحكم أنه اليوم حتى تشوف عدد المدارس اليوم
1: مؤسسات تربوية
2: ماشي ويزيد، لكن مقارنة بعدد المؤسسات التربوية لا علاقة.
1: طبعا
2: تشوف أنت عندك اليوم حوالي 7466 مؤسسة تربوية فيهم 6180 عمومي و 1306 مؤسسات خاصة، لا علاقة. وحتى في عدد الأساتذة، حتى في عدد التلامذة. التعليم الخاص يوفر لوجيستيك خير أفضل، هذا ما يشك فيه حتى حد. التعليم الخاص يوفر لك إطار أفضل،
3: فرص أكثر،
2: فرص أكثر معناها ربما
4: أكبر،
2: يفتح أفاق أخرى ربما اللي ما فتحهاش التعليم العمومي. اليوم فما عائلات راو تختار أنه باش يهزوا أبنائهم منذ البداية من السنة الأولى، من السنة الأولى ابتدائي أو تحذيري، فما شكون اللي يبدأ من التحذيري يبدأ في الخاص، يقول لك هذاك هذاك خيار،
1: ويقول لك وفما أولياء فما 10,000 دينار بعثونا برشا، وفما اللي زاد 2000 3000 دينار، يعني فما أولياء
3: سميجي
1: يتسلفوا حتى فلوس كل عام باش يقري ولادهم. أي معناتها يقول لك نستثمر في ولدي 3-4 ملايين في العام ونقريه باش يتلهوا به، معناتها
2: شوف نوفل فما
1: لأنه ذلك أهم استثمار في أي عائلة تنسي الاستثمار في
2: ولدك. فما أولياء يدفعوا الغالي والنفيس، فما شكون اللي يبيع حتى يبيع رزقه ويبيع ما عنده باش يقري صغير،
1: فما اللي ما عندوش رزقه
2: هذاك أفضل استثمار ينجم معنا اليوم. أفضل استثمار للتونسة هم في أبنائهم في التعليم.
1: علش.
2: لكن مع كل هذا، مع كل هذا راهو المقارنة اليوم بين التعليم الخاص والتعليم العمومي يبدو لي معناها في مستوى المحتوى وفي مستوى البيداغوجيا ما لا تجوز المقارنة. على خاطر هم تقول لك حاجة ثم حاجة جديدة
1: الخاص مراقب من الدولة. إيه؟ يعني ما
2: طبعا لا طبعا لا فماش حاجة مسيبة. خلينا نقول لك حاجة، اليوم في وسط التعليم الخاص ثم نوعية جديدة ظهرت في التعليم الخاص في السنوات الأخيرة اللي هي التعليم وفق برامج غير تونسية أجنبية، تلقى أخرى. مؤسسات تقري أن بروغرام فرنسي ببرنامج فرنسي وتفسح، وثم حتى مؤسسات قري بالإنجليزية. التعليم الخاص اليوم بدأ يفتح في مسارات جديدة، والأولياء اللي عنده ما
3: السؤال الأساسي
1: فما توينسة في الخاص ولا يعطيه أكثر قيمة للإنجليز حتى خاص
3: لأنه لغة العالم الجديد ولغة التكنولوجيا الجديدة.
1: اليوم رأوا ثلاثة توينسة عمرهم 10 سنين يتفرجوا في فيلم إنجليزي،
3: وهذه في النهاية ناجي رأي إضافة، وإضافة نوعية وتطور. ولكن السؤال يقعد دائما وقت اللي الفرق يولي شاسع ما بين هذا وهذا، يعني احنا اليوم سؤالنا انه العمومي يلزموا يقرب اكثر ما يمكن للمعايير البيداغوجيه
1: خليل اضافه مش نقص
3: باش يخلي التلميذ اللي في العمومي اللي هو غالبيه تلامذة تونس يعني عنده فرص تتشابه مع فرص
2: خليل.
1: نمشي الموزايك 24 نسمعوا تصريح وزير التربيه شويه اخبار ثم نعاودوا نسالوا الاسئله. فما فرق بين واحد عنده إضافة ولا واحد عنده نقص؟ احنا نحب ناس عندها إضافة، أما اللي يقرب في العمومي ما يحسش بالنقص،
3: يزمو يقرب يقرب في مستوى الوسائل اللي توفرها له، في مستوى الحوافز، في مستوى الوسائل التعليمية نفسها.
1: جستمو هي بيدها. يلا نمشي الموزايك 24.
5: موزايك 24
4: هو صحيح من بين الإشكاليات ربما ولا المشاكل اللي حكيتوا عليهم انتوما نلقاو المشاكل متاع الاكتظاظ داخل الأقسام. هذا هاجس وإشكال يعاني منه التعليم العمومي منذ سنوات، ونلقاو كيف كيف مسألة الانتدابات اللي كل مرة تعود ترجع. اليوم المواضيع هذوما تكلم فيهم وزير التربية نور الدين النوري وقت زيارته وافتتاحه اليوم السنة الدراسية في المدرسة الجديدة أبو القاسم الشيبي ببوعرادة من ولاية سليانة.
8: اليوم كانت الخيار أن افتتاح العودة المدرسية أو شارة الانطلاق تكون من معتمدية بوعرادة وفي ولاية سليانة. نحن الآن معتمدية بوعرادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة في مواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ. ونحن نعتقد أن كل مؤسسة تربوية جديدة هي إضاءة للمشهد التربوي الذي نأمل أن يتجدد في كليته. وخطط وزارة التربية هي إما الإحداثات الجديدة بالمواصفات الجديدة أو عودة على بدء على المؤسسات التربوية الموجودة القديمة. معدل الكثافة لا يمكن الحديث عن معدل الكثافة إذا كان أخذنا معدل الكثافة الوطني لا يعكس الحقيقة، لأن معدل الكثافة الوطني منخفض جدا، لأنه ثم مؤسسات فيها كثافة منخفضة في الفصول في بعض الأقسام 19-20%، وثم مؤسسات مكتظة توصل فيها حتى 36% في القسم. ونحن على وعي بذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة ولوزارة التربية نحو التعامل مع تخفيف هذه الظاهرة بتخفيف ظاهرة الاكتظاظ بإيجاد الإحداثات الجديدة أو بالتوسعات داخل نفس المؤسسات التربوية.
9: بخصوص الانتدابات الجديدة الكاباس مؤخرا يعني طلعت النتيجة، وقول كيفاش باش تكون الإدماج مع الأساتذة؟ باش يكون تم تكوين ورسكلة ولا مش ينطلقوا في التدريس؟
8: سيكون التعيين مباشرة ويرافقهم التكوين بالتوازي.
1: واضح دونك، تحية لوزارة التربية اللي تبذل في مجهود، وإحنا خدمنا في الصيف شرط وانا ما خديتش كونجي، دوما خديتو كونجيات، خدمنا في الصيف معناتها
3: مازال نفكر في الكونجيات.
1: لا لا، وزاره التربيه
4: ديما فرصه باش يذكرك.
1: وزاره التربيه من جمعه وهي تحضر للعوده بالله، خلينا نقرا، يهدوا فينا المستمعين نقراو شويه. سنه اولى والثانيه يقراو الفرنسيه والانجليزيه في المدارس الخاصه، والكتب اجنبيه وتتباع في مكاتبنا، يوصل الكتاب 75 دينار. اي هاو كقلت، فمش كون يقول انا هزيتو المدارس الخاصه باش نبعد على الاغراءات، على الدروغ، على الفساد، على الكذا. معناتها المدارس الخاصه يعني محميه
4: موجود. اي لا موجود
1: محميه موجود. اكثر لا موجود. موجود المدارس الخاصه محميه اكثر من المدارس العموميه، هكا يقال، رغم اللي سمعنا اليوم في الاخبار انه فما عنايه اكثر له
4: موجود
1: اكثر.
3: يلا مشكل
1: لا موجود حتى في المدارس. لا معناتها
3: المشكل اللي يتصرف مع 350 تلميذ، كل اللي عنده 3000 تلميذ.
1: لا اما اللي قالوا وزير التربيه مهم، فما مدارس تلقى 15 في قسم، وفما اللي تلقى 35 40.
3: هنا اللي بالضبط هذه
1: اي شنو
3: بالضبط؟ انا ما انتصرت في الصدقيه، في الصدقيه قسم.
1: شنو هي الصدقيه هذه؟
3: ليش الصدقيه؟
1: لا يعني قل لي قريت في الصدقيه انا فتره
3: في من بين 2018 و2023. المهم القسم تلقى فيه 41، زميلك اللي في الليسي الاخر تلقى القسم فيها 20 و22. علاش
4: اشكال حكمه
3: ولا اشرحت انا ونوفل الموضوع هذا؟ لا، اقبال الاولياء وتمثلاتهم للمؤسسات، بمعنى يقول لك ما نقريش في الليسي هذا، نحب ولدي كان في الليسي هذا.
1: الليسي هذا سمعته به
3: يكثر الضغط وانا
1: امثله لاوين كل شيء تلقى فيها هكا وكل شيء تلقى فيها. مستعرف اللي كلام الاولياء في نسبه كبيره صحيح.
3: كيفاش في نسبة كبيرة صحيح؟
1: يا خليل بالله سينجي عاوني مع عليه. يا خليل واضح فما لسين نجح فيها أكثر، اللهوة فيها أكثر، أنظف الأعوان فيها أكثر، لسادة فيها أكثر، كفاءة ما وليسي آخر تحسه مهمل
3: والأوضح
1: والنتائج تكون أكثر، واللي ينجحوا في الباك أكثر.
3: والأوضح
1: أنا كولي معناتها الهدف متاعي نحاول نوفر الإطار كامل لولدي. أنت تقول لي يخيل مش يخيل،
3: والمسير شو يعمل؟ يوفر الاطار كامل.
1: كيفاش يوفر الاطار كامل؟ فما خدامه ما يوفروش يا خيرا.
3: واش راهو ليسي انك تحبي مؤسسه الى حد التخمه وتفرغ مؤسسه اخرى ضعفها.
1: صحيح
3: هذا هو. لانه تو المسير راهو يغزر عنده 40 ليسي و50 ليسي، ما يغزرش كان ولد فلان ولد فلان.
1: اما مطالب النقله ديما الناس تحب تمشي للليسي الباهي. تفضل سي ناجي نكملوا نحكيو في الموضوع.
2: جست نحل قوس صغير على التعليم الخاص ولو نحكينا عليه برشا. شوف صحيح التعليم العمومي احيانا ينفر الناس، ينفر الاولياء من انهم يهزوا صغارهم ويضحيوا ماديا، يعني تضحيات، ما يعني تضحيات احيانا تخلي العائلات تعيش حتى في خصاصه باش يهزوا اولادهم يقريوهم في التعليم الخاص.
1: لكن هذا سامحني انا ريت لي مدرسه الاولياء يلمدوا باش يجيبوا المراه اللي تنظف، معناتها المراه اللي تنظف يخلصوا فيها الاولياء.
3: عملت تطوعي هم متطوعين
1: الاولياء. الاولياء كسر التواليت، الاولياء لمدوا صلحوا التواليت. اي مبالغ فيه هذا، معناتها دور الدوله، معناتها الدوله ما عندهاش باش يجيب شكون ينظف. معناتها كما قال تضحيات يا خويا، تضحيات باش نعمل لوكس، باش نعمل حاجه مش في السميق نتاع العنايه بالمدرسه. برشا مدارس توا يبداوا المراه ما ينظفوا في حيط وكذا. علاش عندك شهرين صيف؟ تفضل سينيس.
2: يبقى التعليم الخاص هو استثمار خاص، ماهوش استثمار نتاع الدوله.
1: اي خاص،
2: لكن التعليم الخاص اليوم هذه حقيقه الواحد ما نجم حد ينكرها. اليوم فما مؤسسات تعليم خاص اليوم تعتبر ريفيرونس، مرجع في تصنيفها، في نوعيه، في جوده التعليم التكوين. اللي تقدمه جوده التكوين. واليوم فما مؤسسات معناها للتعليم الخاص الثانوي، خاصه الخريجين اللي ينجحوا من البكالوريا اليوم تلقاهم في اكبر كبريات الجامعات البرة، معناها يعني خرجت اطارات مهمه. دونك ما يزمش تقزيم التعليم الخاص، مش الكل خايب في مجمله، لكن فيه فما جزء محترم يقدم فيه تعليم محترم. المشكل انه علاش قلتها وننزيد نعودها، ما نجموش نقارنه. تو كي تشوف انت التعليم، كنعطيك ارقام الدوله اليوم قداش قديش مخصص على راي ميزانية التربية مثلا نعطيك على
10: أكبر ميزانية في
2: مثال عام في 2026 رأو سبعة نحكيه على 7634 مليون دينار 7.6 مليار دينار ميزانية وزارة التربية تمشي منها نفقات تأجير تقريبا
1: 80%
2: سامحوني 8700 الميزانية هي كانت 2022 في حدود 7000 أما النفقات اللي تمشي شهريات
1: 80%
2: أكثر يا نوفل أكثر معناها من 8700 ميزانية إجماليا رأو ثم نحكيه على تأجير 7.6 مليار دينار رأو ميزانية نفقات التربية تمثل 5.5 تقريبا من البي بي رأي تمثل يوم تقريبا 13.7 من مجموع ميزانية البلاد رأو الدولة قعدت يعني
1: إيماج إيجابية رأي هي تعجبني
2: إيماج طبعا إيماج إيجابية هو مؤشر على أن الدولة راهي مازالت مواصلة في الاستثمار في المعرفة وفي التعليم لأنه كما قلت لك هذاك الرأس المال الحقيقي اللي يلزم الدولة تستثمر فيه ما يلزمش الأهمال وين والتقصير الأهمال في البنية الأساسية في البنية التحتية وقت اللي تشوف مدرسة معهد ثانوي عمومي وتشوف بحثه على بعد 100 ولا 200 متر معهد ثانوي خاص وتشوف الفرق في نوعية البنية في التأمين في الحراسة حتى في نوعية الأساتذة فما سيدة يا نوفل يفضلوا أنهم يخرجوا من التعليم العمومي ويمشي يقري في التعليم الخاص
0: فمش فرق كبير في الإخلاص
2: اختيار لا
0: فما
2: اختيار
1: يقري في الزوز
2: ثم ظروف
1: معادة أن يقري في الزوز
0: ليش لأسباب مادية
2: ثم ظروف أفضل ثم ظروف أفضل وفما إطار أفضل في التعليم في المعهد الخاص هذا يجب نقولوه وقت اللي تحط انت ولدك ولا بنتك في معهد خاص تروح تمشي مطمئن تحطه الصباح تمشي مطمئن كي تحطه في معهد ثانوي عمومي في خاصة في بعض الأماكن المعروفة معناها بأحداث عنف وبالمخدرات تمشي متقلق
0: صحيح
2: وهذاك علاش السنة اليوم قررت وزارة الداخلية أنه مع العودة المدرسية باش تخصص معنا حضور أمني
3: خطة في محيط المؤسسات التربوية
2: يعني في محيط المؤسسات التربوية لكن هل تستطيع وزارة الداخلية هل تستطيع قوات الأمن
1: مشكلة الأمن سينيجي الأمن الأولياء حتى الولي
2: لا نحكي على التأمين هنا
1: هل التأمين أنا زاد أنا نخلي ولدي أنا نربي ولدي بطريقة كي يخرج يرى مخدرات ما يستهلكهاش مش كل شيء يعني مش بوليسي باش يربي لي ولدي البوليسي باش يحميه باش ما يخليش تهديدات باش ما يخلي اما انا زاد نفهم ولدي اللي ذاك حرام هذاك ممنوع هذاك يضيع لك مستقبلك يعني ما نخليوش ديما احنا الضحايا اي انا ولدي زاد كي يرتكب جريمه عمره 13 سنه ماهوش ضحايا
2: لو عندك تقريبا
3: خدمه في نفس المؤسسه خدمه في محيط مؤسسه وخدمه في الدفاع
1: طبعا
2: هو بارك الله فيها وزارة الداخلية نقول بارك الله
1: لا يعطيها صحة مزيدة مش باش نحملها مسؤولية ولادها
2: لا ما تحملهاش المسؤولية لا أنا ربما في الجانب الأمني الوقائي نحملها المسؤولية لأنه الإدارات الجهوية وزارة التربية ما تنجمش يعني تجي في كل معهد تعمل 3 أو 4 حراس وبرا راك عملت انت دي كاميرات سيرفيونس في محيط
1: لا مش برا أهم حاجة معهد. كان دي كاميرات سيرفيونس راه أمورنا واضحة
2: ما عملتش يا نوفل ما
1: اي سهل اي عمل
2: أي يبدو انه الامكانيات هذيك هذاك حد الامكانيات لكن نقول انا توا انت احنا عندنا راهو عندنا 6180 مؤسسه تربويه هل تستطيع قوات الامن اللي هو مش دورها انها تحمي المحيط المؤسسات التربويه هل تنجم تكمل الى نهايه السنه الدراسيه وعلى مدى تقريبا 9 شهور وبشكل تقريبا على مدى 6 أيام في الأسبوع أنها تأمن محيط المؤسسات التربوية ولا لا أنا هذا سؤالي
1: ما تنجمش وما تكون عظم
3: ما هوش 100% بشكل نسبي لكن ديما ثم خطط أمنية لتأمين محيط مؤسسات التربوية رو موجود على مدار العام ولكن النسق نتاعو كيفاه في بعض الاحيان كيما قلت انت ما تنجمش كل دقيقه تكون الدوريه موجوده والى غير ذلك ويتعرضوا اطفال معناتها للعنف ويتعرضوا للمؤثرات الاخرى اللي نحكيوا عليها اللي موجوده قدام المؤسسه معناها ريت المؤسسه الامنيه خدمتها كبيرة، واجبها كبير، والمؤسسة الداخل يعني كي يخرج من محيط المؤسسة يدخل مؤسسة، فما الدور متاع وين التأطير والقيمين اللي نشكيه من نقص فيهم هو متو زادت، ثم مشكلة كبيرة اللي يخرج مش قاعد يتعود. وفي الدار ثم انك انت تتبع صغيرك وتكلمه وتحكي معاهم وتخليه.
1: خلينا مش نقفل، مازالونا 6 دقائق به الاصلاح التعليم اللي جاي. فما اصلاح 91 مثلا واصلاح 2002 احنا كلنا نعرفه، ولا 58 اللي اصلاح 58 ولا 91 اثر بالحق. 2002 كان شكلي، كيفاش يكون الاصلاح هذا حاجه تقلب التلميذ واللي يفهم ما عادش يحفظ، الاقبال على التعليم العمومي، البنيه التحتيه تتحسن باستثمارات بقروض بكذا، معناتها الدوله انها تاخذ بجديه راهو، والاستشاره تنجم تقعد حتى عامين، معناتها حتى تبدا بعد 3-4 سنين ما يهمناش. كيفاش الاستشاره هذه تنجم تكون نقطه تحول؟ لانه راه من بعد الثوره يجي 6 مرات واحنا اصلاح التعليم اصلاح التعليم ما صار شيء. كيفاش تنجم تكون نقطه تحول ونبنيوا بها مدرسه عموميه جديده
3: تكون نقطة تحول عندما تواكب العصر متاعها وعندما تنفذ ACD؟ وعندنا مثال، ثم 500 ألف تونسي اعتبرهم في الموضوع، يعني اليوم مسألة التربية عنده مادة أولية اسمها 500 ألف تونسي شاركوا في استشارة حول إصلاح التعليم. الهواجس التونسي هذه نحكي لك، الولي في دار وكذا، ركزوا على البرامج اللي حكينا عليه، برامج المدرسية والكثافة والحكايات، ركزوا على الزمن المدرسي اللي حكينا عليه، كيفاش الطفل ما يلزموش يستغرق كامل اليوم في العملية في تلقين المعارف، وبعد ما عاش يلقى كيفاش يبلور شخصيته كيفاش كذا. ثم حكيوا على الرقمنة والتكنولوجيات وربط التعليم التونسي بأرقى التكنولوجيات الحديثة، اللي هو سؤال مش سؤال فقط الإرادة، بل هو سؤال الإمكانيات وسؤال المادة وسؤال الفلوس. ثم الهاجس الأساسي للجميع بما في ذلك أنا وهكا وهكا وهكا، كيفاش ولدي نحضره في العملية التعليمية إلى وجود لين يلقى فرصة الشغل متاعه وينجح فيها، بمعنى أنه تولي العملية التربوية مربوطة بالاحتياجات العامة للاقتصاد في تونس وللاقتصاد العالمي والمؤسسات البرة وإلى غير ذلك. كيفاش نحضره باش يمشي يخدم وما نحضروش باش يقعد معناها محتج ويقعد بالشهادة متاعه ما عنده ما يعمل بها كيما اللي هذه أشياء قاعدين نعيشوا فيها الآن. يعني الجامعات تخرج عباد، لا العباد هذو ما يلقاوش اختصاص موجود صلب سوق الشغل العمومي والخاص إلى غير ذلك، فيولي تولي المعاناة وتولي المراكمات. هذه حوايج اللي أصلاح التعليم يزمو يسأل عليها، نربطوها من التحضيري حتى للجامعة. سيد هذا كيفاش حضرناه باش يكون مواطن عنده المعرفة وعنده القدرة على الفعل والعمل والاندماج في المجتمع؟ هذا هو ربما دور اليوم مسألة التربية في بلورة التصورات الجديدة.
1: سينيجي حتى إصلاح التعليم اليوم باش نقرأ ميساج جيني، حتى إصلاح التعليم راه قيل فيه ما قيل فيه، فمش كون قال إفساد التعليم، فمش كون قال 2002 جاب نظام الكفاءات و91 نظام الشرفي دخل نقص التفكير وكذا وكذا وجفف منابع الدين وكذا، معناتها زوز الإصلاحات هذم أفسدوا نظام تعليم بورقيبة. يقال في إصلاحات هذه ويقال من خبراء ومختصين، معناتها كيفاش نجموا نعملوا إصلاح تعليم يجمع التوانسة الكل مع بعضهم؟
2: شوف، بالنسبة للإصلاح 1991 اللي جاء على يد المرحوم محمد الشرفي، تعليم أو إصلاح كان ترجمة تشريعية للمقاربة التحديثية للتعليم. اتقال برشا كلام وقتها وبرشا تأويلات، والتشكيلات الإيديولوجية والسياسية اختلفت على إصلاح أو منهج الإصلاح اللي جاء به أو اللي جاء في عهد محمد شرفي عام 91، لأنه فما التيار الإسلامي اللي اعترض على الإصلاح هذا واتهم الدولة واتهم الإصلاح واتهم حتى وزير التربية
3: مع اليسار اللائكي ضد الهوية،
2: اتهموه وقتها بضرب كل ما هو
1: جفف ملابع ديني
2: وتشفيه في الملابع.
1: معناتها انا اخترت المصطلح العلمي اللي قالوه.
2: الكلام هذا راهو ما تقالش توا، الكلام هذا
1: نسمع عليه. قلت لك منذ مده.
2: اي نحكي لك انا واحد من سمعته في التسعينات، لانه صار ديبا جدل كبير برشا وقتها في تونس. خلينا نحكيه اليوم على، وهذا اصبح من الماضي، قانون 91 اللي كرس او اسس ما سمي انذاك بالتعليم الاساسي، واصبح هناك ابتدائي مرحله اساسيه ومرحله ابتدائيه. اذا باش نحكيه على اصلاح التعليم اليوم اللي هي نعتبرها ام القضايا، قضية مصيرية وقضية وطن وقضية بلاد وقضية مجتمع. ما نش نحكي وراو على مجرد تعديل في قانون ولا جيب شوية نصوص ولمهم وخلطوا كذا والرسول يبارك. لا مش هذا إصلاح التعليم اليوم. إذا ما يحققش للتعليم لمنظور للتعليم أو التربية في تونس يحق لها الجاذبية، راو كبيه كبلش جاذبية التعليم، يعني أن يصبح التعليم والتربية والمعرفة أنك
3: ترغب الإنسان باش يتعلم، ترغب
2: يعطيك الصحة
3: ما تنفروش
2: به. والإصلاح يلزم تكون من أهدافه الأساسية الكبرى، أنه يقوم مش فقط على حشو الأدمغة وعلى التلقين وجيب التلامذة وقعدهم في القسم مدة ساعة ولا ساعتين ومل عليهم وقت في السابورة وهما يكتبوا وانت مل وبعد يخرجوا الله أعلم.
1: يعني يطلب زيادة الثورة المادية
2: لا لا لا لا ثورة مادية شيء،
1: ثورة
2: في المنهج، ثورة في الأسلوب، يعني في الثورة في الأسلوب. نجيك راهو التعليم اليوم اللي إذا ماشين بالحق، إذا الدولة عندها رغبة حقيقية في إصلاح التعليم، راهو يلزم تعليم يبني ملكة التحليل عند التلامذة، يلزم تعليم يبني شخصية التلميذ، ماوش معناها ناتر، معناها يعني كائن يتلقى، يعني مجرد متلقي، لا يلزم يكون كائن فاعل، كائن يحلل، يلزم يتعلم، يدرب التلميذ، تعطيه أدوات التحليل وأدوات النقاش، هذيك اللي باش تساهم في صناعة وبناء شخصية التلميذ. ويلزم اليوم المدرسة العمومية يا خليل يلزم تؤمن بحاجة اسمها التكنولوجيات الحديثة اليوم. راهو الذكاء الاصطناعي،
3: هذا السؤال المادة اللي
1: خلال لا هي ما عندهاش
2: إمكانية، يلزم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في منذ السنة التحضيرية،
1: صحيح.
2: مش في المرحلة الابتدائية.
1: اللي الذكاء الاصطناعي مش نرجع نحكيه ومازلوا حقيقة عليها
2: خطر ولا واقع،
1: حاجة غريبة رغم اللي فما شكون يقول خطر، غدو باش نحكيه عليه. شكرا لك سينجي، شكرا لك سي خليل، بالتوفيق ان شاء الله يا ربي يوفق تلامذتنا كل. سيفي قدم الاخبار، نرجع لكم الساعة الثانية.
4: علمني العودة المدرسية في ميدي ماك.
10: طغام كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتابه بالعجيل، وكيفاش نبدا نغلف فيك الكتب احسن ايامي بذوق.
11: لونطري خيبه ديما خيبه برش، ما نحبش نرجع ديما، نحب نرجع بلبسيس ولا ديما بلبسيس. على
10: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجم يقعدوا في مخه.
12: يا حسره كانت عندنا ذكريات خاصه قبل، فرحه كبيره قبل كانت الميزيريا، كنا الحمد لله فرحانين ولاباس معناتها، اليوم ماشيين للترايه موتيفي. الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قلق تعبت.
13: ذكريات خايبه الحقيقه، واحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحجامه وثكته جديده.
14: لا اول نهار تبدا فرحان، بعد بثلاث ايام ترجع تستحش العطله، تستحش في قناه مخر وسهريات الاجواء هذيك.
10: ذكرياتي في الغونتري سكولي والله نتفكر بيها معني، وكنت برسمي اكثر حاجه معناتها نخاف منها البروفيت الحقيقه.
15: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية، دونك نبدأ فرحانين. وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها اسمع ما عندك حتى حل، ياخد كان القراية، القراية قبل كانت عندها نكهة خاصة.
4: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية، شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة، بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط، شنو وبقى في ذاكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب؟ كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية لقاء
16: يقراو فيها وشنو أهم ذكرياتهم معها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مضعفرة من هارتلي. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 116 016.
17: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
18: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. إنتاج الكهرباء في تونس يرتفع بنسبة 6% خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 12333 جيجاوات ساعة مقابل 11632 جيجاوات ساعة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمنجمة. هذا وسجل إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ارتفاعا بنسبة 61% خلال الفترة نفسها لترتفع مساهمتها في مزيج إنتاج الكهرباء الوطني إلى 9% موفى جويليا 2026. ويعزى هذا التطور وفق المعطيات ذاتها إلى النمو المسجل في مشاريع الإنتاج المستقل للطاقة وعلى سيما مشاريع الطاقة الشمسية الموجهة للاستهلاك الذاتي والإنتاج الخاص. رئيس لجنة المالية والميزانية النائب ماهر الكتاري يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أن اللجنة المالية لن تقبل بأدوات جديدة في ميزانية 2027. والإكتار يوجه رسالة إلى الحكومة وأساسا إلى وزارة المالية مفادها أن النواب لن يقبلوا بفرض ضرائب جديدة على المواطنين مؤكدا في الآن ذاته أنه كرة

0: الاثنين باش نعمل اقصى جهدي باش ما تكونش فما حاجه جديده وكون نوفل تاكس في 2027، بل بالعكس باش نحاولوا نقصوا كل ما هو كان ظرفي باش يقعد ظرفي ويتنحل ويوصل الاجل نتاعو مش باش يقع استمرار فيه. نحب نوضح حاجه مهمه، هو النسيج الاقتصادي نتاع تونس 95% منه شركات صغرى وصغرى جدا، النجار الالومنيوم واللي عنده معمل صغير واللي عنده ورشه، هذوما الكل راهم اللي يمثلوا الاغلبيه الساحقه نتاع النسيج الاقتصادي التونسي. الشركات اللي هما يخلقوا في ثروه في مواطن الشغل وصلوا الى حاله انهم توا كاسه فارغه.
1: الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بسوسة تقوم اليوم بتأمين محيط المؤسسات التربوية بالجهة في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات بالتزامن مع انطلاق العودة المدرسية 2026-2027. ورئيس منطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية المحافظ العام فاروق السلامي يوضح لمزايك أن الوحدات الأمنية كثفت تدخلاتها لتأمين محيط المؤسسات التربوية وتنقيتها من مختلف مظاهر الانحراف والإخلال بالأمن العام، خاصة التصدي لآفة ترويج المخدرات، مؤكدا في الآن ذاته أن هذه الجهود أفضت إلى تحقيق العديد من النجاحات في هذا المجال. في الشأن الدولي، فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إن انتشال مئات الجثث من تحت أنقاض المباني التي دمرتها ضربات الإسرائيلية على غزة يثير من جديد مخاوف من أن جرائم حرب ربما ارتكبت هناك وفق قوله. قطر تحذر من أن أغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الذي يربط أوروبا بآسيا سيكون كارثيا، وذلك بعدما سيطروا على الممر الاستراتيجي وكامل الساحل الغربية لليمن المطل على البحر الأحمر بهجوم مباغت. وفي الختام، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج تقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، داعيا إلى وقفها فورا، ومضيفا أن أنقرة تولي أهمية خاصة لاستقرار إجارتها إيران. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: رجعت القراية ورجعت الفرحة. ميدي ماج تواكب العودة المدرسية.
1: كل عام واحنا ديما ناجحين ان شاء الله. ربي يوفقكم، ربي يوفق التلامذة الكل، وربي يوفق الاولياء اللي تعبين، الاساتذة، المعلمين، الاطار التربوي، والكل الناس الكل اللي تخدم في المدارس الداخلية، الجيش، الناس كل اللي معناتها متجندة باش تنجح هذا العودة المدرسية. الحماسة اللي يبيعوا الدخان، يعني الناس سلاح صحيح يعني لا انت لهنا الداخليه نتاعي انا باش تلمني وقت انا نغلط.
2: هي تحيه الناس اللي يخدموا ديما حدا المعهد على الكوتي.
3: صحيح.
2: كانوا فما مثلا ديما لك السنه الاولى سنه ثانيه الاطفال اللي كيكبروا معناها الاولاد والبنات يدخلوا فك المنظومه نتاع المصروف ويدخلوا فك بشويه بشويه 2000 3000 حكايه فارغه نتصور، لكن ياخذوا مصروفهم ويحسوا روحه كبر. يمشي مثلا الحماص يقابل المكتب ولا كذا، ياخذ من عنده باكو جو مثلا، ياخذ من عنده كيك، ياخذ من عنده
3: ذكرها ما نحبش نذكر الماركه.
2: فما سيستم فرنسي ياخذ كيندر،
3: ذكرها لي ب100
1: ذكيه.
2: هي
1: غليت تولت
2: ب200 ما حاجه ما كانتش موجوده تو.
1: يعني انتم ايه فوالا فما صورتين.
2: أي.
1: صورتين
2: انا خلطت على المقلوب 16%.
1: لا صورتي انا اللي رسم صوره سلبيه وانت اللي رسمتها صوره ايجابيه.
2: صحيح. حاولت
1: فما حل وسط
2: اللي هو
1: اللي يبيعوا قوتي وساعات يبيعوا حاجات اخرى المفروض ما يبيعوهاش للتلامذه.
2: يبيع المعلم
3: واقع. صحيح.
2: يمكن المعلم يخرج.
1: لا تلامذة يبدأ يشري وهو رأو في بالك فما قانون
2: ممنوع. أي ممنوع
1: حتى المسافة على الليسي لازم يكونوا، على المعهد لازم يكونوا بعيد مسافة معينة، ما يلزمش يكونوا قراب لبعضهم. برشا قوانين طبعا لا تطبق، ولكن خلينا نمشي ونحلوا الدوسي باش نحكيوا على التعليم العمومي والتعليم. هل هناك تكافؤ فرص؟ نهد
4: حل الدوسي.
3: هو صحيح موضوع يرجع في كل مرة مع كل عام دراسي في بدايته ولا في نهايته. هو خلينا نتفهمه ساعة لكن نحكيه على تعليم عمومي، نتحدثه على مبدأ أساسي أنه المدرسة أو المعهد أو المؤسسة العمومية هي ملك لكل تونسيين وأبناء تونس مهما اختلفت مناطقهم ولا ظروفهم الاجتماعية. يلزمهم يكون عندهم نفس الفرص أو فرص متقاربة في التعلم والتكوين والنجاح. لكن الواقع هوني ومنذ سنوات طويلة، مش نحكيه على 15 ولا 15 سنة، عنا مدة نتسائل هل التعليم العمومي في تونس يوفر فعلا نفس جودة التعليم في كل مدرسة وكل معهد. في بعض المدارس أو بعض المعاهد نجم تلقى مؤسسة مجهزة خير من الأخرى، عندها عدد أكبر من المعلمين من الأساتذة، عندها تنوع في الأنشطة، عندها إمكانية أكبر للانتفاع بالدروس ولا بالموارد الرقمية خاصة في السنوات الأخيرة. في المقابل قابلي نجم يلقى روحه تلميذ آخر في منطقة أخرى قدام مؤسسة تعاني من نقص في بعض المدرسين، صعوبة في توفير بعض المواد ولا شعب، أو نقص في التجهيزات والبنية الأساسية خاصة. وهوني ما لاحظوش فقط الفرق بين مدرسة خاصة ومدرسة عمومية، لا مانيش نحكي على هذا، نحكي على فوارق داخل التعليم العمومي نفسه. صحيح أنه الأستاذ عنصر أساسي في العملية التعليمية، لكن جودة التعليم ما توقفش عند الأستاذ وحده. فما أيضا معلم مدرسين، فما استقرار في الإطار التربوي مثلا، فما ظروف عمل وتكوين وتعلم إذا ما تكون موجودة، فما التجهيزات، فما المخابر. نحكي هوني في المعاهد وتجهيزات متاع المخابر نعرفوها الكل قديش أساسية. نحكي على المكتبات أيضا، نحكي على النقل المدرسي، على الانترنت اليوم، على الأنشطة الثقافية الرياضية، إضافة إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائلة. إذا القضية ما هيش مدرسة أفضل من مدرسة بسبب الاسم ولا الموقع ولا الحومة اللي هي فيها، وإنما أنه الظرف اللي يتعلم فيه التلميذ نجم يكون مختلف جذريا من منطقة إلى أخرى. وهوني يظهر مفهوم مهم جدا نوفل كي نحكيه على تكافؤ الفرص. شو معناها تكافؤ الفرص؟ تكافؤ الفرص ما يعنيش بالضرورة أنه تتحصل كل مؤسسة على نفس الموارد حرفيا، معناها مش لازم المؤسسة ذي عندها 200 دينار الأخرى يكون عندها 200 دينار، لا منش نحكيه على هذا، وإنما نحكيه أحيانا أنه بعض المناطق اللي تحتاج أكثر لدعم من مناطق أخرى فيها مدارس. هذا ينجم يكون متاع سنوات وسنوات. اليوم يلزم التلميذ في المدرسة A وفي المدرسة B يتمكن من الوصول إلى مستوى قريب لبعضه. في معهد في منطقة ما يعاني من نقص في المدرسين مثلا ولا في التجهيزات، فانه اعطاء الموارد نفسها ما يعطيش لمعهد ميسور الظروف انه يحقق المساواة، بل يؤدي الى استمرار الفارق هوني والجاب. وهذا النقاش الحقيقة ماهوش تونسي فقط، على المستوى الدولي منظمة التعاون والتنمية مثلا تتحدث وتقول انه جميع الأنظمة التعليمية تقريبا تواجه بدرجات مختلفة مشكلة عدم المساواة في فرص التعلم أو عدم تكافؤ الفرص. ففي دول عديدة مثلا توجد فروقات بين المدارس من حي إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، بين مؤسسة تستقطب تلاميذ من خلفيات اجتماعية مختلفة، وهذا كما قلنا موجود في الدول المتقدمة والأكثر تقدم في العالم. ولكن الفرق بين الدول موش موجود فقط في وجود المشكلة هذه، بل في كيفية التعامل معها وكيفية تحاول أنك تنقص منها وتحاول أنك تلقى لها حلول عملية. بعض الأنظمة التعليمية تحاول توجيه موارد إضافية إلى المدارس أو المناطق اللي عندها روتر، تحسن في ظروف المدرسين فيها، تعطي حوافز للعمل في المناطق البعيدة، دعم التلاميذ اللي يحتاجوا إلى مساعدات إضافية. هذا ربما في تونس معمول به الحقيقة، ولكن في إطار ضيق وضيق جدا. تم اعتماد فكرة مناطق التربية ذات الأولوية، الهدف هو توجيه موارد بشرية ومادية إضافية إلى بعض المناطق اللي تحتاج للدعم هذا. لكن السؤال يبقى ديما مطروح، هل هذه السياسات كانت كافية؟ شنو الكونستا اليوم اللي نجمو نعملوه؟ على شنو نجمو نتوقفو؟ وهل نجحت فعلا في تقليص هذه الفوارق؟ هذا اللي يطرح اليوم كسؤال نوفل.
1: سؤالك واضح ومهم جدا. معنا بالتليفون دكتور مراد بهلول، استاذ جامعي مختص في علوم التربية ومناهج التعليم وخبير لدى اليونسكو. سي مراد بهلول مرحبا بك.
5: عسلامة سي نوفل، مرحبا بك وبكافة المستمعين ونصف سينات.
1: عايشك ربي فضلك. معنا الموضوع اليوم نحكيه على العدل داخل المدرسة العمومية، معناتها قارنا التعليم العمومي والخاص، ولكن داخل المدرسة العمومية هناك العديد من الاستفسارات. أنا نعتبر المنهج الإصلاحي الجديد لابد أن يتوفر على زوز محاور كبرى، أولا مضمون التعليم وثانيا الشكل. ما معنى الشكل؟ معناتها نجم كما برشا دول متقدمة يوليوا الليسيات كل كبعضهم يتبنوا بنفس الشكل وبنفس الطريقة، عندهم نفس الإمكانيات، مش نلقاو مدرسة لهنا في حي راقي مبنية كأنها قصر ومدرسة في ولاية أخرى الحيطة عنده عامل تولى بدلوه. معناتها مش نلقاو مدرسة عندها الإمكانيات الكل ومدرسة ما عندهاش حتى حق خدام يجي ينظف، مش نلقاو مدرسة ما فيهاش تواليت ومدرسة فيها تواليت كأني متعوتيل. معناتها اللا عدل داخل الإدارة العمومية داخل المدارس العمومية هو الإشكال الكبير المطروح اليوم، وهذا اللي خلى وطرحنا النقاش في الساعة الأولى. الأولياء تتعارك اليوم، فما مئات الأولياء وانت تسمع فينا أستاذنا كلهم مقدمين مطالب نقلة، يا أما من قسم القسم لأنه القسم آ ديما خير من القسم سي، وإلا من ليسي ليسي لأنه ليسي هذا فيها سد خير، فيه إمكانية خير، فيه أمور منظمة خير. معناتها فما لا عدل يحسه التونسيون من معهد إلى آخر، من منطقة إلى أخرى. نعطيك أعطيني تعليق عام بعد إذنك على هذا الموضوع قبل ما نسألك لو تتفضل شوية أسئلة خاصة.
5: بارك الله فيك سينوفل. على السؤال هو يطرح جوهر مشروع مدرسة الجمهورية اللي قايم على مبدأ أساسي اسمه العدالة أو تكافؤ الفرص. ويبدو لي أن المفهوم هذا اليوم ما عندوش نفس المعنى الاجتماعي والسياسي اللي كان عليه 50 سنة التالي. احنا نعرف صحيح انه التحكي في اليوم راهو نجم نقول لك انه مفهوم التعليم العمومي في تونس اصبح، وهذا حسب رأيي العلمي، من المفاهيم المبتذلة وموضوع لمزايدات سياسوية الى غير ذلك.
1: ما معنى، زيد فسر لي ما معنى مفهوم مبتذل؟
5: يعني كي نعملوا احنا توا الدراسة سمعني ساعة ليزيكيبمون بيداغوجيك متاع المدارس العمومية كما تفضلت انت، وين نلقاو فما لو باسان بيداغوجيك الراقي، وين نلقاو المدارس الباهية، وهذا ما هوش ناتج عن تدخل الدولة وإنما ناتج عن تدخل الأولياء اللي صغار اللي يقوموا في المدرسة هذه يقرأوا في المدرسة هذه. فإذا نحب نقول لك على أنه التعليم العمومي الخاص إذا تحب تراه أنت في شكله الطبيعي أمشي للمدارس الريفية والمدارس النائية ستفهم كيف هو حال التعليم العمومي. مش معناته أنه هذا راه نقد كبير للدولة وإنما هل يرتقي التعليم في تونس إلى مستوى الأولويات السياسية بإطلاق؟ هل هذا مجرد شعار عارض أم هو سياسة عامة ومنها ثم سياسة تربوية؟ فإذا اليوم نحب نقول على أنه ثم داخل جهات مدارس محظوظة أكثر من غيرها في مستوى البنية التحتية وفي مستوى المرافق على الحياة وفي مستوى التجهيزات البيداغوجية إلى غير ذلك
1: وحتى كفاءة المدرسين. سمحني ونعتذر على الجملة هذه.
5: شوف بالنسبة لكفاءة المدرسين هذا أيضا سمحني سنوف له مفهوم أيضا موضوع مزايدات تجارية اليوم. ما هيش يعني مدرسة إذا كان عندها 20 ولا 25 تلميذ مشاو للنموذجين معناتها المعلم هذاك اللي قري هو أكفأ من معلم ما يقري في منطقة أخرى نائية في تونس وفي شكل نضال بيداغوجي في شكل مقاومة بيداغوجية ما هوش أقل حرفية. فإذا المسألة راهي سمحني في كلمة أعقد من ذلك
1: نسبيا نوعا ما صحيح.
5: أما ثم دراسات علمية نحب نأكد على أنه 85% من الأطفال اللي ينجحوا في النموذجين مثلا في مستوى سلساتة يكونوا قراوا رياضيات ولا عربية ولا فرنسية 5 مرات و6 مرات أكثر من اللي قراوا في المدرسة العمومية. نأخذ مثال بسيط جدا تأخذ أنت في أخر العام صغيرات اللي مش ينجحوا السنة في النموذج سلساتة إذا إذا التلميذ العادي في المدرسة العمومية يقرأ 5 ساعات رياضيات سنة أولى وخمسة سنة ثانية وخمسة سنة ثالثة وخمسة رابعة إلى غير ذلك فإنه التلميذ في مدرسة أخرى مرفهة قاعد يقرأ في 10 ساعات وفي 15 ساعة فإذا وكأنه يقرأ في 3 سنين رياضيات فهمتني ولا معناتها اللي يقرأها تلميذ في ساقس مثلا في مدرسة باهية في عام يقرأ في مدرسة أخرى في 3 سنوات هذاك علاش احنا عندنا في تونس 70% من الصغيرات اللي هم مستوى رابع ابتدائي عندهم اشكاليات نتاع قراءه وكتابه. ليش؟ لانه الدروس الخصوصيه
1: رقم رقم مرعب راه اللي قلت.
5: لا رقم مرعب جدا وهذا مش رقمي انا هذه
1: اي لا نعرف قريناهم قبل معناتها صعوبه في القراءه والكتابه سنه رابعه اي
5: ما معنى مدرسه عموميه مش معناتها انا بالعكس انا ولد مدرسه الجمهوريه واعتقد انه احنا اليوم نحب نهني الاولياء ونهني التلامذه ونهني الاسره التربويه بالاستئناف التربوي لانه احنا في مشروع استئناف العوده المدرسيه هي استئناف لمشروع المجتمع ولمشروع الفرد ولمشروع الدوله الى غير ذلك. لكن العوده المدرسيه هذه حسب رأينا يلزم تكون لحظه تعكس تطلعاتنا ولكن ايضا تعكس اخفاقاتنا وتعكس مشاكلنا الحقيقيه. انه اليوم سامحني ساعه فما كما نقولوا احنا اينيكول كيما ايش بوبليك مي اينيكول ا بلوزيور فيتيس هذا لازم نقولوه
1: صحيح.
5: وهذا سامحني ساعه انت تحكي اليوم على الستين نتاع لي بارون فهمتني ولا حول لي ولدي من قسم القسم ولا من المدرسه المدرسه هذا يبين على انه في نهايه الامر لو باسان بيداغوجيك فقد كما نقولوا احنا الدور الاجتماعي نتاعو لازم نعرفوا انه المدرسه راهي فضاء للعيش المشترك وتاسيس لقيم التعايش السلمي ما بين الافراد وما هيش بوسيغ دانديفيديك لحد يضرب على صلاح بلاده وعلى على صلاحه هو. فاذا يبدو لي انه المدرسه التونسيه قد افرغت من محتواها السياسي الاجتماعي وتحولت في نهايه الامر الى موضوع استهلاكي للاولياء والاستهلاك سمحني ساعة والاستهلاك هذا يتم في 3 مستويات على الأقل. ولدي في أنا مدرسة يقرأ في أنا فصل يقرأ وعند أنا معلم يقرأ
1: اي لانه استاذ مراد بهلول جامعي مختص في التربيه ومنهج تعليم خبير لدى اليونسكو ولكن هذا ما تعليش اللوم وسلوك الولي تقول لي عايش مشترك نقول لك 20% من المدارس متاعنا ما فيهاش بيت راحه ما فيهاش سبابل باش يشرب ماء معناتها اليوم المدرسه هذه معموله بطريقه يعني هنا كي قلت ثوره علاش ما تقوم الثوره كل المدارس نفس الشكل ونفس لحظة ونفس التجهيزات ونفس الإمكانيات، علاش مدرسة في مدينة داخلية ما فيها شيء ومدرسة في مدينة في العاصمة ولا جراند تونس فيها كل شيء، ولا في مدينة ساحلية؟ معناتها الولي هذاك ردة فعل، لا نلوم الولي على ردة فعل لأنه يحب أحسن الظروف للولده.
5: أنا معك، المشكلة هو أنه مش نتبجحوا بمشكلة المالية العمومية، مشكلة المالية العمومية
1: لابد من ثورة، لابد من إمكانيات وقروض ودنيا، ثورة لمدة 10 سنين لبناء مدارس جديدة فقط.
5: لذلك أنا اليوم في حاجة ماسة إلى خطاب سياسي وإلى عقد اجتماعي جديد فيما يتعلق بالمدرسة دي. ويزيل من الخطابات فهمت ولا اللي تحاول سمحني ساعة تعطينا توهمنا على أنه احنا لباس، والحال أنه لنا مشاكل كبيرة وكبيرة جدا جدا جدا جدا. وأنا أقول لك سمحني ساعة فهو إذا كان الكوم تاع الإصلاح مكلف، فأنه الكوم تاع عدم الإصلاح سيكون مكلف أكثر وأكثر.
1: برافو على الجملة.
5: ما أكيد جدا، وأنه بقائنا اليوم في نوع من أنواع الاستقالة البيداغوجية والاستقالة السياسية أمام مدرسة تتهاوى وكانت إلى وقت كبير هي ما يميز المجتمع التونسي. فإذا وأنا حب هنا ماذا بي نكون عندي شوية خطاب علمي. شوف احنا إلى حدود هذه حسب المعطيات الإحصائية فهمت ولا بتاع المعهد الوطني للإحصاء، ولكن أيضا بتاع البنود مع مركز الأمم المتحدة للإنماء، كانوا كل عام يدخلوا في دورة 250,000 سنة أولى وثانية، أما سنة أولى وتحريري وصلنا ل 120,000 130,000. فإذا ثم فرصة تاريخية على أنه ننطلقوا في رفاهية بيداغوجية باعتبار اللي كانت تصرف على 250,000 تصرف على 120,000. فإذا هل ثم سياسة من نوع هذه ولا هل ثم وعي كما هكا ولا هذا على مستوى أول. مستوى ثاني اليوم سمحني ساعة على مستوى سياسي، هل ارتقت التربية إلى مستوى أن تكون أولوية وطنية مطلقة؟ معناتها كي يتعارقوا على دينار 3 أو 4 وزارات يمشي الوزارة بتاع التربية. فإذا القضية أعتقد أنا بالنسبة لي أنا وأنا موافق كي تقول لي راهو الولي إلى جي معناتها أن كونسيكونس دي لا شوز، بطبيعة الحال اللي لبس عليه ماشي الباجي أن كونسيكونس دي لا شوز. لماذا؟ لأنه أمام الفراغ الكبير الموجود في مستوى السياسات التربوية.
1: جوستومون حاجة أخرى، مثلا خرجت على الشكل يعني أربع رجعنا نقراو بعد 4 شهور عطلة، زيدها شهر ونص عطل، 5 شهور ونص زيدهم رمضان دوب، معناتها تقريبا 6 شهور أنا نقراو 6 شهور في العام. هل هناك دولة لحظة سمحني، هل هناك دولة 4 شهور عطلة صيف؟ تونس
5: هو
1: مصر كملوا في وترجعوا قبلنا بجمعة. ليه معناتها أنا نساندك في الإصلاح الشامل والكامل، ودولة تعمل أم بيجي وقروض وتغطس في القروض والسماح احنا في كل شيء، باش بعد 10 سنين نخلطوا تعليم جديد ويولي واحد كيما بنزرت كيما جابس كيما قبلي كيما تونس، نفس المدرسة بنفس الكفاءة بنفس الستركتور بنفس الإمكانيات. معناتها لهنا العدل يجي، ما حبينا ليش نقارنوا بين الخاص والعمومي؟ داخل العمومي العدل لازم يكون واضح ويخلي الولي ما عادش يجري باش يبدل ولده. أستاذ مراد بهلول شنو تنجم تقول؟
5: نقول أنه اليوم سمحني ساعة أبالي ماسك لسن، ولازم فما سمحني ساعة لحظة صدق باش نبينه، هل أنه السياسة التربوية اليوم اللي باش تقوم بها الدولة عندها كما نقول واحدة من الإمكانيات المادية ما يجعلها ترتقي إلى مستوى المواصفات الدولية في مستوى البنية التحتية في مستوى التكوين في مستوى كذا؟ أنا حاب نحكي لك على أمثلة متعددة وتجبتها. هلا شوف اليوم ما حاب نتكلم مذهبية شكون حتى ما في وزارة التربية عنده حق الرد. اليوم أخي عندناش سمحني ساعة مشروع وطني نخدم عليه. نعطيك مثال بسيط، اليوم ثم التوجهات في مستوى وزارة التربية على أن تبدل البرامج والمحتويات وفق مقاربة مجالية تتفاعل فيها المواد. أنت شوف المنظومة التكوينية وعندك مكاتب بتاع التكوين أجنبية قاعدة في تقييم الإنجازة تشتغل في منطق مواد، معناتها ثم انكومباتيبيليتي توتال ما بين المود دو فورماسيون دي زونسيون ما بين البروجي بيداغوجي بتاع وزارة التربية. نعطيك مثال بسيط هذا فهمتني. فإذا اليوم أنا أعتقد أنه ثم مشكلة كبيرة قعدنا نستهلكوا في خطاب شعبوي اجتماعي قالت جهات سمحني ساعة متعددة إذا عندها ألوان سياسية متعددة ودار لقمان على حالها. واليوم أرى والحب نقول لك على أنه نعطيك الإحصائيات هذه راهو لي زيليف فيف دون ان رابور دو روشير افيك لو سافوار راهو فما علاقه رفض للمعرفه فما علاقه رفض المؤسسه التربويه فما علاقه رفض التعليم وراهو اصبح التعليم في تونس اليوم اشبه بماله المقاومه ونضال بيداغوجي اليومي راهو يدخل المعلم على فصل يلقى روحه قدام 30 ولا 25 تلميذ ما عندهمش علاقه رغبه في المعرفه اذا عندهم علاقه رغبه بالمعرفه معتذر وزبكموه.
1: واضح. شكرا لك استاذ مراد بهلول استاذ جامعي مختص في علوم التربيه ومناهج تعليم وخبير لدى اليونسكو. لابد بالحق من اصلاح كبير. جاي الإصلاح لازم في المضمون كما في الشكل باش يولي كل تلميذ يمشي المدرسة يحس بالعدل في المدارس العمومية اللي يقعد التعليم العمومي هو الأصل. فاصل ونعود.
6: طغام. كنت ديما هكا نبدا فرحانه باش نرجع نقرا مكتب طابليه جديده كرتبه بالعجيل وكيفاش نبدا نغلف في الكتب احسن ايامي ذوك.
7: لونتري خيبه ديما خيبه برش ما نحبش نرجع ديما نحب نرجع بلبسيس ولا ديما بلبسيس على
6: ذكرياتي مع الرونتري سكولير الحق ما احلى من احسن الذكريات اللي الواحد ينجموا يقعدوا في مخه.
8: يا حسرة كانت عندنا ذكريات خاصة قبل فرحة كبيرة قبل كانت الميزيريا اللي كنا الحمد لله فرحانين ولا بأس معناتها اليوم ماشيين للقراية موتيفي مع الشباب توا عندي ولدي صغير قال لي قالك تعبت
9: ذكريات خايبة الحقيقة واحد يبدا يبكي ومدوش نهار لحد وحشيمة وسكتوا جديدة
10: لا أول نهار تبدأ فرحان بعد بثلاث أيام ترجع تستحش العطلة تستحش في قانون مخر وسهريات الأجواء هذيك.
6: ذكرياتي في الغونتري سكولي والله نتفكر بيها معني وكنت برسمي أكثر حاجة ما تخاف منها البروفيت الحقيقة.
11: قبل كنا الحاجة الوحيدة اللي تخرجنا من الدار القراية دونك نبدأ فرحانين. وثاني حاجة الوالدين قبل كانت تقول لها أسمع ما عندك حتى حل ياخد كان القراية قراية قبل كنت عندها نكهة خاصة.
12: ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية شنو أهم الذكريات والمحطات اللي يتذكروها التوينسة في علاقة بيوم العودة المدرسية والسنوات الأولى من الدراسة في المدرسة بين العودة للقاء الأصحاب والقراية ولقاء المعلمين والامتحانات والدروس وضرورة احترام الوقت والانضباط شنو بقى في ذكرة التوينسة من أيام العودة المدرسية وسنوات الدراسة في المكتب كيفاش يتذكروا التوينسة المدارس الابتدائية قراو فيها وشنو أهم ذكرياتهم معاها واللحظات اللي عاشوها فيها وأهم المحطات والدروس اللي ما ينسوهاش. ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية مضعفرة من هارتلي. من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71 113 013.
13: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس.
14: علمني
15: علمني
14: العودة المدرسية في ميدي ماك

0: يعلمني العودة المدرسية في ميدي ماك.
1: مرحبا مرحبا، هذه العودة المدرسية. سلاح ما فاتك شيء،
2: ما فاتك شيء،
3: في ما فاتك شيء. باش نرجع على العودة المدرسية لكن بأسلوب آخر. باش نحكيه لهنا على ثم شخص مهم اليوم، العودة المدرسية متاعه مهمة، كانت حديث الصحف والعالم. باش نحكيه شكون هو بالذات، شكون السيد هذا، نتعرف عليه بعد لحظات. زادة باش نحكيه كيف كيف على تفاصيل أخرى تخص العودة المدرسية في أستراليا. فما تراند يعملوه التلامذة في أستراليا كي يدخلوا يقرأوا، اللي هو تراند مميز جدا، نشوفوه بعد نحكيه عليه كيف كيف. بخصوص التلميذة في الولايات المتحدة الأمريكية، منعوها من الدخول لأنها كانت تحمل في يدها مشروب معين داخل تقرأ به عصبح. شنو المشروب بالضبط هذا الكل تنعرفوه بعد لحظات بتبيع عليك. نقبل هات نحكي ولهنا ديما في العودة المدرسية. فما الأغنيات والأناشيد يقولوا أنها عرفت فما الأناشيد اللي حفظناهم هذاك. علاش اليوم أنا قعدت لوش الأناشيد، لكن عرضني تقرير في الوطنية المراسلة كانت مشيت لي مدرسة في العمران، المدرسة هذه مدرسة ابتدائية، وحبت هكا المراسلة تذكرنا بالأناشيد هذه.
4: ربما اليوم هذا بنستحضر أنشودة من الأناشيد اللي علقت بالذاكرة من في كراس المحفوظات من الابتدائي. مدرستي مدرستي مدرسة أهدي لها تحيتي، مدرستي الحبيبة، من بيتنا قريبة أذهب بانشراح إليها في الصباح، أكاد من سروري أطير من سريري. ونحن اليوم نراو في الصغيرات طايرين بالفرحة.
3: الحق ما يتحط صغير بالفرحة في القراية، عاد مش معنى يأكلوا القراية.
5: نذكرها وانا صغير.
1: فما ولي بعثي قال لي ولدي، قلت له شتاب صب، قال لي زعما ما نقراوش غدوة اسكو عادي. قلت له ولدك متسرع في الفرحة. لا ما عادي، ما
3: عادي عادي.
1: القصيدة صحيحة قالتها
3: شوية. فما أنواع هي في القصيدة ديك، خاطر كل بلاد عربية عندها القصيدة نتاعها. أما مدرستي الجميلة هي أما قريبة من بيتي زر فيها شك، خاطر مش ديما، خاطر ساعات فما مدارس بعاد
5: مش قريبة من بيتي.
3: دونك الأنشودة هذه ماذا بينا توجه وزارة التربية بالطبيعة تخرج لنا أنشودة مناسبة أكثر بالطبيعة تكون للوضع هذاك. علاش احنا ما خمناش كان في العودة المدرسية فقط للتلامذة التوانسة، زاد تحية للسيستم الفرنسي اللي يرجعوا بالطبيعة بالغنية هذه.

0: مين شفتها سلاح؟
1: كنت هذه الغنية بتبيع
2: اللي حفظها تحسه مستقبله ضمنه
1: غير سيخدم بالنسبة للثلاث عباد
0: حتى في السي في
1: ليه لا مزيانة الغنية لحقت نشط تحسها نشطة والكل فيش قفز من السرير والحاجة أمورك واضحة تمشي تقرأ أمريكا بالنسبة للثلاثة اللي يسمعوا فينا يقرأ سيستم أمريكان في تونس نسلموا عليهم وبتبيع هذه الغنية بتاعهم يرجعوا بها هما بالنسبة للي يقرأوا سيستم أمريكان

0: ميشيغان
1: ويعطيكم الصحة في لايف اليوتيوب وفيسبوك. الكار الصفر هذيك اللي تهزهم
2: كار صفر من نوعه أصفر آخر.
1: لا في السعودية زيادة وفي الخليج فهم الكار الصفر تهزهم الكار الصفر اللي تهزهم.
0: ما هو طبع أمريكي معنا تعرفت بها أمريكي
1: ويخرجوا فرحانين الصباح والكار تبدأ واقفة تستنى فيهم. نعرفش
0: الاسم إذا كنت شوف فيهم في الأفلام الحقيقة ما نعرفش.
2: لا في الحقيقة موجودين
0: نعرفش
2: موجودين
0: في الأفلام يوريونا كيفاش فرحانين ويطلعوا منظمين. شو الأفلام من الواقع؟
1: الأفلام
0: شو فيها في أمريكا كله واقع متاع أمريكا؟
2: أي واقع. لا ونحكي الكيران في الكيران برك نحكي على الكيران يعني
1: لا حتى المخدرات والواقع خاطر
0: رجعتني قلت لي ذاك الواقع أخطر بعيد كل البعد
1: معناتها أي حاجة من فيلم أكيد من واقع معين
0: معناتها ما يحب يصور لك الصورة الأحسن على بلده.
1: أمريكا يحب يصور صورة أحسن
0: بيانسور
1: لساعات
0: سوفت باور بالسينما في أمريكا اكتسحت برشا حاجات معناها
2: تحية
0: قوة ضاربة بالنسبة لي هي السينما
1: تحية انتو كالكار الصفرة
2: الكار الصفرة صحيح
1: احنا عندنا كار صفرة مش نفس الصورة
2: مش هذيك مش نفس الصورة احنا متطورة اكثر احنا مهوية شوية
0: مهم صفرة
1: انا اعطيك فازة بلي خرجنا على الموضوع في افلامنا ما فماش كيران ومترويد مع تقليل وينطلق فيلم فيه بطل في كار
2: لما تقريب سيف حلق الويد الوحيد
0: مسلسلات قبل يمكن
2: ايوه كهو نسال مسلسل على مريوم اللي قالت صغار اغلبهم حافظين رجعوا بغنيه شطحني يا سويح بالنسبه للعوده للمدرسيه
0: لا شيء طمن
2: تحيه لمريومه قالت انا ذا وبتبعكم عطير على يوتيوب بالنسبه لنا ذكرياتكم باش نحكيو لنا على استراليا نمشيو البلد شقيق لي استراليا نذكروا هي ربحتنا في كوب دي موند 2022 1-0 الماتش هذاك حتى حد ما ينساه لكن ما يسالش نحكيو عليهم معنا حتى مشكل عندهم التراند اللي هو تنجموا تشوفوا الفيديو تاع موجوده على شان يوتيوب والبايج فيسبوك امتعنا يمشيوا يقرأوا اسمه anything but a backpack اللي هو الظهر ذي يمشيوا يقرأوا أما ما غير الكرتابة ذي هو القصد يمشيوا يهزوا أي حاجة أخرى ينجموا يدخلوا مثلا يهز أدواته في ميكرووند يهز حتى في شريو. في حاجة يدخلوا يقرأوا كما تشوف لهنا حتى حد ما يهز كرتابة ذي بالنسبة للنهار الأول يهزوا أي حاجة يدخلوا بسكليتات يدخلوا حتى بوسيت مثلا متاع صغار فيها الأدوات متاعهم ما يقرأوش بكراتب النهار الأولاني بطبيعة ذي تراند موجود برشا في استراليا انتشر في تيك توك ولو تلمذة صغار يدخل لك واحدة متاع بوبيل زادة يدخلوا بها مثلا يدخل كل واحد كيفاش فما الفاليجة متاع قراية فما برشا حاجات غديكة لكن بالطبيعة المديرين غاديك فما اللي عاقبوا تلامذة قالوا لي انتم تجيبوا في حاجات رزان تنجم تعطلنا هذاك علاش بالطبيعة التعطيل هذي نجم يصير مشكل في سير الدراسة. أما على الفكرة عجبني ثم دخل باتو جنة معناه هكا باتو صغير معناه فيه أدوات وروائي كلهم أدوات
1: محلي برشا بعثونا تو من أمريكا وكندا فمش كون قلي من أمريكا نقراو من 8 المساعتين من بعد نخرجوا ما فماش نوتات والناس كل تنجح. بعثي من كندا قلي الكار في السنوات الأولى كيما فرنسا كيما السنوات الأولى لحد سنة معناتها 7-8 سنين تنجح مباشرة معناتها ما فهمش علاش دوبل. في كندا قال لي اللي تحكيوا عليه وكيران والله موجود هنا وفي الأول يحلف لي معناتها قال
0: صادق ورص خويا صادق
1: وكار واقفة تستنى وتجي تدخل
0: بركة ما مشينيش ما نعرفوش ما جربناش
1: هي الحكاية غريبة نوعا ما ولكنها
2: موجودة موجودة بالطبيعة. ما زلنا باش نحكيوا أكثر على فما شخص مهم برشا رجع يقرأ اليوم سلموا عليه أكيد يسمع فينا توا تنحكي لكم شكون
1: يلا فاصل فاصل ونعود.
3: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
4: رجعت القراية ورجعت الفرحة ميدي ماغ تواكب العودة المدرسية
1: ان شاء الله ديما ناجحين. مازلنا ما فاتك شيء اليوم حلقة خاصة بالعودة المدرسية صلاح
0: ما عرفش عليش الجينجل هذا ظهر لي احسن من الجينجل تاع الثمانينات هذاك اللي تخدم
2: احساسه برا
0: ظهر لي هكا
2: ظهر لك
0: تقييم عند المستمعين ما ظهر لي هذا
2: نهد كي ما شربش دواء يولي يحكي هكا
1: ثمانينات خدمه سليم هذا مش سليم كيف تقصد
0: لا لا تزنيش لثنية اخرى
1: فضلك يلا علمني يا سيدي يلا سلاح
2: نمشيو بالطبيعة نحكيو على مدرسة موجودة في نيويورك ذي طفلة داخلة تقرأ والنهار الدراسي اللي نحكيو حكاية صارت
1: اليوم شنو معطحنا في موزايك نحكيو على طفلة في نيويورك داخلة تقرأ
2: اي ما انتم ما تحكيو على تونس انا ما نحكيش على تونس نحكي على المستمعين البرة ديما يتشكيو خاطر المستمعين البرة هنا ما تحكيوش علينا نحكيو عليهم ونقولوا انه فما تلميذة في امريكا داخل نهار الاولاني تقرا فما لكن المدرسة اللي دخلت فيها التلميذة دخلت خايفة من حاجة اللي هي داخلة بكاس قهوة كاس قهوة ممنوعة تم معاقبتها بطبيعة الطفلة هذه نسمعوا واللي تعدت في الاخبار
5: When Julie Caputa started her senior year at Beaver River, it didn't go as planned.
6: I walked in, I had my coffee with me. I got
1: لقد أردت أخذ القهوة لكن المعلمة لم يكن خجولا وطلب مني رشفة وعندما رفضت كتب ضد تقريرا
5: حست
1: ماري بالغضب الشديد
2: سا جوليا
1: ماري جوليا
2: قريب قريب
0: ناشيونال جيوغرافي
2: جوليا بالعربي تولي ماري ما هنا وليت انه فما قانون هذا اللي يتعدى في المدرسة هذه ممنوع انك تدخل اي حاجة من برا حتى لو كنت تتاكل معناها وهذا بتبيع في مدرسة في نيويورك اما سمعتوا اسم الليكول شنية ولا اسمها بيفر ريفر معناها شوف الاسم محليه اما كنت ترجمه بالعربي شي ولي
1: حتى نفهمه
2: بالانجليزي بيفر ريفر اما تحسوا هكا ولدك من يقرا بيفر ريفر
1: تحسوا اسم بواطه في
2: صحيح دي. اما هو بالعربيه كان ترجمه يولي نهر القندس
1: ما فهمتوش حتى بالعربي
2: قندس حيوان حيوان اسمه قندس كان نعرف قندس في تونس ملي جابونا في كومنتات شكون يعرف قندس ولا في الواتساب بعثونا تساوي القندس النوفل انا ما عنديش وقت نلوش
1: قندس هو تبع شنو القطاط
2: قندس عرفته كيف في الكوميكيت بدا يعمل السدود باللوحه في الانهار
0: كاستور اوكي
2: وريت هاوك عارف القندس بيفر هو
1: اللي يجري
0: لا ما يجريش
2: ما يمشي يحبي ساعات
1: بلي ما هو حيوان القندس
0: اللي عنده السنين لانيه
1: شنو الحيوانات كل عندهم سنين شنو
0: ليه عنده
2: سنين ما سنين
0: خارجين
1: القندس يشبه جرس
0: يعمل
1: جرس كبير فار كبير
0: يعمل لي براش
1: هو
2: هذاك هو فار كبير
1: اي فار كبير اي
2: مهم الفار
1: عليه قندس
2: باهي معناها مسمي على اسم فار المدرسه
1: انتو كا معناتها شفنا الاختلاف
2: دونك هذا الاختلاف في التسميات بالطبيعه نلقاو هنا نلقاو زاد فما وليه في امريكا زاد نمشي ولايه اخرى ما نوعوا في الجهات شويه نلقاو كولورادو كولورادو فما امراه توصل في ولدها باش يقرا في العام الجديد لبسته لبسه مزيانه كيف كيف عطاته معناها برشا حاجات باش يهزوا معاه عمل حجامه جديده قدرك باش تصور يا خير فاض كيف فاضش عملت حسب رايك الولد نتاعو ثم يقول تعيط عليه ثم يقول مثلا يمكن تغشت روحت قطعته ولكن امه عملت حاجه اخرى عاديه طبيعيه كلمه الحاكم
7: It's a parenting tradition when back to school season rolls around. You gotta get the first day of school picture. But when one Colorado fifth grader refused his mom's request, she didn't get mad. She got the cops involved. Amanda Stoles recruited a passing police officer to play along, putting her son in cuffs, oh no, and posing him in the back of the patrol car. Stoles posted the photos, joking that refusing your mom's first day of picture is against the law.
0: دونك معناها الدرس ما ينساش على حياته
2: اكزاكتومون جابت البوليسيه قالت له راه ممنوع ما جا البوليس يحكي معاه هي كلمه البوليس قالت له باش نعمل تفديك لولدي باش تم القبض عليه لعدم سماعه كلام والدته فتم القبض عليه طفل قعد يضحك بالطبيعه ما هموش ظهر يذكي ياسر طفل خاطر ما عجلتش عليه لكن البوليس كان لابسوا ليمونات تشوفوا التصوير موجود على يوتيوب لابسوا وطلعوا في الكهرباء نتاع البوليسيه باش قالوا مره جايه تسمع كلام الوالده نتاعك
1: محليهم والله محليهم بسيطه الحياه بسيطه الحياه عندهم
2: بسيطة الشرطة تفضل
1: خلينا نطلب بوليسي صباح نقول له ولدي ما حبش يفطر الصباح
2: يجي يهزك انت
1: يهزني انا
2: ونختموا بطبيعة اليوم اول نهار في القراية بطبيعة لواحد من اهم الاشخاص في الولايات في المملكة المتحدة نحكي على اول نهار للامير جورج في اتيان بطبيعة مش يقرا على روحه نجمو نشوفوا تصور وان ابوه وامه كانوا يوصلوا فيه برنس جورج اللي عمره 13 سنة مش يقرا على روحه ولكن الاخبار هذه ما كانش خبر عادي مشيوا عديد من الصحفيين والمراسلين وتعدى حتى في سكاي نيوز كخبر عاجل
8: In the past hour, Prince George has arrived at Eton College to begin his first year at the school. Here he is, arriving at college in the past hour with his mother and father alongside him. He is, of course, following in the very footsteps of Prince William, his father, who attended the historic school in Berkshire, also his uncle too.
1: وانتم ما تفرجوا في التصاور في اللايف يدخل يقرا بكوستيم
2: كوستيم كرافات هو كوستيمي يعني معناها حتى اللي يقرا غاديك يكون عنده يونيفورم ديما كوستيم يقرا في انجلترا حتى لو كان مش الكوستيم العاديه هذيك ميم حتى اليونيفورم تاع المدارس غاديك يشبه شويه الكوستيم فيه نوع من الرسميه معناها سواء للبنات ولا للولاد هو يدخل يقرا في ايتون كوليدج نفس المدرسه اللي يقرا فيها ابوه اللي هو البرنس ويليام يعني نفس المشهد كيف وصلوا السنه وشويه لكن المطر بدات تهبط غاديك الدنيا شتي دونك البرنس ويليام الصحابه نتاعو طارت دونك شفتهم قالوا اميره ما راني مواطن عادي معناها حتى الريح ينجم يعمل معايا عمايل خايبه نحكيو لهنا انه برشا
0: ناس
2: اكزاكتومون دخلوا غاديك وصلوا ويحكيوا لهنا انه مهما كان الاسم نتاعك ديما يتم التعامل معاه كالملك المستقبلي لبريطانيا ينجم يكون جورج ما تعرفش عليه معناها ولاد كلاسو لازمهم يوسعوا بينهم مع شويه يوليو مع اصحاب
0: ما
2: تعرفوش عليه راه ينجم يولي الملك كنهارخ
1: واضح يعطيك الصحة دونك درت بينا في الدول اللي
2: هو
1: في حاجة انه تعليمهم يتطور بشوالي كي تعليمنا الحمد لله معناتها نهار كان سبيسيال لكن نص ورقة حكينا عليها البارح بالتوفيق للتلام ذا كل ان شاء الله ربي النجاح ان شاء الله الأولياء الكل ينقلوا لدهم يلقاوا معناتها تصير استابيليتي والمعلمين اللي ناقصين يرجعوا ولتكون الأجواء طيبة بالتوفيق اكيد ونرجعوا للمواضيع هذه وقت لازم سليم يعطيك الصحة أشويق ربي فضلك البث المباشر تبعتونا بعثونا برشا مساجات شكرا لك ناهد شكرا لك سلاح شكرا ناجي زعيري شكرا الخليل غدوة نتقابلوا في حلقة جديدة بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس آخر أخبار رياضة أمينة جينا في فورم هذه ميدي ماك نتقابلوا غدوة شاية طيبة نسكول في لمن
9: رجعت القراية ورجعت الفرحة ميدي ماك تواكب العودة المدرسية

0: وفي الورتاني. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين جارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
1: تدلل تدلل
2: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
3: جيان يمدللنا.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. أعوان الغابات بالمتلوي من ولاية قفصة والمشاركين إلى جانب الوحدات الأمنية والحماية المدنية وعدد من المتطوعين من المواطنين في عمليات البحث والتمشيط يتمكنون من العثور على جثة الابن أحمد فجراوي البالغ من العمر 12 عاما، وذلك في نقطة تبعد نحو كيلومتر واحد عن المكان الذي عثر فيه اليوم على جثة والده. ووفق مراسل عماد التومي، فقد تم نقل جثة الابن عبر سيارة الحماية المدنية إلى المستشفى الجهوي بالمتلوي لإجراء عملية التشريح واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب نقل جثة والده في وقت سابق إلى المستشفى ذاته. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن في بلاغ لها أن الاضطراب والانقطاع في توزيع المياه بعدد من المناطق التابعة لأقاليم مدنين وتطاوين وجابس سيتواصل اليوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من سبتمبر الجاري نتيجة عطب ثان على مستوى قناة تابعة لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات. وستشمل هذه الاضطرابات والانقطاعات المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بكل من معتمدية مارث وأيضا معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبن قردان والسيدي مخلوف، إضافة إلى معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمرة سنة. وشركة سونات ترشح في بلاغها استئناف التزويد بالمياه تدريجيا ابتداء من يوم غد الأربعاء بداية من الساعة منتصف الليل بعد استكمال أشغال إصلاح هذا العطب. أكثر من 140 ألف تلميذ وتلميذة من مختلف المستويات الدراسية بمقاعد دراسة في ولاية بن عروس يعودون إلى مقاعد دراسة في ولاية بن عروس، وذلك بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بعد استيفاء عمليات التسجيل والترسيم بمختلف المؤسسات التربوية. ويبلغ مجموع المؤسسات التربوية العمومية في ولاية بن عروس 225 مؤسسة تربوية تتوزع على أكثر من 150 مدرسة ابتدائية و41 مدرسة

0: السعودية فيما تتصاعد هجمات الحوثيين على المملكة بعد سيطرتهم على مناطق يمنية مطلة على مضيق باب المندب. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعلن أن 100,000 شخص على الأقل نزحوا منذ استئناف المعارك في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وفي الختام، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن امتداد الحرب بين أوكرانيا وروسيا إلى البحر الأسود وتهديد سلامة المواطنين الأتراك أمر غير مقبول، مضيفا أن الهجمات على السفن في المنطقة تضر بأمن الملاحة البحرية وفق تعبيره. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشرات رياضية. باش نحكيوا على عرض مهم جدا لعلي معلول، لكن البداية بأخبار الترجي الرياضي التونسي. ما حقيقة فسخ عقد اللاعب كاستيو؟ العقد موجود وممضى بين الطرفين. كاستيو كنا سمعنا ريجي كاف بعد مباراة نادي الرياضي بحملانف قال لي هو عطاه راحة لأنه مرتاحش بالكل من اللي جاء للترجي الرياضي التونسي. ونهاية الموسم الفارط كانت عنده برشا مباريات مع فريقه البيروفي جديد، وكونه 10 أيام الراحة ذي تم تحديدها 10 أيام. كاستيو سافر خارج تونس برخصة موافقة إدارة الترجي التونسي بموافقة الإطار الفني، والراحة ذي تجي بسبب كما قلنا ماراثون مباريات مع فريقه السابق في البيرو وعدم حصوله على أيام راحة قبل انضمام للترجي. والخبر المؤكد اللي هو حتى للحظة ذي لا نية لا لكاستيو ولا للترجي التونسي لإنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي بين الطرفين. كانوا في الأخبار اللي تخص الميركاتو، عرض مغري جدا وقيمته المالية مرتفعة لعلي معلول لاعب النادي الرز في قصي. العرض ذا من واحد من فرق الليبية، ولكن هل أنه علي معلول بش يغادر CSS ولا لا؟ مثل ما حتى معلومة، لكن العرض الرسمي موجود لعلي معلول من واحد من فرق الليبية وقيمته المادية مرتفعة جدا بالنسبة للعروض اللي استنسنا بها هوني في تونس. لكن قيمته المالية مرتفعة جدا، وعلي معلول كما قلنا مازال مرتبط بعقد مع النادي الرز في قصي، لكن العرض أوفيسيالمو موجود لعلي معلول. هيئة الملعب التونسي أطلقت حملة تحت شعار جمهور ذواق وزيد واعي ومسؤول. دونك جمهور ذواق وزيد واعي ومسؤول. الحملة ذي تهدف لتوعية جمهور الستاد التونسيان بأهمية تفادي كل الأفعال والأشياء اللي تخليه يتعاقب ويتسد وتتسلط عليه خطايا مالية، لأنه الحقيقة هو الشيفر صادم شوية. الموسم الفارط هيئة الملعب التونسي دفعت 85,000 دينار عقوبات من الرابطة بسبب الجماهير. ذاك علاش أطلقت الحملة هذه اللي اسمها جمهور ذواق وزيد واعي ومسؤول. والحملة ذي كما قلنا تسبق مباراة الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي ضمن الجولة الثالثة نهار الخميس القادم. عندما حكينا عن ملعب التونسي، مساحة حثيثة من إدارة الملعب التونسي لتأهيل يوسف أمروخ بالمباراة النادي الإفريقي. الأمور معقدة شوية، مش مرتبطة كان بطاقة الانتقال الدولي، لكن فيها برشا ديديتاي أخرين. ولكن في المحصلة مساحة حثيثة لتأهيل اللاعب قبل مباراة النادي الإفريقي نهار الخميس. عندما حكينا عن مباراة الديربي ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي، رسميا تم تجاوز الإشكال اللي ما تمش إعلان عليه الحقيقة، اللي هو هيثم طرابلسي كان تم تعيينه البارح حسب الإدارة الوطنية للتحكيم لإدارة مباراة الملعب التونسي والنادي الإفريقي نهار الخميس. الإشكال البسيط، الماتش الأربعاء نتاع العشية الطيارة نتاع هيثم طرابلسي إلى مصر في حدود 11 نتاع النهار، لأنه عنده دعوة باش يشارك في دورة تكويدية، وبالتالي يمكن نسيت الإدارة الوطنية للتحكيم، لكنها تلافات الأمر ذي ما أنها عودة حجزت للحكم تذكرة طائرة أخرى وبالتالي باش يدير الدربي هذايا. اليوم تعاملت القرعة الخاصة بليوناف الخاصة بالتأهل إلى التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة. القرعة تعاملت نلعب ضد ليبيا في الجولة الأولى في أولمبي سوسة، الجولة الثانية نلعب ضد المنتخب في الدي 3 ما أنه خمسة فرق، خمسة منتخبات تشارك، الجزائر المغرب تونس وليبيا، دي ما ثم منتخب ما يعرفش. دونك الجولة الثالثة نلعب ضد المنتخب المغربي في أولمبي سوسة، الجولة الرابعة نلعب ضد المنتخب المصري في أولمبي بسوسة زادة والجولة الخامسة نلعب ضد المنتخب الجزائري في الأولمبي سوسة. البقية مباريات تلعب في مستوى مجانات. الإشكال الوحيد هو كونه الدورة

0: كانت منتظرة التلقي الأسبوع هذا الأسبوع القادم لتو 24 سبتمبر، لكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر بطلب من المنتخبات المشاركة. الجامعة التونسية لكرة السلة أصدرت قراراتها الخاصة بأحداث المباراة الودية. نعود ونقول هي ودية، الفيديوهات اللي رناها من كل متخلينا نفهموا حتى شيء ما يوحي توني ودية. المهم كل الجامعة التونسية لكرة السلة قالت كونه بعد اطلاع على ورقة المباراة وتقارير الحكم والتسجيلات المرئية والمعطيات المتعلقة بتنظيم ماتش الودية ذا ما بين الشباب الرياضية بالقيروان ونادي الصفاقسي تلعب نهار 12 سبتمبر في قاعة عزيز ميلاد، واستمعوا للحكام واستمعوا للأطراف المعنية. وبعد ثبوت كونه المباراة المذكورة هذه شهدت حالات من العنف والتوتر وأعمال عنف واعتداءات خطيرة طالت عددا من اللاعبين والمسؤولين، وثبت زاد كون الحكم اضطر إلى إيقاف المباراة في أكثر من مرة قبل ما يوقفها نهائيا، وثبت زاد كون الماتش هذي ماهوش في الرخصة نتاعو وماهوش بحضور جمهور. كيفاش دخلوا الجمهور هذوكم؟ هذه هي الإشكالية. دونك إدانة الجامعة بالطبيعة هذي أمر مفروغ منه، إدانة أحداث العنف، ثم حملة الشبر هذي بالقروان بصفتها الجمعية المنظمة المباراة المسؤولية الرياضية على الإخلال بشروط تنظيم الماتش هذا، وعقبتها أربع مباريات دون حضور جمهور. أول أربع مباريات للشباب الرياضية بالقيروان في بطولة كرة السلة السنة في قاعة عز الميلاد باش تدور دون حضور جمهور، مع معاقبتها ب10,000 دينار. أهم حاجة، الحاجة الثالثة، النقطة الثالثة المهمة، استدعى كل من يسر بن حسين مرافق فريق الشباب الرياضية بالقيروان، عبد العزيز الخلف مدرب النادي الرياضي الصفاقسي، مروان كشريد مدرب الشباب الرياضية بالقيروان، جاد عبد الحق الجوادي مساعد مدرب الجي اس كا، امان الله الجيزاني لاعب السي اس اس، محمد العباسي لاعب السي اس اس، وبالحسن الشيحي لاعب الشباب الرياضي بالقيروان، واحمد الضيف لاعب الشباب الرياضي بالقيروان، ومحمد المنفذ لاعب الشباب الرياضي بالقيروان. هذوما الكل استدعتهم للمثول امام لجنه التاديب. انا شاهدي كل اخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم مع امينه وكامل الفريق في فورم.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريدو طور عالمك.

0: الله يعينكم. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس نتاعنا. هذا موعد جديد من فورم يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه للكيب الكل, معايا مروان بعمار في الاخراج, اشفاق المجري في الاخراج الرقمي, شاكر في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف, غسان عيادي في التنسيق والعمل الصحفي, ثاني بن عبد الله بحث في علم الاجتماع مستشار البرنامج. تنجموا تتابعونا على باج موزايك على فيسبوك والا على باج فورم باي موزايك فام على فيسبوك, وما تنساوش زادا الشين يوتيوب موزايك فام وين تلقاو لي لايف نتاعنا الكل لي زيميسيون الكل راهو تنجموا تتفرجوا فيهم لايف من اول ما يبدا البث على الاذاعه. دونك تنجموا تتفرجوا في البرامج الكل, تنجموا تعاودوا تسمعوا لي بودكاست نتاعهم زادا على شين يوتيوب موزايك فام. للناس الكل اللي تسال تقول وين لي فورم, نحب نعاود نتصنت ولا نحب نعاود نسمعهم. دونك مرحبا بكم ما كنتوا في انترنت زادا www.mosaikefm.net تلقاو عليك العاده لي بودكاست نتاعنا الكل, نتاع لي روبريك الكل والا البرامج الكل, تنجموا تعاودوا تسمعوهم. ومرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم في فورم نتحدثوا 15 سبتمبر يظهر لي معناها التوانس الكل وتونس كامله من الشمال للجنوب تعيش على الغيتم نتاع اليوم هذايا, كما بالضبط ايامات البكالوريا وقت اللي يبداو باش يعديوا الامتحانات والا ايامات النتائج نتاع البكالوريا. بالحق هذه يوم جميل جدا ويوم يلم التوانس الكل اللي عندهم صغيرات الكل والا مراهقين اللي يرجعوا اليوم للليسي ولا للمكتب وغيره. وشكون منا ما عاشش هكا التجربة نتاع ايامات الطفولة وقت اللي يرجع نهار 15 سبتمبر للقراية وكل ما يحيط بتلك الفترة. نتفكروا اصحابنا, الطبلية, الكرتابة, تغليف الكتب والكرارس, الوقت اللي بدون نشريه في الادوات المدرسية. واكيد حسب الفترات الزمنية لانه سختن ما اللي عاشوا المدرسة التونسية ولا اللي تمدرسوا في الستينات وفي السبعينات وحتى في الثمانينات ذكرياتهم مختلفة علينا نحن. بالنسبة للناس اللي قرأوا في التسعينات ولا في الالفينات زادة ذكرياتهم مختلفة على الصغيرات اللي توا يعيشوا في العودة المدرسية متاعهم. دونك كيفاش تعيشوا التجربة هذية, شنو هو ذكرياتكم مع المدرسة, ربما حتى ذكرياتكم مع البنية متاع المدرسة, تحية العلم, بعض المعلمين اللي نجموا يخليوا الأثر متاعهم فينا بكلمة طيبة يقولوها لنا, يعلمونا كيفاش نقفوا بالقدية قدام المدرسة, كيفاش يكون الهند دائما متاعنا منظم كي جوش ندخلوا للمدرسة, الكرارس متاعنا وكيفاش نحطوها كالتيكية اللي فيها الاسم واللقب, كيفاش نردوا بالنا على كرارسنا. بون ربما زاد فما بعض الصغيرات اللي قبل كي كنا نرجع كنا نرجع خايفين شوية, زيادة عنا خوف زيادة من المكتب خاطر فما الضرب وفما الاكزرسيس التمارين اللي يعطيوهم لنا تبدأ خايف على روحك لا ما يتعجبوش استر ولا كيفاش كتبنا بالكلمة بالغالط والاختغاف مهمة برشا. توكيني فما شوية تفهم لضرورة احترام الصحة النفسية للطفل, فكينو المعلمين والأسادة فما هكا شيء من الحب للصغيرات ولا ما فهمش الهيجس متاع الخوف اللي كنا نجمو نرجعو به نحن الحقيقة للقراية. احنا اللي قرينا في التسعينات وفي الالفينات مش كما اللي قراو, زيد علش قلت لكم مش كما اللي قراو في السبعينات ولا في الثمانينات ولا في الستينات. كلمونا على 71 113 ألف, 71 113 ألف. هيد نسترجعو مع بعضنا ذكرياتنا مع العودة المدرسية, كما قلت تسترجعوها بشيء من الخوف ولا شيء من الفرحة. فما اللي يقولك الفرحة راي لي يمات لولا نبدو فرحانين بالرجعة لصحابنا ونمشي وسبح والعشية وعنا ما نعم ونهار معبي معناه, وبعد تبدأ هكا ستريس متاع القراية وغيره يقولك ماذا بيا نرجع للفاكونس معناه. أعطيونا ذكرياتكم وبرشة تبارك الله جاوا مكالمات على الغيبوندور على 71 113 13, شاركوا معنا ذكرياتهم مع العودة المدرسية. انتم زادة كلمونا ولا ابعثولنا كتبولنا على 23 513 ألف في الواتساب على ذمتكم. كان تحبوا تفسرونا تحكيولنا على ذكريات مع معلم معين أو معلمة مع مادة معينة, مع تحديات ربما خذتها وانت في المدرسة وتحسنت وتعلمت منها, مع المدرسة متاعك في حد ذاتها اللي أحيانا كي تمشي في الحومة ولا كي ترجع للمنطقة اللي تعيش فيها تعاود تتعدى قدام المدرسة متاعك وتشوف شنو اللي تبدل فيها اتسيتيغا. دونك كلمونا على 71 113 ألف, ذكريات التوانسة مع العودة المدرسية ومع المدرسة بشكل عام هو موضوعنا اليوم, والبداية كالعادة بأصواتكم.
1: فروم.
2: السلامة فروم، أمينة أختي إن شاء الله عودة ميمونة، نحب نشارك هنا في البرنامج ونقول العودة المدرسية حتى توقينا بعد 40 سنة العودة المدرسية متاعي تو ديما نتفكر معتها اللي أنا قادمة على المجهول، ما نعرفش الأستاذة، ما نعرفش كل أماكن هذيك، تبدأ مدرسة كبيرة ومجهمة عليه الواحد، مش كما تو الخيرات تو عندهم البورتابل والعالم الكل بدين يديهم.
3: حد رشاك في الفورم تاع العودة المدرسية تقريك الابتدائي بتاعي بالمحبرة بالبيوم البوتوكليون بالوترمان، وكان والدي مدير رحمه الله كان مدير مدرسة ومعلم نفس الوقت، بقيت عنده سنة ثلاثة ورابعة خمسة ثلاثة، وآخر وحدة الفورماسيون تاعي اللي عدى شهادة وسجيان، وكنت زاد حتى كيف حتى في المرحلة تاع الثانوي آخر واحد من حدا الباك أورال وإكري، ذكريات كبيرة في البريمير نقرا كتاب وكراسة وكادر شتاسون قاو.
4: أنا صباحك دقلة وحليب يا أمينة يا مزيانة يا غالية، بالحق في أمينة والله ما احلاها ذكريات العودة المدرسية، تنحى برشا تقعد في الذاكرة لما تتنحاش، بالحق راه الصحاب والقراية وكتغلي في الكراسات ما احلاها والله، نقعد في الدوا والله ما تتنحاش من مخيلة، بالحق والله ما احلاها والله.
5: بونجور توت ليكيب مزايك، والله ما احلاه موضوع اليوم، توا نسمع في اللونسمون تاع فورام اللي على الرونتري سكولير، بالحق فكرتوني في الصغر يا حسرة، انا من الجيل القديم معناتها جيل السبعينات، كنت نفرح برشا معناتها في الرونتري سكولير، بيت ما نرقدش مع مجمل العباد الكليكا، دبس جديد بحدا فرشي، وكانت امي يرحمها تعمل لي شعري عكس قبل باش يصبح مسبسب هكا ومطلوق، والصباح انا نصبح نقوم بكري زاده وفرحانه برشا برشا برشا برشا باش نشوف أصحابي اللي كنت نقرأ معاهم وباش نخرج من الدار ونشوف عبيد أخرين. وأنا كأستاذة نتفكر روحي في بدايتي خاصة في الابتدائي قريت في شارديغار، صدقني قبل بيامي تبدأ أمي تخيط لي في المنديلة وأنا نبدأ فرحانة ونقيس، وأنا ما نعرفش نغلف في الكتب والكراسات نبدأ نلحلح بيهم، أخواتي ما غلفولي نبدأ فرحانة نشوف أصحابي، وقعدت في نفس الجو هذيك حتى كي نرجع ونحن نخدموا مع العودة المدرسية، ديما تعود بالذاكرة كل الأيامات اللي أنا في الابتدائي وبعد قريت في نيجروسيا مع بعد نيجروسيا محليهم صراحة، ونبدأ حتى يدي على خدي ونشوف كتلين دوك الفوضى في الصيحة، قديش تعود بالذكرى هنا وين كنت نقعد ومع شكون كنا نقرأ بنيت صافي ومع شكون نقعد.
6: أنا نتذكر أول نهار دخلت فيه المدرسة الابتدائية في نجر روسيا، ونتذكر المديرة متاعي أعز الذكريات، حب نحكي على أعز الذكريات دي اللي بقي راسخة في مخي وأنا عمري 71 سنة.
7: والله كانت العودة المدرسية كانت محليها وكان جو وكنا نبدأ فرحين ونبدأ نستنيه وشكون اللي في القسم شكون شي يجي معانا وشكون المعلم.
8: عودة المدرسية عندي معنا ذكريات حلوة برشا، كنت نمشي بقرايا الشيء سيحة بعام الزرق باب وامي فرحانين بي، كنا فرحانين من ديرة جديدة رفاوة جديدة سكب بزرق.
1: فورم مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
0: رجعنا لكم ومازال موصين معاكم في فورم على موزايك اف ام، تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. تابعونا على فورم باي موزايك اف ام على فيسبوك، وتنجموا زادة تابعونا على شين يوتيوب موزايك اف ام، متنسيوش سورتو زادة لباج اوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك، تنجموا تابعوا للايف متاعنا، تبعثوا لي كومنتير متاعكم، وزادة على 23513000 يوصلنا لي ميساج متاعكم في الاستوديو في الواتساب. دونك مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نتحدثوا اليوم على العودة المدرسية، كيفاش يتذكروها التوانسة، شنو أهم المحطات اللحظات ربما اللي يسترجعوها وقت اللي نحكيو لهم على المدرسة وعلى العودة المدرسية، شنو يتفكروا من البنية متاعهم تاع المدرسة، الأقسام، السبورة، الأصدقاء في المدرسة، الساحة، الريكرياسيون، كيفاش يتفكروا زادة ربما تحية العالم، المعلمين زادة شنو يتفكروا من الدروس اللي أخذوها منهم، ربما بعض الكلمات أحيانا اللي يقولها المعلم وتقعد عالقة في أذهاننا. دونك شاركوا معنا على 71 113 ألف 71 113 ألف. شاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية، مرحبا بكم ما كنتوا، البداية بأصواتكم كالعادة ومعايا هندة. مرحبا هندة.
9: عسلامة عسلامة مدام أمينة.
0: عايشك يا للا، مرحبا بك يا هندة.
9: محلين الموضوع.
0: عايشك، مرحبا بك، فرحونا روحنا كنا بدون نختاروا في الموضوع، زعما يعجبهم زعما يكلمونا
9: والله محليه.
0: دوك يقولنا واحد رو عجبنا الموضوع رو محليه، نفرحوا برشا
9: نشير الجن محليها جميلة وذكريات
0: اي، ونعرفوا شوية هكا تونس نعيش تونس في فترات مختلفة، هذه حاجة تفرح برشا. ألو هندة، 62 سنة من ريا. معينة لله؟
10: أي نعم، أنا اليوم أول يوم تقاعد مهنة التعليم. أول يوم تقاعد.
0: الله الله الله، يا مرحبا يا مرحبا يا هند.
10: يعني عشت حياتي
0: برشا مواضيع في موضوع أنت اليوم.
10: أوي والله.
0: هند جوست ابعد لي على هواء كاين له فما شوية ريح من شباك ولا حاجة.
10: من الكهرباء ما نجمتش نتصل بيكم، أنا هذاك خرجت من الكهرباء شوية عن كيس.
0: باه.
10: دونك أنا في المدرسة الابتدائية تقديمة نتذكر الأيامات نتاع باش نشيو الكتبات نستنى بابا لا يحمو حتى يجي من الخدمة.
0: البريود اللي تمدرست فيها وقتاش تقريبا؟ ستينات؟
10: أي هكيك، أي هكيك ستينات. أنا من عام 64 معناها السبعينات بديت مدرسة ابتدائية.
0: وفما الميكسيتي وقت بنات وأولاد مع بعض؟
10: أي بنات وأولاد. في الديل نشدوا الصف للمكتبة باش نشريوا كل الأدوات المدرسية وجماعة الحومة يتلموا وتوا تقعد الذكريات هذية. في الدار تبدأ تغلف الريحة، الريحة متاع الكتبات وريحة الغلاف
0: الكل
10: تو ما تنساهاش. وكيفاش يعاوني بابا وامي كيفاش نغلف هكا وكيفاش نطلي الصفحة هكا. بعد نمشي بعض الذكريات يعني احنا كل يوم الصباح نشد الصف باش نشرب كار حليب بالشوكولاتة. ريت كيفاش مدام أمينة؟ هي يوميا نشرب كيس حليب بالشوكولاتة وعند لون ناخذ كسكروت بالهريسة والسردينة. هذو ما ديش مبنية جون سوي انورميمون فيير كي نحكيهم. إذاك ماضي محليه، إذاك تاريخ تونس تعدينا بيه محليه. فهمتني كيفاش؟
0: يعني المدرسة وقت اللي كانت توفر أصلا الوجبة معناها.
10: أي صحيح. أي وبش نعطيك مثال أخ بش نوريك دور المجتمع المدني كيفاش يدخل. الناس كل كانت تربي راهو الجار يربي العم الخال العطار، ما فماش اش مدخلك فيا وش يهمك فيا وش بيك سبيت لي ولدي ولا كلمت لي ولدي. شوريك تجربة أنا مريت بها. سنة ثانية ابتدائي نقرأ مادة فرنسية، معلم الفرنسية قال ناس كل جيب غلاف أصفر.
0: شنو قال؟ سامحني ما سمعتكش
10: مليح. جيب غلاف أصفر.
0: باهي.
10: إيه؟ أنا نمشي لبابا نقول له راهو قال لنا جيب غلاف أصفر. يقول لي قول معلم العربية يعطيك غلاف أصفر. أنا نحشم ونقول كيفاش نقول سيدي راهو بابا قال لي قول له يعطيك غلاف أصفر. شنو الحكاية ذي؟ نسكت ما نقولش. من غدوة المعلم يقول وين غلاف أصفر؟ أنا ما جبتش. الناس الكل جابت إلا أنا. شاحتني في الخزانة، سكر علي الخزانة. ولا نبكي نقول له يا سيدي عايشك سامحني. شاي شدي بالسيف حطني في الخزانة سكر علي. يا أخي أنا قررت وحدي ما عادش نحضر مادة فرنسية. نمشي نقرا صباح عربي فرنسية لا. كل يوم هكاك صحابي يدخلوا وأنا نقعد ندور بحر المكتب. راتني بنت الجيران الله يرحمها حية ولا ميتة هي اللي أنقذتني. قالت لي ترى أنت قاعدة تدور قدام المكتب، ترى أنت عاملة روحك تقرا أنت ما تقراش، هات ونشكي بيك لأمك. شفت كيف بيا لأمي؟ أمي هزتني جابتني المعلم. قالت لي شنو هالحكاية هذي؟ قال هي ما جافت شغلة فصفر وكيفاش كيفاش طفلة تولي هكايا؟ وأنا ما كنتش فاهمة مدام أمينة. الحكاية أنا بابا لا يرحمه كان نجار وهو ليه بالمرشي متاع الخزين متاع المكتب، فهو عنده معاملات مع المكتب ويسالهم فلوس. على ذلك هو يقول لي قول سيدك يعطيك على فاسفر. أنا كنت نحشم ما نجمش ما أنا منش فاهمة الحكاية هذيك. فأمي معناها حكيت مع المعلم وتسلكت الحكاية ورجعت نقرأ. ومشيت الأيام وجات أيام وكبرت وليت أستاذ تعليم ثانوي ومشيت سكنت في مدينة البرقة الجميلة. والبيت اللي أنا ساكنة معايا فيها زميلتي أستاذ تصوير تربية تشكيلية وين أنت منين أنت؟ قلت لها أنا حلق بادرة وني قريت في المكتبة الابتدائية حلق له تكون مدير. قلت لها في البصلي الله يرحمه وتحية لأولاد والعائلة الكل. قلت لي اسمع شكون معلم الفرنسية اللي قرر؟ قلت لها راني نسيت اسمه، أما تعرف هذاك روحتني في الخزينة على خاطر ما جبت شغلة في أصفر هكا. قلت لها هاي كي روحت للدار هم حكيت لبوها. قلت له بابا راهي عندي واحدة قرأت في المكتب حلق الواد وراهي حكيت الحكاية هذية بو معها وكها. في آخر العام زميلة هذية عملت فيونساي فجبت لنا تصور. قلت لها هو تصور شوف روبتي شوف حبيبي وهاي عائلتي وتخرج مني الطفلة. شوفني أنا تخرج مني الطفلة كمتاع سنة ثانية ابتدائي ومن غير ما نشعر قلت لها هو ذاك هو ذاك هو ذاك هو اللي حدني بالخزانة ذاك هو اللي حدني بالغلاف على الغلاف الأصفر. هي فاهمة أنا حكيتها لها الحكاية من قبل توا خرجت مني كالطفلة بانفعالاتها ومخاوفها وبكيها وكلها. واضح اللي أنا ساكتة
0: لو تروماتيزم قعد
10: هو بيس كي روحت في نهاية الأسبوع الدار قالت البوها قالت له ببارك أنت هو اللي حكيت هتخزينا قالها جيش جلي في معنيها عمري عمري أنا ما عقبت تلميذ شو خزينا من عمل شكي أنا وانا فهمت نفسه معناها وجو غستيك خطر ممنوعات هذية ومحرمات هذية في التعليم فهمت كيفاش انا قعدت والله زميلك قبيلة سألني قال لي انت معناها عندك تروماتيزم انا قلت له لا هو انفات راهي قعدت قعدت راهي اثار على المعاملات هذية فهمت تأثر في الطفل نفسيا
11: هي من تخيل احساس متاع صغير في وسط خزانة مسكر عليه في الظلام هذاك في الخوف هذاك اون بلوس من بين صحابه الكل وعليش على خاطر غلاف
10: وقتي الحكاية ما فيها حتى شيء معناها انا وحدي فهمت وحدي وخفت وبابا ما فسرنيش الله يرحمه ولا وتعديت
11: واما انت قلت بنت جيرانكم قالت لامك وامك حكيت مع المعلم ورجعت تقرا في اللغه الفرنسيه ومن بعد وليت مربيه هالتصالح هذايا انت مع اللغه الفرنسيه كيفاش صار معناها وانك رجعت تقراها ولاباس وسما
10: انا باكليتر ونحبها الفرنسيه ونحب لاتخ ومحليها طبعا دونك ما عنديش مشكل حتى لنا صغيره يعني كنا مختار احنا توانسه نتفرجوا في شام ايطاليان وبعد فرنسية ولاد يكون تفرجوا فكاسين فلادريم وكل كوميك وكل الدنيا
11: يعني ما أثرش فيك العقاب إنك ما عاش حبيت اللغة ولا ما عاش تحب تقرأها كملت وقريت وليت مربية
10: الحمد لله
11: هندة أنت من ذكريات الطفولة الكل ذكرت الأيامات محليهم والفرحة والسعادة متاع العودة أما كمان قعدت تفكر في العقاب هذا في نالمو أنت كمربية ما كنتش تعاقب التلامذة متاعك
10: ما أحكي إنورميمون
11: وما كنتش تعاقب تلامذتك
10: لا ما نعاقبش ما عنديش حق ساعة ونحاول نفهم ونشوف الأخطاء في نتهز وفما معاملات إدارية قانونية تعمل مع التلميذ قلتك تحاول بكل أساليب بعد ما بلاست يزي انذار سبعة ولي فهمت كيفاش بصراحة يعني العنف حاجة خطيرة خطيرة ياسر على الشخصية على السلوك على العقل على التكوين راهو خايب لا لذبيك لذبيك هو طبعا قانوني قيت إشكالية مع التلميذ فما تدابير قانونية إدارية تتعامل بها
11: دونك انت
10: فما حاجه ملاحظه تحترم فيه الطفل الصغير اللي قدامك تحترم فيه الكهل راهو هذاك باش يكبر راهو ما تعرفش علاش باش يطلع نهار اخر راهو نهار اخر نجم تقابله في الحياه يا طبيب يا محامي يا اعلامي فهمت يا بايع يا فلاح راك تحترم فيه هو صغير لكن راهو عنده مستقبل ذاك فين تساهم فيه نهار اخر باش يعرض في المجتمع راهو باش يعرض في المجتمع اون فا سوبيغ راه التصرفات نتاعنا باش نلقاوها من بعد
11: جميل. وي يعطيك الصحة يا هندة تحية ليك لله شكرا ليك على المداخلة ميرسي نواصل مع التليفونات ونذكركم 71 113 في عظمتكم معايا عفيفة عفيفة مرحبا لله
12: محلي الموضوع محلي
11: عايشك يا لله يحلى ايامك يا عفيفة
12: بالحق هزيتولي العالم اخر عالم صغير ما ينجمش نلغيه من حياتنا جملة بالنسبة لي انا لا غونطري سكولير خليني نحكي على
11: خلي نسلم على نابل على اعتبارك انت من نابل تكلم فينا عمرك 45 سنة
12: نابلية كلها زهر وعطر شيء
11: عايشك يا لله يخليك
12: عايشك انا بالحق ليش الموضوع ياسر حبيته وعجبني وحبيت نشارك كانت أحلى فترة في حياتي هي عمري وحياتي اللي عديتهم في المكتب كناش نقول عديتهم في المكتب
11: قولوا مكتب
12: أنا لليوم نتفكر أول درس قريته في حياتي ما نجمش ننسيه ونتفكر معلمتي هذا أبي مبروك هذه أمي مريم صباح الخير يا أبي صباح الخير يا أمي من أحلى الفترات اللي عشتهم في حياتي احنا قبل كنا نمشيوا للمدرسة باش نتربيه قبل ما نتعلمه وزارة التربية والتعليم كنا نتربيه بالحق كان معلمي وقت اللي كنا صحيح كنا نخافه منه لكن فما خوف متاع حب كنا نخافه بالحب أنا من حب سيدتي حتى وكان تعقبني إنه فوا صلعنا التقاليم متوحشة حابي متوحشة سيدتي باش نعاود نشوفها كنت كنمشي للمدرسة كانوا يربيونا يعلمونا كيفاش نقعدوا قبل ما تخرج إيجا هوني اقفل كبوتك شتي تصب شمي صباتك هكا. أنا خاطر سيدي نقول سيدي كيفاش خفلي صباتي ما نجمش ننسى. ثم برشا حاجات مزيانة أنا عندي توا ديزون متهدية قدام المدرسة اللي قريت فيها دخلت اغتنمت الفرصة قعدت نغزل لقصي كل قسم فيه حكاية كل بلاصة في الساحة وين وقفت وين كليت لمجة وين تكلمت وين هذيك الحارس المدرسة جاء قال امشي من هوني ما تقفش غادي ونمشي وفي شتية نتذكوا في بعضنا كان حنين وكان حب يا محليه كانت محليها كان جو يا محليه. أنا في وقت من الأوقات عندي طواب 5 سنين سألت على سيدتي اللي قراتي اللي نوجه لها تحية وربي يفضلها سألت عليها وسألت على عنوانها ومشيت لها للدار وطليت عليها. تتصور أنت معلم في الثمانينات كيف يغزلك يتفكر الاسم واللقب بعد أكثر من 30 سنة قديش حاجة تفرح قديش حاجة يمحليها وكرمت سيدتي اللي قراتني ولليوم نحب نوجه تحية لكل مربي شريف اللي بلغ في رسالة بالحق بحب اللي احنا كنا معناتها المعلم نغزرون على اساس امي بابا ما كناش نشوفوه حاجة الكبيرة اللي تخوف ولا ليه مستحيل. تعلمنا على قواعد صحيحة تعلمنا كان أستاذ
11: العرب في الرمز زيدة قولك يعطيك الصحة تفرح بها برشا ولك يعطيك كعبة حلوة خاطرك جاوبت بالصحيح تفرح بها برشا.
12: أنا طلعت بازي في الفرنسية نتفكر حتى مرة غلط قال لي ديك باش تكتبها 100 مرة روحت الدار نبت وأنا كيفاش باش نكتبها 100 مرة
11: يا حسرة العقاب تاع 100 مرة
12: يا سيدي نكتبها ميرسي بالحق. مرة في غران شوفاس عرضني زيدة أستاذي قلت سيدي عسلامة قاعد يغزر لي قلت عرفني شكون عطاني الاسم واللقب قال لي أنا توحشت كلمة سيدي. أنا إلى يومنا هذا كيف نشوف معلمي والأستاذي يقولوا سيدي بالحق سيدي اللي علمني اللي رباني اللي قراني. كنت حتى كيف نغلط في المكتب نحب نشكي هكا البابا يقول له روح عملني وعمل لي بابا يمشي للمعلم ويقول له زيدها في مصر
11: فما كل فكرة ولا فما حاسبني بجلده
12: وعمرها فكرة أنا هي أمور نفسية ما كنتش نسمع بها أختي
11: داكو غي ليه ما كانتش فما معنى هالاهتمام بنفسية الطفل والخوف عليه من الضرب ولا الفجعة ولا
12: كنينا تربينا كنينا طلعنا بازي الحمد لله تعلمنا على أسس صحيحة مناش ندمين على أي عقاب في حياتنا كان بالحق هزنا لطريق السويب يا محليه. دونك المدرسة في حد ذاتها حيوتها وبزينتها وبالإطار التربوي الكل كانت كنز يمثل كنز يمكن الصغار توا ما يعرفوهوش أنا لجوغة ليوسط العمر وعمر غيري
11: شيفة مقيمة المدرسة اللي قرأوا فيها
12: مقيمة المعلم
11: برامج المدرسية
12: احنا كنا صغار كي كانوا يسألونا شنو تحب تطلع كي تكبر نحب نطلع معلم كنت لما شوغي فيه كانت حلم انك تقري تلينزا وانك تودي معنى تأدي في رسالة يا محلاها
11: ايه هي الدخلة متاع المعلم والمعلمة والوقفة متاعه على الاستخاد وكل رمز فيها معناها وقفة مهمة والكلمة متاعه وساعات يقول لك كلمة بسيطة اما هو تنمي فك الصغير حاجة كبيرة وكان فما الاندية زيدة والنشاطات وغيره
12: يا محلاهم انا من تو نتفكر الورده اللي هديتها لسيدتي تو نتفكر كتاب القران اللي هديته لسيدي كان بالحق كانت علاقه نتاع تربيه ديما نقول لك علاقه صحيح. تربيه صحيح. اكثر منها صحيح. تعليم
11: وما ننسوش لو كونتكست زاد اللي كانت فيه معناها المدرسه عفيفه خاطر في الستينات والسبعينات وتقريبا حتى للسنوات نقولوا 10 سنين التالي ولا غيره المدرسه راهي هي كانت نافذة الطفل والتلميذ هي اللي من خلالها يعمل الرحلات من خلالها يكتسب المعارف والكتابة والعلم
12: سيتي ليكول بريمير
11: فوالا تو تبدلت الدنيا خاطر عنده صغير البيسي وعنده تليفون وعنده نظرته يعني على العالم اما قبل راه هذيك هي نفذتنا الاولى على العلم على المعرفة على الدراسة على القراءة على المطالعة على الصدقات
12: ساعات في العائلة نغزر لبنات خويا ولا بنات اختي شد تليفونه تقرا ولا تعمل في بحث تلقاني نضحك بالحق نقول لهم بلي توصلوا تعملوا بلي توصلوا باش تقراوا مستحيل باش توصلكم المعلومه كما وصلتنا احنا انا نتفكر
11: نهار الجمعه على شي وربع كتب وغيره ونطبعوا ونزينوا
12: كانت الدخول مجاني للمكتبه العموميه كنا نحلوا الكتب ونقراوا ونبحثوا وتعرفت على اصحاب غاديك وكانت سيتي كومبليتمون نوتر مونتاليتي. توا انا باش نحل بشنو عن معرفش انا جريده بعد الانترنت شنو باش نحل تليفون باش نشوف اخبار حتى كان باش نحل بحث. راك ما تنجم تتعمق الا ما تحل كتاب وتورق كتاب وتقرا وتشوف والمطالعه
11: وبيدينا كنا ونكتب ويلزم نكتب وبيدينا مش نطبع ونلصق وكهو
12: لا لا يا فيفاش كنا اللي يطبع كان كنا نكتب وكنت انا نفكر انا وصاحبتي كان معنا صديقي احنا كنا صغيرة نقول صاحبي انا وصاحبتي صاحبي كتب نقلناه وكتبناه على كراسة ثلاثة من الناس وكتبنا وكان سيداتي تقول هذا خط شكون هذا خط فلانة وهذا خط فلانة وهذا خط فلانة اوتوماتيكمون تعرف خط فلان ذاتها كانت كنت سيداتينا تفكر كيف تدخل لنقض الغزولة محلى ربطها ومحلى شعرها ومحلاها دونك نقبلوا منها المعلومة اللي يجي منها الكل نقبلوه. تعلمنا كلمة سامحني كي نغلطوا تعلمنا كيف نتعاقبوا نقولوا كانت والدينا يقول اي انت تستاهل العقاب هذاك وشكون ثم والدين توا ما تعاقبش ولدها مستحيل تحرمه من حاجه يحبها كان ما يعملش ولا كان ما يقراش دونك احنا العقاب هذاك كان بصفه مباشره مع المربي نتاعي الف تحيه الف قبله على جبين كل مربي فكجيلي تعلمت فيه انا ومعلمه تحيه ليهم اللي قراوا لي كل محليهم فريمون حاجه ما تتنسيش حاجه شرف ليا كمرات وصيا نعتز بسيدتي اللي قراتني واللي علمتني واللي ربيتني.
11: يعطيك الصحه يا لاله شكرا لك يا عفيفه تحيه ليك. 71113 نزل عظمتكم زلنا مع تليفوناتكم ذكرياتكم مع المدرسه والعوده المدرسيه كلمونا وشاركونا تجربكم ذكرياتكم مع العوده المدرسيه. معايا سلوى بالتليفون. الو
13: وي
11: مرحبا لاله
13: عسلامة أمينة
11: عايشك يا لاله مرحبا بيك
13: بون غوتور يا لاله محلى صوتك
11: مرسي.
13: يا لاله الحمد لله رجعت لنا الفراغ
11: عايشك
13: ولو عايشك ولو ان ليندا عملت شويه مجهود اما صوتك ما نحبوش يغيب على البرنامج هذا
11: عايشك عايشك يا لاله
13: سي بور فو سي فو كي لافي فات
11: الله يخليك
13: عايشك
11: شكرا لك
13: يا أمينة يفضلك
11: 71 سنه من مجرين سلوى
13: نعم انا من مجرين
11: يا لاله نسمع فيك
13: عايشك يفضلك البرنامج يسرح حلو وين توقلت على المدرسة أنا مفكر مدرستي الإبتدائية والنهار الأول اللي دخلت فيه المكتبة ذاك ناجر روسيا ليكول بريمير كانت اسمها ليكول أنكس ودخلت لها عام 1960 لليوم نتفكر المعلمين بتاعي والمديرة مدام عنادي مدام زينب عنادي الله يرحمها معلمتي بتاع السنة الأولى والسنة الثانية مدام حمروني c'était une femme qui était excellente نتاع السنة الثالثة مدام بن يوسف نتاع السنة الرابعة مدام بن عثمان واللي قعدت في قلبي وفي مخي وفي ذاتي إلى يومنا هذا مدام هويملي سانكيام سيزيام اني ولا في دنو une très bonne base c'est une excellente maîtresse علمتنا les affinités le merci le s'il vous plaît le je vous en prie اكل اكل اكل رقه وكل وكشي اللي فيها c'était une femme اللي وقت نعدي سيرتيفيكات وسيزيام علمتنا كل ما هو اخلاق قبل كل شيء قبل التعليم الاخلاق كيف تكون هذه نحطوها على الشراء نحب نحكي لك على الغونتري وعلى التابليه بيج وعلى الكول اللي كنا نلبسوهم لو كول اي لو روبان Le ruban rouge signifie la première année, le ruban blanc signifie la deuxième année, le vert troisième année et le violet quatrième année. Mmh. Et c'était pour la oui, chaque couleur signifiait quelque chose. Raou mahleha, raou akel dakhla mahleha. Tou ntfakrou koulou qasm qasm ki ntadda men ghadi et je passe souvent rien que pour la nostalgie. Et j'ai 71 ans, 11 ans, mais bon, j'aime la vie, donc je suis une femme qui suit tout, معناتها, les jeunes, les moins jeunes, etc. Mais t'as hâte de m'en garder, mais d'emma, je suis là, on a que nostalgie, j'ai dit que, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les mochi, on t'a reçu les مدام حمروني الله يذكرها بالخير عملنا مسرحيات فندمي كنا نبدعو كنا نبدعو و c'était une école vraiment extraordinaire
11: في مجرين
13: نعم
11: في مجرين سلوى
13: لا انا قلت لك ناجر روسيا في تونس
11: ناجر روسيا très bien oui oui
13: ناجر روسيا في تونس c'était l'école primaire annexe
11: وتتفكر بالأسامي معناها الدار التربوي والمديرة
13: كلهم je les ai pas oubliés et je passe souvent oui نهبط لتونس في الوقت قضيتي نتعدى سبيسيالمون من نهج الروسيا قريت في ليكول بريمير ومن بعدش قريت في ليكول سيكوندير نهج الروسيا لا ميم رو me dit toujours quelque chose c'est une nostalgie que je n'oublierai jamais c'est une émotion extraordinaire من المعلمين للأساتذة المعلمين كيفاش السلم هذاك اللي ربيونا عليه الاحترام لأني قلت لك les affinités comment peut oublier des gens qui étaient comme qui étaient معناتها d'un certain niveau
11: مانيش نقولوا على ذمتك من الصباح للعشية يعلموك كيفاش تتصرف كيفاش تحكي بالكدا كيفاش تعرف تجاوب
13: محليها الكلمة
11: كيفاش تكتب وتقرا وتخمم وتفكر
13: اسمع les parents راهو يvenir voir les maîtresses comme ils venaient les voir mais c'était dans le cadre de toute une كيفاش قوا تربية اخلاق لغة الولي وقت يكلم المعلم عمره ما يكلم قدام التلميذ ما فهميش هل نشوف فيه توا انا في هالمعاهد وهالمدارس اللي الولي عيط على الاستاذ ويعيط على الماتر قدام التلميذ كي القيمة باش يعطيها التلميذ الأستاذ والمعلم راني كنت فكر تشدني العبرة راهو المعلم هو اللي عنده الحق المعلم هو اللي نتكلم معاه بلا باقة وبتربية فهمت راني نشوف راني كل حاجة عملتها في حياتي في البريمير في السكوندير خليت لأن قريت حتى للباك أكاهو ومن بعد عرست مي سكو جو غارد توت سي زاني لا سيتي ميرفييو ميرفييو ميرفييو
11: أنا قل وعيشنا معاك لحظات محليهم يا سلوى
13: أي نحب نوفا كلمتي هدية قل سيختو بوغ لي بارون جدد بوغ لي بوغ معناتها اللي عندهم دي زونفون في البريمير راهو البريمير هو السيس هو راهو الدرجة الأولانية متاع التربية والأخلاق وانتوما بارون جو سي عليكم ضغط اكسيتيرا اتعلموا كلموا ولادكم أنهم يحترموا المعلم ويحترموا الأستاذ توا التلميذ اللي في البريمير مش اللي في السكوندير يحس روحه كأنه يعرف هو خير من الأستاذ وكأنه باش يلقن الأستاذ وهذا غير معقول ونحبك تعمل إيميسيون أمينة فكر فيها شوية دولاني عملنا حاجة هكا طبعا عملتوا دومرو جديد انتم على الواتساب طبعا نعمل لكم اقتراحات فهمت دونك أمينة عملنا حاجة هكا علي ما يلزمش يلزم التلميذ يعرف مستواه يعرف حدوده مش انت باش تعلم الأستاذ
11: معقول جدا
13: فما احترام أستاذ وتلميذ
11: توتافي طونا عملوا احنا هو من بين الكلاسيكيات نتاع الفروم هالعلاقه بين الاستاذ والتلميذ شنو اللي تغير فيها علاش وشنو لازم نحافظوا عليه من القديم وشنو الاشياء اللي نجم نطورها في هذه العلاقه لانه الدنيا تمشي وتتبدل اما ماذا بينا الثوابت الباهيه تقعد ما تتغيرش يعطيك الصحه يا ليلى سلوى
13: التوا عندي امينه كلمه اخرى التوا عندي تصاور نواغي بلون نتاع نهج روسيا ومعاهم انا نعمل في مسرحيه ومعهم المتفقدين في محمود الشبعان كان متفقد كبير ياسر كان ديما يجي كل عام باش يتفرج فينا
11: صحة والله
13: هذوكم التصاور ديما نتفرج فيهم
11: صحة والله يعطيك صحة يا سلوى
13: نبوسك بس أمينة بون كونتينياسيون
11: الله يخليك شكرا عايشنا معاك تفاصيل حلوة متاع مكتب نهج روسيا وين قريت وفي الستينات تحديدا كما قلت أنت تمدرست نشكرك برشا سلوى على المداخلة تحية ليك نمشي لزينب مرحبا
14: عسلامة
11: مرحبا يا ليلى عايشك
14: ميمونة يا ليلى
11: شكرا لك يا زينب
14: بردي بالمناسبة تحية ليندا تحية كبيرة برشا وتحية للي هز علي التليفون أخلاقه عالية على الآخر
11: شاكر على الآخر شكرا لك يا زينب تحية ليك
14: مرسي
11: 31 سنة من رادس
14: اي
11: انت صغيره عاد توا مدرسه
14: صغيره من الصديق عندي سوفينير كبيره كيكه
11: مش سوفينير ليه سوفينير كبيره هي في جميع الحالات
14: مش قديمه برشا
11: اي فوالا بون ما عندهاش سنوات معقول
14: ديما ما ديما تقعد سوفينير معني بلي تقعد سوفينير محلاها انا تذكرتها برشا بحكم اليوم انا عندي اولادي اليوم اول نهار في المكتب معني اول نهار سنه اولى عرفتك اللي رجعت لي سوفينير بوقت انا الحقيقه ما كانش يهزني بابا ولا امي بحكم كان بابا يخدم بعيد علينا وكنا نسكنوا في بلاصه بعيده في المكتب انا اصلي من الكيف فكان أخويا الكبير هو اللي لهي بينا الحقيقة، كان هو اللي هزنا وكل كرتابة والمنديلة والسرويل الجديد والسبيدري أول حاجة يزمني نبيت لبستهم ونرقد بيهم ونبيت الكرتابة عند راسي
11: كغيمة معناه بلكشي يهرب ولا حاجة وين نعرف ونحن
14: كنت خايفة لنقول مشي شنقول صباح من القهوش كنت نلبسهم نرقد بيهم الكرتابة تبيت عند راسي ونقوم صباح ما نجمش ناكل حتى شيء نستنى وقتاش نمشي نقرا ذيك اول حاجه اون بليس كل عوده من الدخله ذيك من الاول تحس روحك دخلت في حاجه جديده وعالم جديد وتقول شنو انا وين يعني كنت في دارنا وليت مع عبيد اخرين تمام محليهم بالحق ذكريات محليهم على الاخر.
11: انت تقريبا دونك تمدرست في الالفينات زينب
14: صحيتك 2001 عرفتك اللي خليتهم نعرف اللي هما بين ايدي امينة ومعلمين ومديرين وتحية ليهم الكل امك القلب يوجعني وكل زحمة صحيح زعما بشي يقرأوا بالكدي زعما شكون الصغار زعما المعلم باهي زعما انا لحد الان صدقني عنا المدير متاع المدرسة اللي قريت فيها لحد الان وقت يعرضني بحكم الفامي هو وقت يعرضني يقول له سيدي ما نجوش نعيط له باسم اخر ولا نعيط له باسمه ولا
11: اي ما تنجمش سفري
14: باديتو باكونتر بالحق اسمه. الجيل متاع توا انا تسمى منيش كبيرة برشا اما بالحق فما تغيير كبير على الاخر فماش احترام يعرضوا في الشارع معلمه وما يسلمش عليه ما فماش احترام تاع انه يكلموا كيما ما يكلموا في القسم بالحق نوافق المراه اللي كانت قبلي قالت لك يعني ماذا بينا كان تعملوا لنا حاجه على العلاقه اللي بين التلميذ
11: والاستاذ ولا المعلم
14: والله بالحق الاستاذ ولا خاطر بالحق مينا برشا حاجات تبدلت راهي والله برشا حاجات انا واحده من الناس نخاف على اولادي صحيح انا ربي لكن فما دور كبير البرة في المدرسه ماكش معاه في الشارع ماكش مع دونك ديما تخاف على تأثير الصغار اللي البرة على الصغير في حد ذاته دونك تقول انا الرب يمشيش يتعلم لي حاجة من برة يمشيش ماذا بينا لو كان القيامة ذيك ترجع تتحرك انا قلت لك الحد الان قابله في اي بلاصة كبيرة 31 مش نعم 32 سنة مستحيل نعيط له باسمه
11: خبيا واضح
14: يعطيك الصحة يعطيك الصحة على الموضوع عزيزي
11: شكرا لك يا زينب ان شاء الله ديما تشارك معنا تحية ليك زينب 71113 مازال عظمتكم ما تنسيوش زادة الواتساب 23513 على عظمتكم وين ما كنتوا مرحبا بكم نتحدثوا اليوم على العودة المدرسية سنيم ذكريات مختلفة ولكن الحنين هو نفسه تحسك الاموسيون تحس الدمعة اللي في العين وقت اللي تفكروا المعلمين ولا حتى البنية متاع المكتب والمواد ولا النوي اللي كانوا ينشطوا فيها
15: وبرغم انه المدرسة نوعا ما هي حاجة جديدة على تاريخ المجتمع التونسي كما هو الحال في كثير من البلدان يعني انه الناس تمشي بالعدد الكبير الى المدارس يعتبر امر مستحدث لانه المدرسة احتلت مكان مهم في حياة الناس في حياة الاسر واصبحت سنترال رئيسية جوهرية محورية في حياة الكثير من التونسيين والتونسيات وفي حياة المجتمع التونسي ولذلك اجيال عديدة صنعت الذكرى متاعها بحضور متميز للمدرسة وتصبح العودة المدرسية حدث مهم وليس مجرد تاريخ لأنه نجم نقوله 15 سبتمبر هو اون دات تاريخ لكن انطلاقا من الشهادات واللي نعرفوه على الكثير من الناس أنه هذا اليوم يوم استثنائي يتم التحضير له منذ أسابيع وفيه الكثير من المشاعر والأحاسيس في الكثير من الإيموسيون وفماش كون عبر عن هذه الذكريات والتجارب المهمة المؤثرة الملهمة المكونة الناحتة لشخصية هؤلاء وتدريجيا هذا الموعد يصبح موعد سنوي لمدة سنوات عديدة لأنه نحن ربما ساعات الناس يتذكروا السنة الأولى أو السنة التحضيرية في حين أنه هذا الموعد بش يتكرر لسنوات عديدة بالنسبة لنفس الشخص ونسبة للأسر اللي تعيش مع التلميذ هذه اللحظات وانطلاقا من هذه التجارب أو هذه الأحداث باش تصنع الذاكرة الذاكرة نعرفوها هي انتقائية الناس باش ياخذوا عناصر من المعيش ساعات تخلط مع عناصر باش تصبح أكثر بروز، عناصر أخرى باش تكون أقل حضور. فبالكثير من الحديث عن الحويش، عن الأدوات، عن العناصر، عن الفضاء، عن الشخصيات، عن المربين، وكانوا ننسوا الذاكرة ونكتبوا هالقصة بأشكال مختلفة. ففما شكون يعطي عناصر أهم أكثر للإطار المربي، والمدخلة من مجنين على ما أظن أعطتنا قائمة اللي هي قرأت في نهج روسيا بأسماء ومدام مسيو بالطريقة التعبير القديمة، ما نقولوش مدام سامي ولا مدام لط أو مسيو لطفي ولا مدام باللقب، لأنه كان الاستعمال الأكثر شيوعا في السابق. وتعطيك ديزيفنمو مسرح، دروس معينة، مواد معينة، ومن انطلاقا من هذه العناصر
11: اللي تحدثت حتى على الوجبة اللي تاكلها.
15: بالفعل القهوة بالشوكولاتة والساندويتش بالسردينة وهذا متى أيضا استثمار ده. وكأنه انطلاق من الذكريات عملنا ريتروسبكتيف نتاع التاريخ، هزونا للماضي ومش فقط من خلال التجربة الإنسانية متاعهم، لكن عايشوك لحظات من تاريخ تونس، وينفهم عناصر مرتبطة بالسياق كان فما، هل فما شكون يأكد على أهمية العلاقة بين التلميذ والمربي، وكأنه عنده خوف عن هذه العلاقة أنها تتمس. وانطلاقا من ذلك كأنه المجتمع يتحدث عن المخاوف، عن الهواجس، وانطلاقا من المكاسب، حضور نسائي استثنائي يأكد تأنيث المؤسسة التربوية، يأكد تعلق النساء بالمؤسسة التربوية وصنع المؤسسة التربوية من رجال ونساء، واللي هما ساهموا بشكل كبير في نحت شخصيات في مسارات. ونظن باش نواصلوا مع الشهادات، والشهادات باش تعطينا في كل مرة لحظة زاوية أو فوكوس على حياة شخص، ومنها باش تنظر للمجتمع ككل.
11: تخي بيان، خلينا نواصلوا مع التليفونات. معايا عفاف، مرحبا.
16: ويا عسلامة أمينة،
11: عايشك يا لله، مرحبا بيك. 35 سنة من صفاقس.
16: أي أنا من صفاقس، أنا ما قريتش في صفاقس، أنا قريت في بنزرت.
11: مرحبا بك أسيرة بنزرت، ما عايشة في صفاقس معناه.
16: أي يعطيك الصحية، دونك قريت في بنزرت الباركور متاعي الكل تقريبا من الروضة حتى للفاكولتي، من بعد مشيت لصفاقس. أنا كيما اللي قبلي الكل، من اللي سمعت بالموضوع وأنا بالحق رجعت لبرشا ذكريات، من اللي في الروضة اللي قريت فيها في حومتي، والذكريات الباهية اللي تعديت بهم في الروضة، والمعلمين اللي قراوني حتىكش للمدرسة. ما بش نحكي لك سريع على المدرسة، انا قريت في المدرسة الابتدائية المصيدة في بنزرت، دونك هذه مدرسة فريمون اكسبسيونيل، خاطرها بني فرنسا، وخاطر كانت مزيانة برشا يلتو مزيانة، ما قبل كانت مزيانة اكثر الارشيتكتور متاحة، خاطر بني قديم.
11: شنو اسمها قدي؟
16: بني قديم المصيدة لابيشيري في بنزرت. بالقرمود وبني حجر، وكنت مجينة وفيها جردة كبيرة وفيها كل شيء. أما أنا ذكريات اللي قعدوا لي من مدرسة أطار أمي وبابا اللي كانوا يحضرونا نفسانيا مصيف ونتفرهدوا ونشريوا هيك اللبسة جديدة اللي باش نرجعوا بها، وكما قالت لي قبلي نبيتوها بحذينا اللبسة باش دوما نقوموا صباح نلبسوها طول. كان فما مدير، أنا قريت 6 سنين في المدرسة هيك من السنة أولى للسادسة، كان فما مدير سي محمد كبير، إذا كانوا موجود نقولوا ربي فضلك وربي طول في عمرك. سي محمد كبير كان بو، ما كانش مدير متاع مدرسة. كان وقت لي احنا جماعة السنة أولى كلي يبدأ فمك الرهبة وهيك الخوف وكو، كما كل انفيرونمون جديد، كان هو هيك الإحاطة اللي نلقاوها، ويبدأ ويقف في الباب، مش الداخل، يبدأ ويقف قدام باب المدرسة، يستقبل في الصغار، يسلم على اللي بارون كل مرحبا بيكم، الطفل اللي تلقاه لبس لبسة جديدة كيقول له صحة، الطفلة كيف مرحبا بيكم، الناس الكل. وبيان سور بعد سنة ثانية لفيت انه سي محمد كبير موجود، دونك احنا راجعين شيخين. كان في المدرسة هذه كتصير لنا حاجة ساعات من معلم مثلا يعاقبنا ولا يتغشش علينا ولا حاجة، نرجع له لي هو، عرفت يبدأ يفسر لنا كونه راهو هذيك المعلم متاعك، احنا نقوله سيدتي ولا سي، قلنا راهو يحبوكم، راهو نخرجوا حتيلو مرتاحين فرحانين شيخين، عبارة ما صار لنا حتى شيء، ما نشكيش البابا هنا ولا أمي، نشكي لسي محمد. كنت في المدرسة زيدة حاجات أثروا لي أنا توا في بعد كي خرجت من المدرسة في شخصيتي. في المدرسة كنا نعمل العمل تطوعي، كنا نعمل جمع تبرعات، وكان التبرعات هذوك يمشيوا المدارس في أماكن هكية اللي مستحقين. من الحاجة هذيك أنا بعد دخلت للجمعيات، دخلت الهلال الأحمر، دخلت للكشافة، دخلت للجمعيات اللي تقوم بالعمل الاجتماعي وتعاون العبيد. كان فما النوادي، وكنت منخرطة في نادي الموسيقى، ونادي الموسيقى متاع مدرستنا غراس للمدير هذية كان من أحسن النوادي. كنا حتى وصلنا مشينا وقت تدشين لتوروت متاع بنزرت عام 2003، مشينا احنا اللي قاملنا التدشين متاعه الفرقة الموسيقية متاع المدرسة هيك. كان يحرص على ان نكونوا لبسين بالباهي، ما نقصنا حتى شيء، حتى اللي تلقاه يجي تعب شوية ولا ناقص حاجة تلقى هو اللي يتصرف ويكمل الحاجة هذيك للتلميذ، كان كتاب، كان كرتابلة، كان صبات، كان أي حاجة، أي حاجة. المكتبة كانت موجودة، مكتبة فيها القصص الكل، ويحرص علينا باش ندخلوا مرة على الأقل في الجمعة للمكتبة هيك ونهزوا قصة ونقراوها ونرشوها الجمعة اللي بعد. فريمون كانوا لي ذكريات باهين في المدرسة هيك،
11: لا تحصى ولا تعد، عرفت يعني من جميع النواحي، الصداقات، المعرفة، العلم، التجربة،
16: المعلمين الكل انتوا نراوهم هكا نطبس راسي ونسلم وكل الاحترام لهم هما، وحتى اللي المعلم اللي كما قلوا كان صحيب معنا التو نقدروه التو نحترموه التو نسلموا عليهم. انا كي دخلت ولدي يقرا وتو ولدي سنه رابعه كل عام نقول له راهو الفكريات اللي باش تعملهم في المدرسه هذه والاصحاب والمعلمين راهم بعد تقعد تحكي عليهم حتى يمشي قلق شويه ولا ما عينوش ولا حاجه، نقول له والله بعد راهو تندم تقول يا ليتني كنت قعدت في المدرسه وكان مع اصحابي هذوما والكل. ربي يوفق الناس الكل،
11: وميرسي
16: بوكو على الموضوع، يعيشك، ميرسي بوكو على الموضوع،
11: يعيشك. شكرا لك على المداخلة، تحية من خلالك البنزرت والسفاقس، شكرا لك. 71-113-1000 مازال عظمتكم، كان تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم، نتحدثوا على ذكريات التوانسة مع المدرسة والعودة المدرسية، على اعتبار وأنه اليوم تونس كاملة تعيش على إيقاع العودة المدرسية بكل ما فيها، إن كانت اللحظات الجميلة زادة ولا حتى تساؤلات أحيانا على البنية التحتية متاعها، على المحتوى، على البرنامج التعليمي، على الناس ربما مش قادرة زادة باش تشري الأدوات المدرسية. لكن هذه كل نقاط ومواضيع تنرجعوا لها بالتحليل وبالحديث في ديفوروم جايين إن شاء الله في فورم. كلمونا على 71-113-1000 ذكريات توينسا مع العودة المدرسية موضوعنا اليوم. 23-513-1000 نمر الواتساب، زادة على ذمتكم كان تحبوا تكتبونا. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بكم.
1: فورم كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك FM. السهرية على موزايك هي بنة لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان، لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71-113-1000، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23-513-1000. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
17: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. قيمة صادرات قطاع الطاقة إلى موفى شهر جويلية من سنة 2026 ترتفع بنسبة 45% بالتوازي مع زيادة قيمة الواردات بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق معطيات التقرير الدوري حول الظرف الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. ورغم هذا التطور في قيمة الصادرات سجل عجز الميزان التجاري الطاقي ارتفاعا بنسبة 29% إلى موفى شهر جويلية 2026 بالمقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 8271 مليون دينار مقابل 6399 مليون دينار ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال نفس الفترة. رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاريو طالب الحكومة بالتخفيض في ميزانيات مهمات الوزارات وبالتالي الضغط على نفقات الدولة. والكتاريو شدد في تصريح لموزايك على ضرورة التقشف في ميزانيات الوزارات مثلما يضغط المواطن على نفقاته لمواجهة المشاكل الاقتصادية حسب تعبيره.
2: حاجة مهمة ومهمة جدا وسناء ولازم المالية تشد فيها صحيح أنه نقصوا من نفقات الدولة. ميزانية الدولة والمهمات متاع الوزارات الكل اللي قاعدة تزيد 2-3-4% و5% كل عام سناء لازمنا نوقفه. لازم كيما المواطن التونسي قاعد يعمل في مجهود كبير باش يضغط على النفقات متاعه لازم الدولة والوزارات لازم تعمل مجهود باش تضغط على النفقات متاعها وما نجم نخرج من هذايا إلا بتقليص النفقات. كل وزارات لازمها تنقص ما على الأقل ما تزيدش على الأقل تقعد في مستوى تعمل وما تزيدش.
1: هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 21 سبتمبر الجاري فيما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية التي شملت الأبحاث فيها بعض المديرين العامين السابقين لتونسير ومدير مركزي سابق للشركة ومسؤولين سابقين. ويذكر أنه تم الكشف عن عمليات توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة دون أن تتوفر فيها الشروط القانونية للانتداب، وبالتالي فإن انتدابهم كان سوريا وعن طريق المحاباة وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث. في تطورات الشأن الدولي موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه تم تدمير زورقين إيرانيين أمس بعد محاولة الحرس الثوري الإيراني للسلاح على مسيرة أمريكية في مضيق هرمز. الرئاسة المصرية تذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في محادثات ثنائية اليوم في القاهرة على الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر.

0: هرمز أدت إلى إفشال تفاهمات سلام وشيكا مع واشنطن خلال شهر جويليا المنقضي. التحقيقات أظهرت أن القادة الميدانيين تحركوا بشكل مستقل بإيهاس من القيادي الاستخباراتي حسين طائب لتقويض الاتفاق دون علم الرئيس مسعود بيزشكيان أو المجلس الأعلى للأمن القومي. وحسين طائب هو رجل دين متشدد عرض اتفاق السلام مع أمريكا واصفا إياه بتجاهل حقوق الشعب الإيراني، وكان يشغل منصب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري لأكثر من 20 سنة قبل تعيينه رئيسا لقوات البسيج. هذا التمرد العسكري بحسب نيويورك تايمز فجر مشادات وتبادل الاتهامات الخيانة بين كبار المسؤولين بالتزامن مع غياب المرشد الأعلى مجتبى خامنئي عن المشهد، ما صعب حسم الخلافات. ورغم تحذيرات بيزشكيان ورئيس البرلمان محمد بقر قليباف من تداعيات التصعيد، نجح التيار المتشدد بحلول السبت الماضي في فرض خطته القائمة على توسيع الضربات وشل حركة الملاحة، في مؤشر إلى أن خيار التصعيد بات يتقدم على العودة إلى طاولة المفاوضات وسط استمرار المواجهة العسكرية والضغوط الاقتصادية على إيران.
1: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع مينا بندوة وكامل فريق برنامج فرم. إلى اللقاء.
2: في تونس موزايك FM فرم كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للرابعة العشية.

0: خميسين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة العشية على موزايك اف ام.
1: رانيكم ومازال مواصلين معاكم في فورام على موزايك اف ام. تحية لكم الناس كل في الاستماع، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا، على ذمتكم الباج اوفيسيال تاع موزايك اف ام على فيسبوك كنت تحبوا تتابعوا اللايف نتاعنا، الفورم باي موزايك زيدا كنت تحبوا تتابعونا، فما شين يوتيوب موزايك اف ام باش تتابعونا، و 23513 نرفع ذمتكم باش تبعثونا لي واتساب تاعكم الاراء نتاعكم فيما يخص موضوعنا اليوم على واتساب 23513، ولكن اكيد التليفون هو الأهم لأنه من خلاله تنجموا توصلوا أصواتكم لايف، نسمعوكم في الـ في الـ في الراديو، وتوصلوا أصواتكم في فورم. نتحدث اليوم على ذكريات التوينسة مع العودة المدرسية، وين ما كنتم مرحبا بكم، تحية كبيرة لشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية. نواصل مع تليفونات معايا. إيناس مرحبا
2: بك، عايش مرحبا بك إيناس،
1: عايشك
2: اليوم هتتهلي فرصة بشاركت معاكم.
1: مرحبا مرحبا، حاولت تقبل ومتحصلش علينا؟
2: حاولت اليوم اللي حكيت شديتك
1: بشيء. يا بيه مرحبا بيك، يا للا وسعوا بالكم معانا كده، ما تحصلتوش علينا تعودوا تطلبونا. مرحبا مرحبا،
2: يقولوا نفس الأفكار نتصور ميسيرش.
1: شكرا لك، عايشك يا إيناس. 49 سنة من الزهرة، 45 سنة، مرحبا بك يا للا. احكي لي.
2: والله يا مانيش شديد برشا برشا على كالو ذكريات نتاع شيرين الدبش نتاع فوتور، خاصة من عند احنا متعرفينكم في الجينيراسيون تاعي، المكتبة اللي في الحومة كل شيء في الحومة، معناتها ما كنيش على جراند سيرفاس وهال باش تمشي بعيد دونك ديريك تلقى روحك في محاجركم تقضي تدلل عم فلان كيما احنا كان عم ابراهيم من هنا ستيلو هذا الكراسه، ما انت انا لتوا يمكن 45 سنه كل حكايه عندها اكثر من 30 سنه تيلي، والله نبدا نذكره والله يرحم، ما انت كيفاش يخلينا نختار وكل الوان وشو نحبوا والقوم ويوسع باله معانا رغم اللي كان راجل كبير، اما كاين الحقيقه يوسع باله معانا ويعطينا فرصه معناتها باش نختاروا ادواتنا والكل. وكيف كيف المكتب معناتها برشا ذكريات الحقيقه من المدير، نذكر سي سلامية، نذكر برشا معلمين، مدام شعيب، مدام بوشوشه، مدام قيدر نتاع الفرنسي، هذوما كلهم في الابتدائي في الغزاوي، برشا اسامي توا هكا كي نسمع في الفورم عرفوا حدهم يجيوني نتذكر فيهم بشويه بشويه، نسمع في اللي قبل يذكروا في في معلمين. وما ديدي تذكرت مدام عياضي الله يرحمها، زيد هذيك حبتني برشا في العربيه، ويمكن غراسة إيل أنا تعديت من بعد ليتر بعنتا وخذيت باك ليتر غراس لك الجمل التعديرية اللي تبليج علينا باش نحفظوهم للوصف ولل
1: وهي هكا اللحظات الأولى في المدرسة، ربما هي اللي تنحت شخصية الصغير وتخليها يحب لغة معينة أو مادة معينة.
2: كانت راهية ما أنت معيشة كلي لي لي لي كانت هكا سفيرة، سبحان الله كانوا صعب أما تحبهم ثم حاجة تخليك تحبهم، تخليك رغم تصابك أما في السيف تتوحشهم، تحب تشوفهم بشكل تقول ما صاب ما نرجعش،
1: تقعد تتفكر حاجات طيبة، تتفكر الإيجابي معناها
2: بعد تقول بعد شوية كل عام يتعدى تولي تفهم أكثر إنه راو هذيك الصعب متاع الحبة، الصعب باش خليه كنت في شديد الثنية موش صعب متاع عزيز ما نقولكش راه ما تميش او زيدا واحد باش ما يبالغش ومرضو زيدا معلمين تاع طوى زيدا ليلي كانوا تما كعبيد زيدا سبحان الله راهو البي والخايف كل بس، لكن الاغلبيه كانت حاجه اخرى، معناتها انا نتصور التعليم كان عنده مفهوم اخر، كيف تغير الطوى برشا حاجات وبرشا مفاهيم التعليم تغير الطوى سبحان الله برشا حاجات، انا نتصور داخلت معناتها باش تبدلت الافكار نتاع قبل مع طوى، لكن كيما قالت قبل كنا عندنا حكايه الخياطه تعلمنا برشا حاجات، الكسوة الخياطه الغرزات مثلا كيفاش تعلمناهم تعلمناهم في المكتب، التريكو معناتها الكروشيه معناتها برشا حاجات، الموسيقى مسرح كانوا عندنا
1: هي نافذة الصغير على العالم، يعني الصغير اللي ما عندوش، وهي الحقيقة يظهر لي أغلبية التوانسة معناها لا يسافر لا عنده وين يمشي، النافذة الوحيدة تكاد تكون هي المدرسة وإلا التلفزة انت وفرت ولا الراديو
2: سي صافي تو احنا تلفنا نتذكر كي كانت كلمه ثلاثه اذا مش خمسه اول ما بدينا نتاع
3: شيء
2: دونك سامدي فيش عادي انا واحده من الناس كان عندنا سامدي ديمونش نادي معناتها نادي كسوا هو يسمعوا تبع المدرسه لكن كومي نوادي في الحومه وما كنا نمشي ونعملوا سيكراب للدامة نعملوا انشطه تبدا الصغار كلها موجودين ونحبوهم والله اني تو تذكرتها مدام لطيفه الله اعلم كان موجوده ربي يطول في عمرها كانت واقفه عليهم وكانوا ثم برشا برشا أنشطة معناتها نلقاو وين نعديو الحقيقة باش نكذب عليك ونبداو معناتها أون سيكوريتي معناتها كانوا والدينا يخليونا وكنا نمشيو معناتها كل سوا نكتشفوا الحاجات الجديدة ويورينا ساعات نعملوا حاجات نتاع سيكوريزم أنشطة باش يعليونا مثلا يعلمونا سيكوريزم برشا حاجات علمتهم
3: في المدرسة في المكتب
2: مشينا رحلات مع المدرسة الحقيقة نذكر طلعنا وقت جبل بوكرنين والكل واكتشفنا مغارات والكل مشيت مع المدرسة الوش الكل ما تخليني أنا توا صغاري كدي رحلة نبعث برد يقولوا لي كيفاش وتخوف ليلي
3: ولا بغيتو أنا عشتها معناها زيد نحبهم يعيشوا اللي عشتوا
2: يقولوا لي كيفاش تبعت بنتك في كار وتمشي كيفاش أنا 40 سنين 30 سنة تاني مشيت مش ما نبعتش بنتي توا ليلي واحد المهم شنو الحمد لله ديما نقولوا ربي طايح بينا ما خير منا إن شاء المعلمين زيد توا مشكورين سي نورمال تبدلت برشا حاجة يتركوا سواء من المعلمين ولا حتى من التلامذة والأولياء كنا تبدلنا ولينا بديت نخافوا أكثر على أبنائنا
3: تبدل الدنيا أكيد
2: وكها
3: واضح جدا
2: قبل كانوا البارون بالعكس تشكي يزيد يعاقبك تولي تخاف ما تمشيش تشكي وطولي البارون كل كان عملك حاجة يجي يقول لي
3: واضح
2: أما
3: الأكيدين منه أي أنه التوانسة يشتركوا في تجارب إيجابية وذكريات جميلة مع المدرسة التونسية. على كل حال نشكرك برشا يا إيناس, يعطيك الصحة, تحية ليك. 71-113-71-113 مازال عظمتكم. كنت حبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم تحطوا على ذكريات التوانسة مع العودة المدرسية ومع المدرسة متاعهم اللي قرأوا فيها. 71-113-111 شاكر في تقبل مكلماتكم الهاتفية. نواصلوا مع التليفونات. معايا سلوى, مرحبا.
4: عسلامة أمي,
3: عايشك لله, مرحبا بيك.
4: سلوى من حي تحرير.
3: نتشرفوا لله, مرحبا بيك, نسمع فيك لسلوى.
4: بالنسبة لتجربتي أنا في القراية اللي عشتها الذكريات يعني الكونتينة مع العشرة يعطونا قهوة في نص نهار كسكوت بالصلامي ولا كاسين درجيز, يعني عشنا في المدرسة عبارة كينها في الدار
3: داركم معناها
4: أي دارنا والمدير زادا واقف سنتين تدريس سنتين الكريز منطع المدير اللي عنده وارة عنده يعني مدير سنتين وعنك الاسم الكل لبيض يتحط في المنديلة بالقربيتة البيضة أزيكا لابد في المنديلة البنات سنتين
3: كل يتلبس وحده كل
4: اي وحده اي وحده فهمتني
3: يعني تلبس الطبليه ويلزم الكول هذاك
4: ايوه الكول هذاك يلزم فهمتني والكونتينر من عندهم هما يعني من المكتب نفطر قهوتنا الصباح وفي نص النهار الكسكوت من المكتب من نكتب قايتنا زادة في الكتاب يعني عندك الأحبار اللي تحط فما من عشر كان زادة ولا ديكم فما دورة في الطاولة اللي تحطوا فيها الدبوزة بتاعنا بتاع
3: الأحبار. احنا كقرينا بالطاولة ذوكم اللي فيهم البلاصة بتاع المحبرة ما نعرفوش لشنو احنا عنا ستيلو دوك ما نعرفوش لشنو تصلح
4: بالجومة الخط العربي كنتيش وفهمتني كنش تعلمنا وعنا نهار السبت فهمتني نهار السبت عنا حسين ساعتين نتاع كما نقولوا انتم توا من عشرة تقولوا تكوين مهني ايش كوني يتعلم الخياطة والبصالة ساعتين هذيك ما عند الدولة يعني كل تلميذ
3: والولاد يقريوهم حاجة حرفية ولا
4: كيفنا ساعات القطير زي زيدة فهمتني نتعلموا كيف فهمتني كيف فماش فرق بين طفلة وطفل فماش معناش كان المعلم معلم والمدير مدير والتلميذ تلميذ ونخافوا مدام جوليق علمتنا الفرنسي زادا ما شاء الله ربي طول في عمرها فهمتني زادا معلمة من أعز المعلمين المدير نتاعنا كيف اللي ما عندوش نكملوله في سوى الإسلام ده نحن في بعضنا سوى المدير وسوى المعلمين ما عندناش نقولوا معلمه مسير تبحث تلميذ اي ما جيتش اي اخرج لبرا لا ما عندناش لا فماش هذه كل ما فماش فهمتني تو فما انا عشت مع اولادي فهمتني عندي انا تو متخرجين ثلاثه انا ما نكلم فيك تو مانا فهمتني يعني عندي تو اخر كل سنه تخرج نتاعو باش يتخرج قاضي فهمتني ما نكلمش هذاك عديت معاه الباك راسي راسو علاش كل قايلي يعديه مع صحابه يعني يريد جات الأستاذ متاعه البروف قالوا يعني تريدوا مع بعضكم أنا ما خفت علاش خفت خاطر لقيت حاجات في الليسية البرة فهمتني استقطاب يعني متاع مخدرات شيء كبير خفت على ولدي خفت على ولدي وقلت له لي مشيت للبروف قلت له مفهمش ليه باش تقول لي هاو مخالطة أنا نحب نعدي الباك مع ولدي قال لي خذوا اي نحب نعدي الباك مع ولدي وفعلا عديت الباك واخذت مع ولدي واخذت معدل من عند المعدي
3: شنو يعني عديت الباك عامة اللي عدى هو معناها عمل كونديداتور ليبغ
4: اي سنة تخرج نتاعو ولدي فهمتني من الدولة يقرا فهمتني سنة تخرج نتاعو باذن الله
3: وانت كملت قريت في الفاكولتي
4: اي التو انا التو ريتي ماما والكتاب ما يتنحاش من يدي الكتاب ما يتنحاش علاش خاطر رحتو على بابا
3: اي ماما اما راك صغيره يا سلوى ماما مع عمرك 58 سنه معناها
4: احسابي انا احسابي
3: اي كتبدا ماما مش معناها انت كبيره يعني صغيره مازلت معناها
4: لا طيب ربي كبرنا اما القرايه يستحيل ناظر عليها التو وعندك فما حاجه اخرى نتمنى كل ولي وكل وليه فهمتني يعلموها لاولادها الوقفه نتاع تحيه العلم عندها معنى كبيره التو انا شفتي ماما هذيك بنتي اليوم وقت انتقب بالنشيد الوطني وقفت في استعداد ما غير ما نشعر ما غير ما نشعر اكيد الغنيه نتاعنا تاع ابو القاسم الشابي
3: حمايه الحمايه اما انتم يدور لي خلطتوا على اله خلي دي قبل ولا
4: كل شيء كل شيء كل شيء خلطنا عليه كل شيء ومدرستي برشا برشا برشا حاجات
3: ما زلت تفكر بعض تصور. المحفوظات معناها من اللي قريتهم وانت في الابتدائي
4: والله نحفظ واحدة بالسوري من سمعها جولي كوكو جولي كوكو جولي كوكو جولي
3: تنتظرنو
4: تنتظرنو لا تت أدروات
3: لا تك أغوش
4: جولي كوكو جولي كوكو جولي
3: هي منها الأغنية هذه نتعلم اللغة ومنها نتعلم الغوش والدغوات
4: عايز قلت لك ثم مساج البروف يعطيه للتلميذ ما غير ما يشعر تقعد تتحم عليه البروف هذيك فهمتني تولي خلي مع كل احترام انت مش كل شيء نحطوه في الولي والتلميذ مو عندك التربيه لابد من اما ساعه ثم بروف انا قلت كاش مع ولدي توا زي اللي باش يتخرج كل شيء لكن ثم بروف انا ثم واحد بروف زعما دبر لي ولدي دوب ما دخلت اول عام قال لهم انا ننصحكم تمشوا تكوين مهني كيف ايش انت اول مره تقدم بنتي تلامذه وداخلين فهمتني البروميير اني تقول لهم الكلام هذاك كيفاش ما تجيش فهمتني انا فما بروف نتاع عربية نتبع فيه بالكراسه نتاعي وعجبني طلبت منه كتبت له في الملاحظه في كراسه بنتي قلت له نحب يعني اخر العام نجي نعمل معاك حصص في اخر العام يعني نحب نقعد في اخر طاوله ونسمع كان كيفاش تشرح الدرس الانشاء بالعربيه فهمتني تعلمت منه برشا حاجات
3: وافق
4: وقعد بيت اسمه منور نوجه له تحيه من خلالك في قفصه فهمتني يعني من الاستاذ
3: حتى انت زادة محبة للعلم يا والمعرفة يا سلوى وهذه نقطة مهمة على خاطر ربما الناس اللي عاشت في الخمسينات وفي الستينات تعرف الروح العامة اللي كانت في تونس وقتها وكعملية التشجيع على بناء المدارس وعملية التشجيع متاع العائلات على انهم يدخلوا بناتهم وولادهم يقراوا في المكتب دوك كنت فما هبة مجتمعية كاملة باش تعطي هالقيمة وهالمكانة للعلم والمعرفة وللمدرسة زادة في المجتمع التونسي
4: شفت على من خلالك ساعتين يورونا فيهم الخياطة والبصالة. أنا تو مصمم من أكبر مصممين أنا مش في تونس, نعطي خاطر الألمانيا وإيطاليا وفرنسا فهمتين. يعني شوفك الساعتين شوف من نشد ياسر في راسي القاية والمعلومة وكل شيء فهمتين. أنا معلمة طلبت يعني تحرير على أبو القاسم الشيبي, كتبت لها معلومة يعني اعطيتها لولدي ورثتها لولدي, قلت له ليرا ابو القاسم الشابي واختي مات بوه اعمل قصيده على بوه ارسال بوه فهمتي. كي هذا المعلمه نتاعه قعدت باهته قلت له مين جبتها فهمتي
3: باهي. معناها يظهر لي نقطة مهمة جدا تحدثت فيها أنت سلوى, وهي أنه المدرسة نفذتنا الأولى على المعرفة, وهي اللي تخلينا نحبوا أن نقعدوا عنا كالجوع متاع المعرفة, وأن قد ما نتعلم ونحسوا شوية وقد ما نتعلم ونحسوا رواحنا اكتسبنا خبرات أكثر. شكرا لك سلوى, يعطيك صحة. ناخذ تليفون آخر من عند نورة. ألو.
5: ألو عصيمة.
3: مرحبا لله.
5: عايشك عسلي مدام أمينة, عسلي كيف الكل.
3: الله يخليك, شكرا.
5: يعطيكم الصحة على الفكرة متاع معناها البرنامج.
3: مرحبا. عايشك يا نورة, 36 سنة بن عروس.
5: أي
3: مرحبا عزيزتي, نسمع فيك.
5: بيكي عايشك. بيهي أنا عندي بتتر معناها تجربة مختلفة. كنت كي تبدأ باش نرجع نقرأ ديجا ما نحبش نرجع.
3: أي
5: خاطر بالنسبة معناها السنوات الأولى سنة أولى وسنة ثانية معناها بهين محليهم زنا مانيش نقرأ في الصعب مانيش نقرأ في حتى حاجة معناها كبش يضربون عليها والكل. جوست مثل سنة ثالثة رابعة وخامسة وسادسة هذوكم بديت قراية رسمية والكل, لكن اللي فما ضرب نسمعوا اللي معناها
3: فما الحساب نحفظوا الفي
5: والحساب جدول الضرب الفرنسية سيرتو
3: مسافات وغيره.
5: هذيك هو معناها ديجا كانوا معلمين نتاعنا صحاب على الاخر ديجا. انا كنت نتفكر المدرسه كفما حاجه لداخل من معناها الذكريات اللي
3: معناها انت ذكرياتك هي الخوف.
5: صحيح ذكريات هي الخوف ديجا معناها فما فازة صارت لي مع معلمة نتاع الفرنسية سنة خامسة. وقتها نحن قسم كامل موجودين ما كنتش بيها في الفرنسية معناها دوب كلاس كامل موجودين, وهي خرجتني للتابلو باش نصرف بير بجو كخوا ما عرفتش نصرفه. نبذتني معناها قدمت لي مثل الكل قالت لي انت باش يجي منك, ونبذتني بالحق نبذتني من وقتها كرات فرنسية جملة اللي توا معناها كبرت شوية وعرفت اللي هي حاجة مهمة ونقراو بها معناها توا وليتني
3: لغة مهمة فهمتك.
5: معناها خليت لي تراث خايف تراث معناها تراث معناها متاع خوف متاع اني ما عنديش ثقة في روحي ما ديما كلي تتضرب ما فهميش هكا تكنيك باهي حتى انسان ما عرفش يحفظك الحاجة تعمل له طريقة تحاول تعمل معها بطريقة أخرى ديما فما كان الضرب فما العشاء.
3: لو كنت ذكرياتك مع المكتب الخوف ترجع برشا فجعة وخوفة
5: أكيد نفكر. الأستاذ هو المدير متاع المدرسة وقت هو بيدو يقري فينا في العلوم الطبيعية في سنة سيسة بالحق ذكا ذكريات محليها لحد الآن, وين نشوفه ونقابل نسلم عليه المدير متاعنا سي محمود. ما شاء الله معناه يفسر لنا بطريقة عبارة احنا كبار ويجيب لنا كل هيكل العظمي كان عنا في معناه في كبير المدير هيكل العظمي يجيبونه يبدأ يفسر لنا كيفيه ويتربع لوتا معناه بطريقة بسيطة محليها جدا.
3: ما تحسوش روحكم مفجوعين ولا
5: ليه مستحيل
3: وطالبين بنتائج جيدة ولا حاجة فهمتك.
5: أكيد نبدأ نستنيه فيها باركونتر معناه في الأقسام اللي قبل في الفرنسية والرياضة والكل نبدأ مفجوعين جدول الضرب وما الحفظ وما قبل كانوا يربطونا اللي بي معناها نربطوا يربطونا يعني ما نروحوش
3: أي ما تروحوش راهو بخاطر الكلمة ذي ذهول لي ما نسينيها شوية روتوني معناها يقعد في في المكتب مش يربطونا من يدينا مثلا.
5: أي أكيد يربطونا نبقى في المكتب نعملوا كل مثل الاكزرسيس هذاك نعاودوه برشا مرات ولا نخدموه والاولياء يتفاجعوا وين مشاو.
3: وقتاش عندي بسمعتي الكلمه نتاع يربطونا يا نوره والله
5: بالحق كانوا يربطونا. انا ربطوني في سنه 6 وامي تفاجعت وجات للمكتب وتسال شنو وقلت لنا قدام القسم هكايا وش فما شبيها قرار مربطوها معنا قرار مخدمتك ولا خدمته غالب.
3: اسمعوا مصطلح امني ربطوه واحد ربطوه واحد استعملوا فيه في المدرسة معناها بس نورمال تكون عندها خوف من المدرسة عادي
5: خاطر المعلمة تقول انت مربوطة وانت مربوطة وانت مربوطة ما تروحوش دونك مربوطي. هذا هو أنا سنة عندي سنة أولى دونك
3: سنة بنية ولا وليد باش يرجع
5: وليد وليد وليد دونك يبكي نهار اليوم يبكي صباح ما حبش دخلت معاه للقسم وبقيت معاه بشوية بشوية جبت روحي وهو يبكي وأنا مغبي نرجعه معايا معناه باش ما يحسش
3: تقول وليدي راني فهمتك معناها أما راهو لازم
5: لازم صحيح ما نحبش كي يكبر يبقى كالتراث وذكريات الخايبة أعطيني أنا مثال شخصيتي ما دخلش حتى نهار حتى في أكتوبر يدخل مفيدة كالتراث هذيك ما يبقالوش خاطر ما يبقى يتفكر شيء كان التراث هذيك مفيد إن شاء الله ربي معنا ربي يعيشك
3: نور شكرا ليك مرسي نورة 71-113-171-113-113 خلص معه شوية أصوات رجالية وينكم حتى كيحكينا مع شاكر راهو كلمونا الأولاد تناجموا تشاركوا راهو مرحبا بيكم ونحبوا نسمع أصواتكم وتجاربكم مع المدرسة التونسية ناخذ تليفون آخر وليد
6: أهلا وسهلا
3: مرحبا مرحبا سيدي عايشك الله يخليك شكرا 45 سنة من المرسى
6: 45 سنة من المرسى وكفيف البصر
3: مرحبا
6: قرينا قبل في معهد النور بالقصة من عروس حبيت من خلالكم نوجه تحية للمعلمين اللي قرأونا واللي أشرفوا على تأثيرنا وكان اليوم الأول معناها بالنسبة لي أنا خاطر عندي بنتي منزلت معناها كي دخلت سنة أولى سنة فاليوم الأول معناها وقت وصلت على المدرسة قعدت نتذكر في النهار الأول اللي عشت وانا معنا
3: كيفاش كان؟
6: وانا مكفوفين معناها كان فيه شوية صعوبات شوية بحكم أنه الأولية متاعنا يرافقونا يوصلونا المدرسة لكن يبقوا يستناو من غير ما يعلونا اللي هم موجودين باش يشوفونا احنا كيفاش نتصرفوا فهمت وكان المعلمين معناها مأثريننا ويفسرونا وإحنا مو بالطبيعة كما صغار كل نبكي ومش عاجبنا الوضع فهمتني فخذونا الحق بكل معناها لطف وكل معناها حنية ومعناها وسعوا بالهم معنا بالكدا بالكدا وبشوي بشوي بدينا نتأقلموا حبيت أنا معناها من خلالكم أنتم نوجه تحية للمعلمين ست. اللي قررونا الكل نوجه تحية للوالدة متاعي والوالد الله يرحمه إن شاء الله
3: الله يرحمه
6: تعب معايا بالكذب بالكذب معناها باش قرينا معناها وصلنا والحمد لله تو انا مختص في العلاج الطبيعي في مستشفى الجامعي الموجي سليم مرسى عندي اكثر من 25 سنه
3: بارك الله ان شاء الله بالتوفيق
6: يعيشك بارك الله فيك معناها اليوم هذا راهو ما نجموش ننساه بحكم انه كان فيه لحظات حلوه وكان فيه لحظات معناها صعيبه شوي بحكم ان احنا قرينا في الانترنت
3: اي ذا باش نسالك حتى انا وليد ما جوستمون اخترنا نعرف يقراو في الانترنا معناها انت كيفاش شنو تستحضر حتى مع الانترنا معناها
6: ولا الانترنا
3: تخيل تجربه صعيبه على طفل صغير باش يدخل في عمر 5 ولا 6 سنوات صحيح
6: كل شيء يبدا غريب يعني احنا بالنسبه لي احنا فبالتالي اليوم الاول تجانا الجماعه اللي في السنه الثانيه يعني هم ادرى منا واكبر منا يعرفوا دونك معناها باش يواجهونا كيفاش نتنقلوا كيفاش معناها نفهم المجال المحيط بينا كيفاش نتعاملوا مع المعلمين فهمتني كيفاش معناها نتبعوا الحدث ومعناها كانت صعيبة معناها
3: صعيبة الحقيقة صغيرات عمرهم 6 سنين يسألوا في صغيرات عمرهم 7 سنين كيفاش نعملوا معناها بالحق والله
6: والمشكلة وين 7 سنين يسألوا لي أكبر منهم معناها وتتواصل السلسلة معناها والحق متاع ربي المؤثرين معناها وسعوا بالهم معنا وفيهم شكون معنا التعامل معنا معناها بالاحترام وبالمعنى هذا بالاهتمام والحمد لله تو معناها انا بالنسبه لي انا عندي بنتي اسمها سليمة اليوم معناها دخل تقرا سنه اولى فكل لحظات الانتظار ترجعك السيناريو نتاعي انا معناها كنت نقرا في المدرسه
3: في نفس المدرسه قرات مع قرات سليمة تقرا ولا في مدرسه
6: لا
3: اخرى
6: لا لا سليمة لبس عليها ماهيش كفيفه معناها تقرا في مدرسه عاديه لكن احنا ما فما كان لحظات نتاع تحيه العالم والانتظار الأولية الكل موجودين
3: استرجعت ذكرياتك يعطيك الصحة يا وليد
6: برنامجكم ممتاز ياسر وإن شاء الله ربي يوفقكم
3: شكرا لك
6: والمواضيع قائمة جدا وإن شاء الله ربي يعاونكم
3: الله يخليك شكرا لك وفضل لك سليمة يا سيدي شربي مزيد من النجاح والتألق لها سنين برشا ذكريات مختلفة بين المدرسة النوادي القراية المعلمين
7: وأولا فما اعتراف وامتنان كبير من قبل المتدخلين للمدرسة للدور اللي لعبته في حياتهم في مساراتهم لأنه التجربة دوم سنوات عديدة والعودة المدرسية هذه باش تتعاود في أكثر من مرة فما الكثير من الأحاسيس والمشاعر القوية والعميقة تختلط أحيانا ببعض المخاوف كما تم ذكره. الذكريات ترتبط بعناصر مختلفة، الفضاء، المربين، الهندام، الدروس، الأنشطة اللي يقوموا بها. فمش برش حكيوا على الأصدقاء والزملاء لأن نعرفوا أهمية هذا العنصر. وفي حصص أخرى كنا تناولنا أصدقاء الدراسة، الحب على مقاعد الدراسة، ورينا الكثير من القصص المهمة، وهذا يؤكد أهمية المدرسة في حياة الأفراد وأهمية دورها في المجتمع ككل. أيضا فما نوع من الحنين إلى ممارسات تقليدية نوعا ما تقليدية، علشان نقوله بعد نرجع لها اللي كنا نصير. فمن يذكر اللمجة، فمن يذكر القهوة، فمن يذكر الساندويتش كان توفر المدرسة، فمن يكون يذكر بكل اهتمام من عند المدرسين بالتلامذة، بالاحترام اللي يكون خارج جدران المدرسة تجاه الإطار التربوي، اهتمام المحيط الاجتماعي بالمدرسة. ف كل شخص من خلال العودة المدرسية استحضر عناصر مهمة اللي ربما اليوم ما حكيناش على السمارت فون، ما حكيناش على الذكاء الاصطناعي، لكن في نفس الوقت ردوا بالنا اليوم فما معطيات نشرت مؤخرا في دراسة دولية تهم البلدان الأوسيديو، تونس ما عادش تشارك فيها هذه، وبين تراجع مستوى التلاميذ في العديد من المهارات مقارنة بالسنوات الماضية، لأنه كانوا قبل كانت الناس تشكك في هذا. اليوم الثابت فما شكون حكي على القصة، على المكتبة، على علاقته بالدرس، بالمعرفة، بالفضول، بالمعرفة، بالاهتمام. ونظن كل هذه المعطيات تأكد أهمية المدرسة، وربما الأجيال السابقة اللي درست بطرق بين ظفرين تقليدية كأنه اليوم يتبين أنه هذه الطرق تبقى ناجعة حتى وإن كانت التكنولوجيا اليوم أصبحت أكثر حضور ولا يمكن الاستغناء عنها. لكن اليوم فما دعوات في الكثير من البلدان للرجوع للكتاب، للقصة، وكأنه دورنا دورنا دورنا بقدر من ثمنوا التكنولوجيا. إلا أنه اليوم فما الكثير من المعطيات تتأكد أنه فما صعوبة في التركيز، فما صعوبة في الاستيعاب.
3: ليخ في البي سكندينافي يقولك في البلدين الاسكندينافية قاعدين يرجعوا للصبورة والكتيبة والورقة والستيل ونحيوا في هالشاشات والتابلات في القراية على ما يبدو، من بين الأشياء اللي يقولك يلزم نعاودوا نرجعوا من جديد الكتيبة والورقة
7: والتخلي عن الهاتف فقط تدخل المدرسة. نظن
3: بقدر في فرنسا نحاول التليفونات يلزم،
7: وأنا نسمع في الشهادات معناتها النتائج هذه اليوم أثارت نقاش في العالم واللي بدت عنا معطيات تأكد، لأنه قبل كنا نقولوا ليه تقولوا سرع أجيال ونحبوا قبل ديما حاجة خير وحنين. اليوم في معطيات معناتها نفس التمارين تقريبا اللي كانت تتعطى اليوم تتعطى في أجيال سابقة، المقارنة تتأكد أنه فما راهو ثغرات قاعدة تحصل. لا للفزع، إلا أنه ايضا بمناسبه هذه العوده مهم جدا ان نشوف شنو كيسكي مارش كيسكي مارش با، لانه يعني اكيد المدرسه اساسيه ومحوريه هذا متفقين فيه. يبقى اليوم في هذا معناتها الغليان في هذا في هذه التحولات قاعده تعرفها البلدان. الحاجه الاخرى اذا اكدوها انه البلدان الاسيويه هي اللي تحتل المراتب الاولى، حتى البلدان الاسكندنافيه تراجعت. فما حاجه قاعده تصير في العالم مع المدرسه لكي أنه اليوم الأشقاء الأصدقاء الآسيويين أكثر متقدمين، الصين، جابان، كوريا دي سود، البلدان هذه أكثر تقدم سنغافور. نظن معناتها ساعات مهم زادة نشوفوا قاعد يصير في العالم ينجم يكون في خلال العودة المدرسية، لأنه نعرفوا أهمية هذا الموعد، أهميته في الذكرى الجماعية، أهميته في المسار لكل فرد. لكن نتمنى أنه هذه العودة أيضا تكون في الاستمرارية، بمعنى أنه هذه كل تفكير حول المؤسسة التربوية نحن أكيد مش نرجع في مواد أخرى لمسائل متعلقة بالمؤسسة التربوية، في علاقة المؤسسة بمحيطها، في العلاقة بين التلامذة، في العلاقة بين الأساتذة والتلامذة، في مسائل مختلفة بعلاقة الأسر بالمؤسسة التعليمي، في مسائل أخرى. نظن اليوم فما في تونس بعض المخاوف، فما إشارات اليوم في الكثير من وسائل الإعلام إلى التهديدات اللي تعرف المؤسسة التربوية. نظن هذا الجانب اليوم اللي تذكر من شهادات لأجيال من الستينات الخمسينات الأربعينات الثلاثينات فيه الكثير من الإيجابية. فنتمنى أنه أيضا الرسالة تكون أكثر إيجابية تجاه المدرسة. الأكيد فما أشياء لازم تتحمي لأن المدرسة تبقى مكسب مهم ويتطلع بدور مهم جدا في حياة الأفراد وتنجم تكون أكثر فعالية. يبقى زادة أنه أحيانا مهم أنه نقوموا بالقراءة النقدية لاشتغال المؤسسة التربوية ونقارنوا بالتجارب اللي قاعدة تصير في العالم باش نكونوا أكثر نجاعة مقارنة باللي كان قبل ولكن في نفس الوقت
3: نطوروا ونحسنوا
7: وزادة نبنيوا على المكاسب. يعني فما أشياء اللي تم ذكرها منذ قليل يحكيوا على المكتبة على المطعم على أشياء عديدة علاقة المربي بالتلميذ علاقة هذا الاهتمام تاع الأسر الكثير منهم يقول لك رانا نمشيوا مع صحاب عامنا. نظن هذه كل المسائل فيها مهمة. ما نحافظ عليه لأنه جزء من تجربتنا التونسية.
3: توتفيلز من بني وعليها دائرة تحية للمستمعين اللي بعثونا على 23513000 على واتساب 23513000. جست اعودوا اكتبوا لنا اساميكم باش نجموا نقراوا الميساج بتاعكم وقولوا هذا ميساج من فلان ولا من فلانة. الوغ مستمعة تقولنا كنت ما نحبش العودة المدرسية من معاملة المعلمين الخايبة لتوا من سمحهمش كبرت وعرفت اللي هما كانوا خايبين شوية مع صغير بريء من ذلك غير بدأ القراية بتاعه. مستمع أحمد من إيطاليا يقول عودة ميمونة قال أنا حاليا نقرأ في الجامعة في إيطاليا وأنا من الجيل اللي ما صدق الرب يحفظ النشيد الوطني ألي خالدي العام اللي بعده يلقى روحه يحفظ في حومة الحماية. يقول إلى يومنا هذا نتفكر أول يوم في المدرسة وإلى يومنا هذا نتفكر كرتابتي أدوات المدرسية بتاع النهار ذاك. يقول عنده 3 بنات ويقول صادف أني قابلت أستاذي اللي قراني وبنتي معايا يخي حشمت منه هو يقري في الجامعة مش يقرأ في الجامعة كان أنا قريت بالغالط. أحلام تقول يا حسر على كلمة مربوط في المكتب. وسونيا بعثت مساج تقول كانت أيام محلاها اللي عشناها قبل في العودة المدرسية تقول هي المدرسة في التسعينات. مستمعة زادت قلنا محلي فروم اليوم تقول العودة تفكرني كي كانت مهمتي تحضير الليستة متاع الأدوات. تقول احنا كنا 10 وكنت نتناقش مع بابا ونتفاوض معاه باش ما يطير ليش اشتر الليستة متاعي. تقول نتفكر أصحابي تتفكر زادت تقول كي قريت في مدرسة المنارة في جابس ونقلت من بعد قريت في كوليج في المنزهويت. وتقول كان فما اختلاف كبير بين البلايس الزوز اللي قريت فيهم. تقول اليوم الحمد لله محلاها التجربة هذية تستحضر معنا برشا محطات. دونك شاركوا معنا 71-113-1000 على ذمتكم كانت حبوا تشاركوا معنا بالتليفون وإلا بعثولنا مساجات على الواتساب على 23-513-1000 نستحضروا مع مستمعينا الذكريات متاعهم مع المدرسة. ولو أنه البعض ربما يستحضر كأنه بشيء من الحزن وإلا من الخوف فما اللي عنده شوية خوف من المدرسة في بريود معينة خطر كانت فما شوية ديسيبلين ونظام وضرورة انك تحفظ دروسك انك تكتب انك ما تغلطش تتغال يمكنه فما شوية تفاهم فما وعي اكثر زادة من الإطار التربة ومن الاولياء خاصة بعض الصغار تنجم تكون عنده شوية صعوبة تعلم وإلا مشاكل في التعلم. دونك فما هالإحاطة هذه وهالتفاهم هذه. 71-113-1000 مازال عظمتكم 71-113-1000. سنيم كانوا فما شوية خوف من المدرسة ولكن زاد فما تفهم من الأولياء. احنا انتو كان اسمعوا الجميع 71-113-1000 مازال عظمتكم. ناخذوا مونيا. مونيا
8: ألو
3: مرحبا لله
8: عايشك مرحبا بيك
3: شكرا ليك شكرا يا عايشك. مونيا 61 سنة من تونس
8: أي
3: مرحبا لله نسمع فيك
8: عايشك عايشك
3: احكي لي يا مون.
8: اي بون حبيت نحكي يعني على رجوع المدرسة انا تو كبيرة وانا استاذة ومتقاعدة يعني
3: لكن
8: اي الموضوع رجعني اكثر من 50 سنه لتالي، يعني ملي كنا في الابتدائي ونرجع واش نقرا وليله الرجوع المدرسه وكل. انا حبيت نحكي شويه على الظروف اللي مختلفه على بالنسبه لليوم اللي نشوفه به، خاطر انا بدي استاذه وشوف الكلام ده وكنت عندي العلاقه مع الكلام ده. الظروف اللي كانت مختلفه برشا برشا على قبل، يعني فهمت كانت الرجوع محليها نستناوها الناس كل احنا صغار، وكنا نبداو برشا في العائله راهو مش واحد واثنين تبطل، نبداو اربعه خمسه الكلنا يعني فهمت بالكبار الصغار وكل. لكن كل فرحة هذيك اللي انت عليلة الراجعة المدرسة تحس فيها شوية هكا مرارة، مش مرارة منعرفش اشتميها، لا خيبة أمل مرارة ولا حاجة تحز هكا في القلب. عليش حتى ما كانش بل في وقت احنا مع الظروف الاقتصادية ولا الظروف المادية للعائلة، نحكي على روحي مثلا سنة مستورة والحمد لله، لكن ما عناشك اللي يخرج ليلة المدرسة ولا قبل الجمعة ويتسوق والكراتب جدد والمنادل واللبسة والصبابط وكله كله.
3: ايه كان كتاب يعيش يعيش في العائلة ويمشي للجيران
8: الكويت احنا هتقول
3: الكرتابة كيف كيف مدامها حية وتمشي تمشي بها تقرأ بها حتى لين خمسة وسبع سنين علاش ليك الزمن.
8: اي يقول لك لويش تشي في الكتب جدد هاو كم تعخوك ولا وقتك هاو كم تنقل
3: هو نفيعه ذاك هو كان المبدأ راهو
8: اي هيت التونغل فوهم وكل. حتى نهارة الرجوع نفسه يعني كنمشيوا للمدرسة نفسها تبدأ تعرف المدرسين متاعنا والمعلمين وكله، وفما بعد تصير تراك تولي مش مقارنة تو بالريكول كي ترجعها تقول ممكن كنت نقارن خاطر صغيرة ما نفهمش ولا حاجة فانت تقول شوف يعني دو بزر صحابه ولا صاحب صحابي كاش لبسين كاش عاملين شكون جيبة واحد مش وحدنا يبتي سيبونا برا على روح تقرأ فانت صحيح دي نهار 15 سبتمبر برا أقرأ على روحك بلي موجود فانت الفرحة وهي
3: أما كمام الفرحة أي النقطة مهمة اللي تتحدث فيها يا مونيا، معناها الكرتابة تنجم تكون عمرها 5 سنين ل 10 سنين هذا كان ما تورثوهاش أجيال وأجيال. أحيانا في بعض العائلات راهو لازم نقولوه معناها في الستينات ولا في السبعينات كانت ناس تمشي من غير كرتابة، معناها يهزوا في شكارة ولا في ساشي ولا غيره، معناها وارد جدا والإمكانيات كانت على قدها وحتى الحويجات كانوا على قدهم فهمت أي معناها. أما الفرحة موجودة بالمدرسة
8: هي اللي قلت لك فما الفرحة. احنا حتى الكراتب كنا يعلمونا حتى بالكروشيه نعملوا كان صغار بالكروشيه لكن باقي الصوف الكبوب الصوف هكا بتاع ماماتي بتاع دار شنوة ولا بالحق يعطيهمنا نبدأ غرزة في غرزة في غرزة بكروشي وترك تعمل ساك صغير ونبدأ محليه يبدأ فهمت كيفاش ويعني الفرحة موجودة صحيح موجودة الفرحة باش ترجع تقرأ. ومع ذلك الظروف ما كان زيدا احنا نخافوا من المعلمين ولا من الرجوع والحمد لله يعني هنا كنا طلعنا ما شاء الله يعني الحمد لله يعني فهمت كانت الحصة واحدة وتمشي تقرأ ودي وما فهمي ما هو ما مش نقولش ما فهميش اهتمام فما اهتمام أنا بالطريقة بتاعك الوقت هذيك يعني فهمت كيفاش مش الاهتمام تعطيه الأم والبو يجي وتباعه ويزو جيبه احنا باهتمام هذيك ما حد الظروف
3: هو راهو صحيت كل فترة كيفاش معناها وقتها لباغان الحاجة يعملها ويخليك تقرأ مثلا خاطر كانوا قبل الصغار يمشيوا يخدموا هزوم يخدموا والبو والوليد يعاون بوه والبنية تعاون أمها معناه أنه دجا العائلات إلى أدغي للمدرسة وفكرة المدرسة وأني صغيري ما نخدموش معايا في الفلاحة ولا في الشاشية ولا غيره ولا ما نقضيش بنتي تقعد الطيب وتغسل وتحك أما تمشي تقرأ صباح وعشية خاطر مهم. هذه حاجة اكسترودينير زادة حققها المجتمع التونسي في الخمس سنينات وفي الستينات
8: اي هو هذا اللي بنى الشخصيه نتاعنا اللي احنا الجيل القديم توا يعني الشخصيه اللي نتاع الجيل هذيك نتاع السبعينات والثمانينات يعني اكثر شيء يعني فهمت هيك الشخصيه تبنيت بك الحاجات هذوكم يعني فهمت دونك انا حبيت جيست نقول انه راه مش القرايه والفرحه بتاع انه اني شريت الصباط ولا الكرتابله ولا الحوايج هذيك الفرحه، لا فما فرحه اخرى كالعكس
3: إيقر العودة للمكتب والمشي والجاي والقراية والامتحان والعدد الباهي أمبيانس أمبيانس كاملة طقوس معناها فيها
8: والدروس الخصوصية مثلا نحن حتى كي كانوا يقريوا الدروس الخصوصية ما كانتش الناس كلها. أنا نتذكر بروحي مثلا في السنة السادسة ابتدائي يعني وكانت وقت الامتحان السادسة يعني شادة مش كما تأويكة تساج يعني فانت كانت معلمتنا ولا نتذكرها التوى من حبش نذكر لسه موكاهو الله يرحم والديها محليها وكانت اللي ديولي متاعي يعني نغذر لها هنا نغذر لها حاجة أخرى قرينا كلهم يقرأوا يتيد إن الحق بصراحة في دارنا ما نقرأوش يتيد الكلنا احنا ما نقرأوش يتيد عشان هي خذتني يعني أخذ حتى أسلوب المعلمين تبدل هي قد تجيب أمك أمي ما تمشيش لها مدرسة لها تسير الحق بصراحة ما يمشيوش مثل قلت لها المعلمة قلت لك كيجة ما مش فيه معليش فهمت كيفاش ومشيت لها قلت لها مش ما تقعدش تحس في نفسها أصحابها كلهم يقرأوا يعني بعد
3: المدرسة
8: أيوة خليها تجي معهم قلت لها أمي ما يعني ما نقراوش ميتيش قلت لها تمشي مع أصحابها باش ما تقعدش
3: باش ما تحسش زعما مختلف عليهم ولا غيره
8: دونك فما محلاها بالحق فما حاجات حلوين يعني دي سوفينير ياسر حلوين يعني بالحق
3: واضح جدا. يعطيك الصحة يا منيا نورتنا يا لله يعطيك الصحة شكرا لك على المداخلة. ناخذ تليفون آخر من عند سريهان ولا شريهان صلحنا
9: عسلامة
3: عاود لي
9: سريحان
3: سريحان بالفي هكا ولا
9: أيه.
3: فريحان اي معروف الاسم خاطر كتبوا لي اسم اخر يا فريحان يا لله نورتنا محلى اسم 33 سنة بن عروس
9: اي هو كيف اسمه
3: تبارك الله صغيرونا
9: صغرونا
3: قديش عرست عمرك
9: عرست 23
3: داكو ربي يفضلهم لك يا فريحان
9: إيه عايش حبيت ندخل في حاجة محليها كانت ذكريات بالحق محليها بالنسبة للمكتب والعمر القديم محليه وجينيراسيون القديمة قديش ما تربي ومحليه أما حاجة برك حبيت ندخل عليها اللي ديسيبلين متاع قبل قديش محليه كيف قبل كنا نقول وعليش المعلم عنده هيبة وعليش نخافوا منه ونفكر كي ندخل الكلاس نبدأ نرعش كي يبدأ يدخل مثل أي وكان أي معلم بطبيعة الحال فهمت أما تويك فرق كبير برشة ما بين تو وقبل ما فهمتش عليش الفرق
3: تو وقبل رغم اللي انت ملي هنا هنا قرأوا معناها راك في ريحان معناها في الألفينات قريت انت
9: أنا ولدي سنين كتخيم أنا بخيمير فما ديفيرونس كبيرة
3: وي سختان ما متفاهمين أما أنت زادة من الجنراسيون الصغار اللي قريتوا معناها
9: أي أما كي قريت البخيمير نسبة للمدير
3: ديسيبلين
9: والديسيبلين
3: وتوقيت الاحترام والكلام وغيره
9: صحيح صحيح طوى أنا تعرف نقول لك حاجة نقعد بيتة في الجنراسيون متاعي أنا ومتاع ولدي بالرغم ما فميش برشا فرق كما كنت تحكي هكي معناها حتى المعلم ما عندوش هيبة تويكة ما فهمتش عليه بالرغم قبل محليه المعلم قوش عليه يشوفوا فيه رئيس مش معلم يقري فينا
3: صحيح
9: يعطي فينا في الانفورماسيون هيك ولا أنا غاضة
3: أي صحيح صحيح
9: هيك حبيت وش مش نقول لك يا أخرى قديش عندي حبيت نشارك معاكم نحبكم برشا
3: مليانة
9: صغيرة ديما نتبع فيكم
3: مليانة صغيرة يا فريحان رانا نفرح بها هالكلمة هذه كي تقولوها لنا وقولوا محليها
9: والله تصدق عندي ذكريات محليها محليها خاصتنا نهرت لحد في الليل نبدأ الريفز ونسمع في مزيك
3: يا لله محليك إن شاء الله ديما تسمعنا إن شاء الله مزيك ديما في حياتك وفي حياة صغيراتك ان شاء الله نشكرك برشا يا فريحان يعطيك الصحة ميرسي لله ومن خلالك تحية للمستمعين الكل الفيزة قالت انا على الواتساب على 23513 قالت انا كانت لي اكسبيريونس خايبة تقول مع المعلمين فيو اللي عمتها كانت تقري تقول في الليكول اللي كانت تقرأ فيها دايور يظهر لي من برشا سنين كان نهار نحكيه هكا على وحنا تحد تحدثنا فيه قبل الموضوع هذا، وقت اللي تكون تقرأ عند بوك ولا عند أمك، ولا زادك تقتسم الكلاس مع حد من عائلتك، واحد من أخواتك ولا من العائلة. يعني المدرسة شابيتر كبير برشا، في برشا مواضيع سنيم، طريقة التدريس، البرامج، الأصدقاء، المهارات اللي نتعلموها في المدرسة. دونك سختن مو نهار كما اليوم هو نهار مهم جدا في حياة التوينسة الكل.
7: هو مهم لأنه فما الكثير من الأحداث فيها الماضي وفيها الحاضر، ولذلك ساعات فيها مقارنات بين الماضي والحاضر، وتأكد أهمية هذه المؤسسة لأنها حاضرة في حياة الفرد لمدة سنوات عديدة. الإنسان اللي عمل تعليم أساسي، تعليم ثانوي، تعليم عالي، فتنجم تكون بسهولة مدة 20 سنة أو أكثر من حياة الفرد يتم قضائها على مقاعد الدراسة. ف مهم هذه العودة لأنها باش تتكرر سنويا، وباش تكون عندها تأثيرات مختلفة حسب عمر الشخص وحسب السياق اللي هو ينخرط فيه. الثابت أنه فما الكثير من العناصر اليوم أو هذا الموعد أحيا الذاكرة لدى العديد من الناس، لأنهم الناس في مثل هذا اليوم يستحضروا لحظات، مواقف، وضعيات، ومن خلال هذه الذكريات الناس ترجع للتجارب، وكل شخص باش يحكي عن تجاربه المختلفة، إن كانت التجارب الناجحة أو التجارب اللي هي فيها صعوبات معينة. فما إيموسيون فورت، فما لحظات قوية، مشاعر قوية عاشوها. فما شكون قالت صورة لمعلم سابق اللي هو عمل لها عقاب، كي رد تصويرها منه استحضرت نفس الإحساس والمشاعر شفته في السابق. نفس الشيء بالنسبة للمدخلة، قالت النشيد الرسمي اليوم كي تحضرت له أنا راني قردفت كأني معناتها
3: معنية بالأمر زمني كاو
7: معنية لا وعاشت اللحظة كيفاش كانت تقوم بها في ذلك الزمن. وهذه قوة
3: الديسيبلين والانضباط والمكتب
7: وأهمية الذكرى، لأنه الذكريات أيضا تختلف مستوياتها حسب أهمية الحد والشخص إش خلى في الذكرى بتاعه، شنية الأشياء اللي أعطاها قيمة أكبر وشنية الأشياء اللي أصبحت ثانوية. الحاجات الأخرى هي تحديات، ولذلك فما شكون قال أنا عشت صعوبات، عندي أيضا ذكريات فيها أشياء غير ملائمة، عقوبات، خوف وهواجس، وهذه حاجات مشروعة وأيضا لازمنا نأخذها بالعين الاعتبار، لأنها كم أي مؤسسة فيها إمكانية أن هي تسيء أو بعض الممارسات تكون فيها الإساءة. ومهم جدا أنه المؤسسة تكون أكثر إنسانية وأكثر قرب للتلميذ وأكثر تعددية، بمعنى أنها هي تقبل التنوع وتتأقلم مع واختلاف الأفراد. الدروس، نظن الكثير اليوم حكيونا على دروس استخلصوها اللي فيها انضباط، فيها الاحترام، فيها الهيبة، فيها احترام المؤسسة، فيها احترام القسم، فيها احترام المربي. ونظن هذه زادة يأكد أن المؤسسة عندها التربوية عندها دور كبير في التربية وفي غرس القيم. فما شكون حكي ساعات على مواد فرنسية، مادة فلانية، فما مثل المدخلة اللي هي قالت أنا تعلمت من خلال الابن من معلم عربية وأستاذ عربية، وأنا إلى درجة قلت له راني نحب نحضر في الدرس نتاعك، واللي تقوله قول أنا تعلمت من عنده. أي. وكنت أنا مواظبة على أني أنا واكتشفت من خلال شو، من خلال الكراسة يعني، فقط ما
3: تأكدوا
7: أهمية أنه
3: التواصل هذاك
7: بالفعل أنه التلميذ يولي حلقة وصل بين المؤسسة التربوية والأسرة. ونظن الدولة التونسية فهمته منذ الاستقلال انه راهو في الاستثمار في التلاميذ راك ايضا تأثر على المحيط الاسري، لانه هك التلميذ راهو حلقة وصل وراهو عنده القدرة باش يساهم في بث رسائل مختلفة. ساعات نجم تكون رسائل غير ملائمة، لكن ساعات نجم تكون زادة رسائل ايجابية جدا. التجربة هذه كل مشاريع ولا تنبعد، لانه من الناس اللي حكينا اليوم وخاصة اللي متقدمين في السن نسبيا 60 راهو مش برشا، الا ان هما ولاو ناس اللي اليوم قاتلنا المدخلة الاولى ما أظن اليوم آخر اليوم نهاية المرحلة متاعي المهنية وبداية التقاعد، لأنه 15 سبتمبر يوافق إذا توقف على العمل. لكن نظن في نفس الوقت هالمشروع المهني لامرأة كانت نتاج مؤسسة تربوية وهي أيضا أصبحت فاعلة في المؤسسة التربوية واليوم أصرت باش تتكلم في الراديو لأنها أصبحت شاهدة على المؤسسة التربوية وعندها هاجس على هذه الأمانة باش تتواصل المسيرة متاع تونس من خلال المؤسسة التربوية. نظن ما نجم نأكدوا هذه عودة جديدة في كل حياة فرد، فيها ما هو فردي وفيها ما هو جماعي. واليوم اختلطت العلاقة المعلومات والبيانات بين ما هو فردي وقت انه الشخص يحكي عن قصته وما بينه مجتمعي. لذلك رجعنا على روايات ساعات تتجاوز الفردي تصبح مرتبطة بالسياق المجتمعي.
3: يعطيك صحة سنين. نكمل باللي مساج متاع الواتساب. المستمع قتلنا اللي هي في سنة ثانية ابتدائي خرجوها خرجوهم باش استقبلهم زعيم الحبيب بورقيبة, قال توقف وحيينا وكانت تجربة محلها. وما تنسي ما نسيناكش المستمعة متاعنا راه باش نعملوه موضوع الوحدة ان شاء الله. محمد علي قال نتفكر اللي كنا نغلفوا الكتب متاعنا حتى بوراق الجرايد. صحيح كان فما منها الحكاية. فيصل قالنا هذه العودة رقم 46 متاعي خطر انا استاذ تعليم ثانوي. يقول نتفكر اول مرة مشيت فيها للمدرسة كانت بعيدة, وصلني اخويا وكي خرج قال حبيت يزيد يقعد معايا, وليت نبكي. المعلم قال بتبيعتنا لقانا 50 تلميذ في الكلاس, دونك اضطر باش يبعث البعض منا يروحوا للدار. قال خلط تقريبا على اخويا خلط نجي عليه. دونك تحية لكم الناس كل, شكرا لكم من الاعماق على التفاعل متاعكم ان كان على الواتساب وإلا بالتليفونات. تحية للكيب الكل زادة, مروان في الاخراج, اشواق في الاخراج الرقمي, غسان في الاعداد والتنسيق, وشاكر في تقبل كلماتكم الهاتفية. تحية لسنين بن عبدالله باحث في علم الاجتماع ومستشار البرنامج. موعدنا معكم غدوة في نفس التوقيت. في الأمان وبسلامة.
10: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليلة ربحين.
11: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الصينية كونشان كيميتك لقطع غيار السيارات تعلن التزامها الاستثمار في تونس من خلال أحداث وحدة لإنتاج مكونات السيارات باستثمار أولي يناهز 3 ملايين يورو وفق ما أكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ووفق المصدر ذاته يأتي هذا المشروع الذي ما يزال في مرحلة الاستكشاف في إطار مساعي الشركة الصينية للتموقع في تونس وتطوير أنشطتها في قطاع مكونات السيارات، ومن المنتظر أن يتم إنجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع، على أن توفر في مرحلة أولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر، مع إمكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجال القانونية المتعلقة بنشر القوائم المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026، مضيفا أن التأخيرات المسجلة من قبل عدد من هذه الشركات تجاوزت بشكل كبير الأجال القانونية والمعقولة. ومجلس هيئة السوق المالية يعتبر في بلاغ أن التبريرات التي قدمتها بعض الشركات لتفسير هذه التأخيرات غير جدية وغير مقبولة، معلنا أنه شرع في إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المخالفة على خلفية عدم عقد جلستها العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية وعدم نشر هذه القوائم. في أخبار العالم، المركز الوطني للأمن السيبرني البريطاني يفيد بأن بريطانيا وأمريكا وهولندا أصدروا تحذيرا يكشف برنامج تجسس تستخدمه جهات تابعة لإيران لاستهداف معارضين ونشطاء وصحفيين. مصر والسعودية تشددان على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بحسب ما أعلنت الرئاسة المصرية عقب وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في خضم تصاعد هجمات الحوثيين على المملكة وسيطرتهم على الساحل الغربي لليمن. وفي السياق ذاته، فإن قناة السويس المصرية أمام أزمة جديدة، وهذه المرة يأتي الخطر من البحر الأحمر واليمن، فتقدم الحوثيين في اليمن وسيطرتهم على مواقع استراتيجية بينها ميناء المخا أعاد المخاوف من عودة التوتر إلى مضيق باب المندب، البوابة البحرية التي تمر عبرها السفن القادمة من آسيا نحو قناة السويس وأوروبا. التفاصيل في تقرير خولة الكعبي.
2: المشهد في قناة السويس المصرية يزداد تعقيدا مع إعلان السعودية إغلاق خط أنابيبها النفطي شرق غرب بعد تعرضه لعدة هجمات من قبل الحوثيين في اليمن، في خطوة تهدد بتقليص تدفق النفط عبر قناة السويس وأيضا عبر خط أنابيب

0: وعبرها في الظروف العادية نسبة مهمة من التجارة العالمية، وأي اضطراب فيها يعني تأخيرا أطول وتكاليف نقل أعلى وضغطا إضافيا على أسواق الطاقة والسلع. القاهرة تدرك حجم المخاطر، ولذلك شكلت خلية أزمة لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، لأن القضية لا تتعلق فقط بأمن الملاحة بل بمصدر أساسي للعملة الصعبة في البلاد. قناة السويس نجت من الوباء ومن أزمات وحروب المنطقة، لكنها اليوم تواجه اختبارا جديدا، فهل يستطيع هذا الشريان العالمي أن يصمد أمام تقدم الحوثيين في البحر الأحمر؟
1: بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمال الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الأربعة درجة لموجتنا. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا، وين ما وصلكم صوتنا هيدي على كل سين حتى لستة، بالربح بالموسيقى بالفقرات الممتازة اللي تعودتوا بيهم. تحية للناس تسمع فينا فيها فيك صوت على موزيك فين، مرحبا بكم على مقالة موزيك فين بونيت، مرحبا بكم جدا على مختلف الترددات. رحبوا بلي كيف الكل، مرحبا سونيا، أهلا وسهلا،
1: مرحبا بيك حسن،
0: لبسة من فانتازيا ما شاء الله عليك، كلك جين كلك جين، مرحبا يا سونيا، كيف الحال؟
1: تحية ليك حسن الأميمة اليونس، إن شاء الله تكون أنت بخير.
0: الحمد لله الحمد لله، لبس في نعمة والحمد لله
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. مرحبا يونس، أهلا وسهلا، كيف حصل الأمور؟
2: الحمد لله
0: توتو بيني،
2: يسر عليك الخير
0: الحمد لله. اليوم بارك الله خونا يونس جايب لبس ميناء كامل، معناها فهمتي المخطاف والشارك والدنيا كلها، اللي كهوة هذيك كهوة الناس اللي تمشي تقديم الفانتيمي اللي منتجم تلبس كذا كيما خونا يونس. مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا أختنا أميمة عليا، مرحبا أم تفاشكا اليوم جاتنا أميمة تبارك الله والله العظيم، ذكرنا بك الفشكيتك اللي كانوا يتزينوا على طبعا تشوفوا الاوتفيت وقولوا لنا كانوا جيران كانوا قجداتنا زينوها الفشكه هكاك كنت تزين الفشكه هذا هو. رحبوا بقول جراندي خونا ايوب، اهلا وسهلا، مرحبا في الاخراج الرقمي خالد قطات القبودين باش اخويا، مرحبا سي خالد في الاخراج، وصديقنا نعيما سي خالد صحه اخويا الحجامه صحه زاد كيف كيف اللوك جديد هذا شي سموه في الخليج هذايا تعرفها ولا السكسوك
2: حيت
0: بدي نخدم مع ساسوكي هذاك علاش هذا هو. رحبوا خونا شاكر واوا، يستقبل تليفوناتكم على 70 113، بعد شويه عندنا 400 دينار كاش من اهداء موزايك فيلم، سينو فعلوا معنا على الواتساب عجب مع الخمسة ودرجين الموعد اليومي على 23 513. كيفاش كانت حلقتنا البارح؟ نرجع على جوا بيست اوف سونيا اليونسي، اهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: شنو الامورك؟
0: توتو بني
1: الحمد لله،
0: صباح الامور
1: الحمد لله،
0: شيخه
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا رب.
3: الحمد لله والشكر لله.
0: الامطار الاخيره عاد غدوه لو ليت يرجعوا يحكوا الامطار، الأمطار. مش الامطار الامطار
2: الامطار الاخيره، تحكي على الامطار على
0: البلوي والمدخ لبيتني
2: الامطار الاخيره صغير.
4: كل واحده واحده،
5: حاضر
4: عشان بستوعب وانا بكتب، واحده واحده
5: حاضر،
4: حضر لك الخير يا ضلايا.
1: باش نقولوا انه هذا كله من عقوبة حكومات متعاه، معناها
6: اعلامي في اذاعه موزايك تشد في يسرق في التفاح من سوق الجمله.
7: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: زعما اللبديه معناها اليوم
6: اللي هما الزينه والقلم الرصاص والقلم والبريه
1: والقلم قلم الرصاص بالنومرو
0: بالنومرو اي هذيك هو ديما نور نومرو 2 ونومرو
1: اي ابتدائي في النومرو.

0: هايل في كل شيء، اللهم صلي على النبي.
1: ليلة الغونتخي سكولير كان تعملوا صني
2: حويجي
1: حويجي الاوتفيت
2: الاوتفيت.
3: لا البنت خبرة بصراحة، يعني خبرة.
4: مش انت خبرة حبيبي؟
5: خبرة.
1: بيست اوف. يلا يا خبره، يلا سيدي نمشيو. وات از لاف هذا وي على موجه موزايكا فام. مرحبا بكم جديد وين ما كنتوا. شوي خلوا معدي كنا مع كالعاده. الهاشتاج يحكي قالوها اليوم حدث على كل سين. هذا هما اللي غبيك السنه فيكم في ساعتنا الاولى من على كل سين. تحيه لكم الناس الكل ويوصلكم صوت موزايكا.

0: بوتياج.
1: صوت اختار الغنية لبوتياج غنية نسمعوها في الساعة الثانية من على كل لسان. بون برح بعد ما حكينا كي على نانسي عجرة من أختنا سونيا اليونسي، كلموني فان كلوب تاع نانسي عجرة وقالوا لي كسرت بخاطر أختك سونيا، أختك سونيا راهي طيحت على نانسي، وإحنا كأحباء نانسي وسونيا نطالبوا بأنك تجبر خاطر سونيا. ذاك علاش اليوم قلنا لها مش غنية واحدة، غنيتين يتبراو في غنية لو بوتياج من عند نانسي عجرة. يلا اعطينا الغنية.

0: ما صوت واختاروا يما يا بنات وإلا ياي عكونت استغرام تاعنا موزايك فيم أوفيسيال يعني مشو
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية قالوها اليوم.
0: في متابعة لحادثة اختفاء أب وابنه بعد ما جرفتهم مياه الأمطار، تمكنت تشكيلة متكونة من وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني وبعض الأهالي من العثور على جثة أحمد الفجراوي الأب بعد ما جرفته السيول بالقرب من وادي سهيلي، هو أحد الأودية المتفرعة عن وادي ثالجة. بعد سويعات من البحث تم العثور زادة على ابنه للأسف مفارق للحياة، الله يرحمهم وربي صبر أهلهم. فاجعة لأهلنا في قفصة والتوينسة الكل، والتاريخ وتفاصيل أكثر مع مراسل موزايك فهم في قفصة عماد التومي. عماد مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك، مرحبا حسن وسونيا وميمة وجمع كل وكل من يسمع فينا على موزايك فهم.
0: بارك الله فيك. دونك عماد، تأكد معناها العثور على الجثث متاع الأب وابنه بعد ما معناها تم الاختفاء متاعهم توا عندهم أكثر من 48 ساعة، لكن نرجعوا هو مقبل الويكاند، دونك نرجعوا على الحادثة هذيك فاش بديت عمدة.
2: صحيح حسن، مع الأسف اليوم تم العثور على أحمد فجراوي وابنه سليمان فجراوي اللي يبلغ من العمر 12 سنة، ربي يرحمهم الزوز. مفروض سليمان اليوم رجع للقراية، ربي يرحمه إن شاء الله ويصبر أهله. على كل نرجع للتفاصيل تاع الحادثة اللي بدأت كما ذكرت أنت حسن، يوم السبت نهار السبت سبت أمطار في أم العرايس وقفصة وفي برشا معتمديات ولاية قفصة. نعرفوا اليوم العرايس والمتلوي وليات أو معتمديات عفوا حدودية قريبة من الحدود الجزائرية، وين سبت زادة في بعض المدن الجزائرية الحدودية الأمطار قوية. تعرف الأودية يعني تبدأ من الجزائر وتوصل حتى القفصة وبلايس أخرى على عفوا العموم عايش. الأمطار إذا نتاع نهار السبت هذه تعرف اللي هي منطقة جبلية ثلجة ومعها أودية، يعني فما أودية وفيها فيها حتى يعني تراكم نتاع أوساخ قديمة واحد وما إلى ذلك وبقايا تاع الفوسفات وما إلى ذلك. الأمطار وقت السيول وقت تهبط معناها قوية وتجيب معها كل شيء. على كل العايش كما هو معروف أو أحمد فجراوي ربي يرحمه وابنه يعيش من يقتات من يعني يجمع في الحشيش في الجبل. نهارتها بالصدفة يعني الأمطار كانت قوية شوي وهو حب يجازف، كان على دراجة نارية حب يجازف وبش يروح هو وولده. تعرف السيلان الأودية يعني اللي ما عرفش لقطورة تحمل أحيانا بشوف الوادك يبدأ يمشي بشوية في لحظة بالضبط
0: يقولك لغيف يخكولي الواد غول
2: بالضبط يعني خذات ريخد السيول جرفتهم ومن وقتها ولوا مفقودين. وللأمانة يعني حتى الوحدات تاع الحماية المدنية نهار السبت في الليل قامت بعملية تمشيط وأنقذت قبلهم هما ثلاثة أعوان، زوز من سكاك الحديدية التونسية وعاون تابع سريق سوسفة القفصة. ما كانش التواصل لأحمد وابنه سليمان. أمس الصباح في ساعة مبكرة انطلقت عملية البحث يعني الرسمية من الوحدات الحرس الوطني والحماية المدنية إدارة الغابات إذا كانوا يشاركوا وبعض الأهالي من معتمديتهم العرايس ومنطقة تبديت ومتلوي جند والكل باش يبحثوا الأودية هذه يعني بعشرات الكيلومترات وحتى العرض نتاعهم يوصل 4-5 كيلومتر العرض نتاع الواد يعني بالضبط. أمس ما عطتش حتى نتيجة لعملية البحث، زاد فما عملية بحث بالدرون وفرقة الأنياب يعني تابع الحرس الوطني
0: بالكلاب وغيره
2: بالضبط ساهمت في عملية التمشيط والبحث. أمس ما كان لهمش حدود المغرب تقريبا ما كان لهمش العثور على حتى جثة باعتبار أنه المنطقة صعيبة وزيد مخلفات تاع مطر يعني بو أو حالة كبيرة وطين ما نجموش. اليوم الصباح تعاودت يعني استوقفت عملية البحث على أحمد وولده سليمان. بعد تقريبا 3 ساعات أو أكثر شوية تم العثور على الأب ومن بعد في منطقة أخرى تقريبا تبعد في نفس الواد واد سيلي واللي هو ينحدر من واد الثلجة على بعد أحسن تقريبا كيلومتر ونص بالضبط بالضبط حسب رواية اللي شاركوا شهود العيان اللي شاركوا في عملية البحث. تم العثور على جثة الابن سيمان الله يرحمه من زوج وبطبيعة الحال كان ثم إجراءات قانونية. السيد وكيل الجمهورية كان حضر على عين المكان وفيما بعد تم نقله من زوج المستشفى المتلوي. على كل حال ربي يرحمهم وربي يصبر أهاليهم والأمطار يعني العوامل الطبيعية ديما ننتظر منها تحدث مثل هذه الأحواج وربي يرحمهم.
0: ربي يرحمهم. نشكرك برشا عماد تومي, شكرا جزيلا ليك مراسل مزيكا فهم من قفصة. نترحموا اليوم على بالحق على سليمان وعلى أحمد ربي يرحمهم وين عمهم, ربي يصبر عائلتهم ربي يصبر أهلنا في قفصة. اليوم الغيث النافع اللي نستبشر به ساعات وقت اللي ما نحضرلوش وقت اللي هي تنقولوا مانيش لهين كما يجب معناها هكا. وهذا كلام اللي قالوا عماد قال فما ما تم الجهر الأوتية في نهاية الأمر زده كيف كيف هذاك علاش خلي الإنسان ينجم يجازف كيف كيف حتى العبد يتحمس ليه لأنه جازف في وقت مطر تحولت إلى مأساة يونس.
3: هو أحسن في مثل هذه الحوادث من مثلا الحذر ما الحذر شنو يتسمى من جهر أودية أو حذر أو ما فماش معناها. أنا نعرف الجهة هذيك الكل المدينة هذيك اللي كلها جي من الجزائر حتى وقت يصب أحيانا يبدأ الطقس معناها صحو في تونس وتحمل المدينة هذيك واد الكبير اللي معروف واد الكبير في الجهة هذيك واد السيلي ثم واد الكبير واد الصابون واد الحطب واد يعني الواد بوحية الواد اللي كلها جي من الجزائر. دونك أحيانا حتى الناس اللي يعتبروا اللي نطر قليلة وتنجموا يتعداه وينجموا يجازفوا كما كان يحكي تومي صعيب. دونك شوية إهمال من طرف الناس. أعتقد أنه في مثل هذه الأمور يلزمنا نتبعوا أكثر, ننبعوا على الناس اللي نحكيوا مع الناس ويعرفوا لأنه قفصة بالذات معناها. أنا نتفكر حادثة وأنا في عمري توا الحادثة صارت في ديسمبر 73 اللي هي حادثة واد بيش اللي هي زادة كيف تشبه الحادثة دي ما ذيك بشوا فيها أكثر من 50 كار يعني شاحنة عسكرية
0: شاحنة عسكرية
3: 50 واحد واللي هي قعدت في قفصة التو معنا يقول لك حادث بيش أو ويد بيش اللي صغيرات أغلبهم تلامذة الوديان صعبة وعلى الناس اللي ساكنين بالقربة المحاذاة سواء يخدموا سواء يروحوا سواء أنهم ما يجازفوش أحيان خطر ديما ما تنجمش تضمن حتى شيء معناها. والأمطار معناها في
4: إيه لكن يونس الناس يزمع حذر لكن إذا نحكي على المؤسسات غديكة في الجهات المحلية وين جاهزيتها إذا فما
3: والله
4: فما تغيرات مناخية
3: ويد حمل جاب الجزائر حامل شنو تعمل شنو
0: الجزائر
3: الجاهزية اللي باش تعملها
0: ما تعمل حتى شيء يزمك تبعد عليه
3: بقدر
0: المستطاع
3: فهمتني. في مسائل أخرى أوكي نقول لك معناها يلزم أما مسائل
0: ما فما الأودية زيادة ما تجهرتش بالقدير
3: وكذاك
0: علاش غزو حتى علاش هو كي يلقى دي بي قوي بعد فما كل فما
4: تستكلوا بعد خاصه توا احنا معناها توا غسل النوادر ولا تغيرات المناخيه اللي قاعده تصير في البيت وخاصه غسل النوادر نعرفوها بين سبتمبر واوت يعني معناها واي الاحوال الطقس بتبيتها معناها قاعدين نسمعوا فيها في النشرات معناها يبلغوا بها. دونك هنا احنا وين الجاهزيه نتاعنا
0: الجاهزيه
4: هل نقعدوا اللي تصير مصيبه ونقعدوا نفس الشيء
3: احنا كيما كنا نحكي وتقول لي انت على مستوى البنى التحتيه يعني في المدن في الحواضر بين ظفرين لكن اعتقد كونه في اوقات كثيره ما تنجمش تعمل حاجه كبيره معناها بالحق انا نعرف خاطر المنطقه بالقدام معناها يحمل البيت الكبير ما تعديش
0: ما تحاولش
4: نعزيو
3: العائلات ان شاء الله يكون
4: تصور ان شاء الله
3: ربي يرحمهم
4: شنو حس هما ينتظروا ساعه قبل ما يسمعوا الاخبار معناها
3: نوصيو الناس انه في مثل يعني المناخ هكا وبرشا مطر خاصه الوديان المعروفه الناس نتصور الناس هذوك اللي يسكنوا يعرفوها الوديان ياخذوا اكثر
0: ما هو الراجل زاد شوف زاد الفقر الجزيخي
3: ربي يرحمه
0: خاطر هو
3: كي يخدم
0: ربي يخدم هو وليده عصفور جنه ما هو مسكين زاد كيف كان يخدم الجبل هذيك هي معناها يلم الحشيش هذيك يلم اكليل وزعتر وغيره
3: بلوس الطبيعه واعره جدا في الجبال هذا ثلج اللي هي الجبال تاع الفوسفات واللي هي يعني تضاريس واعره دونك ربي يرحمهم وربي ان شاء الله يصبرها
0: يصبرهم وتحيه لاهلينا في ولايه قفصه
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية.
0: نمشي ولا أشتاق يحكي؟
1: أشتاق يحكي.
0: يحكيوا على عشرات المنشورات وكيف كيف الفيديوهات، يحكيوا على شنو؟ يحكيوا على الإيفنمون اللي صار في بلاس كونكورد في باريس بمناسبة الدورة العاشرة من القرية الدولية لفنون الطهي. 70 دولة شاركت، منها دول إفريقية، نكهات ومنتوجات من مختلف أنحاء العالم. كل بلاد جات باش توري شنو عندها، تقدم أطباق ومنتوجات بطريقة مزيانة جذابة تشرفها قدام الجمهور اللي جاي مش من فرنسا بركة، من العالم الكل. ونعرفوا في البريد هذية قديش فما توريست في فرنسا، أما تونس للأسف الشديد الحضور متاحها ما كانش في مستوى الحدث، ما كان زادة في مستوى الصورة اللي تستحقها البلاد اللي عندها ثراء كبير ثقافي. وأيضا نحكيه لهنا في فن الطهي والمطبخ التونسي وكيف كيف المنتوجات اللي معروفة بهم بلادنا وتراثنا الغذائي. برشا بلدان استغلت التظاهرة باش تعمل ترويج لبلادها وتقدم منتوجاتها في أبهى صورة، واحنا الصورة اللي تقدمت على تونس تخلي الواحد يتسائل أين الاستعداد، وين التنظيم، وين الرغبة في أنه نقدمه معناها تونس كما يستحق، وخاصة نحن في فرنسا في الفلياج جاستخونوميك معناها المفروض بأنه نكونوا احنا عنا أقوى ستوند. علاش؟ على خاطر لي بلو غران شيف في فرنسا اتوينسا سون بريتنسيون، لي ميور بولانجي في فرنسا اتوينسا، لي ميور باتيسي اتوينسا، قولوها بدون أي شوفيني، أحسن جناوير اتوينسا، أحسن طب اتوينسا. انت تقريبا اليوم جيت راسك راس الجول وضيعت، ما ماركيت حتى بونتو. التصويره اللي شفناها خايبه برشا، لا تورينا لا تشرفنا، وقت اللي نشوفوا زيدا كيف كيف بانه بلدان اخرين كما اشقائنا في المغرب عملوا ستوند، صح عليهم حاجه تعمل كيف تفرجوا في ستوند المغربي، تفرج في الفيانة وتفرج في الكبر وتفرج في لا ميزون بلاس وتفرج في العباد كيفاش معناها واللبسة وإلى ما آخر ذلك، ويوريك معناها هذا الغناء اللي موجود وهذا التنوع اللي موجود. أكثر من هذا الكل، فما بلدان ما نعرفوهمش تاريخ كبير في الماكلة، كالعادة عندهم هواية سرقة التراث التونسي والماكلة التونسية، والأدهى والأمر أنه استعانوا بتوهات وشيفين تونسا حتى يقدموا الماكلة اللي هي مسروقة من بلادنا بأيدي تونسية وتمشيت تحت اسامي بلدانهم. هم
5: بونجور، اي حاب هزكم الفيلاج دو لا غاسترونومي انترناسيونال، تفرجوا في تونس خويا، هاو ستون تاع تونس، شوفك العرض وشوفك الاجواء، كعبه مرقاز تعوم تسخف بريد، قول عند عمك سالم هاك التوني وهاك البريزونطاسيون، منظر تونس محليه قديش ليه ومعبر قدام العالم، فهمت؟ باركونتر شوف الجيران وشوف الدنيا وشوف شوف الخدمة كيفاش، تفرج تفرج تفرج تفرج خويا، تفرج استون فيه كل شيء، خيرات البلاد الكل. ما فهمتش انا وين تحبوا توصلوها البلاد، تونس عندها تقاليد ما شاء الله يا خويا، علاش هكت علاش هكت بلبزوا فينا، والله العظيم طيحونا في قدراتنا، جايبين ساطم شوية تونسية حاطينا غاديك قالك ساطم شوية متاعنا، جايبين برشا بلاويت متاعنا احنا واخدينهم وحاطينهم اليوم هما. ليبيا اول مشاركة تشوف القنصل كيفاش واقف يفرح بالعباد، يوكلوا في العباد ببلاش يذوقوا فيهم، احنا خويا لا حياة لمن تنادي،
0: احنا لا حياة لمن تنادي. شفنا اخواتنا
3: احنا لا حياة لمن تنادي،
0: شفنا اخواتنا المغاربة اخواتنا اللي بيه كيفاش احنا لا حياة لمن تنادي. لهنا المشكلة بانه صورة البلاد هي اللي الكل في الكل. طب برش عبيد مش تقول لك تونس ما في بلاش، مستحيل فيلاج غاسترونوميك يمشي ومثلوه، حتى حد ما ينجم يتجرأ، شوف ستونت تاع المغرب انت، حتى واحد ما يتجرأ قنصل الليبي يمشي. هاي طب ليبيا ما عندهاش تخديسيون في فرنسا باش نبداو واضحين، والحضور نتاعها ماهوش كبير في فرنسا سورتو بعد 2011 داكوردو
3: يا حسن. دونك المشكله انه لو كان عطاو اي مطعم ان ريستوران في تونس بريفي مولير معناها وقف
0: في فرنسا
3: وقالوا له اي وقالوا له حتى في فرنسا وقالوا له راك باش تعمل جناح للتوانسه راهو عملوا خير من هكاك.
0: يا ونتي شوف مانيش باش نسميه، فما عندنا ان ريستوراتور يعمل كيف شيف تونسي داكوردو، ليه ليه ليه ميخو عنده لو ميور ريستوران في ليل دو فرانس، لو ميور ريستوران حلال في الدنيا في الاوروب داكوردو، والتطاوين ها مش نسميه نقولوش اشهار، والتطاوين وليد يعمل ستاستين كيف الوطنيه اللي فيه الرجل ذاك معناها تشهد له. عندنا شكون يهز معناها راية تونس عاليا، عشرات لي شيف عشرات لي ريستورون توينسا اللي غادي وكي تقول لهم كلمه تونس والله لا يرد عليك حتى حد. اللي عنده غارغوت صغيره كما يقولوا فيها للي عنده غستو نتاع 3 فورشيت. معناها بالحق انا يؤلمني انه كل مره نخرجوا هالتصوير الخايب على بلادنا.
4: ما تليقش بتونس احسن معنا ستاند ما يليقش بتونس كئيب. احنا عندنا كل شيء في تونس، عندنا زيت زيتون، عندنا الكسكسي، عندنا الدقلة، عندنا الياسمين، عندنا المناخ، عندنا النسيج، عندنا الحرف، عندنا التاريخ، عندنا كل شيء. اما ابكي على الماركتينغ خاطر راهو تسويق، راهي كفاءة قائمة الذات. اذا انت معناها ما تعرفش تسوق لبلادك وما تعرفش تخرج بلادك في في في ستاند اللي هو هذاك الكل كونتاكت او الكونتاكت بينك وبين الاجنبي اللي باش ياخذ في على تونس فكره اللي باش يذوق ماكلتها.
0: انت كي تشوف مثلا فما برشا ناس كيما صديقنا نحب نحييه برشا خبز التونسي خموسي بن منصور اللي متحصل على ثاني ميور باغيت في في فرنسا، كيفاش يعمل في مجهودات خاصه بور بروموفوار الحاجات التونسيه لي برودوي تيروار ولا معناها لا باتيسري تونسيان الى ما اخر ذلك. هو وغيره راهو كي تشوف الناس هذوما كيفاش اليوم بمجهودات فرديه وشخصيه يحاولوا يعطيو تصويره مزيانه على البلاد، تقول انت هذوما مش مشاو يعملوا الناس هذيا مشات فيلاج غاسترونوميك ساعه شكون خول لهم باش يعطيهم. ويا خيبة المسعى لو كان انه فما جهات رسمية وراء هذا، على خاطر هذيك التصويرة ما ينجم حتى حد يقول انه تشرف تونس انها ترضينا انها تشرفنا.
4: احنا نتسائل هل فما هو فما تنسيق بين بين السفاره بين مانيش عارفه فما تنسيق ولا يشاركوا بطريقه انه بصفه شكليه
0: ليه شوف انت كيفاش معناها راهو حتى ابسط هات نقولوا معايير السلام الغذائيه لم يتم احترامها. شفتوه الفيديو وانت يظهر لي تفهم شويه في الدومين. حشومة ولا مش حشومة؟
3: حشومة لأن الحق أنا نحب نسأل أي جهة مشرفة هي اللي كانت مسؤولة على الجناح هذا؟ شنو هي الجهة المشرفة؟ وزارة السياحة، وزارة الثقافة، شؤون الثقافية، شنو هي شكون شنو هي الجهة شو؟ خل خلينا خل نتوجه الناس بأسمائهم وبصفاتهم يقولوا راهو عيب راهو يتعمل شكاكة. ثانيا هل الهندسة الاجتماعية للأكل في العالم الكل في تونس عن ثم أشكال خاصة جدا للأكل في تونس؟ لأنه وإحنا نحكيه وتذكر عملون في رمضان وقبل عملون نحكيه على الماكلة معناها تونس فيها إرث غني جدا، إرث جايب معناها إرث الساكنة الأولى، الناس الوافدين في كل في كل ثقافة صحيح. كل حضارة فما موزايك فما فسيفساء مهمة جدا. معناها أعتقد كونه يتحط أون فالور زيت زيتونة الحاجات اللي
4: الكسكسي الكسكسي الكسكسي بركة احنا في تونس طبعا كان قارن واحنا بالجزائر ولا المغرب احنا الكسكسي بركة نجم تعمل مهرجان بي عنا بالقرنيت عنا بالحوت عنا بالدجاج عنا بالحم عنا هريسة عنا زيت زيتونة عنا الدقلة عنا موروث عنا لاخل ليناغ معناها تونس عنا موروث
0: عندك سبعة ألف حاجة حاجة زيدة. وليه الماكلة اليوم حتى ستريت فود راهم بارمي معناها في الكوجينة التونسية ستريت فود من الحاجات اللي قوية وقوية برش ما ورينا حتى شيء ولا شيء.
3: المشكلة مش عندك ولا ما عندكش، عندنا هذي كل الإرث تحكي فيه سوني وعنا ماكلة محلاها وعنا ماكلة جاي من جاي من إيطاليا وماكلة متاع المنطقة هذه وماكلة جاي من شبه الجزيرة الإيبيرية وعنا خليط غناء كبير في الماكلات وعنا زادة مواد أخرى كما زيتونة وغيره وغيره وغيره. لكن المشكلة مش غادي مش لا فيش تحطهم
4: تسويق تسويق تسويق
3: شنو الجهة المشرفة شنو تحب بالضبط في الجناح هذي شنو تحب توري؟ لأنه حسب حتى اللي شفناه فما تقصير كبير وفما إهمال فما إهمال حتى اللبسة حتى اللبسة
0: لبسة يعني وشنية واحدة جنيلة وشنية بشعرها المرأة طب احترامتنا لها المرأة معناه مو يجيش ما هوش معقول
4: واحد حتى يغير يغير حتى على بلده. شوف معناه الجناح متاع المغرب كيفاش كل هيبة وكل لبسة تفصيلة كل ديتاي
0: النظافة. أنا عندي مشكلة في النظافة مدام التصوير اللي تسوق لها بالبريكة تهزها بيدك بالطريقة ما نسربيوش عنا كيكة في ديارنا معناه
4: بالحق.
0: شوف فن الطبخ معناه وفن الهوسبيتاليتي مش حلو وكهو
3: جناح مرتجل فعما اخر وقت بتعرفش علاش
0: نعم علاش لعلي كيفاش
4: فما شيف اسمه جيمي أوليفر جي عنده تيفي شو
0: يس
4: جيل تونس تعرف كي جيل تونس ديخ قالك ملا فليفرز وملا ميك
0: ديخ من وفيق مش محاس وفيق دوخ وفيق
4: تحية شيف وفيق
0: كم شيشمي وفيق ذاك علاش خفت ليك الوفيق انا ذاك علاش شيخ حتى القرنبيليا وشيخ عالمرقيز عالصوصة
4: شوف عرفت قديش يشيخوا على شكشوكتنا على الفريكاسي نتاعنا على اللبلبي نتاعنا
0: عليه. احنا في بالك شكشوكه قايدها اسرائيل باسمها، حاول تفهم لا محمصه قايدها اسرائيل باسمها، ما كنت عايش في امريكا ولا في بالك محمصه سي 2020 ولا حاجه هكا سيتي لو لو بلا لو بلو نوتريتيف حاجه هكا ولا ايكيليبري قايدوه وحده هكا قايدو كوم كوا سي ان بلا تراديسيونيل.
3: مادام احنا اهملنا
0: اللي جوي تونسيا
3: اهملنا فما شوف فما ناس اخرين باش ياخذوه
0: على غالبك هو على غالبك هو عندنا باش نقولوا حتى كان ربي يحسن العاقبه ان شاء الله الموضوع هذا ما يتكررش.
3: قلت لك ديما احسن يفهم الدعاء
0: ديما ديما ديما نفهم الدعاء طبعا
3: عنده ما عنده
0: ما يعني. شوف نتمنى انه يتم التدارك يتحاسب اللي اخطا ولا حتى كان اليوم هذه مجهودات فرديه فانه اليوم ماذا بينا ما عادش تكرر المجهودات الفرديه هذيا
3: لان ما يلزمش تكون مجهود فردي احسن
4: ما يلزمش الدوله هو اللي يمنع ان يكون فما تنسيق يعني
0: المفروض بانه تكون فما تنسيق تو كي تمشيو بعض الخواص مثال برشا شيفين معناها ما الناس على برشا جمعيات لهنا قاعده تنشط
3: والله كيمشيو خواص ما عملوش هكا
0: والله والله يمشيو مثلا تو يمشي سي منير العارم ولا سي ولا شيف نتاعنا نتاع نتاع نابل سي رفيقة تليلي فهمتني
3: تليتلي
0: بلوتو واسماء اخرى
3: برشا برشا شيفين برشا اسماء
0: سي رفيقة تليلي لهناسا كي يمشي يهزها لبرا ويعمل ديجوستاسيون الى ما اخر ذلك ومثل تونس ان فغي امباسادور معناها كي يمشي سيموني العالم باش يحكي على الكوجينة اسفاقسية وإلا غيره كيف كيف هذوما الناس تمشي محضرة وتمشي مريقلة وأسماء أخرى وحتى لي جون شايف دالي عبودة وغيرهم الناس اللي كي تخرج لبرا بالحق وبليل كيف كيف والخاطر كلنا نعرفهم الأولاد ما نحبش نذكر واحد وننسى الآخر أيوب كيف كيف شفتر وغيرهم العبيد اللي كي تخرج لبرا حتى بمجهودات فردية ولا بشي مثله اسم تونس يهزوا اسم تونس في العالي راهو
4: اي هما عبارة سفراء لتونس لكن راهو كي تبدا فما مشاركة في في معارض دولية راهو ما فيها باس المنظمين يشاركوا مع الجالية مع القنصلية مع السفارة مع الحرفيين يعني ما فيها باس يعني يبهروا يبهروا عنا عشان عنا ما نقولوا في رواحنا عنا
0: متعونا متعونا اخوي
4: ابهرونا وابهروا العالم.
0: خلونا رايكم كالعادة على الباج نتاعنا موزايك اف ام وتنساوش تواصلوا معنا بعد شوية واتساب عجب 23513000
1: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة في العشية Good Vibes
0: Feel Good Vibes هذا الهضبة

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. سعيد برشا بستقبل الدكتور احمد معلول. مرحبا سيدي, اهلا وسهلا. معلي البيت وسمحني, تحيه ليك سيد احمد. كيف الحال؟ شنو الامور اليوم؟ مش نحكي معاك على اكبر تظاهره علميه تجمع 40 دوله باش تحضرها ان شاء الله مدينه العلوم في تونس. التظاهره هذه اللي نستنيوها من العام للعام. شنو هي التظاهره هذه للعبيد اللي تسمع فينا؟ شاركت بيها انت
2: بالضبط. لانوي اوروبيان دي شيرشور في تونس, الليله الاوروبيه للباحثين في تونس. هي هذا ايفينمون يصير في كل عام, يصير في عدد من الدول. السنه في 40 دوله, 460 مدينه في العالم.
1: اوكي,
2: احنا نواصلوا الخدمه نتاعنا في تونس 2026 بروجي المشاريع هذه. كيف قاعدة الهدف, نرجع ونعود نقوله, هو نشر العلم والمعرفة في المجتمع ونرجع قيمة متاع البحث العلمي وقيمة متاع العلم بصفة عامة للجران بيبليك من خلال انه ديز اكتيفيتي ورشات دي ستاند اي سورتو سنيف اما دي تابل روند مهمين على الاخر اللي هما يلتوش دي تيماتيك داكتواليتي في تونس. بيجيو يحكيوا عليهم باحثين التوانسة وباحثين معروفين, خرجوهم شوية خرجوهم من مخابر البحث.
1: اوكي, خليهم يحكيوا مع
2: خرجوهم شويه, خلينا نحكيوا على دي سوجي داكتواليتي, لي سوجي يمسوا راهو لي جينيراسيون, مش نتاع لي جينيراسيون اللي في تونس. كنحبوا احنا بلادنا تقدم, نحبوا نغزروا بلادنا القدام, راهو ما عندناش ان اوتر شوا سوف الشوا هذايا, راهو الشوا نتاع العلم والمعرفه والبحث العلمي, يا با دوتر. راهو معناها باش نكونوا واضحين,
1: ما عندناش معناها لا, هذيك هي نوتر بلونش دو سالو كيف ما يتقال. احنا اليوم على معناها مع العوده المدرسيه مهم برشا اليوم نتحدثوا على البحث العلمي, نتحدثوا على توايس بلاس. دونك النسخه السنه اللي هي نسخه مميزة مقارنة بالنسخ السابقة,
2: نسخة مميزة. ولازم نشكر الناس اللي وراء هذية, باش نبدأ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس اللي عطات معناها لابوي معناها
1: سيونتيفيك,
2: عطات لابوي متاحة بور الأورغانيزاسيون, نتعدى الأجنس ناسيونال دو لا بروموسيون دو لا ريشيرش كيف الاتحاد الأوروبي في تونس. خلينا ننساوش انه هذية ستون انيشيتيف أوروبيان, الاتحاد الأوروبي في تونس كيف عطا لابوي متاعو. فما دو بروجي تري اكتيف في تونس, فما بروجي أريس, فما بروجي سوافي, هذوما يحكيوا على ساينس اند سوسايتي معناها العلم والمجتمع, مهمين على الاخر وقاعدين زاد يسون انتران دي فينانسي جمعيات علميه ودي زورغانيزاسيون. فما جامعه كارتاج وفما اوسي ليكول بوليتكنيك دو سوس وفما ان ايكو سيستيم داريير الخدمه هذه. وما ذكرتش الجمعيه اللي هي البيلوت
1: هذا الكل,
2: جمعيه اخسي اللي معناها, ونشكر الفريق اللي ورايا قاعد يخدم في الباك اوفيس
1: ما شاء الله عليكم. ايوا ديما ناس شي نعملوا 12 شهر يدور. دونك توايس بلاس المرة هذية موعد مع العلم, معناه موعد مع البحث العلمي, موعد أيضا مع العقل التونسي, لأنه هذية هو اللي نحبوه. واليوم أون مارك نوتر بريزونس في وسط 40 دولة, سي با بو.
2: وي معناتها جوستومون راهو شوف معناها احنا نعرفوا الوضع بتاعنا مش معناها
1: مش وردي,
2: مش وردي باش نكونوا واضحين. اي ما في هذا الكل, شنو نجمو نعملوا احنا؟ نوقفوا الخدمه ولا شنو نعملوا؟
1: يلزمنا
2: نخدموا, يلزمنا نخدموا على الصغيرات ونخدموا على لي جينيراسيون ونجيبوا زاد الكفاءات نتاعنا اللي موجوده في تونس. خلينا نحكي ونحلوا مشاكلنا. عندنا مشكله زاده في عندنا تحكي على لي تابل روند, عندنا 3 تابل روند مهمين على الاخر اللي هما يمسوا قلت لك على دي تيماتيك داكتواليتي. نحكيوا على المات وما أدراك من الرياضيات اللي فما ولات فيه معضلة في الانسانيمان في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي وغيره من غادي,
1: والتلامذة
2: قاعدة تتهرب. دونك جبنا الخبراء متاع الرياضيات في تونس, الناس اللي قاعدة تخدم تشتغل على هذية بوين تابل رونت. عنا ان دوزيام على الانتليجنس ارتيفيسيال في البحث العلمي, خاطر تو ولا عنا مشاكل. صحيح الذكاء الاصطناعي سهل حاجات, من بعد وقت اللي تلقى الناس الكل تستعمل في الذكاء الاصطناعي
1: ايه
2: ليه معناها باش تولي الانتيليجنس ارتيفيسيال باش تخدم في بلاستيك معناها فينالمون وقت اللي باش نضيعوا حاجه مهمه على الاخر الذكاء الادمي. وعندنا اون اوتر تابل روند على فالوريزاسيون دو لا ريشيرش, كيفاش يخرج المقال العلمي هذا اللي عندي حب نصنع منه امباكت سوسيتال وامباكت ايكونوميك ونصنع نخرج دي ستارت اب نخرج دي زونتربريز اخذ كي نشوفوا بلدان كيما سنغافوره ولا بلدان صغار ما عندهمش لا ريسورس ما عندهم لا توريزم ما عندهم لا فلاح على عندهم حتى شيء العقل برك خليهم يصنعوا ويخرجوا كذا احنا قوين برشا راهو في الغوشيرش في الافريك عندنا مشكله في الفالوريزاسيون معناها راهو احنا كي تجي تشوف لي بوبليكاسيون لي ارتيكل سيانتيفيك اللي فما كي par rapport à la population on est le
1: l'Oulénine
2: de l'Afrique
1: oui voilà on est les premiers
2: ok l'Oulénine de l'Afrique c'est bien حاجة باهية اي من بعد الامباكت
1: الامباكت نتاعو
2: الامباكت الامباكت على المجتمع الامباكت على مشكلة الماء تو الامباكت على مشكلة المشاكل اللي نشوفها
1: مشكلة الضوء مشكلة الضوء
2: هذا كله يزم يمشي دونك سي تابل روند على الفالوريزاسيون فيها الحقيقة معناها كفاءات باش تجي تحكي على هذايا بيان سور فما برشا جو فهم برشا امبيونس برشا موسيقى برشا
1: فوتوغرافي تكمل وجوه الصباح
2: العشرة باش نرجعوا نسترجع العشرة
1: نتاع الليل فوتو نص الليل
2: نقصنا شوي
1: قلنا فيسوس اخذت فيسوس هذاك علاش عرفوا اكثر غادي مرضي في تونس ليه دونك الحاجه الباهيه ان شاء الله تخرجوا لنا بوليسي بيبر ولا رود ماب بالنسبه لماتيماتيك سورتو خاطر حاجه اللي هي مهمه ومهمه جدا خاطر لازمنا نبداو الاصلاح ونرجع الرياضيات لانه راهو الرياضيات علم من العلوم الصحيحة اللازمة في حياتنا راهو
2: والله هذاك هو الأوبجيكتيف احنا نحب نعديو دي زونت بوزيتيف في الوضع نتاعنا كل راهو كان كل واحد يجبد روحه شو مش يصير
1: اكزاكتلي
2: احنا كلنا نخدموا وبالعكس المجتمع المدني يلزم يخدم المجتمع المدني يلزم يخدم المدرسة يلزمها تخدم الجامعة يلزمها تخدم الوقت اللي الناس تخدم وراهو ودز الباب وتفك معناها السيبورت تاخذ وراهو فينالمون معناها اون فان كونت لو فيت هاني كلمتك وجيت بحذاك فما سيبور هو موجود سيبور او سيبور قاعد نحكي ديجا مرتاح وقاعد نفسر ونقول راهو مجاني راهو بلاش يجيو بلاش
1: يجي شوف دونك الدعوه في مجال
2: خذ كارت فيزيت خذ اعمل
1: تنجم تعمل لوبينغ تنجم تعمل برشا حاجات
2: باش تعمل جو وبدل واعمل
1: تحت لي تابل روند مهم على الاخر اي
2: بيان سور
1: فوالا اكزاكتومون
2: وراهو لي تابل روند ماهوش باش يحكيو بلونغاج تري سيانتيفيك ومتاع
1: لونغاج
2: نتاعنا باش الناس
1: تغطيخ دونك سيف ذا ديت ان شاء الله باش يكون الموعد نهار الجمعه 25 سبتمبر ابارتير من 3 نتاع القايله فوالا هكا ولا وتسجيل كيفاش
2: التسجيل هو قلت مجاني عملناه اللي قلنا توايس تيري نايت سنيت توايس تيري بلاس
1: اوكي
2: توايس تي دبليو اي اس او تيري بسيس بلاس بي ال يو اس
1: .com
2: ما لقيتوش سيت ويب اكتب توايس على الانستغرام توايس على
1: تلقى
2: على اللينكدين تلقاو اليا تلقاو الفيديو هذه نزيدو كيف
1: نبوستيوها
2: وكاو معناها ان شاء الله
1: ان شاء الله زين
2: برشا مفاجات
1: ان شاء الله زين ان شاء الله زين ان شاء الله اخويا امبوكا لوبو قلت لي ان شاء الله لكل حال توايس بلاس تتعدى كاحسن ما يكون بالتوفيق ليك سيدي احمد بعليل
2: نحب
1: نخلي كلمه الختام ندعيو الناس عائلات
2: ندعي الكبار وصغار هذا راهو هذا ايفينمون بور لو غران بوبليك ماهوش ماشي لشريحه معينه راهو حتى صغار معناها في المدرسه الابتدائيه كي يجي يشوف يلقى طبيب يلقى محامي يلقى ناس الساده خليه يشوف خليه يسمع سيرش خليه يحتك بناس اخرين بيان سور حتى لي بارون تنجم انت بارون تجيب صغارك نتاعك تعمل دوره وتشوف خليه هو يستمتع هذايا الحفله نتاع العلم والمعرفه والبحث العلمي في تونس راهي تصير اون ميم طون اون باراليل في 40 دوله في 460 مدينه واحنا نحب نكونوا من احسن المدن ومن احسن ليزيفمون الموجودين في الكوال الكل ونجموا راهو ماهوش
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما نكونوا رونديفو مع الاكسيلونس كيف ما يتقال ومع العلوم
0: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
1: على كل سنة مكملة بتوب 3 نمشي والشازام أكثر نيات لوجو عليهم في العالم على نبدأ في المرتبة الثالثة يا سيدي نلقاو كارول جي الغنية اسمها بيبي واو

الاكستندد فيرجن وبالفيرسيون اوريجينال نلقاوهم في المرتبه الثانيه والثالثه. توب 2 It's still number one للأسبوع الثالث على التوالي.

0: هلا سيدي، قاعدة نغني وحدنا في الكواليس، حللنا في الميكرو خونا يونس الفيرحي، تحية ليك يحب ياسمين علي اخوين هاير من هارات نعجيلك ياسمين علي، حصوتها مزيان برشا من انتخبخيت الغنيات أسفة صعو كان عايشوكم احنا ايضا شنو فما في الكواليس. ما تنسيوش تواصلوا معنا على رقم الواتساب نتاعنا اللي هو 23513000، برشا مساجات قاعدة تجيني فينا من تونس ومن خارج حدود الوطن العزيز. ما تنسيوش ده كيف كيف بعد شوية نلعبوا على 4 مدينة الكاش من هذه موزيك فيم، يمكن تطلبنا على 71 100 13000. مرحبا بتليفوناتكم الناس الكل، خليكم تتسويت مع آخر الأخبار الوطنية والعالمية، موجز الخامسة مع هيبة الخميري، بعده هو باش نسمعكم عطيني دور بيها يا شبالي دور بيها. الله يرحمها وينعمها، اليوم الذكرى السابعة لرحيل الفنانة التونسية منيرة حمدي، الفنانة المزيانة اللي كانت عندها برشا إحساس وبرشا أخلاق، وذا كيف كيف ربي يرحمها وينعمها وربي يصبر عائلتها. شوي آخر دور بيها يا شبالي بعد الأخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة، أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وسمح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي، واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ان ترانس، وكالعادة عدن حواد في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كالعادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور، حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكي العوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد، تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهالثنيه ما تعديش، وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
4: الاكثر معلومات 71 79 66 79
3: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
5: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: موجز الاخبار، اهلا بكم. الحكومة الكندية تعلن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس في خطوة من شأنها تعزيز الربط الجوي بين البلدين وفتح افاق جديدة امام حركة المسافرين والتجارة والاستثمار والشحن الجوي. وينص الاتفاق الموسع الذي أعلن عنه وزير النقل الكندي في 14 من سبتمبر الحالي على رفع عدد الرحلات الأسبوعية المسموح بها لكل بلد من 4 إلى 7 رحلات مسافرين والشحن، إلى جانب إتاحة الوصول إلى جميع النقاط في البلدين بعد أن كان الاتفاق السابق يقتصر على نقطة واحدة لكل دولة. وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية وحركة التنقل بين تونس وكندا. ووفق الحكومة الكندية بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية في السلع 439 مليون دولار كندي سنة 2025، فيما بلغت الاستثمارات الكندية المباشرة في تونس 183 مليون دولار كندي. يشار إلى أن الجالية الكندية التونسية تضم أكثر من 30,000 شخص وفق تعداد 2021، فيما كان نحو 3,000 تونسي يدرسون في كندا سنة 2025. رئيس منظمة كونكت أصلان برجب يقول إن تونس أمام فرصة كبيرة لاستقطاب المستثمرين وبعث المشاريع في قطاع المعادن الحرجة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية والتطورات التكنولوجية. وبرجب يشدد على أن هذا القطاع يعد ثاني قطاع لجلب الاستثمار سنة 2026 بحسب دراسة أجرتها الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك عدة معادن حرجة أو حيوية متوفرة في بلدان إفريقية ومن بينها تونس على غرار الفوسفات والرصاص والنحاس.
7: قطاع معادن الحرجة في العالم اليوم بالأبحاث اللي أجرتها الهيئة التونسية للاستثمار والقطاع الخاص هي ثاني قطاع في العالم يجلب الاستثمار عام 26، على خاطر فما تحولات كبيرة جيوسياسية، خاطر فما تطورات تكنولوجية، وفما عدة معادن موجودة في بلدان إفريقية، لكن فما عدة معادن موجودة في تونس زادة عن المعادن اللي مثبتين فيها وعنا احتياطات وفيرة فيها، ونعرف قيمة البلاد وتموقعها قطاعيا وعالميا كما الفوسفات والرصاص والنحاس، لكن عنا معادن زادة اللي قاعدين في طور التثبت من إمكانيات استعمالها اقتصاديا، وخاصة خلق القيمة المضافة في تونس، مش الاقتصار على التصدير فقط، لكن موجودة فما بحوث صارت في تونس وفما دي بروسبكسيون صارت في تونس، الليثيوم موجود في تونس، المعادن النادرة موجود في تونس، دونك هذه تصلح برشا في صناعة السيارات، الألواح الشمسية إلى غير ذلك. اليوم ما يلزمناش نكتفيو بتصدير المواد الأولية، لكن يلزمنا نصنع أكثر فأكثر قيمة مضافة في تونس، نخلق بهم مواطن شغل ونخلق بهم كفاءات.
6: في أخبار العالم، المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يعرب عن قلقه إزاء الوضع في البحر الأحمر قائلا لن نسمح بجعل الملاحة فيه رهينة بأيدي الحوثيين. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقر بوجود نقص في الذخيرة مرتبط بالحرب في إيران، وهو أمر كانت إدارة دونالد ترامب قد رفضت إلى حد كبير تأكيده خلال الأشهر القليلة الماضية. ويقدر التقرير المفتش العام للبنتاغون أن العملية الأمريكية ضد طهران كلفت في الفترة ما بين 28 من فيفري و 30 من جوان نحو 33.4 مليار دولار، أنفق منه 22.3 مليار دولار على الذخائر وحدها. إيطاليا وإسبانيا تمددان تعليق العمل بترتيبات شنغن الخاصة بحرية التنقل عبر الحدود بينهما والمبرمة في إطار الاتحاد الأوروبي لمدة 15 يوما أخرى. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكمل الفريق على كل ثاني. إلى اللقاء.

0: العجب.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من على كل سنه. تحيه لكم الناس كل, شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد تصل فينا على واتساب عجب في كل نهار. نقراو لي مساج نتاعكم في الوقت هذا. يلا سيدي بن سيدي باش نبداو المره هذه من كندا. خونا بسام يتفاعل معنا, تحيه كبيره ليك خونا بسام. خونا بسام فرحان برشا ويقول هذا خبر يفرح, راه غدا باش نحكيوا عليه. دونك اليوم يقول لك لو غوفرنمون كنديان اعلنت نهار الاثنين لارجيسمون دو لاكور دو ترونسبور ايريان مع تونس. باش يكونوا هذوما الاخبار قاعدين ناخذوا في, باش تكون فما برشا رحلات. قال هذا خبر يفرح وعلى الاقل يوليو بناتنا ولادنا عندنا مجاليه كبيره تو في كندا قاعده عايشه غاديكا. دونك تولي على الاقل لا بوسيبيليتي دو موبيليتي تكون اكثر, وكيف كيف حتى تذكر طيران تنخفض شويه على خاطر باش يكون فما معناها برشا عروض. دونك هذا خبير يفرهد, يعطيك الف صحه. نسلموا عليكم الناس الكل. مشوا لايطاليا اختنا ورده الرمضاني, تحيه كبيره لها, ما شاء الله عليك يا ورده, مجديه وخمسه وخميس عليك. بعثت لنا فيديو قالت هذا عشاء صحابي طبة تلين في داري في ايطاليا. عندي اساتذه وطبة كل جمعه يجيوا الهز بالكسكسي والطاجين. شكرا جزيلا ليك, محليك محليك محليك محليك, تصفيقه كبيره عليك يا ورده يا باهيه, وان شاء الله ربي يفضلك. يلا سيدي نمشي ون
2: كنز ورده لفرنسا خير.
1: كيف
2: كنز ورده عملت
1: ورده خير والله العظيم. خونا نزار يسلم عليه برشا برشا, يسلم عليكم الناس الكل, يقول يرسو موافقه الاميمه والسونيا والببيش, تحيه ليك وقال لك يا سيدي. وكيف كيف قعد يتفاعل معنا وقال قلبي موجعني على الأب والوليد اللي توفي ولا يرحمهم وينعمهم. هي سيدي كيف كيف عنا مساج يجينا من كيف كيف من خونا صالح. خونا صالح حب يشارك في فوق بلاستيك. خونا صالح راه فوق بلاستيك في الليل مع يسري هذا هو. دونك نسلم على همسة كي العادة تفاعل معنا, تحية كبيرة زيدة توصل لصديقنا أشرف نصر اللي يقول تونسوني في الكياس, يقول تحية للقيمة والقامة التلفزية سيونس الفرحي وأيضا الجميلة سونيا. يقول بالله وصلوا صوتي, أنا حكيت كراس المدعم ما فهمش منها, أنا في ولاية نابل ملقيتش لا من حيث البيع المشروط وإلا حتى بعلاقتك الخاصة. تلميذ في المدرسة العمومية تكلف على الولي 1000 دينار كحد أدنى. يقول ما هوش معقول, راهو ما هوش معقول حتى طرف. دونك زيدا كيف كيف لهنا نختم مع تفاعل يجينا من فرنسا. تفاعل هذايا يقول لك اليوم وينهم الكوادر نتاع الدولة نتاعنا, مش أول مرة نعملوا تظاهرة هذية مقصودة, علاش ماشيين من أصل الوكام مش تعطيه تصوير هذية على تونس. دونك تحية كبيرة ليك خويا, ونشكركم الناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا. عنا صديقنا العزيز اللي ديما يتبع فينا أخونا أمين, تبع فينا من الأوروب وتو هبط في تونس, يقول أنا في الخارج وألا في تونس ديما نسمع موزيك فام وديما زادة كيف كيف معناها متونس بكم. شكرا لكم الناس الكل, تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. كان هذية موعدنا كالعادة اليومي مع واتساب عجب. فما تعليق سونيا؟ فما تعقيب؟
3: ولا خبر كندا فرحني الحقيقة, ولا العادة عنا برشا من توينسا
1: كندا, كندا.
3: نخمم نعمل طلع على كندا
1: بيه ربي معك.
3: دونك فخبري فرح
1: نقصد ربي
3: كندا. حبي نقصد ربي
1: حبك تمشي لكندا بلا تشرف
3: ان شاء الله.
1: جينا مثلا تقولي مثلا كندا قل لكم شيش
3: بعيدة كزيارة وينوت
1: بعيدة بعيدة وباردة وكل شيء يمشي تقبل ما نبر دويتو ربي عينهم العيش
3: ربي عينهم والله.
1: سيدي شواء الحياة سيدي شواء ما نحبش تقولي امريكا نرجع لامريكا نمشي معك ارجنتين
3: ما عاش ترجع كل واحد وتجربته
1: راه نرجع نزورها زيد نزورها نعيش انا ليه نزورها نزورها كيف ليه دي
3: تشيخ على تزورها
1: اي ليه تشيخ تشيخ تشيخ اسيوج امريكا يقول لك هكا ولا خشينا امريكا ورس تنهاريخ تحكي لنا سونيا على المغامرات العديده. اميمه مرحبا, اهلا وسهلا.
3: اهلا
1: وسهلا
3: مرحبا, الحمد لله
1: الحمد لله. اي سيده اميمه نمشي وتسويت معاك وناخذ فكره على حد طرقات
3: باش نبداو بنهج بسويقه, نهج محمد بيرم شارع علي بلهوين شارع لندرا شارع مدريد الباساج شارع غانا مرورا بشارع باريس بتوازي مع شارع الحبيب ثامر وصولا لشارع الحبيب بورقيبة وبحرفة مع حركة مرورية كبيرة، ونلقى توقف نسبي لحركة المرور في باب الزيرة وباب جديد وصولا لباب نارا وتخف شوية في القصبة، أما في نوفا فريل ترجع شوية الحركة. شارع الاتراد نهج الساحل وصولا لتريزوت فما اختناق مروري كيف كيف في طريق الجهوي عدد 22 في اتجاه مقرين، في سيدي رزيق، في شارع الجمهورية، في رادس، في شارع محمد علي وشارع فرحات حشيد، شارع خير الدين، وفي منوبة في دندين وسعيدية وصولا لباردو فما اختناق مروري كبير. دونك سيسر ويحكم وطريق السلامة للجميع.
1: سي زينة ليكم الكل مستمعاتنا ومستمعينا، بعد شوية نمشي والرقم على كل سيدنا.
0: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج
5: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة العشية.
1: مرحبا بكم جديد في على كل لسان. اليوم باش نرجع على العودة المدرسية في أرقام
5: أرقام على كل لسان.
3: اليوم الثلاث رجعوا أكثر من 2 ملايين تلميذ لمقاعد الدراسة في تونس موزعين على مختلف المراحل التعليمية بالقطاعين العمومي والخاص وسط استعدادات مكثفة من قبل المؤسسات التربوية والأولياء والإطار التربوي. سنة دراسية جديدة بتشهد افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة مع توسعة وتجهيز حوالي 300 فضاء تربوي وتنفيذ أكثر من 1200 تدخل للصيانة وتهيئة وبناء الأسوار وتجهيز المؤسسات، كما تم توفير آلاف الطاولات الجديدة. ومن بين المشاريع الجديدة هي المعهد الثانوي ببير بوركبة اللي بلغت كلفة إنجازه أكثر من 8 ملايين دينار. على مستوى الموارد البشرية أكد وزير التربية نور الدين نوري أن الوزارة قامت بانتدابات في عدد من الأصناف من بينها سلك الأساتذة، وأشار إلى أن الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية والسلطات المحلية قاعدة تخدم بشكل متواصل لتذليل الصعوبات وضمان انطلاقة السنة الدراسية في أفضل الأحوال. من جهة أخرى أكد مدير شرطة المرور العميد سمير شكيو في مداخلة في برنامج صباح الناس أن وزارة الداخلية انطلقت منذ العطلة الصيفية في الاستعداد لتأمين السنة الدراسية الجديدة من خلال إصدار برقيات إلى مختلف الهيكل الأمنية من الأمن والحرس الوطنيين بمختلف الأقاليم لتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة. وضح أنه تأمين الأمني للمؤسسات التربوية ما اقتصرش فقط على العودة المدرسية، إنما بشي تواصل زيادة على امتداد كامل السنة الدراسية باعتماد آلية جديدة تتمثل في تعزيز التنسيق الأفقي والمباشر مع مدير المدارس والمعاهد بهدف الوقوف على الإشكاليات الأمنية اللي تنجم تعترضهم وتبادل المعلومات بشأنهم، شيء يسمح بالتدخل المبكر وتطويق بعض المشاكل قبل تفاقمها. وعبروا عدد من الأولياء أمام المدارس الأعدادية في نهج البستان ببرج لوزين على ارتياحهم لوجود الأمن بمحيط المؤسسات التربوية، وأكدوا أنه تعزيز الحضور الأمني من شأنه أنه يوفر مزيد من الطمأنينة بالنسبة للتلامذة وعائلتهم ويحميهم من مختلف المخاطر اللي تنجم تعرض لهم أثناء الدخول إلى المدرسة أو مغادرتها. والحقيقة نتمنى أنه هذا كل يتعمم على كافة المدارس والمؤسسات التربوية في كافة الجمهورية وعلى طول العام، خاصة نعرفوا وحكينا برشا مرات لهنا على آفة المخدرات والمشاكل اللي قاعدة تصير، وحتى كان يكون التلميذ ما عنده حتى يد في المشكلة اللي تصير قدام المعهد نجم عركة لقدر الله توفى بكوارث. دوك احنا باش نستبقوا هذا الكل، من المهم انه تكون فما دوريات امنية ودوريات زادة كيف كيف متحركة وقارة قدام المعاهد والمؤسسة التربوية باش نحميو صغيراتنا من الافات هذه.
1: اكزاكتم، وهذا هو المطلوب. اليوم ان شاء الله عودة مدرسية مباركة، ان شاء الله يكون موسم ممتاز وممتاز جدا. طبعا نحكيو في الايامات الجاية شنية المدارس اللي مش حاضرة، شنية ابرز المشاكل، ولكن العودة في حد ذاتها سونيا هي احتفال. أنا من الناس اللي يمنوا بأنه نهار 15 سبتمبر إن هكا نسميه ستون فيت ريبوبليكان، معناها كيما عيد جمهورية، عيد جمهوري للتلاميذ، جمهورية التلاميذ ترجع، عيد العلم معناها
3: يومهم
1: ويومنا احنا بيتنا نعاودوا نعيشوا كل اللحظات نتاع العودة المدرسية. تقول زمان وأنا صغير
3: إن شاء الله ربي نجحهم، وخاصة خاطر احنا حكينا برشا على الاستعدادات وحكينا برشا على المصاريف وعلى أنه العائلات ولات فما ميزانية كبيرة تثقل كاهل العائلات، لكن يحبوا تلم زيادة، والأطفال ما يحسوش اللي هم عبء ثقيلة لعائلتهم زيادة، يحب ماذا بينا يحسوا بأنه هم عائلتهم سند، واللي هم قد المسؤولية، واللي العائلة تقول للتلميذ ولا للطفل أنا عندي ثقة فيك، أنا وراك، أنا ورا ظهرك، تعلم، اسأل، وأبهرني بالنتيجة وأنا فخورة بيك، حتى يحس أنه هو مسنود وعنده عائلة وراه ويحس عنده ثقة في روحه.
1: مرسي فيروز.
3: فيروز صوتي صوتي حلو كي فيروز زمان يا بنوبي.
1: مرسي فيروز، عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك.
3: دونك اليوم عندي ثقة فيك.
1: عندك ثقة في صوتك زي اليوم يونس، هذه العودة بما تحمله من دلالات، من احتفال، من أيضا ما تمثل المدرسة عند العائلة التونسية. معناها قبل احنا يمكن خدينا ورثة جدودنا اللي كعبد يبدأ مثلا مقراش ولا حاجة يقولوا مسيك عقوبة ربي، معناها كأنه حتى الإنسان اللي ما يخلطش يقرأ ولا ما تصعفوش الظروف كأنه معاقب من حتى من الإله، فهمتني؟ هذاك علاش اليوم أنه المدرسة العلم حاجة مهمة جدا جدا، وطلب العلم زاد كيف كيف يمكن العام الدراسي تتشكل عليه حياتنا الناس الكل، معناها في الأخر فما قبل 15 سبتمبر وما بعد 15 سبتمبر، دونك ديما الأولياء وتظل تشوفوا نحكي بعد وقت الامتحانات وقت لما اخذ ذلك تتجند العائلة، العائلة كل تدخل في إتادة لخت، معناها من الوالدين للصغار للساعات كيف كيف، معناها حتى العائلة الموسعة معناها لغان بارون كيف كيف، تلقى الناس الكل متجندة للعودة المدرسية.
2: شوف كلامك صحيح وكلامك يحمل في داخله حاجتين، أنه تتجند العائلة أنا أعتبر أنه العائلة تتجلد، معناها الأبو والأم والمامة وعلى خاطر الصغير كانوا معناها ثم موبيليزاسيون كان على أنه صحيح الصغير بشارج على المدرسة، لكن يلزم تتعدى المسألة بسلاسة، لأنه قبل ما كان شكل، كان قبل معناها يجي وقته يحضر التلميذ روحه يدخل المدرسة يقرأ لروحه
3: متهيئ.
2: ما كانش فما الاهتمام الكامل، لأنه توا صغار اللي عنده صغار راهو مع الوقت التوقيت اللي يخرجوا فيها صغار ويدخلوا فيها كأنه مطالبين بشكل ما أنه ما نخدموش، أنه ما نعيشوش، انه لانه صغيرات يدخلوا 8 تاع الصباح، الولي يلزم يقوم الصباح يمشي يهز صغيراته للمدرسه، ساعات يروح مدي ساعتين ولا الاربعه نتاع العشيه يلزم يكون يعني متواجد الاب ولا الام باش يروحوا بالصغار، مع انه الخدمه في الدار لانه ديما ثم تمارين ديما ثم عمل في المنزل، دونك يروح من الخدمه كيف كيف يشتغل. المدرسه كفضاء للمعرفه احنا فاهمينها، وانه مراحل التطور البشري كيف كيف خلى المدرسه النظاميه بشوي بشوي تاخذ الحيز اللي تاخذ فيه تو. اعتقد كونه أنه المدرسه كمركز للتعلم الجماعي لازم تتعزز في تونس، اذا نحكيه زاد على الاصلاح، لانه الاصلاح فيما مجالات ومسارات متعدده، منها انه اذا كان نحكيه على اصلاح الانظمه التربويه ولا اصلاح البناء الموجود المدارس والغير، ولا الاهتمام والاعتناء بالمعلم اللي باش يرجع عنده نبل مهنته، باش يرجع العارف والمتخصص والخبير والأب، لأن المدارس الأولى في البشرية كانت تعتبر المعلم هو الأب المختص. داير في المدرسة، المدرسة البيت الطين اللي سموها عند السومريين الأوائل اللي اخترعوا المدرسة، كان المدير يسمى الأب، المعلم يسمى الأخ الأكبر، والتلميذ يسمى ابن المدرسة. دونك شهد تعامل العائلي احنا فقدنا شوي بشوي، حتى ممكن نحكيه على تونس، نحكيه على تونس رغم بداية الاستقلال وقت تأسست المدرسة، مدرسة تونسية معناها ما كانتش هكا، كان المدرس هو اللب معناها هو الأساس، هو النقطة الرئيس معناها المحورية، الرئيس في المدرسة هو المعلم. الآن مطالبين باش نهتموا بالمعلم أكثر بالإطار شبه التربوي، وخاصة والحال أنه إحنا خاصة أنه إحنا المدارس عنا في تونس راهو من قديم الزمان يا أحسن، إحنا عنا مدرسة شمعية تعملت في 1249-48 واللي هي من أولى المدارس في العالم العربي،
1: عملها أبو زكريا الحفصي،
2: عملها أبو زكريا الحفصي في الوقت هذاك، ثم حتى مش نحكيهم بعد
1: عملت مدرسة توفيقية، عملتها مرة الأميرة عطف،
2: حتى اللي نوصل للمدارس اللي تعملت في أواخر القرن 19 اللي هي معناها عنا إرثنا في المدرسة حاضرة في مخيالنا، في أنه المقراش عقوبة ربي كما كنت تحكي أنت بالحق، حتى وقتين نحكيه توا معناها بداية الخمسينات، لأنه يظل الدولة وقتها كانت تتأمل
1: حتى في معناه تقول أنت في عصرنا التعليم في نهاية الأمر، معناها المدرسة الحربية ببارد ويعتبروها المكتب الحربي بوليتكنيك لوليني في الميديتراني، من بعد الكوليج صديقي معناها للمعهد الصادقي
2: 75،
1: وبعد هي المعهد العلوي كيف معناها،
2: ثم مدارس تأسست، ثم مدارس تأسست في نهاية القرن 19 اللي هي مثلا مدرسة شارع بورقيبة في مساكن، في مجاز الباب في باجة 83 84 85 86 في جابس، مدارس هذوما كانوا مدرسة فلسطين في تالا اللي تسمى آخر 1897، مدارس الأولى عداء المدارس الفرنكو عرب ولا المدارس اللي مدارس الإيطالية ولا الفرنسية ولا غيره.
1: دونك
2: ونحكيو على جامعة الزيتونة أو جامعة أو الجامعة
1: جامعة الزيتونة
2: 737، معناها المدرسة كانت حاضرة عند التوانسة، كانت حاضرة بثقلها الرمزي والمعنوي عند التوانسة، وكانوا المنتمين، لأنه حتى فيني حتى هوني يعني نتفكر معناها في بلادنا، معناها وقت يكون مرأة خطبها بنية خطبها معلم
1: حاجة مبهرين في المهم كانت
2: الآن فقد بريق المعلم، المدرسة فقد بريق، ما عادش فضاء مبهج وآمن
1: اللي غير هذاك الكل. فما لغة بلا لغة اليوم قاعد نتبع في الغونتخيس كله مش كنت تبعته ولا ليه في مصر مثلا، ورجع الدور الأول متاع المدير يخي كلنا قرينا في المعاهد الثانوية وفي مدارس وين كان المدير نشوفوه صباح واقف عليه موش بش يخوف
2: على كل التفاصيل راهو. على كل التفاصيل
1: موش بش يخوف له، يمكن فما واحد اثنين كوبو مش عاجبه ولا جايب سرويل درا كيفاش ولا، اما باش يديتكتي زاده كيف. والحاجه اللي نفتقدوها اليوم هي نو سولمون الوقفه الحازمه، اما كروح التضامن يونس، ولهنا الكل نتعدينا به. قديش كانت فما المدرسه هي ايضا النواه الاساسيه للمصعد الاجتماعي أكيد. على خاطر كي كان يكون عندنا تلميذ ناقص فورنيتور ولا ناقص حوايج ولا كذا، كان المعلمين والمدراء واللي يعرفوا اللي بايتهم شويه ايزي يجي تحت حس مس غدوه قل بوك يبعث لي زوز كرارس كذا كذا، بغدوه قل بوك يوصلني فك القضيه، بقول بوك يبعث لي كل حاجه. كان فما نوع من التضامن، نوع من اللحمه اللي كانت عايشه في وسطنا، وذيك علاش المدرسه ما كانتش تفرق برش، كانت تجمع المدرسه، كانت ملاذ امن نعود
2: وحسن
1: ملاش امن.
2: ثم حاجه مهمه قبل كون السنوات الاخرانيه نحكيوا على التسرب المدرسي، التلامذه يهربون من المدرسه قبل كانوا التلامذه يهربون الى المدرسه
1: صحيح.
2: لانه بالحق حتى يهربوا للمدرسه لانه الفضاء هذيك كان امن وكان مبهج وكان يتعلموا فيه وكان يحسوا
3: وكانوا يمنوا انهم بالقرايه باش نجموا يوصلوا كما قال حسن، هي مصعد اجتماعي بامتياز رغم التقدم ورغم انه برشا حاجات تبدلت وحتى التلامذه تبدلت والمعلمين والاساتذه تبدلوا كل شيء، اما ديما نتصور انه العائلات التونسيه تربط المدرسه والتعليم كهي مصعد اجتماعي معناتها اساسي واللي هو تعدى به اوتوماتيكمون العائلات الكل.
6: هو اميمه المدرسة تبدلت وحتى العائلة تبدلت، على خاطر العائلة صحيح المدرسة مهمة والقراية مهمة، لكن زيدة نيزمش حرصها على أنه أولادهم ينجحوا يكون يتحول إلى هستيريا ويتحول إلى هاجس أنه يولي يضغطوا على الأطفال
3: بذب.
6: يولي أنت قيمتك عندي بك العدد اللي تجيبه لي يعني انت كاينك ماكش ولدي ليه زيدة يعني ميزمش نوليه وأكلي ما قراش
3: نحملوا صغار أكثر من طاقتهم،
6: وإلا عنا عقد اللي ما كملش قرايته ويولي يحس ولاده يزم يوصلوا اللي ولا يقارن في ولاده بولاد أخته ولا بولاد خالته ولا بولاد الجيران ولا بولاد أصحاب، يعني هنا المقارنات وإنك أنت قيمتك كابني ولا كبنتي إنه مقرونه بالعدد مش حلوه،
3: تعمل اللي عليك بقى المعدل اللي باش تجيبه هذيك حاجه اخرى، اما انت تسعى تقرا تحاول وبعد جيت ما جيتش انت على الصح،
6: مش معناها انا مداري ضايع عليك هو
3: مربوط
6: بالرقم
3: مربوط.
6: يعني حبوا في القرايه وحسوا اللي هو واجب انك يا تقرا لكن تحبوا في القرايه، اما مش مربوطه قيمتك بالعدد اللي انت تاخذه، خاطر فيه برشا ضغط على الاطفال.
1: عندك مضيف هنا يونس هكا ولا
2: اي بالحق، خاطر التلامذة مشكله يعني المقوله الكونسيبت نتاع المعرفه ماهوش هو يعني المقوله الاخرى نتاع انك المعلومات في المدارس الان هي مدرسه معلومات نتاع انه يتعبي مخ صغير معلومات
1: اي حشو
2: صحيح. المعرفه هي السؤال، المعرفه هي الدهشه، ونهار اللي نفقد قدرتنا على انه ندهش ونسأله في المدرسه وقتها فقدت التعليم فقد معنى معناه لانه جيتو. المدارس الاولى مدارس معناها نتاع نتاع اي بيان سور
1: مدارس الفلسفه
2: الاكاديميه الافلاطونيه ولا باش نحكيوا على المدارس الاولى اللي قرا فيها تاليس واناكسيمانس واناكسيماندر هي شنو هي لقاءات يتعلموا فيها الناس كلها وكان الاهم هو المعرفه والسؤال صحيح. والدهشه وانك تعلم تخمم تعلم الحس النقدي صغارنا الان قادرين على المثل واسئله صحيحه
1: اكزاكتومون حتى اليوم تمكنهم من اللغات اليوم تمكن نجم نقولوا سطحي معناه مش هذا واضحين معناه ما عادش فما اكل مش تدخل العمق صحيت وفي الاخر لازمك تكون عندك لغات حتى اللغات تمكنك انك تعرف
3: حاجه جديده باش نرجع على قيمه التضامن اللي حكيت عليها حسن باش نحكي بمنطلق تجربه حقيقه عشتها في معهد مونفلوري قبل كنا في المكتبه نتاع المعهد يجيبوا الكتب معناتها يا اما الاساتذه ولا حتى الاداريين وزاد احنا كتلاميذ الكتب اللي عندنا مثلا من العام اللي فات والا كتب زايدين علينا كنا نحطوهم في المكتبه دوك التلميذ اللي ما عندوش كراسه ولا كتاب ولا حتى ستيلويت وكل كان يمشي للمكتبه بطريقه ما يشوفوا حتى حدا بخيتو المكتبه ساعه قافير غسقطوا في الاوقات اللي التلميذ كل يبداو يقراو دوك يمشي للمكتبه هذيك يهز الكتب اللي حاجته بهم واللي ناقصين وهكاك تكون معناتها العباد الكل عندها الكتب والعباد الكل تنجم تقرا الحقيقه مبادره ينجموا زاد اللي يسمعوا فينا يهزوا الكتب اللي زايد عليهم للمكتبه نتاع المعهد ولا المؤسسه التربويه اللي يقراو فيها وهكاك يعاونوا زاد صغيرات الاخرين انه الكلفه نتاع الدراسه تنقص عليهم شويه
1: اكزاكتومون دونك هذا المهم برشا وزاد فما كيف كيف اليوم فما اشكال بعثونا برشا ناس يتسائلوا اليوم مشكله كبيره فيما يتعلق بالصغار اللي تكون عندهم مشكله في الجنسيه تكون الام تونسيه والاب يكون مثلا مصري سوداني لما يخر ذلك ان شاء الله نحاول لكم نوصل لكم اصواتكم على كل حال حبيت نسلم برشا على اخونا محمد هلال اللي هو عمل الفيديو اللي عديناه قبليك في الهاشتاج يحكي اللي هو واحد من معناها من الناس اللي تخدم في خدمه مزيان نزدك كيف البرة هو اللي يوجعوا قلبه اون طونك بروفيسيونيل
2: والله
1: عليه برشا برشا محمد يمكن سينا قبليك باش وكما خويا تحية كبيرة ليك كل التقدير وكل الحب وبالحق ماذا بينا توينسى الكل يكونوا كيف كنت هكا غيورين
3: يعطي الصحة وليه جوست ملاحظة خالد يعطي الصحة مقبلة يبعث لي في فيديوهات على العودة المدرسية في إطار العودة المدرسية اللي هي لفتة إنسانية مؤثرة أنه برشا إطارات وأعوان الأمن أنه رافقوا الصغيرات اللي بوهم استشهد وفي أداء المهنة متاحهم أنهم هما هزوهم في العودة المدرسية وكانوا محليها على الأخر الحقيقة اي برشا دونك الاعوان نتاع الحمايه المدنيه والامنيين زاده اللي كانوا هما في بلاصه الاب اللي فقدوها اولاده في العوده المدرسيه دونك هما هاكا كانوا في بلاصه الاباء
1: تحيه كبيره ليهم والله تحيه كبيره ليهم فما برشا تصاور هكا تقعد ديما مشرفه وديما تقعد حاضره خاطر النهار ذي ديما الكلنا يذكرنا بحاجه قبيليك فروم مع امينه الحقيقه تحيه لها المداخلات كانوا مزيانين برشا برشا ايش نختم معاكم بلعبة قال الاخر ترى نعمل ورقة وستيلو كما ورقة وستيلو
3: عارف نفسك
1: كون كان يتقلق فيه شكون كي ساعة شكون كذب في مرة مرتين الحقيقة شكون كذب في مهنة الأم ولا مهنة الأب الحق مرة كمل مرة تقولوا الحقيقة
3: لا بعكس تعرف شنو أنا خاطر بابا كان في مجلة لوماغريب كنت أقول صحافي
1: اوكي
3: وبابا هو كان بابا مسؤول كان ايكونوم غادي
1: اوكي
3: كنت نقول صحفي وكنت ديما شيختهم بالجرايد معلمين الكل الجرايد
1: لوماغريب تحيه ليه
2: انا حتى كان حتى كان كنت نحب نكذب ما نجمش لانه كنا نعرفوا بعض
3: صحيح انت على مفضوح
2: نعرفوا عائلات بعضنا نعرفوا البيت بعضنا في يخدموا والامهات نعرفوا كلها دونك بس كانت صغيره كنا نعرفوا بعضنا
3: لا بخاف نجيب كرفت بابا نخدم تاكسي
1: جيب تاكسي جيبوا لها تاكسي هذه هي على كل حال إن شاء الله عودة موفقة تحية كبيرة لكل من علمنا حرف تحية كبيرة للمعلمين لأساتذتنا للقيمين والقيمات وتحية كبيرة زادة كيف للناس اللي بالحق ما نحكيوش عليهم ديما ما هما جنود الخفاء كيف ما معلم ولا أستاذ حييه اليوم
2: شكرا والله سي الأزهر البوبكري الحييه سي العابد الله يرحمه سي العربي سي المولدي الله يرحمه برشا برشا معلمين
1: من طبع شكون اللي أكثر أثر فيك
2: الحق هو أستاذ وقت نقرا في الدوزيام اني سكوندير اسمه سي عبد العزيز البركاوي
1: حيا لي
2: سي عبد العزيز
1: حي مازال يرزق الحمد لله
2: ربي يبارك فيه يعطيه الصحة هو اللي كان آخر العام وقت يوفى البرامج كل البرنامج كنا نحكي يا أخي هو أول واحد اكتشف فيه الطاقة التمثيلية الله الله. وهو أول واحد يقول لي نتذكر سي عبد العزيز يقول لي رد بالك شد في حلمك كذا شد أنت موهوب وإن شاء الله إن شاء الله نهارات
1: ومن وقتها أنت اتمثل علينا أخونا يوسف وأنت شكون أنت شكون
3: أنا عندي ثلاثة أساتذة أيوة. واحدة في الكوليج اللي هي مدام أسماء بصيد هي أستاذة إنجليزية أوكي. وهي أول واحدة اللي حسيتني اللي نجم نخدم في الإذاعة كريمة خاطر كانت عنا إذاعة داخلية في الكوليج متاعنا في ابن رشد في نهج المر دونك كنا عاملين إذاعة داخلية وكل مرة يشكون اللي قدموا الفترة الصباحية والفترة المسائية دونك هي اقترحت أنه أنا وزميلي الحقيقة نسيت اسمه أنه نقدموا برنامج هكاية صباحي باللغة الإنجليزية في الصباح دونك نحييها برشا الحقيقة هي ما عادش تقري في تونس هاجرت للأسف دونك سلام عليها برشا مدام أسماء بسيد وفي اللي سمع
1: بالإنجليزية عاد ممكن تقدم بالإنجليزية
3: سلام عليها برشا والله وديما نحكي أنا وياها ولتوا مازلنا أمي على الفيسبوك
2: ربي
3: إذا حسين توك حكمل وزوز أسيدة زيدة في معهد مونفلوري مدام مانيل زاهو هي بروفيت إيكونومي ومدام سمية طبوبي هي بروفيت جيستيون الحقيقة اللي من أحسن ما فما من أحسن ما فما في الإيكو جيستيون الحقيقة
1: تحية ليهم
3: سلام عليهم برشا
1: حديث قلت يا شو سي ما شاء الله طبعا سريع على شكرا تحب تسلم
6: في الابتدائي نذكر المعلم سي تاهر مدام فتحية ذو ما كانوا يسر حنين فهمت تحس انهم كاينهم مربين بالحق مش زلات وديم القوة ما نحبش انا كالمعلمين خاطر عندي ذكريات مع معلمين اكيد تو محامين لا محل عندي ذكريات مع
2: محامين
6: الله برا بركة المهم نحسهم محليهم حنين ومربين ويعرفوا يقريوا ويحبوك في المادة ويحبوا يشوفوك تنجح وفرحان وتفهم ويفرحوا كي يلقاوك فاهم هذا هو المربي بالحق مربي. وعندي استاذه في ليسي خزندار استاذه التربيه المدنيه مدام وحيشي نجهلها تحيه كبيره كبيره خاطر كانت من الناس اللي حاسه لينا باش نجي نهار باش نكون انسانه معروفه هي كانت
3: هي
1: محليها تحيه لها مدام
2: تحيه لها استاذه ايوه غرموني بالتاريخ
1: اوكي
2: هو سيدي حسن الهرماسي عدلتي
1: عدلتي تحية لي لجرام عدلتي
2: تحية أيضا سيدي حسن الهرمس
1: تحية كبيرة ليهم تحية كبيرة ليهم الأساتذة متاعنا الكل اللي قربنا اللي أشرفوا علينا واللي بالحق معناها طبعوا الذاكرة متاعنا ونقول لهم اليوم كل الحب لكم أنتم وربي يبارك في أنفسكم واللي توفقوا ربي يرحمه وينعمه يعني اليوم نحب نحيي مدير كان عندنا في المدير كوليج تاع غرومبيليا اللي هو سي نجم الوهيبي الدكتور محمد نجم الوهيبي تحية كبيرة اللي ابن قفصة البار ديما لأنه كان سي محمد النجم الوهيبي يمثل الحزم وال معناها
2: واللين في نفس
1: في نفس الوقت معناها كان كان محليه كان راجل محليه على الاخر تحية كبيرة اللي خد نسيو ديما المديرين ما نسميوهمش زيدا كيف دونك فرصة اليوم باش نسميوهم وكيف نسلموا عليهم برشا
3: شكرا لكم
1: سي عيسى هاي سي عيسى
3: ايوا سلم عليه برشا
1: تحيه كبيره لي هاي
6: سي ربي مدام عجميه زيدك ما صعبها في البي ما
3: مانيش حتى سي عيسى العبيد الكل تعرفه غادي
6: سي ياسر معناها تطربق البيبك لي سي خزندار
1: الناس الكل تعرفه تحيه ليها تاع حسيبه الحقيقه
3: تاع دكتورك
1: اصحابي ذاك عليه
3: احنا ديريك
1: دونك ديما نسلكها في جرات هذاك علاش يلا سيدي كنمشيو للفاصل وبعد الفاصل الماضي يكون مع الهايتك
7: Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
8: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
9: عندك مشروع عقاري تحلم به كانك تحب تشري دار أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسبسيون ما تنساش انه تأمين الحياة على القرض UIB Assurance تخلصوا على راحتك وبالتقسيط وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ اكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك اطلع على شروط القرض في فروع UIB وما تفلتش الفرصة
10: تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة العشية.
11: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
12: أريدو، طور عالمك.
13: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا رونديفو جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. كنا حكينا لكم منذ ايامات على الموعد مع ميتا كونكت 2026، الكونفرنس السنويه بالنسبه لشركه ميتا، باش تكون نهار 23 و 24 سبتمبر. خلال ايامات قليله باش نكتشفوا شنو فما جديد بالنسبه للشركه بتاع مارك زوكربيرغ. برشا اخبار تحكي على شنو نستناو في ليفينمون هذا. اول حاجه تيدا فيش باش تكون حسب ما منتظر جينيراسيون الثالثه من لي لونيت كونكتي بتاع شركه ميتا، بتعاون جديد ما بين ميتا وريبان وميتا وأوكلي. برشا أخبار تحكي على انتجراسيون أعمق بالنسبة لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في اللونات هذه، واعتماد على البيوس الجديدة متاع كوالكوم سناب دراجون AR1+. لكن زادا في وسط الكلام هذه فما أخبار تحكي على أنه بش يكون عنا موعد مع أول سمارت ووتش مع شركة ميتا، مش تكون منقالة ذكية فقط بالمعنى متاع المناق اللي نشوفوا فيهم اليوم، لكن زادا بش يكون عندها دور متاع مساعد لليونيت باش هكاك تنجم السمارت ووتش هذيا تكبتي اكثر لي موفمون وتتجاوب اكثر مع اليونيت كونيكتي. ابار هذيا فما اخبار تحكي على الجينيراسيون الثالثه من الميتا كويست، نحكيو على الكاسك لهنا متاع رياليتي فيرتوال، ويمكن ياسر زاد شركه ميتا تحكي على البروجي فينيكس، الكاسك الخفيفه اللي تشبه في الديزاين متاعها لليونيت لكنها اكبر وتعتمد على دي كابتور وتعتمد على رياليتي ميكست. بالنسبة للبروجي هذا كانت برشا أخبار حكيت عليه منذ سنوات، وفما برشا مؤشرات تقول أنه يمكن يسر 23 و 24 سبتمبر باش نكتشفوا أكثر ديتاي على البروجي هذا. على كل حال الكلام على اللونات كونكتي متاع شركة ميتا يجي في وقت اللي فما رجة كبيرة يسر بالنسبة لللونات هذوما في برشا بلدان ومنظمات تدعو لمنع الكوميرسياليزاسيون متاع اللونات هذوما. مارك زوكربيرغ كان جاوب منذ أيامات وقال أنه واعي ياسر وميتا واعي ياسر بأهمية الاحتجاجات هذه فيما يخص التعامل مع الخصوصية، فيما يخص التريتمون تاع المعطيات اللي تصورهم لليونات هذوما. على كل حال فما كيف قلت لكم إشكالية كبيرة ياسر، والإشكالية هذه قاعدة تكبر بالكده بالكده بالنسبة لاستعمالات لليونات كونكتي خاصة عن شركة ميتا. شدوا عندكم، ميتا عندها 84% بار دو مارشي بالنسبة لليونات كونكتي على المستوى العالمي. ميتا عندها نصيب الأسد في المبيعات متاع لليونيت كونكتي في التريمستر الأولانية من 2026، تباعوا أكثر من 2,250,000,000 سمارت جلاسز على المستوى العالمي، ونجم قولوا أنه بالنسبة لنسب النمو كبيرة يسر بالنسبة لليونيت هذوما. شدوا عندكم الأرقام بالنسبة للويربول تيكس، لهنا نحكيوا على أرقام فيهم أرقام تخص ثلاثي ثاني من 2026 وأرقام تخص السوديسي الأولاني من 2026، يعني نصف الأولاني متاع العام هذا. في الترمستر الثاني من 2026 IDC قالت أنه السمارت ووتشز نحكيوا لنا على المناقل تراجعوا بالنسبة للمبيعات 48,000,000 منقالة ذكية، لكن لليونات كونكتي ما تراجعوش، زادوا بالقدام مقارنة بالسنوات اللي فاتت. IDC تقول أنه بالنسبة للسمارت جلاسز في الثلاثي الثاني من 2026 زادوا في المبيعات نتاعهم ب 41.4%، اكبر نسبه نمو بالنسبه للويربول تيكس. الويربول تيكس هما التكنولوجيات اللي نلبسوهم. نسب النمو بالنسبه للسمارت واتش المناقل الذكيه نسبه نمو سلبيه ب 2.8%، تراجع بالنسبه للمبيعات للبراسلي كونيكتي ب 6.8% مقارنه بالطبيعه بالثلاثي الاولاني. بالنسبه للزيكوتور زادوا ب 4%، وبالنسبه للسمارت جلاسز كما قلت لكم زادوا ب 41.4%. الارقام هذه تورينا انه النمو هذا باش يزيد يتواصل في السنوات الجايه نظرا لحضور شركات كبيره عند الوزن نتاعها عالميا. نحكيوا على سامسونج، جوجل، بحضور شركات اخرى كما شاومي ولا هواوي وغيرهم، والقدوم المنتظر بالهنا 2027 بالنسبه لشركه ابل مع لونيت تعتمد على الرياليتي اوغمونتي. المارشي هذا قاعد يقدم برشا، لكن القوانين، الاحتجاجات، الاراء السلبيه بالنسبه للمنظمات يمكن ياسر يكون عنده وزنه باش يزيد ينظم اكثر ولا يحدد اكثر من حجم المارشي هذا في السنوات الجايه.
14: هذا
13: بالنسبه للهاي تيك اليوم اللي خصصناه لواحد من ابرز ليزيفينمون منتظرين في شهر سبتمبر، لكن زاد الواحد من ابرز البرودوي تكنولوجيك اللي فما جدل كبير عليه. نحكيو على اللونيت كونيكتي. هاي تيك تقع على السيت نتاعنا mosaikefm.net.
15: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
16: أريدو طور عالمك
17: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم، انا جيت في على كل سنة على الاولى في تونس. انتم اللي صوتوا، انتم اللي اخترتوا على اغنيه لومبوتياج، الاغنيه اللي يسمعوها بعد شويه نانسي في اي على الاولى في تونس. كود كوف السونيا نانسي.
18: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو لكوجينتك.
19: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتينيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون. رميز exceptionnel. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atiger Leasing.
20: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة، مع كل صفحة نجاح جديد.
21: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11 ل 20 سبتمبر بمعرض الشرقية. أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
22: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ملتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول، باسكتبول، بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنمش. مال أكلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
23: سمايل، بسكوي الأبطال.

0: فول اتش دي المرة هذه باش نقترح عليكم رواية بالحق وقت اللي باش تقراوها باش تتفرجوا في فيلم ولا في مسلسل فول اتش دي. نرجع بكم إلى العهد الحفصي المجيد في وقت مزيان ومزيان برشا. يضحك علي يا أخونا
1: نضحك على
0: العهد الحفصي المجيد. أي نعم، نحكي لكم على هذه الرواية اللي صدرت عن حسنين بن عمو الكاتب التونسي الجميل في 1988. تبدأ الحكاية مش كيف كل حكاية، لما تبدأ في فينيسيا في البندقية. وتأتي إلى
1: وقتها البندقية جمهورية
0: جمهورية البندقية إلى تونس المحروسة لهنا. تجي وتبدأ مع ماريا الجارية اللي تتحول جارية في سلطان في معناه في بلاد السلطان الحفصي، ويلحقها من بعد حبيبها أنطونيو. الرحلة هذه اللي تهزنا الحقيقة إلى تونس في عزها، تونس في وقت الحفاصة، تونس اللي
1: بداية القرن 15
0: 1400 وشوية، وهذيك الأجواء اللي صارت غديك. علاش سميت باب العلوج الرواية ذي واللي يقراه باللسان الفرنسي تم ترجمتها باب العلوج إلى الفرنسية؟ على خاطر الحقيقة الفترة هذيك هي فترة مهمة ومهمة جدا في تاريخ تونس. نلقاو استحضار أيضا لشخصيات كبيرة وكبيرة جدا، من أبرزها الولي الصالح سيدي أحمد بن عروس ودفين تونس، أيضا عبدالله ترجمان هكا ولا أن سلام خوسيه ترميدة اللي كتب اللي هو أصله
1: تحفظ الأريب في أخبار
0: في الرد على أهل الصليب
1: اللي هو الموجود الأخبار متاعه بترميم بلدية مورك. أي سيدي تحفة
0: اللي من أي تعرف وين ولا هذاك سيدي أخوان كارلوس بيدو هو اللي أعطاه الفلوس باش رموا هكا القبير الصغير هكا القبة هذيك في باب السكاجين هكا
1: العبيد
0: اللي تعرف لهم دينا بعد الدروج باب السكاجين وانتم داخلين باش تمشيو الجامعة
1: شخصية
0: مهمة برشا برشا. وكيف كيف نحكيه على ولد ماريا اللي هو السلطان أبو فارس عبد العزيز وما أتراك، وكيفاش جاب خويله الطلين، وقتها بدأت علاقة الطلين في بلاطات الحكم اللي تواصلت حتى للدولة الحسينية، ومن وقتها خويله سكنهم في بلاصة في بيت ثمن بعد العلوج. مش نحرقوها الرواية على جمالها وعلى السلاسة متاحها وعلى الكتيبة وعلى ذلك العالم الساحر اللي
1: تعرض زادة للقرصنة
0: الحضور
1: البحر اللي بين مشان يسمى
0: جهاد البحر
1: وإحنا كنا
0: إحنا معلمية فيه
1: شرتو درجلولي في سفيقس كانوا معلمية سي بكار وسي محمد
0: بكار جلولي
1: كانوا معلمية متاع قرصنة.
0: كانت تونس وقت سوبر بيسونس في ذلك الزمان كيف ما يتقال. أما الحاجة الباهية تحية كبيرة ليه أستاذنا حسنين بن عمو،
1: ظاهرة أدبية مهمة جدا
0: أبدع في كافة العصور. ما زلنا نستنيه في حاجة يكتب هنا في العصر المرادي. أنا والله كان جالي دي نقول له يكتب لنا رواية على السيدة أم ميلال وما أدرك واضح اللي جات ما بين بديس والمعز بن بديس، وكتدور هذا في بين المهدية والقيروان كيفاش كانت تونس في العز متاحة، ولا كيف أيضا
1: بعيدة شوية خطر هو كأنه
0: بعيدة شوية هو قعد رهين العهدين العهد الحفصي والعهد الحسين. حتى في العهد المرادي مكتوب
1: رحمانة الأندلسية الموريسكية عام الفزوع 1864
0: حجم سوق البلاد
1: كيف الكروسة
0: وعندك
1: غروب الخلف أخيرا
0: باب الفلة وذيك معني خطرة الأربعاء وما أدراك بخطرة الأربعاء أي خطرة الأربعاء. أما حاجة بهي برشا أنه يهزنا إلى تلك العوالم ويخلينا أحنا بيدنا كيف نكتشف تاريخنا بطريقة سلسة وسلسة جدا. ذي المقترح اللي نقترحه عليكم مثالش كل مرة نقترحه حويجة هكا نخدم معكم لفاند على كل سين. Thanks a lot سونيا. شكرا لك.
1: مرسي
0: فينيمو عايشك
2: والفريق الكل.
0: مرسي خلودة. مرسي كيف الخونة أيوب. مرسي وميمة. مرسي شاكر وائل. احنا نتقابل غدا إن شاء الله في على كل سنة جديدة. خليكم تسويت مع الأخبار مع هيبة، بعدها آخر أخبار رياضية مع صديقنا مكي العوني ركاب سبورش، وآخر مع حيدر كل شخص مع سيميا، وإحنا الناس مع شكر، والسهرية مع يسري في بلد لفهم. أدوما إن شاء الله في أمان الله.
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بن ثلاثان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون إلى عالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب أند ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني إسكندر إبراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزاي كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات.
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين، تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية. وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالفيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج
5: بالباك ولا بلاش، خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانك في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزير.
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
6: تدلل
8: جيان إيام دللنا.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
9: موجز الأخبار، أهلا بكم. الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس تبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 وفق غرفة تجارة وصناعة تونسية الفرنسية. ووفق المصدر ذاته مثلت الاستثمارات الفرنسية 28.5% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة، لتحتل فرنسا بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب في تونس من خلال 241 مشروعا استثماريا مكن من إحداث حوالي 2680 موطن شغل، خاصة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعات الميكانيكية والمعدنية وقطاع البلاستيك وصناعة النسيج والملابس. وعلى مستوى المبادلات التجارية حافظت فرنسا على موقعها كأول حريف لتونس، حيث استأثرت خلال النصف الأول من السنة الحالية بنحو 22.7% من الصادرات التونسية، متقدمة على كل من إيطاليا وألمانيا. المدير العام للبرنامج الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة يؤكد أن تونس تتجه نحو توسيع مفهوم تعليم الكبار ومحو الأمية ليشمل إلى جانب القراءة والكتابة اكتساب المهارات الحياتية والتثقيف الصحي والسلامة المهنية والمرورية. ووفق بن عبد يضم البرنامج الوطني لتعليم الكبار حاليا 945 مركزا للتعلم مدى الحياة و11 مركزا نموذجيا في 11 ولاية، فيما تستهدف برامجه بين 20,000 و 25,000 أمي سنويا، علما وأن تونس تحصي نحو 1,700,000 أمي وفق المعهد الوطني للإحصاء. في أخبار العالم، أسعار النفط ترتفع بما يقارب 3 دولارات اليوم الثلاثاء بعد أن أفاد تقرير بتعليق تحميل النفط في ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، وبعد أن علقت ليبيا العمليات في 3 حقول نفطية، مما زاد المخاوف من أن الاضطرابات في مسارات إمدادات النفط الرئيسية قد تستمر لأسابيع. والعقود الأجلة لخام برنت ترتفع إلى أكثر من 108 دولار للبرميل، والعقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أكثر من 104 دولار للبرميل. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه أسقط مسيرة أمريكية ثالثة من طراز MQ-1 في أجواء مضيق هرمز. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الجيش يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، داعيا أوروبا إلى الإسهام في إعادة الأعمار في لبنان. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
12: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
13: أريدو طور عالمك.
14: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، البداية مع حكم المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة. غدوة مع

0: 2025-2026 جلسة مخصصة لمناقشة التقارير المالية والأدبية والمصادقة عليها. نواصل مع الترجي والكلام اللي دار على فسخ عقد المنتدى بجديد كاستي ومش صحيح. الملاعب خذا راحة 10 أيام لأنه مرتاحش ما بين فريقه السابق وتجربته جديدة مع الترجي وبش يرجع مع الفريق بصفة طبيعية بعد ما يكمل الراحة متاعه. فريق ليبي يتقدم معرض رسمي كبير لمدافع نادي صفاقسي علي معلول، لكن بالنسبة لإدارة النادي صفاقسي علي معلول مش للبيع. هيئة الملاعب التونسي عملت حملة توعوية للجمهور لتفادي كل الأفعال اللي تعرض الفريق العقوبات، خاصة أنه مجموعة الخطايا اللي تسلطت على البقلاوة الموسم الفارط من قبل الرابطة وصلت 85 مليون. اليوم انطلقت بطولة افريقيا للكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس والستة ونص في قبة المنزة، المقابلة الأولى للمنتخب الوطني التونسي ستة ونص ضد منتخب غانا. بعد أحداث العنف اللي صارت في المقابلة الودية كرة السلة بين شبيبة القيروان والنادي صفاقسي في قاعة عزيز ميلاد في القيروان، الجامعة التونسية كرة السلة عاقبت الشبيبة بأربع مقابلات دون حضور جمهور واختية 10 ملايين، وتم دعوة 9 ما بين لاعبين ومدربين من زوز فرق للاستماع لهم وتحديد المسؤوليات الفردية. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في البطولة الإسبانية، ستة انطلقت مباراة رايو فاليكانو مع إسبانيول، 7 متاع العشية ريفيس ضد فالونس، 8 ونص إلشي ضد ريال مدريد. في كاس إيطاليا دور 16 8 متاع ليل فيورنتينا ضد بيز، في ليج كاب كاس الرابطة الإنجليزية كيف كيف دور 16 مع 8 غير باع وستهام ضد فولهام، 8 متاع ليل إبسويتش تاون ضد أرسنال، ليفربول ضد توتنهام في مباراة القمة، وفي نفس توقيت ريدينغ ضد برنتفورد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع حيدر وكامل فريق ريكاب سبور.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: الشرني.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا في تونس ولا خارج حدود الوطن. تابعونا ديما كالعاده على الباج اوفيسيال نتاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك فام، ولا على شان اليوتيوب موزايك فام، ولا على الفريكونس نتاعنا في مختلف انحاء الجمهوريه. شكرا ديما على المتابعه. اخر الاخبار اليوم في ريكاب سبور، ترجي تونسي يفسخ التعاقد مع موكوانا بونافير لترجي ولا لا؟ لكن شنو حكايه كاستيو ومحمد دراجر؟ نحكي على نادي الافريقي دياتا يدخل الحسابات انطلاقا من الدور القادم في رابطه الابطال الافريقيه. شنو الانطباعات اللي مخليها اللاعب هذا ومختاري يمضي عقد احترافي مع النادي الافريقي؟ نحكي على سي اس اس، لكن تحديدا على قائدها علي معلول واللي يوصل عرض من اهلي بنغازي الليبي في العمر هذا. علي معلول مازال محل متابعه ومحل اشاده ومحل انتظارات، وقت اللي فريقي خامم بشيخ علي معلول في العمر هذا الحقيقه حاجه تتحسب له. راجعين على تفاصيل الموضوع هذا، كيف الملعب التونسي يعيد أمارو للواجهة، وبراكوني يصرح عندي مشروع مهمنيش شنو الناس تقول، لكن أنا قاعد نشتغل على المشروع متاعي في النجم الساحلي. برشا أخبار أخرى اليوم للتعليق في ركاب سبور اللي رفقني فيها سمير السليمي. أهلا وسهلا، مرحبا سمير.

0: مرحبا بك حيدر، مرحبا بمحمد، مرحبا بلوخيان، مرحبا سورتو بالناس اللي تتبع فينا.
1: اهلا وسهلا بك سمير، رحب بمحمد سلامة.
2: غيبة محمد.
1: نعم غيبة محمد.
3: مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين سي سمير وجماعة اللي مروحين اليوم في ثنية من أول يوم في العودة المدرسية.
1: اي والله يعطيك الصحة، شفت سرعة البديهة عنده.
0: اي تبارك الله عليك،
1: سوا مش حاجة هذه
0: خاطر أنا نسيت، خاطر ما عنديش شكون في المكتب. هو عنده شكون؟
1: أنا كنت معاهم. أنت ما عندكش أحفاد في المكتب؟
0: لا مازال.
1: جد سمير؟ لا
0: أنا جد
1: جد.
0: أنا جد.
1: إن شاء الله ربي يطول في عمرك وتفرح بهم.
0: عملت كل شيء أنا بكري، عرست أنا بكري، جبت صغار أنا بكري، وجد أنا بكري، كل شيء أنا بكري.
1: تنجم تسمينا الحاجات الأخرين اللي كملت من كل على بكري.
0: يظني مش نروح على بكري.
1: رحب مروان في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي. البداية من كيما اليوم عام 2001 15 سبتمبر، شنو صار؟ تابعوا الحكاية هذيا.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: مساء سبتمبر 2001، حلبة أورو سبيدواي في ألمانيا، الجولة 16 من بطولة الكارت الأمريكية لسباق السيارات، عشرات الآلاف في المدارج، ملايين المتابعين أمام الشاشات، كل شيء كان يصير بشكل عادي إلى أن جاءت لحظة قلبت كل المعطيات. سيارة تطير بسرعة تتجاوز 300 كيلومتر في الساعة، اصطدام عنيف، حطام يطاير في كل اتجاه، وصمت ثقيل خيم على الحلبة. المسعفين يجريوا نحو السيارة، وفي تلك اللحظة ما كان حد يتخيل انه أسوأ يوم في حياة أليكس زاناردي باش يتحول الى اعظم انتصار. انتهت الحكاية، هكا كانوا يعتقدوا الناس، أما اللي ما كانوش يعرفوه أنه الحكاية الحقيقية مازالت مبدأتش. صاحب السيارة هذه كان إيطالي اسمه أليكس زاناردي، واحد من أشهر السواق في عالم السباقات. الحادث كان كارثي، خسر ساقيه الزوز وخسر كمية كبيرة من الدم، ووصلت لحظة وين مجرد بقائه على قيد الحياة كان يعتبر انتصار. سنوات من العمليات وسنوات من التأهيل، لكن زاناردي ما كانش يقاتل باش يعيش، كان يقاتل باش يرجع للمجد. العالم كان يشوف في النهاية وهو كان يشوف في بداية جديدة. رجع للتدريبات، رجع للمنافسة، ورجع يربح، مش في سباقات السيارات هالمرة، أما في الألعاب البارالمبية. من رجل خرج من حلبة السباق بين الحياة والموت إلى بطل يرفع الذهب فوق منصة التتويج. 4 ميداليات ذهبية بارالمبية وعشرات الملايين حول العالم شافوا فيه معنى جديد لكلمة الإرادة. كما اليوم 15 سبتمبر 2001 ما كانش نهار خسر فيها أليكس زاناردي ساقيه، كان النهار اللي بدأت فيه واحدة من أعظم قصص التحدي والانتصار في تاريخ الرياضة.
4: كما اليوم ريكاب سبور.
1: أليكس زاناردي مثال للتحدي ومثال الإرادة ومثال أنه الإنسان معناها يقبل وضعه ويخدم عليه ما يتوقفش. سمير ومحمد كلمة كلمة على البطل هذا، على خليني أقول الإكزامبل أليكس زاناردي.
5: ملا حكاية بصراحة، ملا حكاية وملا عزيمة وملا رغبة في الحياة ورغبة في التحديات. ما هوش يسهر بالكل أنه بطل كبير ياسر، كبير ياسر في رياضة سباق السيارات يصير له الحادثة ذاية. نورمال ما معناه نورمال ما إذا كان قعد عايش يحمد ربي يقول صبا وكاو سلكتها، ما هذا بعد معناه يتعافى وعمليات، وبعد معناه فما برشة بيرسوناليتي يرزمها الحكاية، يحول الكارير متاعه إلى رياضة أخرى لا علاقة له بها، ما عنده حتى علاقة، لكن ظروفه الصحية حتمت له أنه يختار رياضة تتماشى مع، سمحني في الكلمة، مع الإعاقة متاعه أو مع الابتلاء اللي ابتلى به ربي، ويتفوق. حتى التكوين الجسماني شفته في التصاور كيفاش تحول التكوين الجسماني من رياضي ضعيف، لأن الرياضة في سباق السيارات تتطلب جسم نحيف، وإلى معناها إنسان
1: كتلة عضلية
5: كبيرة ياسر، هذا يتطلب مجهود كبير ياسر، ونوصل مو هذا فيتحول إلى بطل ويتحصل على ميداليات. معناها فريمان قصة ملهمة، قصة ممتازة جدا، تقول أنه العزيمة، تقول أنه الإنسان إذا حب يوصل لحاجة فأنه قادر رغم الإعاقة رغم المشاكل الصحية أنه يوصل لها. واحد آخر في بلاسته هو انتهت الحياة متاعه، معناها تكون بطل مشهور، فلوس، الدنيا كل قدامه، إذا بيفقد ساقيه الزوز ويتحول بالعزيمة متاعه إلى بطل في رياضة أخرى. برافو، عنا أمثلة موجودة في تونس وكانت فيها نجاح كبير ياسر كذلك، والأمثلة موجودة في العالم كذلك موجودة، ولكن كذلك فما أمثلة أخرى متاع الرياضيين عمل ليغا مكروازي وعمل إصابة خفيفة انتهى المشوار متاعه.
2: صحيح
5: وبصحك ولا وبالتالي كلمة السر هي العزيمة والإرادة والإيمان أنه الإنسان قادر أن يوصل للي حب عليه.
2: بالضبط سامي،
3: هذا مثال قوة شخصية، مثال العزيمة نقوله واحد من الضعف خلق قوة، بالضبط معناها من الضعف خلق قوة، أنه خمم في حاجة أخرى، ما وقفتش حياته بالحادث اللي عمله، شفت حتى القصة متاعه معناها وحتى القوة اللي عملها والنجاحات اللي عملها، ولا هو انديزيكون متاع الجيو بارالمبيك معناها، وساهم حتى في الأوديونس متاع الجيو بارالمبيك كثرة الحقيقة معناها القصة متاع زناردي توريك قوة شخصية، توريك معناها تكون اكزامبل للعباد، ونتصور اكزامبل حتى للي سبورتيف دو او نيفو في قوة الشخصية في البرسيفيرانس في العمل، وانه يوريك انه العوامل الذهنية مهمة جدا في الرياضة، وانه ما فما حتى واحد حاجة ما ينجمهاش، بالعزيمة وبالعمل ينجم يوصل للي حب عليه.
2: بالضبط دونك كانت هذه قصتنا اليوم في كيما اليوم أليكس زاناردي الايطالي اللي صنع من الضعف قوة، هذا هو هذه الجملة، هذا هو المفتاح الحقيقة. اخر مسار بعد شوية نبدأ الكرة، نرجع لتونس وآخر الأخبار، بداية تكون بالترجي في آخر مسار.
4: الباك خذيته مبروك، أما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس، وحتى الاركتكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اللي يونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اللي يونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26. Thank you.

0: عجيل للطاقة بأكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: آخر مسار في ترجي رياضي تونسي فسخ عقد الجنوب أفريقي موكوانا لياس موكوانا بالتراضي، وتنتهي القصة دونك بين الزوز أطراف. لياس موكوانا اللي كان في إعارة الموسم اللي تعدى في نادي الحازم السعودي، علاش لياس موكوانا؟ لأنه ترجي كان في حسابه أنه يسوق دانو يفرغ بلاصة أجنبي، لكن هذا ما صارش كما تعرفوا. اتحاد طرابلس ومن بعد مشروع عظيم نجحش، ثم الاتحاد، ثم الوداد والرجاء البيضاوي، كيف كيف ما نشحتش العملية هذه، كان مضطر ترجي أنه يخلي بلاصة أجنبي لبقية الميركاتو ومتاعه. دونك رسميا تنتهي القصة بين الياس موكوانا والترجي الذي تونسي ترجي. وبعد شوية نحكيه على كاستيو ودراجا، ناخد رأيكم في الخبر هذا. محمد سلام وسامير.
3: بون، الياس موكوانا اللي الموسم الفارط كان في إعارة، والترجي معناها اللي معناها في أول انتداب موكوانا كان دفع معناها مبلغ ترانسفير. الموسم الفارط كان في إعارة مدفوعة، يعني الترجي دخل فيها مبلغ محترم، معناها أمورت معناها ساهم في الامورتيسمون نتاع الترانسفير اللي صار في أول مرة. الحقيقة الموضوع في بالنسبة للمركاتو هذا، الترجي كان عليه أنه من الأول معناها يعرف روحه مبكرا هل بش يعول على موكوانا ولا مش بش يعول عليه، لأنه تسويقيا ترجي كان قادر أنه يدخل فلوس من بيعان أو إعارة موكوانا، بحكم أنه كان لاعب دولي معناها طول الموسم مع منتخب جنوب أفريقيا، عنده معناها فالور في السوق الانتقالات. أنك يعني تفسخ العقد، يعني ما تنتفعش بمبلغ معناها حتى مبلغ صغير معناها في الانتقالات نتاعو. نتصور الترجي صحيح رياضيا قعد معناها ايزيتي للاخر يقعد ولا ما يقعدش، لكن نتصور لو كان القرار تخذيه قبل شويه ولا بكري شويه كان ينجم يدخل فلوس من موكوانا.
2: ما هو ناخذ راي سمير في هذا. زاد الملاعب ساعات تقول له اجا خليني سوقك، خلي يقول لك انا ما نلعبش كيما صار مع الكسيلة ابو عالي، ما نرجعش للجزائر، ما نحبش نلعب في البطوله الجزائريه، ما عنديش عرض. يلزق زاد هو يخليك الاخر تفسخ له مش صح في جمعية أخرى.
3: بالضبط،
2: هذه إشكالية زادة. كيفاش يمكن يصير تعامل أفضل سمير في موضوع كمعك؟
4: وذاك التعامل مع الميركاتو، وذيك الإدارة اللي تكون فايقة وتكون تعرف نوايا اللاعبين اللي عندها. ساعة قبل كل شيء نتكلموا على سوق ميركاتو يبدأ بتاريخ معين وينتهي بتاريخ معين. الإدارة أو الإدارة الرياضية متاع أي فريق، نحن نتكلموش على الترجي الرياضي فقط، جلسة مع المدرب، المدرب يعطي احتياجاته في مراكز معينة ويعطي أسماء اللاعبين الذين لا يرغبون ولا لا يرغب فيهم، يعني ما عاش حاجتي بهم. وبالتالي هنا الإدارة الرياضية تم تحاول تسويق اللاعبين اللي المدرب ما هوش في حاجة لهم، وتنتدب لاعبين اللي المدرب طلبهم أو البروفيل اللي هكا تسير الأمور. والميركاتو فيه أيامات ربما تنجم تضرب فيهم بقوة، وفيه أيامات اللي خليك بعيد شوية وتربح عمل. الوقت ذي كل نشوفوها حتى في أوروبا، محمد يعرف الموضوع هذا. الأكيد أنه موكوانا لم يتأقلم مع أجواء كرة القدم التونسية رغم إمكانياته الممتازة صراحة. أكثر من هذا الترجي يمشي يعطيه إعارة مع الحزم.
3: هو أكثر كابتن، يعني نضيف الكلام أنه أكثر من مشكل التأقلم البروفيل متاع موكوانا. يعني شفنا الناس كل شافت، حتى كان حتى في مقابلة شامبيونز ليج كان يقدم في أداء محترم، وين فما فريق مسكر وما فماش مساحات،
2: يعني نحكي على البطولة
4: حتى في الشامبيونز ليج.
3: بالضبط، طبعا البروفيل متاع موكوانا على مستوى الكاليتي متاعه ما همش متلائمين مع الكاليتي متاع جوارات اللي يحبهم الترجي الرياضي في البوست هذاك، واللي ينجموا يتأقلوا بسيرتو مع الفرق اللي تلعب التالي، مع فرق اللي ما فماش مساحات. داير كيمشي الحزم ولعب 26 مقابلة في الحزم ولعب ماتشويت، لانه الحزم نفس الشيء يلعب ديفونس معناه بلوك مويا ولا بلوك با ويلعب على الكونتر. لهنا وين الكاليتي، خاصه الكاليتي فيزيك نتاعو والسرعه نتاعو ينجم يوريها. دونك حسب رايي انا، يعني نشاطر كلامك انه ما نجحش ولا ما تاقلمش مع الترجي التونسي بالنسبه للعام هذا.
4: داير نفس الاشكاليه نتاع دانو.
3: بالضبط،
4: في الهجوم يحب الاسباس ولاعب عنده سرعه ولعب. دونك هنا في اختيار اللاعبين بالنسبه للاسبيرانس، انت تعرف طريقه تلعب نتاعك، وتعرف انه 80% من المباريات نتاعك تلعب بهم بطريقه هجوميه في مساحات ضيقه. دونك تختار اللاعبين، علاش البلاي اللي ينجح، علاش غيره من اللاعبيه اللي يلعبوا في المساحات الضيقه نجحوا، لانهم يتمشوا مع بروفيل نتاع الترجي او طريقه لعب الاسبيرانس. مكونا ما مشاش مع الترجي لانه يلعب كما قلت انت، لكن رغم هذا في الحزم كان جاي معني الحزم متاكد من اللاعب راه وخذاه ماشي مشكون تاع فلوس. دونك الحزم اعاره ومن بعد لم يبدي الحزم. انا لهنا نتكلم في كلمه باش الميركاتو هي سوق فيها عرض وفيها طلب. الذكي، الإدارة الذكية تعرف تأخذ اللاعبين اللي هي في حاجة لهم، وقبل ما تأخذ اللاعب تتأكد من إمكانياته اللي هي واضحة، من الذهن متاعه، من التركيز متاعه، من القوة الشخصية متاعه. هذه كلها عوامل تأخذ يزن تأخذها بعين الاعتبار. أنا منحبش نقول نجيب ملاعب نقول والله ما تأقلمش مع الأجواء نسيبه، هذاك فشل بالنسبة لك. أنت اخترته، وبالتالي كيفاش حكمت عليه بعد 3-4 مباريات مثلا وفسخت له؟ دونك هنا فما نوعا ما من ربما الإنسان يرد بالك عند اختيار اللاعبين يتمشوا مع الإمكانيات متاع الفريق ويتمشوا كذلك مع الجو عام متاع البطولة. باش نختم في كلمة في كلمة واحدة، عملية مكوانا أنه مشى ترجي تحب تاخذها من ناحية الإيجابية، ترجي يرتاح من الراتب ويرتاح من الشارج متاعه كما عمل مع اللاعب بالطيب،
3: ولا وفرغ بلاست أجنبي
4: هذه من الناحية،
5: لكن زادة كان ينجم يسوقه.
4: أيوة وهذه من الناحية السلبية، لاعب دولي جنوب إفريقي كنت تنجم تسوقه على غرار كما تكلمنا على كسيل أبو عالية وغيره من اللاعبين.
5: سؤالي لكم الآن، ينساس نهاية عقد وشاك ديارات دخل في صفقة ريبيرو، أنت ريبيرو والبلايلي وكسيل أبو عالية ومكوانا وعماد فراج، شكون الزوز ولا ثلاثة باش تخليهم؟ معناها أنت اليوم فما أوبليغاسيون على
3: فرنانديز،
5: وفرنانديز إذا كان كان هو الحقيقة أقرب العشرة هو ديس، أما واركوتا، أما في هذوما وعندك الوقت وعندك الميركات والحقيقة كيفاش نجم تصرف فيهم؟ معناها حما كي نسألك اليوم محمد شو تخلي من هذوما الكل من الأسامي هذوما الكل؟
3: ريبيرو وبلايلي بيان سور، معناها الاثنين الأولانيين هما معناها كي يبداو اللاعبين الكل في نفس الفورم فيزيك ونفس الجاهزية البدنية أكيد جدا ريبيرو وبلايلي هما الاولانيين وهما الاساسيين في الـ في الـ في البوست هذاك، يعني كسو على اليمين ولا على اليسار. بعدهم هما نفس الشيء كما قلت لك فرنانديز على اليمين ورا، معناها اللي عنده كاليتي وستان جوار نتاع مستقبل. بالنسبه جي على اليسار فراج الى حد الان مازال ما وراش حاجه كبيره، لكن نتصور انه بشويه اقلم نجم يكون هو ثاني. دونك هذوما
5: كسيله ما يدخلش في الحساب هذا،
3: كسيله ما يدخلش في الحساب هذا، لانه خاصه في المقابلات الكبيره. صحيح معناها الاستات نتاعو كانوا محترمين، واكثر ظهر لي اكثر جناح سجل الموسم فارط في البطوله في الترجي الرياضي التونسي، لكن في المقابلات الكبيره ما كانش موجود وما كانش حاسم.
4: وقت اللي تسال حيدر السؤال هذا يهزني الى استنتاج
5: عيت
4: انه فما ما باش ما نقولش فشل، فما عدم توفيق في الاداره الرياضيه. وقت اللي يكون عندي انا عدد اجانب اكثر من اللازم يلعبوا تقريبا في نفس المراكز، هنا فما عملية معناها التعامل مع الإفكتيف كانت فيها نوعا ما من الخطأ.
5: بتنساش رو أنت عندك تركة إرث مش بضرورة ناس لخدمة ما عارفش تخدم، أما أنت جيت بفكرة جديدة معناها باش تنحي ناس وتجيب ناس،
4: هذا هو
5: في هذيك الكل الحقيقة لازمها له سبب.
4: أنا ما حملتش الترجي الرياضي التونسي إدارة الترجي حاليا أنها لا، لكن هي تراكمات متاع سنوات في الإدارة الرياضية لازم فما عقل وفما تخمام. ما نعملش تخم أنا من اللاعبين في مراكز معناها اللي أنا معناها عندي 3 ملاعبين في مركز واحد، فبالتالي هنا فما إدارة رياضية اللي يلزم تصلح الأشياء هذه باش ما نقعدوش في اختيار شكون خير ريبيرو ولا بوعالية ولا غيره ولا غيره. لا، عندي توجه واضح ونحضر به أنا الموسم هذا والموسم القادم، يتحضر من السنة من خلال انتدابات تكون موجهة. هذا الكل إن شاء الله الأندية متاعنا مش كالإسبرانس، الأندية متاعنا تفهم أنه العمل على المستوى هذا يتطلب سنوات، وتدريجيا نبدأ نحضر في الرولاف متاع الموسم القادم واللي بعده، وما نقعدش في الإجبارية أن نتخلى على لاعب ونعطيه فلوس ونقول له برخص ربي على روحك ومن بعد يمشي للملاعبي يلعب في فريق آخر ويستفيد ماديا معناه من الناحية هذه.
5: هي المشكلة وتخليه بحالك وتخسر بلاصة وقل لك أني قاعد بحذيك ونأخذ في شهري
3: كلاب الكابتن كما قال قبيل الميركاتو رأى فما دي بارامتر مهمين برشا وقال العرض والطلب فما التايمينج
4: بالضبط.
3: وهنا في موضوع هذا كان من المفروض انه الاطار الفني ولا الاداره يكونوا ترانشون من الاول معناها يعرف شكون حاجته وشكون ما حاجتوش مش مكوينه يرجع يترينا ويقعد التوى ومازلت ما تعرفش اسكو تعمل عليه تسجله في البطوله ما تسجلوش لانه لو كان من الاول ميركاتو عرفت انك باش تنحيه راك كنت نجم كما قلنا وقتها
4: عندك الوقت
3: عندك الوقت وعندك لي دوموند تاع برشا فرق وكنت تنجم تسوقه دونك لهنا عملية الاختيار وعملية أخذ القرار من المفروض تكون قبل برشا معناها في أول في أول التحذيرات المدرب يعمل الكلاس مونتي ويعرف يعمل بشكون محاش
5: هو الملاحظ يمكن أبرز الملاحظة في ميركاتو الترجي فما عمل فما تخطيط فما ناس معناها التالي موجودة قاعدة تخمم وكذا لكن فما بطء في الاكزيكوشن على ريبيرو بتايسر الاكسيال الجزائري الآن مازال مش واضحة الأمور بلالي أخذوا رد برشا معناها فما الحقيقة فما بطء رغم اللي فما عمل زادة بتقدر نثمنوه في اتجاه من الاتجاهات
4: حتى المدرب زادة عنده قيمة حيدر في الحكاية ذي يسامحني أنا المدرب عنده شهرين يخدم يجي أخويا شنو حاجتك أنت ما حاشكش بفلان وفلان وفلان خليني نتصرف فيهم حاشتك بوست تنجيبولك ما تخليش ضبابيه لاخر وقت لانه توا المارشيات كل سكرت الانديه الكل خذات لي زيترونجي نتاعها موك وانا مانيش تبيعو
3: بالضبط
4: دونك دو بريفيرونس تولي تقول انا خليني نعمل بالمعناها معناها فسخ العقد بالتراضي وانا رابح هو رابح الاكثر والاقل الو ترجي التونسي كان تنجم تستفاد من موك وانا كيما تستفاد من غيره من الملاعبيه وهنا لابد كيما قلت قبيله انه المدرب زاد تكون افكاره واضحه يا خويا واضح
5: بالضبط دونك في نفس السياق الاكسيال الجزائري عليلات مازال بصدد الفسخ مع اتحاد طرابلس اما يلقى الثنيه ولا لا ما نعرفوش اما هو الان في الفاز نتاع الفسخ العقد مع فريق اتحاد طرابلس ناموري كايتا باليوم وغدوه يصير الاعلان الرسمي على تعاقده مع الترجي الرياضي التونسي. نمشي زاد الكاستي وبرشا كلام على كاستي وبعد ما خذا الراحه وغادر تونس معناها مؤكد أنه ترجي تونسي ما عندوش نية فسخ عقد هذا اللاعب فقط هي راحة ومحمد يبدو أنه الملاعب بجام الريتم عالي ومن برشا مقابلات فحتى فيزيكمون ما لقاش روحه في النيفو اللي لازم يكون موجود فيه
3: بالضبط حيث يعني شفنا كاستيو خاصة على المستوى البدني ما كانش في جاهزية تامة شفنا يعني هو لعب في شهر جويلية ثلاثة مقابلات مع فريقه بيروفي بعد لعب في شهر أوت في شهر أوت مقابلة كان فيها على البنك وجي معناها الترجي الذي تونسي في 20 يوم يلقى روحه لعب لفانتروا مع الاسبيرانس ولترونت ولسيس يعني لهنا مع تغير المناخ أكيد جدا مع الانفيرونمون جديد على المستوى البدني ما لقاش روحه نتصور حتى هو طلب راحة دونك أكيد جدا أنه الترجي أعطى راحة للعب متاع 10 أيام بشيشم معناها بشي يرتاح في يوم ومن بعد فما تربص
5: فما راح 4 أيام وبعد
3: تربص يعني باش يرجع فيه كاستيو بعد ما ياخذ راحه ويعمل تحذيرات اللازمه واكيد جدا انه باش يخدموا له معناها بالشورتو على الجانب البدني باش يكون في اتم الجاهزيه عند عوده البطوله مع بعد الجورني فيفا.
5: هو تقريبا نفس المعطيات بالنسبه للدراجر ما فماش نيه فسخ العقد دونك هذا ايش فما جديد فقط بالنسبه لعقد ناموري كايتا باش يكون 3 بلس 1 معناها وكما قلت باش يصير الاعلان عليه اليوم ولا غدو على اقصى تقدير عندك متعلق سمير
4: أي كاستيو اي خطر الملاعب ملاعب دولي والامكانيات نتاعو الكل نعرفوها الراحه ياخذها قبل ما يبدا ترينا مع الاسبيرانس انت تعرف الملاعب منهك بدنيا ولا كذا ولا مش حاضر يطلب بعد امضاء العقد يطلب جمعه ولا 10 ايام راحه بالتفاهم مع الاداره والاطار الفني يكمل الراحه نتاعو ثم يدخل في النسق نتاع التحضيرات
5: تقريبا نفس الخطا اللي صار مع بلايدي
4: صحيت
5: كان المفروض يرتاح وبعد
4: تو كي تعطي انت كاستيو تعطيه 10 ايام راحه اليوم بتاريخ اليوم قديش 15
5: 15
4: 10 ايام 25 25 والترجي تلعب 14. يعني نتكلم على كاس افريقيا 14 15 16. هل الملاعب هذا اللي انت انتدبته بمبالغ كبيره وكذا هل في 15 اليوم يكون يجهز روحه بدنيا اللي هو توه مش حاضر وبعد 10 ايام راحه حاضر بدنيا باش يلعب لك مع السويحلي اللي انا حاشتي بيه في السويحلي دونك نعطيوه راحه من الاول في اوت اول ما جاء ثم يدخل تدريجيا في التحضيرات ما يشاركش على مستوى البطوله ولا يشارك بصفه تدريجيه. الغايه متاعي هو كما ماتش السويحلي باش يكون حاضر 100% دونك انا انت عملت العكس شركته انهكته تعبته ومن بعد عطيته راحه ب 10 ايام ثم من بعد باش يرجع للبريباراسيون من اول جديد. هل يكون حاضر ولا مش حاضر؟ ما نظنش انه مش يكون حاضر 100%. الماتش السويحلي هو الماتش المهم بالنسبه للسبيرونس.
5: نقعدوا جوست نفرقوا يمكن بين عنده نقص في الكومبيتيسيون ولا عنده اكسي في الكومبيتيسيون ما نعرفش محمد
3: بالضبط نجم نفسرها كاستيو كاستين
5: مع اي عنده اكسي متفقين ما نحكي لك على الريكوبيراسيون كيف كيف معناه انه عنده نقص ولا عنده اكسي معناه انه يكون ماهوش تعب جمله ما لعبش وبين انه يكون تعب على خاطر لعب برشا
3: هذه مشكله
5: نفس الطريقه مش كيف نفس
3: كيف
5: الوقت
3: مش كيف كيف مش نفس الوقت
5: وي فوالا
3: مش كيف كيف مش نفس الوقت واكيد جدا كما قلت لك انه سيرمو معناها مادام هو طلب راحه ومادام عطاهم راحه معاه توا لي دوني جي بي اس نتاع الواحد اكيد لانه لي بيرفورمانس نتاعو والظهر معناها كسوا لي تار الفني ولا لي تار العدد البدني انه اللاعب محتاج الراحه
5: واضح. دونك ذا اخر مسار كان في خصوص جديد على ترجي تونسي نحكيو بعد شويه على فريق الملعب التونسي سيس ليتوال خليكم معنا في ريكاب سبور
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: الذي الفريق يستفيد من زوز لاعبين بروشينمون. نحكيه على مامادو دياتا المدافع الايسر اللي صغير في العمر واوركوتا معناها وجوده في الافكتيف نتاع نادي الفريق. وكيف كيف يوسف مختاري نيكو تعليق من عندكم ساعة على يوسف مختاري الوليد الصغير اللي موهبة يحكيه برشا عن البوتنسيال نتاعو صح عقد احترافي مع النادي الفريق. محمد وسمير
1: ما هو يوسف المختاري معناها اكيد جدا كانت منتظرة بحكم لي بيرفورمانس نتاعو. معناها الوليد عمل عام محترم جدا مع الاسبوار الموسم الفارد مشى معناها عمل تورنيه مع بايرن ميونيخ. معناها هو اكيد جدا انه الشهر اللي عمله مع البايرن عاونوا برشا على المستوى التكتيكي المستوى البدني. رجع لهنا عمل دي ماتش اميكو محترمين جدا زادة مع الفريق الاكابر وسجل فيهم هدف. المقابله الاولى متاع البطوله في الـ في الـ في الفريق الاكابر بي زادة كيف كيف عمل ماتش ممتاز جدا. اكيد جدا هذا الكل خلى المدرب ماهر كنزاري طالب انه يعني خاطر هو منجم يلعب لما مع الاكابر لما يصحح
0: عقد احتراف
1: الاحتراف. دونك اكيد جدا المدرب مادام طالب بانه اللاعب يصحح عقد احتراف اكيد جدا انه بشي يعمل عليه وممكن يدخل في حساباته في المقابلات الجاي.
0: مادام طالب بيه سرتان مو مش ماهر ما عندوش مشكل مع هذا اللاعبيه صغار. سمير
2: النادي الافريقي داخل على مرحله انا نعتبرها مرحله ممتازه. فما 5-6 لاعبين تحت 20 سنة موجودين في أكبر النادي الأفريقي. نتكلموا على عبد الحق, نتكلموا على تيتيغو, نتكلموا على ألان كونتي, نتكلموا على الطياشي اللي ممكن يكون كذلك موجود, نتكلموا على حمزة العبيدي,
1: حمزة المنصري.
2: فهذم اللاعبين اللي لابد أن النادي الأفريقي يحميهم بعقود ويكونوا موجودين في الليكيب السينيور. وذاك اللي صار. الحاجة الأخرى المهمة أنه ماهر متابع بكل انتباه ما يحدث في الليجون والملاعبية اللي ربما عليهم العين باش يلحقهم بالكابر. ماهر الكنزاري في عمل مباشر مع المدربين بتاع الأصناف الشابة والإدارة الفنية من أجل هذا. وبالتالي أنا أعتبر أنه هذم الكل حتى دياتا كذلك يدخل في الإطار هذا.
0: مش نحكيه عليه.
2: فهذم الكل يدخلوا في إطار أنه النادي الفريقي قاعد يفكر في السنوات القادمة مع المحافظة على قوة الفريق. إذن نظن أنه قرار صائب من الإدارة أنه المواهب نتاع النادي الإفريقي تحميهم بعقود يكونوا طويلة المدى باش يتألقوا مع الفريق ثم بعد استفادة منهم رياضيا وكذلك لما لا استفادة منهم ماديا.
0: بالضبط.
1: هو حتى على مستوى
0: على المختاري عند
1: وظيفة المختاري شفنا معناها لميليو التيراد معنا ديما النادي الإفريقي يلعب ميليو أتروا. الوحيد اللي عنده كاليتي انه يوصل في الدوزيام ليني هو الشريمي, يعني اللي يقرب للمهاجمين ويدخل منطقة 18 متر. لهنا اكيد جدا انه المختاري عنده الكاليتي ذي وشفنا معناها يعطي الصحيح يلعب معناها يعطي باس ديسيزيف, لكن عنده الكاليتي انه يوصل معناها ويدخل 18 متر ومع ساقه اليسار معناها الفراب دوبال اللي عنده. اكيد جدا انه ماهر كنزاري باش يعمل عليه في الـ في الـ في النقطة هذه.
0: كما العبيدي اعتقد
1: حمزة العبيدي ستة
0: حمزة يعني لا مش على البوست نحكي لك نفس الفكرة
1: مع الألعاب المتوسطية مع البرفورمانس اللي عملها حمزة العبيدي نتصور نفس الشيء بش يدخل في التورنوفر وبش يدخل في حسابات ماهر كنزاري. وأكيد جدا أنه في الوقت المناسب بش يعطيه تونجو.
2: وحمزة العبيدي من الملعبية اللي قليل في كرة القدم التونسية. المركز هذاك متاع إنسان يلعب في الميليتيريا قدم الديفانس سيقه مزيانة متاع كرة تخرج كرة صحيحة, عنده عين في الملعب يشوف الملعب, عنده لي باس لونغ, عنده لي باس كورت, فيزيكمو حاضر, حتى تكتيكمو عنده بيرسوناليتي في التيران. معناها المركز هذاك يتماشى يناسبه برشا, يتماشى مع الإمكانيات متاعه. دونك في النادي الإفريقي حاليا ما عندناش البروفيل متاع حمزة العبيدي. عندنا سيد وخان صحيح, عندنا شريم صحيح, خلينا بروفيل آخر مختلف. هو بروفيل آخر هو عنده برشا كرة في ساقيه وينجم كرة تخرج مزيانة.
0: يسألوا فيكم على صادق محمود
2: جوستومون جاينا لصادق كذلك لصادق محمود اللي قريبا مش يكون موجود. إذا النادي الإفريقي توا عنده معدل أعمار صغار وعنده 7-8-9 لاعبين أقل تقريبا من 20 سنة في الكيب سينار. وهذا هذه حاجة مهمة. والأهم من هذا أنه مدرب يمن باللي جون وشفناه مع تيتيغو شفناه مع كانتي شفناه عبد الحق وغيرهم من لاعبين ماهر كي يلقى الفرصه يلعب دونك الكره في مرمى اللاعبين الصغار هذوما بالنسبه للموسم هذا ما يلعبوش 20 ماتش مش مشكل لكن يشاركوا في بعض المباريات ويبداوا يتعلموا بشويه بشويه
0: هذا هو في نفس الكادر بالضبط انا نحكيوا على مامادو دياتا لاكسيال جوش الناس كل تستنى فيه بيبدو زاد فما انطباعات جيده في التمارين واللاعبي خلينا نقولوا ساتيسفاكسيون مبدئيا في التمارين
1: بالضبط حيدر يعني كي يدخل لاعب أكسيال بسيقو اليسار نفس الشيء مع عبد الحق أكيد جدا أنه بش يكون إضافة للمحور دفاع نادي الفريقي يعني كما قلت أنت انطباعات جيدة حسب ما يتقال على اللاعب هذا اللي بش يكون موجود في الدور الجاي متاع الكوب دافريك اللي كاليفيه في البطولة وبش يخلي معناها الشواء تحب ولا تكره في الشامبيونز ليج شفنا يعني أغلب الفرق معناها تعتمد على 7-8 أجانب يعني كل فريق معناها مقوي روحه بالأجانب فما فرق تلعب 9 و10 أجانب بالكاليتي دو رولانس اللي عنده اللاعب هذايا بالماتوريتي تكتيك رغم صغر سنه معناها جاي من دياراف معناها دياراف من أحسن الفرق السنغالية معناها اللي خرج لاعبين وفي الفورماسيون نتصور معناها باش يكون معناها إضافة كبيرة للنادي الأفريقي وخاصة لخط الدفاع
0: في البلاصة هذيك فما عبد الحق هو معناها رضا كامل على دام تاعه في
1: بالضبط.
0: في المقابلة اللي ضاف فيها معناها لازم التركيبة انه حتى حد ما يخسر بلاصته او على الاقل ما ياخذ اون جو
2: هذا هو المهم وخاصة انه ماهر الكنزاري عنده تجربة ومر في الترجي الليتوسي بنفس الوضعية بالضبط أنه عنده عدد كبير من الأجانب يلعب في البطولة بعدد محدود ثم كي يتحول لإفريقيا ينجم يلعب الأجانب متاعه الكل وبالتالي ماهر يعرف يسير هالوضعيات اللي هي وضعيات صعبة راهي ماهيش سهلة بالكل أنك تحافظ على فريق متاعك والتوازن متاعه في البطولة ثم في الشامبيونز ليك تدخل عناصر أخرى أجنبية باش تعطي الإضافة هذه نقطة مهمة بالنسبة للنادي الإفريقي أنه ماهر يعرف ومر بالحاجات هذوما اثنين أنه حاجة ممتازة جدا أنه يكون عندك لاعبين يلعبوا في عدد من المراكز تو بار اكزومبل عبد الحق لينها اكسيال هكا ولا
0: لكن يلعب على اليسار
2: ويلعب حتى قدام الديفونس بالمورفولوجي نتاعو بالبيرسوناليتي نتاعو بالتكنيك نتاعو بالفيزيك نتاعو ينجم يلعب حتى في بعض المباريات قدام ديفونس ديفونس 3 عبد الحق ينجم يلعب اكسيال اغوش هذا مهم دياتا نفس الشيء ينجم يلعب على اليسار كي ينجم يلعب دون لاكس وانا نعتبر ان اضافه كبيره اس بار اكزومبل الحرزي كي خذيته نادي الافريقي خذيته على أنه لعب وسط ولا اليوم نلقاه ساعات تحت المهاجم ساعات على اليمين في الكلوار ساعات على اليسار في الكلوار وهذا يعطي للمدرب كذلك حلول إضافية دونك ليفكتيف اسأل أنت أي مدرب تقول له ماذا بيك الملاعب يقول لك ماذا بيه الملاعب يلعب 3-4 مراكز نعطيك اكزامبل باش نخدم به بن حميدة في الاسبيرانس كي احتاجته الاسبيرانس في اللاكس لعب ولا كي يلعب على الجوش يلعب ولا هاو يلعب في الدو بوست في الايكيب بيرسونال نفس الشيء وبالتالي يلزم الملاعب يكون يحذق مركزين ولا ثلاثة باش ينجم المدرب تعامل مع كل وضعيات
0: هذا هو دونك كذا في خصوص جديد النادي الافريقي الملعب التونسي زاد يرجع للواجهه ملاعبي عمره 33 عام لكن يعرف مليح البطوله التونسيه ويبدو مازال عنده ما يقدم نحكيه على أومارو بعد شويه نحكيه في التفاصيل

0: تروبلان البطوله التونسيه لومارو محمد
1: يلقى روحه ومبروك عليه البطوله التونسيه. يعني كل مره معناها يتالق. اخر مره مع الملعب التونسي كان عمل فاز عليه محترمه جدا. تباع معناها للكرم العراقي بمونتو محترم, ومن بعد نفس الشيء من الكرم العراقي تباع للحزم السعودي, عمل معهم 6 شهور يعني عامنيهم في اخر الموسم. استوى يرجع لل
2: عمل معهم بريباراسيون
1: كامله, وتو يرجع للملعب التونسي معناها لاعب جاهز, معناها بحكم انه عمل تحذيرات كاملة. يقعد بستاتيو انترناسيونال كالعادة, على الليستة شفتها والتلبارة حمتع النيجر موجود كالعادة. أومارو الناس كل تعرف معناها الفالور متاعه, وخاصة القوة متاعه في البروفيل اللي كنا نحكيه عليه قبيلة, انه التروازيام جوار دو ميليو اللي يخلط لديزيو متر واللي يسجل الهداف, وذي قوة أومارو. يعني يعرف يقرأ اللعب في الرونتاسيون دي جو كيف كيف, في البريسين كيف كيف. أكيد جدا مش يكون إضافة كبيرة للملعب التونسي مع الخبرة اللي عنده, ومعناه سي تانجور بوزيتيف في الجروب وعنده الامباكت متاعه. دونك الملعب التونسي أكيد جدا هو رابح بعودة أومارو, ونتصور أنه بشي يقدم الإضافة
2: كما عمل معهم باساج ممتاز جدا قبل خروجه للعراق. لعبية كما هكا اللي يخرج ويدور يدور ويرجع يلقى روحه, ويا اما مازال اسم كبير ولا الناس معلقه عليه امال باش يزيد يقدم. دليل على شنو قيمه اللاعب فقط هو ان البطوله التونسيه سهله شويه اليوم بارابور لواحد عنده شويه كاليتي
3: قيمه اللاعب, ولكن كذلك خلى انطباع طيب الملعب التونسي رغم انقصار المده اللي لعب فيها هكا. ولا محمد كي يجي للملعب التونسي بصراحه قدم اضافه كبيره ياسر, عطى لي بلوس. حاليا حيد الملعب التونسي حاليا كي تفرج فيه شنو اللي ناقصه؟ ناقصه قائد. قائد معناها مش بشارة القيادة, قائد نحكي لك على القيادة في البيرسوناليتي فوق التيران. عنده ملاعبي ولا اثنين,
2: قول انت الملاعبي الرزين اللي عنده كارير,
3: اللي عنده كارير وعنده كاريزما وتجربة اضافة انه اجانب
2: فما الروج راوي ينجم يكون
3: فما الروج وفما السعفي وفما فما تنجم, لكن معاهم هو في الميلوتيران يعطيك لو بلوس. حاجة اخرى الاجانب نتاع الملعب التونسي لليوم مازالوا لو بلوس اللي حاجه تبان الملعب التونسي ما فماش, فما تراجع. نتكلم على يوسف توري بار اكزومبل وغيره, فما تراجع في المردود. كي جينا ندعم بأومارو اللي هو قيمه ثابته, اذا انا نظن انه انتداب ذكي جدا, ونظن انه اللاعب هذا حاضر فيزيكمون باش يقدم اضافه معناها سريعه للملعب التونسي, وفي حاجه الملعب التونسي للخبره نتاع اللاعب هذا.
2: لما حكينا على الكلوب وستاد تونيزيان غدو احنا طلعنا لاف ماتش, ما نساش ناخذ كلمه على المواجهه هذه ديربي, منتظر نشوفوا ماتش كبير بين الجمعيات كيما لي سيزون اللي تعدي والكل. نبدا معاك مع شكون نبدا
3: كيف مساج
1: في العوام الاخرى معناها كان الماتش معناها تري ديسبوتي,
2: رجعت الريفاليتي
1: رجعت بالكدا كوسوسوا في باردو ولا في رادس, معناها شفنا مقابلات محترمه. وحسب رايي انا الجانب البدني باش يكون مهم ومهم جدا في الماتش, سورتو خاصه الثنائيات, لانه الفريق ملعب تونسي ديما يحب يهز ليزادفيرسير نتاعو لي دويال معناها بلاعبين وسط الميدان نتاعو وللالتحامات والقوه البدنيه. نفس الشيء نادي الافريقي بقديده بلاعبين وسط الميدان, معناها يحبوا الالتحامات ويحبوا الثنائيات مع ملعب باردو معناها والصغر نتاعو نتاع المساحه. اكيد جدا انا باش نقوم تشوفوا ماتش معناها باش يكون فيه ثنائيات كبيره, واللي باش يربح ثنائيات باش يكون احسن باش ينتصر. معناها الملعب التونسي فاز المقابله الفارطه, معناها رجعت الثقه نتاع الفريق. النادي الافريقي جايب ترشح من الشامبيونز ليغ, نتصور كيما قلت لك ماتش باش يكون انتونس معناها على مستوى البدني, واللي باش يفوز بالجانب البدني هو باش يفوز بالمباراه.
2: سمير
3: كيفاش باش يكون مردود النادي الافريقي خاصه من الناحيه البدنيه بعد ماتش صعيب برشا وبعد رحله مطوله؟ هذا سؤال. الملعب التونسي انا تفرجت فيه في المباريات الكل تقريبا بتاع الموسم هذا, اللي انتصر فيهم واللي ما انتصرش فيهم, ديما يلعب كره مزيانه وكره باهيه, وديما الاسلوب نتاعه هجومي. الماتش الاخراني بالكل كان فريق ممتاز بصراحه, وسجل 3 اهداف وكان يسجل حتى اكثر. يعني المدرب واضح انه قناعاته هجوميه بامتياز. هنا الاختبار نتاع النادي الافريقي على المستوى الدفاعي وكيفيه التعامل. فما حاجه بركه تميز الافريقي على الملعب التونسي هي الخيارات الموجوده عند ماهر الكنزاري. معناها ماهر الكنزاري قادر حاليا انه يغير التشكيله اللي لعبت في في في باماكو، ينجم يغير 3-4-5 لاعبين وما يتقلقش، لانه المستوى تقريبا متقارب، ينجم ينجم يغير في بعض المرات.
2: يعني اليوم في النادي الافريقي فما 18-20 لاعبين مستواهم متقارب،
3: موجودين موجودين موجودين في النادي الافريقي وفي وفي الخطوط الكل، ربما مركز ولا اثنين، اريير غوش اريير دروا بوتيتر وي، مي سينو في اللاكس الميليتيرا في الهجوم عندك ما تختار، وعند ماهر كيفاش ينجم دونك هذا عامل، ربما عامل ارهاق يخلي ماهر يخمم في التعديلات طبعا ما، لكن انا متاكد انه ماتش مش يكون صعيب على الفريقين الاثنين، وكذلك انا نستنى في ماتش هجومي فما اهداف مش شيرتين
2: وذا مش افون ماتش جوست، خلينا نقول افون جو
3: افون جو
2: افون ماتش نتاعنا قمه منتظره على الحقيقه، ملعب تونسي النادي الافريقي، نحكيوا على سي اس اس بعد شوي الكابتن علي معلوله.

0: حلول 36 عام مسيرة كبيرة ياسر ياسر ياسر مازال إلى الآن يغري الأندية. نعرف في ليبيا الآن الأندية بصدد وضع مشروع مبني على تمويلات ضخمة جدا، معناه وقت اللي يستهدفوا لاعب يستهدفوا كان الكاليتي لأنه ما عندهمش مشكل في قيمته المالية قداش نجم تكون. أهلي بنغازي قدم عرض لانتداب علي معلول قائد النادي أصفاقسي، عرض خلينا نقوله كبير ماليا تقريبا في حدود 2 مليارات بفلوس تونس. نقول رأيكم في المستجد هذا يا محمد وسمير؟
1: أكيد جدا، يعني علي معلول بال
0: أنا ما ذكرش قبل 36 عام فما ملاعبية مازالوا مطلوبين برا تونس،
1: خاصة معناها ترانسفير مش جوار ليبر، يعني مش يدفعوا انتقال. علي معلول معناها بالموسم اللي عديها مناول معناها 10 اسيست، معناها أكثر لاعب عمل اسيست في البطولة. بالديبيوت سيزون هذه معناها شفنا دوز اسيست الماتش هذايا. علي بنغازي في حاجة للاعب ظهير يسار، من أحسن اللاعبين خاصة الموجودين في شمال أفريقيا في البوست هذاك هو علي معلول. يعني هذا اللي يوريك أنه الجوار يعني رغم بالليجين دو في متاعو، رغم كما قلت عامل السن، لكن بالليجين دو في متاعو بالسيريو بالبرسيفيرانس، معناها لاعب عنده شخصية كبيرة، لاعب يعرف معناها بوزيتيف في الجروب. شفنا الخصال هذي الكل خليت أنه أهلي بنغازي يهتم به، وأكيد جدا أنه علي معلول حتى في المنتخب في القائمة الجاية نتصور ينجم يكون موجود، معناها بحكم البرفورمانس متاعه ونتصور حتى في المنتخب كما قلنا ينجم يكون موجود رغم التقدم في العمر.
2: كان تسأل الأهلي المصري قولهم ترجعوا معلول ولا يقول لك رجعوا معلول تو
0: من عمليه تقريبا؟ هذا نحكيه على الببليك.
2: اي معناها
0: هذا الكلام في وسط الجميع،
2: معناها معلول قادر يلعب تو حاليا في الأهلي المصري. كان تعطيني التشكيله المثاليه نتاع الموسم الفرد في البطوله التونسيه، نحط كاريرغوش معلول السهيلي نتاع النادي الافريقي هكا ولا من ابرز اللاعبين في البطوله التونسيه. علي معلول قدم اضافه كبيره كبيره كبيره ياسر للنادي ريال صفاقسي منذ العوده نتاعو. علي معلول قاعد يتحسن ويتطور وهو في السن هذايا على المستوى البدني. علي معلول الموسم هذايا احسن برشا من عمناوي. كنت لاحظ لاعب قاعد يجري وقاعد يفك وقاعد يعطي في اضافات كبيره، دونك طبيعي جدا انه
0: هو سمير بالعمر وبالتجربه وبالانتيليجنس اللي تكتسبها تولي ما تعملش برشا فور
2: بالضبط،
0: توزن وتحسب وتعرف وقتاش تطلع وقتاش طيح الريتم، تعرف تجار الماتش نتاعك
2: وتخرج منه سلامات او مش اكثر من هذا، تعطي اضافات. هو قاعد يعطي في الاضافات، يعرف نقاط القوه نتاعو قاعد يعطي في اضافات حتى من ناحيه التسويقيه. توالي بن غازي كي تاخذ معلول حتى من ناحية شعبية به ياسر الفريق
0: بتبع.
2: فنيا وجماهيريا وإعلاميا اللي تحب أنت، فبالتالي هي عملية تسويقية ذكية من فريق أهلي بن غازي بتبيعة الحال أنه يمشي المعلول وما يش غريب ما يش غريبة بالعكس. وأنا رأى أنه مكانه حاليا بصراحة في النادي الرياضي الصفاقسي.
0: نعم ذاك اللي بشي سيري أنه مبدئيا إدارة النادي الصفاقسي رفض العروض بالنسبة لي علي معلول. كملوا مع النجم الساحلي براكوني تصريح، ما نحبش نقول أثار جدل لما تصريح تم تناوله الحديث عليه، تصريح اللي كان بعد مقابلة مستقبل مرسى. رجعي بعد الحضات.

0: كريستيان براكوني وقت اللي يتكلم تحس الماتوريتي تتكلم، تحس النضج، تحس العمر، نحكيه على 65 عام وتحس هذا الكفاءة. يقول لك أنا عندي مشروع في النجم الساحلي، نعرف مليح فيش قاعدين نعمله، واللي زافي متاع الناس معناها ما يهمونيش، مش في الصنص الخائب يعني، الناس من حقها تتكلم، أما أنا رو عندي مشروع قاعد مركز عليه في النجم الساحلي. جنرال المو عنا حساسية شوية من كلمة مشروع، احنا على الأقل في الكورة خلينا نقعدوا في الكورة. لكن براكوني مؤمن انه عنده بروجي اليوم في النجم الساحلي،
1: وهذاك على جاي براكوني للنجم الساحلي جاي في إطار مشروع بتاع 3-4 سنوات، دونك لازم جمهور الإطوال كذلك يمن بهالمشروع هذا ويمشي معه، وما عندوش خيار آخر. كان تقول لي النجم الساحلي كاسم وكواحد وكتاريخ، نقول لك الإطوال بيان سور الإطوال كل عام لازم تلعب على البطولة، لكن كان جي ونشوفه على أرض الواقع ونقارنوا ملاعبية الإطوال حاليا بالثلاثة أربعة خمسة ستة فرق في البطولة التونسية بعاد الإطوال، أبار حارس المرمى اللي في المستوى، باقي اللاعبين بعاد بصراحة، ما همش معناها الملاعبية اللي تنجم الإطوال ولا جمهور الإطوال يقول لك هذوم مش نضرب عليهم وهذوم مش نهز بهم بطولة ولا مش نفس عليهم، ما تنجمش. خلينا نكونوا واقعين، كسوة توانسة ولا أجانب بقطع النظر على بعض اللاعبين هكا محمد ولا إذن بين الواقع وبين تاريخ واسم النجم الساحلي فما بون شاسع وكبير ياس، يلزم جمهور الإطوال يفهم النقطة هذه ويخلي المدرب يخدم على روحه ويخلي كذلك الإدارة تخدم على روحها باش نلقاو فريق وقت اللي يقفل سقيه ماديا وقت اللي يحسن من أموره الرياضية بشوية بشوية نلقاو الإطوال ترجع، وذلك اللي نتمناه ترجع إلى مدارها الصحيح.
0: محمد هو شوف التاريخ كانت حادة شوية متاع الكلام، لكن هذاك هو الواقع، وخاصة حايدر المشكلة مشكلة أهداف، لأنه يعني أكيد جدا هو حكي عن المشروع كي قعد مع الهيئة المديرة متاع النجم الرياضي الساحلي، فما أهداف وفما معناها مرتبة ولا حاجة تفهموا عليها الأهداف هذه، صحيح ما خرجتش للواحد، لكن هو في الندوة الصحفية كي جبدوا له على تلعب على المراتب الأولى وتلعب على القاب كان كاتيجوري، قال لهم ليه، قال لهم راهو عندنا بروجي باش نعملوا جمعيه لهنا، جماهير النجم اللي يعطيها الصحه واللي عملته معناها في الصيف تاريخي باش لمت الفلوس هذيك وكم ونجحت معناها في منع في رفع منع الانتداب وباش النادي يشارك، حسب راينا الماتش الاول طمح، الماتش الاول نتاع الترجي الرياضي التونسي اللي الفريق عمل فيه ماتش محترم محترم جدا كان ينجم حتى ينتصر، لهنا الجماهير طمعت وبدات تخم الفوق معناها في ديز اوبجيكتيف نتاع شامبيونا نتاع دوزيام بلاس، الور كو الواقع حاجه اخرى، والمدرب كي يحكي على بروجي حتى في الاختيارات نتاعو تفهم انه معناها ايكيب جديده في اللاك سنترال كل جمعه يبدل واحد معناها في وسط الميدان كيف كيف قاعد يجرب ويدور باش يلقى ليكيب والتوليفه المناسبه نتاعو اللي تخليه يعمل احسن النتائج في اطار الاوبجيكتيف اللي يتفاهم فيه هو والاداره، لانه الحقيقه الى حد الان شفنا احنا معناها صحيح المدرب يعني تنجم تلومه، لكن هذوكم اللاعبين اللي عنده واللي حد النجم الساحلي عمناه نقطه الضعف الكبيرة كانت خط الدفاع، واللي إلى حد الآن خط نقطة الضعف الكبيرة هي خط الدفاع، دونك لهنا لازم الجماهير ما تضغطش على الفريق وتخلي شوية وقت للمدرب باش يلقى كسوة توليفة متاعه على مستوى الرسم التكتيكي ولا حتى على مستوى الأسماء باش يعمل فريق ولا إيكيب تشرف وجه النجم الرياضي الساحلي على حسب الإمكانيات متاعه الحالية ولا حسب ليزوبجيكتيف اللي رسمهم هو الإدارة.
2: النجم الساحلي الحقيقة عنده كيلكو زليمون اللي هما من مركز تكوين معناها مستحقين فرصة ووقت. مادام حكينا على التكوين والولاد صغار بورسدري يرجع باش يرجع يستأنف العمل نتاعو، نعتبروه بونوفيل بالنسبة لكرة القدم التونسية. سمير
1: خبر صار بصراحة، خبر صار واللي سمعته أنا كونه تأهيل مركز تربصات بورسدري كان عنده فترة من الزمن، وسلطة الإشراف والوزارة قاعدة تحضر، شفت الفيديو معناه حاجة تشرف صار صراحة على مستوى الملاعب وعلى مستوى التجهيزات، لأنه مركز تربوس كان معناها خلاقي فار، ما في حتى شيء،
2: خربة انتهى في
1: انتهى والله. شفت شيء يعمل كيف، برافو للسلطة الشرافة اللي رجعت إن شاء الله مراكز أخرى معناها اللي في الكياف وفي صفاقس وغيره في صفاقس إن شاء الله ترجع، باش على الأقل نلقاو معناها مراكز هذه اللي تعاوننا باش نكتشفوا المواهب. بارك الله فيهم، شكرا لهم. كي حد يعمل حاجة مزيانة حاجة به لابد، لكن نعاود نأكدوا راه العمل عنده عام عام ونص، ما نحبش نركب على أحداث توا معناها وتصور تعمل تصويرة وتقول أنا حليته، لا ما حليتوش، فهمتني؟ هذا عنده عام وعام ونص
2: معناها مش الإدارة الفنية بتاع توا،
1: مش بتاع لا صحيح هاك جبتها من داخل، ما هيش الإدارة الفنية بتاع توا، راه عنده عام ونص الوزارة تخدم. هاي
2: شكون قال لك سيري إدارة جدي ما كانش يخمم فيه من قبل؟ ما كانش عنده ما يعمل، ما كانش عنده الفرصة
1: فربشني هو حتى منظر لك باير الحيوة كان مسيح في الموضوع.
2: سلموا عليه برشا، شكرا لكم سمير ومحمد، شكرا محمد سلام. نعطيكم ابرز المواعيد اللي لنا الان، الرايو فاليكانو متقدم على اسبانيا والبرشلون 2 بلاش ولا 9:30 8:30 إلتشي والريال تقريبا ليش فما زاد وستهام مع فولهام، إبسويتش مع أرسنال، ليفربول توتنهام 8 كيف كيف، مقابلة الكل تستاهل الفرجة. شكرا على المتابعة، يعطيكم الصحة وين ما كنتوا تبعتونا، شكرا على وسع بالكم وعلى مقترحاتكم وملاحظاتكم الكل، قعدوا ديما في دال المزيك وريكاب سبور. شكرا سمير، شكرا محمد سلامة مريم، كنت معنا في الإخراج يسري، في الإخراج الرقمي دالي زادا، كان معنا في البرودكسيون. غدوة إن شاء الله ستار سبعاتي مع الأولى مزيكا فما
3: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفوتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعروفة، أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك، وصباح الناس مع جي أميلات، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية، وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد، سامي الحام كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة، وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس، والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا، موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس، وكل عادة عدن حوات في جازة فام، نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال، سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس، سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي، واحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.fr.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. 518,313 سائحا فرنسيا زار تونس خلال السداسي الأول من السنة الحالية بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025 وفق غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. رئيس منظمة كونكت أسلين برجب يؤكد أن أعداد مجلة الاستثمار على مستوى وزارة الاقتصاد والتخطيط بلغ مراحل متقدمة، مضيفا أن المجلة الجديدة ستتضمن توجها فعليا لتوحيد هيئتي وهيكل الاستثمار.
1: بالنسبة لي أنا كان ثم تيتر اليوم يزمنا خرجوه، المطلوب هو تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع قابلة للإنجاز. نجم نحولوها إلى أرض الواقع، هي الوسائل اللي تخلينا نحولوها إلى فرص مشاريع قابلة للإنجاز. الوسائل هي صحيح مجلة صرف ومجلة استثمار. عنا رأي احنا في المجلات هذو مزوز. المعلومة اللي وصلتنا هي مجلة الصرف ربما مازالت الغدوة مجلة الصرف، لكن مجلة الاستثمار قدمت مرحلة كبيرة في وزارة الاقتصاد فيها توحيد اللجان وتوحيد المجالس وتوحيد الهيئات نتاع الاستثمار، وهذا ماشيين فيه حسب ما فهمنا. وكيفاش يقدموا في مشروع متقدم طبعا باش ندخلوا احنا ونعطيه رأينا منظمة كونكت كيفنا كيف المنظمات الاخرين الموجودة في تونس، باش نخاطر احنا قراب للمستثمرين، قراب لرجال الاعمال، قراب للمشاكل اللي يتعرض لها يوميا رجل الاعمال. الحاجه الايجابيه زاد دخول حيز التنفيذ البلاتفورم نتاع الاستثمار، وهذا مهم ياسر، معناها اللي يعاون المستثمر يكون شريكته من اليفها الى يائها في اسرع الاوقات. هذوما كذلك النقاط اللي درسناهم في المجلس الاستراتيجي الاخير للهيئه التونسيه للاستثمار.
0: وزارة الداخلية تفيد بأن حملة رقبية لوحدات الشرطة البلدية تسفر أمس عن القيام ب90 عملية حجز و369 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائي. وفق المصدر ذاته أسفرت الحملة في مجال الأمن العام عن تحرير 38 محضرا عدليا وتقديم 7 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، فضلا عن حجز 29 آلة وزن و6 دراجات نارية وسيارة واحدة غير مستوفاة لوثائقها القانونية. أخبار العالم، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول إن النفط سيعود للتدفق عبر خط الأنابيب السعودي الحيوي شرق غرب في غضون أيام، وذلك بعد أن اضطرت المملكة إلى إغلاقه مؤقتا عقب هجمة شنتها جماعة الحوثية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول إن قرار الحرب والسلم يجب أن يخضع بشكل حصري لسيادة الدولة ومؤسساتها الرسمية، مقرا بمحدودية الموارد المتاحة للدولة وأن خطط إعادة الإعمار وتجاوز الأضرار تتطلب بالضرورة حشد دعم دولي وعربي واسع. النيابة العامة التمييزية في لبنان تطلب اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أوت 2020، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق كولتور بلوس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. موزيك FM.

0: non-stop music.
1: Culture Plus. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي.
2: السبعة واربعة دقائق عاصمة مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مزيكا فهم من طوال 8 متعديل يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية لغوندفو 100% كولتوريل نلقاوه جديد كل هوني في سويعة من زمان على مزيك كولتوريك شو بالنسبة اليوم نرجعوا لحفل يارا اللي كان امبارح في المسرح الأثري بقرطاج ضمن تظاهرة قرطاج أوف يارا تصرح باش نرجع لتونس مرة أخرى واستنوني في كازا طرب نحكي بزادة ونزوكم لي دمشق لحفل أصالة والجدل اللي مازال قاعد يثير فيه الأخبار هذية تمزيق صور أصالة قبل الحفل ومبغى للروا هي تحضر في أغنية خاصة للحفل هذية التفاصيل الكل شوية غير في

إيفا، وكما كل نهار ليث نحكيو كتب عالم موزي كفام، نحكيو على أخبار كتب عالمية تسحب من المكتبة بسبب الذكاء الاصطناعي. التفاصيل كل في ليف، وبطبيعة تلقاو معنا مقترحات للكتب كما كل نهار ليث. إذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الواثق بلي في الأعداد، معنا في الإخراج زيد، وفي الإخراج الرقمي معنا أيوب. بالنسبة لليوم باش نسمعو كايروكي وحدي، كايروكي اللي يستناوكم الليلة على ركح المسرح الأثري بقرطاج تقريبا في اختتام تظاهرة قرطاج أوف اليوم 15 سبتمبر، وتزامنا مع العودة المدرسية عودة ميمونة للجميع. اليوم باش يقدموا سوبر نوفا على ركح قرطاج من ألبومهم الجديد، وطبعا استنوا حوارهم على

باي إليان بيرنا بوي وي بيت وصنحة 7:14 دقيقة. أغنية فاتت 21 مليون مشاهدة على يوتيوب ومختلف منصات المشاهدة والاستماع. توصلنا وترجعنا التونس توت سويت وقايد كولتور أكتو. في كولتور أكتو اليوم البداية مع يارا النجمة اللبنانية اللي قالت أنها حققت حلمة من أحلامها البارح بالغناء على مسرح قرطاج في حفلة أجلت من أيام بسبب الأوضاع الجوية. الحفل كان قدام مدارج معبية بكامل طاقة استيعابها. يارا غنيت أبرز أعمال مسيرة أكثر من 2 عقود. غنيت التونسي زادة جارية حمودة وقالت في ندوة صحفية أنه تحب الغناية هذه لدرجة أنها تتمنى لو تتحصل على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها. نذكر قبل العمل هذه طبعا للراحة الفنان القدير والكبير أحمد حمزة. يارا تدخل على كليس بالحصان وسط أجواء رجعتنا لزمن البيات العثمانيين في تونس. شفنا تعليقات بين الناس اللي حابت المشهد هذا وحابت هذا الجو البخور والبليدر هذا في استقبال نانسي عجر. وفما شكون ما حبذش الطرق هذا وطبعا اختلفت الآراء. الناس اللي تفرش فينا تو على سيتنا موسيقى فان بانيت وإلا على صفحتنا على فيسبوك نجموا تراو الدخلة هذه اليارا اللي كانت استثنائية البارح في المسرح الأثري بقرطاج. على المسرح الجمهور طبعا كان ينتظر مفاجأة من وائل كفوري لكن المفاجأة هذه ما كانتش حاضرة بعد أكثر من ساعتين. فما شكون قال وائل كفوري باش يكون حاضر

سور سين، فما شكون قال لي فما غنيه باش تجمعها ويلك فولي، فما شكون قال لي فيديو باش يتم عرضه، ولكن ما صار حتى شيء من هذا الكل. كي سألنا يارا بعد الحفل قالت انها ما تعرفش شكون وراء المعلومه هذه، لكن المؤكد انه اغنيه بعيوني جول جمعها ويلك فولي واللي تسحب من سنوات من اليوتيوب بسبب حقوق الملكيه باش يرجع رسميا للمنصه. وخلينا نذكر انه هذا زاد كان تصريحه هنا وحدنا في مزيكا هم تلقاو حوار يارا كامل على صفحتنا على يوتيوب. والاهم يارا أحيات دوس حفلة صيف السنة في تونس بعد غياب 8 سنين من مهرجان الحمامات للمسرح الأثري بقرطاج خارج البرمجة الرسمية. تقول أنها بشكون حاضرة مرة أخرى في تونس في مهرجان كازا ترب طبعا لنظمه رياض بودينار كيماش كل شهر رمضان. نمشي لسوريا ونحكي عن النجمة العربية أصالة نصري اللي ترجع لبلادها بعد غياب 15 سنة لإحياء حفل فني ضخم نهار 17 سبتمبر. أما قبل الحفل صورها المنتشرة في شوارع دمشق تتحول الموضوع جدل كبير بعد ما داولت منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات الأشخاص يمسكوا ملصقات متاع الحفل هذية. الواقع هذه أثارت برشة تفاعلات خاصة وأنه جات في وقت أصالة تستعد باش ترجع للمسرح السوري من جديد بعد سنوات طويلة غابت فيها على الحفلات في بلادها. قبل ما نحكي لكم عليه قصة الملاصقات هذوما ولازا فيش اللي تمسكوا اسمه معنا ليكستري هذا

0: جماعتي يا ما تكوين دماتي واحلى من عيش بسلام.
1: هذا فيديو شفناه على صفحة أصالة، فيديو مؤثر غنت فيه الأغنية هذه وأهدتها لدمشق ولعودتها وتقول يا أمي أصالة راجعة دمشق. هكا غنت الحفلة هذه مبرمج نهار 17 سبتمبر في صالة الفيحة بدمشق وتنظم وزارة الثقافة السورية وسط اهتمام إعلامي وفني كبير. أما علاش اتمسقت الصور هذه؟ التفسيرات اللي تدور على السوشيال ميديا تربط الحكاية باعتراضات دينية على حفل إصالة في دمشق، لكن ما فماش معطيات مؤكدة تقول أنه كل الأشخاص اللي شاركوا في تمزيق الصور عندهم نفس الدوافع. في المقابل إصالة تلقى زيادة دعم من داخل الوسط الفني السوري، خاصة من نقابة الفنانين السوريين ونقيب الفنانين مازن الناطور اللي رحب بعودتها وأعلن دعوته ودعمه للحفل هذايا. وإصالة من جهتها ما تراجعتش على موعدها، بل عبرت على حماسها باش ترجع لسوريا وتشوف أهلها وجمهورها وتعاود تمشي في شوارع البلاد. وهكا الحفل اللي كان مفروض يكون مجرد عودة فنية بعد 15 سنة تسبقوا قصة كبيرة من الجدل. صور تتمزق في الشوارع وجمهور يستنى فيها على المسرح، والموعد 17 سبتمبر في صالة الفيحة بدمشق. من دمشق خليني نرجع بكم لتونس لقاعة الكوليزي بالعاصمة. حاليا تحتضن العرض الأول لفيلم لص شيح، عمل يجمع بين المغامرات والكوميديا في أجواء كلها حماس تشويق مفاجآت وضحك. في البطولة نلقى محمد كرموسي، محمد السويسي، ريم بن مسعود، شادي عرفاوي، زيدا شوقي، بوكلية، إبي حملي، عصام عبسي، ورنيم الخمير، وأيمن بن حميدة. سيناريو وحوار محمد خليل بحري ومحمد وسيم بكوش، إخراج محمد خليل البحري. شوية خير يكون معنا الوثق بالله شكير من الكوليزي في لو بوان لايف، ناخذ معاه الاجواء الكل. فيلم كوميدي كما قلنا، دور الحكايه علاء عبدو وكيف كيف معاه زاك اللي هما لوديو محمد السويسي ومحمد كرموسي، زوز شباب ما عندهمش خدمة ولكن يلقوا رويحهم مورتين بسبب خدمة معينة في مشكل كبير يخليهم يعيشوا رحلة من البحث والمغامرات. وفي الثنية هذه يعرضوهم ضيوف الشرف اللي حكينا عليهم، كيف كيف شوقي بوغلايان وجهوله تحية كبيرة برشا. شفنا إيباي وشادلي الحربوي، شادلي العرفوي لوديو اللي بش يكون هو بو إيبي، ولكن في شخصيات مختلفة كيف كيف بالنسبة لهم. هما فيلم تونسي تدخل فيه المواضيع، مش نشوفه كيفاش بش يمنعوا من المشكلة اللي بش يتحطوا في وسطها اللوديو هذية كما قلنا السويسي والكرموسي في رحلة. يمكن فما موميا، ما نحبش نحرق الفيلم لمحالة، ولكن فما حاجة بش يلقاوها اللي هي الموميا هذية، وبش يقعدوا يحاولوا يخبيوا فيها وكيف فيش باش يوصلوا في اخر الفيلم شنو المفاجأة اللي باش تصير. نخليكم تكتشفوا هذا الفيلم، موجود في مختلف القاعات التونسية. ريم بن مسعود ماشي باش تبعت برشا على ادوار الاكشن اللي حبيناها مع بوليس طبعا، سواء في السيري والا في الفيلم. ريم بن مسعود باش تكون حاضرة تقريبا بدور اكشن، عصام عبسي كيف كيف باش يكون قريب شوية من الادوار اللي خدمها قبل، قريب وبعيد باش ما نبعدش عليكم، وشوقي بوغلية في دور مختلف، لف رنيم زادة اللي ترجع بعد مدة، رنيم الخمير على غيابها على الأعمال التونسية بعد أدوارها في المسلسلات. نخليكم تكتشفوا العمل هذي اللص شيح، وشوية آخر يكون معنا الوثق بالإيه مباشرة من قاعة الكويز بالعاصمة.
2: كولتور أكتو، كولتور بلوس، كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك إف إم.
1: مازال كامل معكم في كل جوخ بلوس على موزاي كفام. شوية آخر الفلاش باك قبل هنا، نخليكم مع ستروماي، رجعينا.

البخت وصنحت للسبعة وتسعة وعشرين دقيقة. كل عام نشوف الكومنتات والجمهور اللي طالب إنه ويجز يكون موجود, وحسب بعض الاتصالات لبعض التظاهرات الفنية اللي نجم يكون فيها حاضر, يقولوا قانون أجره مرتفع. وهذا الروح حتى في مصر, ويجز اللي قاعد يعمل في برج هيتات وقاعد يوصل لتونس, خليني نقول بعدد كبيرة. كنشوفوا الفيوز, كنشوفوا التفاعلات في ستوريات وغيره, دونك نتصور وقايت يكون موجود هنا في تونس ونستناوه هو وتوليد. كنا حكينا عليه قبل, فما زاد مروان بابلو اللي قاعد يعمل في برشا النجاحات وهيتات, على أمل أنه يكونوا حاضرين بحذين هنا في تونس. وقريبا موعد لجي ام سي, خلينا نذكر من 3 حتى 10 أكتوبر. وقريبا زاد نعطيكم فكرة على لي كونسير اللي باش يكونوا موجودين. خدمة كبيرة قاعدة تخدم المهرجان هذا, نستناوه أكيد. وجديد أول بول تلقاوها على موزيكا فام, الشريك الرسمي لمختلف التظاهرات الفنية والثقافية في تونس الجمهورية. تتسويت قيد النوستالجيا وذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك في نهار كيما اليوم 15 سبتمبر 2019, تونس تفقد صوت من الأصوات اللي كانت عندها حكاية خاصة, صوت فيه دفء, فيه طرب وفي حاجة من روح الشمال الغربي. صوت منيرة حمدي من بيجا, المدينة اللي تولدت فيها عام 62. بدت الحكاية بنية صغيرة تحب الغني والحلم تكبر معها نهار بعد نهار, اللي نجات فرصة من بوابة برنامج نادي المواهب في التلفزة التونسية. ومن غادي بدأت رحلة فنانة بشوالي, من بعد واحدة من أبرز الأصوات النسائية التونسية من التسعينات. منيرة ما كانتش تغني فقط باش تغني, كانت تعرف كيفاش تدخل الأغنية وتخليها قريبة من الناس. صوتها طربي, فيه القوة, فيه الحنية زادة في نفس الوقت, وفيه نبرة مميزة تذكر بأصوات الجبال والشمال الغربي. مسيرة كانت مليانة بمحطات كبيرة, الجائزة الأولى في الأداء عام 92, بعد شفنا الجائزة في مهرجان الموسيقى التونسية عام 95, الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في 2004, وصولا لتتويجها بأوسكار الفيديو كليب في مصر عام 2005. على الركح كانت عندها لحظات ما تتنسيش, من أبرزها مشاركتها في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي عام 2001, ومن بعدها في أوبريت رقص الكمال اللي كانت في 2005. منيرة كانت زادة تحب الأغنية التونسية والدفاع عليها, وهذا كان ظاهر حتى في تجربتها التلفزية من خلال برنامج مع منيرة, وين كانت تحاول تقرب أكثر الفنان التونسي من الجمهور, تقربه وتخلي الأغنية التونسية ديما حاضرة. تعاملت في مسيرتها مع أسماء كبيرة من تونس والعالم العربي, غنت من الألحان فنانين كبار, وكانت حاضرة زادة في تجارب تلفزية وتمثيلية. أما بعيد على الجوائز والأضواء, كانت منيرة حمدي معروفة زادة بقربها من الناس, بروحها البسيطة, فنانة ما كانتش تشوف الشهرة حاجز بينها وبين جمهورها, وكانت ديما حاضرة بابتسامتها وعفويتها. في سنواتها الأخيرة المرض أجبرها على الغياب, بعدت على الحفلات, على الظهور الإعلامي, لكن حتى وهي بعيدة عن المسرح بقى صوتها حاضر في ذاكرة الناس. 15 سبتمبر 2019, في عمر 57 سنة أسدل الستار على مسيرة منيرة حمدي على رحلتها, ولكن بقات برشا أثر خليته برشا ذكرى باهية وإيجابية في قلوب الجمهور, في قلوب فنانين, في قلوب ممثلين. كيف كيف رحلة منيرة وخليت لوعة وفراغ كبير, أما أغانيها ما رحلتش, كل مرة تسمع صوتها ترجع بيجا وترجع ليالي قرطاج, ترجع تصويرة الفنانة اللي اختارت الغناء طريق وخليت وراها أكثر من 50 أغنية وذكرى ما زالت عايشة معنا لليوم. الله يرحمني رحمتي. الفلاش باك كولتور بلس, كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام. مازال مكملين معاكم في كولتور بلس على موزايك اف ام. شوي خير الموعد يكون مع لوب مولايف, وبشرة من كل زين نمشيو للوثق بالله. يحكينا على العرض من قبل الاول, الفيلم لص شيح لمحمد خليل البحري. كيف كيف ليليف كما كل نهار 3 مقترحات الكتب, دور بها يا الشيباني ونرحم دي رجعينا.

0: ديفوزيون يا ليمي وصلنا حتى لسبعة وثلاثين واربعين دقيقة. نذكر كونو جنوة ديفوزيون وقلت حالم اليوسفي باش يجمعهم عرض واحد في فرنسا في باريس. نعطيكم التفاصيل طبعا على موزايك فام كيما العادة. أما قبل هذا كل وكي العادة كيما كل نهار ثلاثة يكونوا قايت مع الكتب في لي ليفر.
1: لي ليفر
0: الحكاية اليوم على كتب عالمية تسحب من المكتبات بسبب الذكاء الاصطناعي. من أيام صحيفة وول ستريت جورنال كشفت على مشاريع كتب اتسحبت وصفقات تلغات ومخطوطات اتجمدت بسبب سؤال واحد: قديش من الكتاب من الكتاب كتبوا المؤلف وقديش كتبت الآلة؟ وهنا تبدأ الحكاية المعقدة. إذا الكاتب استعمل الذكاء الاصطناعي باش يصلح جملة، هل هذا عادي ولا لا؟ هل باش يعاود يسيخ فقرة معينة؟ هل باش يقترح شخصية جديدة ولا يساعده في حبكة؟ وهوني تبدأ المنطقة الرمادية. ولكن إذا الآلة كتبت صفحات كاملة والكاتب هو اللي رجع نقح وعدل، هوني شكون وقتها المؤلف؟ والأغرب أنه بعض الكتاب ما عادش أصلا يعتبروا استعمال الذكاء الاصطناعي حاجة لازم تتخبى. مثلا الملياردير الأمريكي ستانلي دارك ميلر انشر مقال رأي في وول ستريت جورنال ويقول كونه 100% مولد بالذكاء الاصطناعي، والقراء شكوا في أنه النص فعلا مولد بالذكاء الاصطناعي واستعملوا أداة للكشف على النصوص الآلية، والنتيجة قالت 100% ذكاء اصطناعي. هو ما قالش أنا بريء، قال بكل بساطة أي نعم استعملته وشبه استعماله باستعمال الآلة الحاسبة في الرياضيات. والصحيفة ما سحبتش المقال. محرر صفحة الرأي قال أنه المهم بالنسبة لهم هو أنه الفكرة والموقف والحجة بتاع المقال صاحبها حتى لو استعان بأداة باش يكتب. أما هنا يجينا سؤال مهم برشا: هل القارئ عنده الحق يعرف شكون كتب الكلمات اللي قدامه ولا لا؟ والحكاية ما يوقفش كان عند مقال صحفي. في بريطانيا انهارت صفقة نشر الرواية كانت قيمتها تقريبا 2 مليون دولار بعد ما انسحب المخطوط وسط شكوك حول الطريقة اللي تطور بها. الكاتب انفاء استعمال الذكاء الاصطناعي، يعني وصلنا له المرحلة غريبة. حتى إذا ما استعملتش الذكاء الاصطناعي مجرد الشك في استعماله ينجم يضر. والمشكلة أخرى الأخطر إنه الذكاء الاصطناعي ينجم يعمل كتاب مزيف في وقت قياسي. صحيفة واشنطن بوست تابعت مثلا قضية الكاتبة والصحفية الأمريكية كارا سويشر اللي اكتشفت وجود كتب تستعمل اسمها وصورتها وموضوع مذكراتها. تخيل معايا المفارقة: كاتب يقعد عامين يكتب كتاب، وشخص آخر ينجم في وقت قصير يصنع كتاب يستغل اسمه وموضوعه ويوصل للقارئ قبله. والموضوع ما عادش خاص بالكتب فقط، خاطر في فرنسا لو مونت حذرت من زلزال آخر يضرب الصحافة. الذكاء الاصطناعي يستعمل المحتوى اللي تنجو الصحف وبعد يقدمه للقارئ في شكل إجابة مختصرة. يعني الصحفي يتعب يحقق يسافر يسأل يجمع المعلومات يكتب، والآلة تلخص كل شيء في ثواني. وقتها سؤال ما عادش فقط شكون كتب، السؤال هوني ولي شكون يملك المحتوى، شكون يستحق فلوسه، وشكون عنده الحق في المعرفة. لكن ربما خلينا نكونوا منصفين، مش كل استعمال الذكاء الاصطناعي يعتبر غش. الكاتب ينجم يستعمله باش يرتب افكار، باش يلقى عنوان، يصلح اخطاء، وحتى يناقش مع فكره. المشكل يبدا وقت اللي الاله ما عادش تعاون الكاتب وتولي هي اللي تكتب. ولهذا يمكن السؤال باش يطرح ويطرح روحه بقوه في السنوات الجايه ما عادش يكون: هل استعملت الذكاء الاصطناعي؟ ولكن شنو طلبت من الاله هذه تعمل، وشنو خليت للانسان؟ خاطر الكتاب مش كان حروف وكلمات مرتبه، الكتاب في الاخر هو صوت، تجربة، ذكرى وخيال، وخاصة إنسان واقف وراء الكلمات. هذا كان الموضوع في الليفر، ولكن أنا كما كنت نهار ثلاث نقترح عليكم كتاب. ومقترح اليوم هو رواية جديدة للكاتبة أماني زغيبي بعنوان بنت الفانكو. بنت الفانكو هو رواية تتناول بعد موت الفانكو الراجل اللي صنع نفسه في القرية أسطورة تشبه الأسطورة فعلا. نلقاه ريحان في وضعية أكبر من الحداد، وين الجد هذايا خليلها وصية ورسائل قديمة وخيط يقود الولد أوروبي أخفاه الجد وراء عقود من الصمت. ولكن المهمة ما عادش كان باش تلوج على الحفيد هذايا، ولكن تنفيذ رغبة أخيرة لاختيار شخصي يهز الوريثة هذية. الاثنية تعتبرها كل مرة انتهت، ولكن تدخل في رحلة بحث أخرى من جديد. رواية ممتعة حقيقة، نلقاوها في الإصدارات الجديدة لسيغيس بوك وموجودة في مختلف المكتبات. بنت الفانكو هو مقترحنا لكم كما كل نهار ثلاث في لي ليفر.
1: لي ليفر كولتور بلس، كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مثلا كم معكم في كولتور بلوس على موزيك كافيه. خليكم معنا لحظات يكون معنا وثق مباشرة من الكوليزين. خليكم مع درين كام رجعينا.

0: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
1: عودة العروض، عودة الفن السابع، عودة الفن الرابع، ما عادش كان موزيكا نحكي وتوتسي تلفون لايف.
0: موزايك لايف
1: نفرح برشا الحقيقة بعودة العروض ما قبل الأولى والعروض الأولى الأفلام التونسية. قاعدين نشوفوا في برشا أفلام تصورت، في أفلام ما زالت قاعدة تتصور في إنتاج تونسي، وإحنا ديما نشجعوا وإحنا ديما في المواكبة لمختلف التظاهرات الفنية والثقافية وخاصة عودة الأفلام. هذاك علاش توتسويت نمشيو للكوليزي مع زميلنا الواثق بالله، فيلم جديد بعنوان لص شيح إخراج محمد خليل البحري، اليوم بروجيكسيون سبيسيال بحضور دور الفريق. مرحبا واثق.
2: اهلا وسهلا ثاني، مرحبا بيك. يصفق علي انا زي
1: هاي فرحانين بيك الواثق. ايوه قل
2: شو نهار ثلاث رونتري سكولير وقعد سينما معبيه الحقيقه، زي مؤشر برشا باهي خلي انه نفرحوا فما ثقه في السينما التونسيه بين عامين والسنين. معناتها نحكيو على اكثر من 30 فيلم سينمائي نازل الموسم واعد برشا زي على بكري الحقيقه، كنا نتبعوا حتى في الصيف الأعمال اللي قاعدة تصور قاعدة تحضر. اليوم محمد خليل بحري اللي كنا مع مدة مش طويلة برشا، معناتها فقط أشهر كنا حاضرين في فيلم آخر فيلم عامله. اليوم
1: خب علينا خب علينا تصوير الفيلم
2: ولا، واليوم سادس مرة يصعد على السين نتاع الكوليزي باش يقدم واحد من أهم أعماله اللي هو لوست شيح لاست شانس، هيك اسمه العمل اللي فيه ممثلين بحملي شادي عكاوي، ريم بن مسعود، راني مخمير، محمد سويسي، محمد كرموسي للاسف ما كانش حاضر للعرض
1: لانه
2: نتاعه توفر بيرحمه، وكان فما لفته الحقيقه من فريق العمل وثيق صمت في القاعه الكل اللي يروح والد محمد كرموسي، شوقي بوغليه، عصام عبسي، سمر صمود، ايمن بن حميده، ووحشي لو بيرسوناج معناتها زي اللي نتبعوا فيه
1: عنده صغيرة.
2: في الفيلم محمد خليل البحري موجود بعدين قررته من قاعة العرض، هو أكيد متبرج في الفيلم. خليل أنت حاضر، مرحبا بيك. لا شيء فيلم جديد، كل شيء بالبركة خليل.
3: عايش خوي يعطيك صحة، عايشك واثق يعطيك صحة يا ثاني، يعطيكم صحة المستمعين الكل. تجربة أخرى كوميديا المرة هي من الورور من سيكودرام من الفيلم الصغار من
1: أحكينا شنو اللي هزك للكوميديا خليل في الفيلم هذا؟
2: ولا يتنبه نحكي بالرسمية ثانية هذا ما يطلبه الجمهور مدام والله معناها بوكوغو كليغ، معناها وضع الراهن نتاع البلاد يزينا من الهم والغم والحاجات هذوكم، معناها الشعب في تعدى بوضعية خايبة، ضو مقصوص، الدنيا سخانة مع الظروف المادية والكل، معناها الكريز اللي شاد البلاد الكل، دونك اوتوماتيكمون الضحكة هي المطلوبة. وانا بريتو ديما نقولها انا جو غاني ما في من السينما، مانيش معناها محامي ونعمل فيه بور بليزير، معناها انا هذه قرايتي وهذه تكويني وهذه مين معناها شنو حبيت نعمل، دونك هذا ما يطلبه الجمهور. وانا بريتو معناها ديما جينيرالمون الاولاد اللي خدموا معايا، وانا عندي تجارب كوميديه قبل في ديزيميسيون تيلي كيما امور جديه بار اكزومبل الحاك معنا ديما لاباس، معناها فما ديزيميسيون اللي تعدي فيهم الاولاد اللي يكتبوا غادي في الكوميديا كيما احمد الدين، سيف عمران، نوري بوحجبه، اوس مسعودي، معناها الاولاد ديما يقولوا لي راهو قلمك في الكوميدي وفي الزمار طياره على الاخر، معناها دونك بوكو با معناها نجرب.
1: هو خلي بالي يقولوا الضحكه اصعب. اي وسيم باكور سامحني قصيت عليك خليل، هو عاده ما يقولوا كونه كتابه الضحك اصعب تكون، ضحكه التونسي اليوم اصعب، خيط رفيع ربما بين الاستسهال وبين انك تضحك فعلا بدي سيتوياسيون، دونك ما لقيتش صعوبه اليوم في الكتابه للضحك او في الاخراج للضحك؟
3: شوف ريالمون سامسونج انا راو الحق الاختيار نتاع البيرسوناج اللي كان عندي كان اباز دو عباد نجحت وبروفات رواحه في الكوميديا، دونك معناها ديجا راس المال حاصل لغتنا اخرى. أبار هذاك الحق نتاع ربي، معناها حاول أنا الأوبجيكتيف نتاعي أني نبعد على المساطة ديزون، معناها نبعد على الحاجات اللي ما تضحكش، هذاك الأوبجيكتيف اللي كان، والحمد لله معناها خاطر الضحك ديكود ما تعرفش فما حاجة تنجم تضحكني أنا ما تضحكش أنت، دونك حاولنا نمسو جميع الأطراف. أنا بريتو معناها عندي فيكو يخليني نعرف، معناها أنا كنت في حوم راقية، كنت في حوم شعبية، كنت معناها الميلونج هذاك اللي تعديت بيه معناها من صغري حاولت نحطه والحمد لله معناها نتصور اللي الفيلم نجح بدا وسيم حتى نروحوا على الاخر وسيم بكوش في الكتيبه ولا غير سي بالحق فما حاجات رجعت له عطيته حقه قلت له يعني فما حاجات تربى عليهم بالبونيه وحطهم قلت له صديقي بالحق يعطيك الصحه معناها انا قبلتهم ما نعرفش كيفاش قبلتهم مي الحق نتاع ربي ناجحين بالبرو معناها كي تتعدى الفان ولا كي تتعدى السيتواسيون اللي طلبها وسيم وانا رفضتها من الاول تعديت الحمد لله الخلطة ككل عضو سيناريست أكتور معناها الروح نتاع الدكتور الحق نتاع ربي عطات على الاخر وان شاء الله طبعا في تفيد الجمهور وهما اللي بشي هما الفيصل
1: هاو الواثق حاضر في القاعة نتصوروا متابعة واثق للشأن السينمائي في تونس ومتابعة زادة لباركور خليل البحري هاكا واثق قلنا الرياكسيون نتاع الجمهور
4: أكيد أكيد لا والحقيقة برشا نجوم عن اليوم حاضرين ضيوف العمل أنا قلت له خليل شفت برشا من البرسوناج والممثلين اللي خدموا معه في غيبوبة اليوم حاضرين في الفيلم دونك هي التشكيلة الرابحة كما كان يحكي خليل اليوم نلقاها موجودة في عمل كوميدي بعد بينا وانت في السينما خليل مستنسناش بيه في كوميديا دونك هذه تجربة جديدة خليل محمد خليل البحري وأكيد نتابعوها احنا ان شاء الله بالتوفيق لكل المخرجين اللي يعملوا في السينما
1: ونستناو خليل يكون بحذنا هكا بالتنسيق مع الوثق تكون بحذنا في كولتور بلس نحكيو تفاصيل لاص شيح عندنا برشا ما نحكيو في العمل هذايا خليل نستناو تكون بحذنا في استوديو انت ونشوفوا شكون من ليكيب كان بحذنا سويسي نستناو عودة كرموسي وعبسي فمارين بن مسعود كيف كيف بالتوفيق لكل الفريق وديما خليني نقول مهم كونو نحكيو على انتاجات تونسيه مهم كونو مازلنا نون مهم كونو مازلنا نبدعو مازلنا موجودين وبالتوفيق لكل الأعمال السينمائية التونسية
0: موزايك لايف كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 تعليل على موزايك فام
1: وصلنا الاخر كولتور بلوس بالنسبه لليوم انا نبقى لكم نقول لكم باي باي تصبحوا على خير الناس كل شكرا لكل فريق الوثق وزياد وايوب نتقابلوا غدوه في موعد جديد من 7 ل 8 نتاع الليل شويه خير واحد من الناس مع الشاكر بس بعد يجيكم موعد الاخبار مع حسين اتا بيبي باي باي تصبحوا على خير الناس كل

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بتونس الكبرى والذي انطلقت وزارة البيئة وشركاؤها في إنجازه خلال الجولة الماضية والتواصل على مدى 5 سنوات، يهدف إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكلتها وإعادة استعمالها لتفادي تأثيرها السلبي، وخاصة منها النفايات الكيميائية والبلاستيكية والعضوية وفق المنسق الوطني للمشروع نسرين قديري. والقدير يتوضح في تصريح للزميل حبيب ودان أن المشروع يشمل إنجاز وحدة إنتاج الوقود البديل وإنتاج السماد العضوي المشتق من النفايات في بلدية مرسى، بما يجعل النفايات مصدرا ربحيا ويقضي بشكل شبه تام على تكدس النفايات ووصول أقل كمية ممكنة من النفايات إلى مراكز الردم الفني المراقبة.
2: المشروع يمتد على 5 سنوات، بدا في 26 جويلية، هذاك تاريخ الانطلاق للمشروع، يمتد على 5 سنوات بتمويل 4.9 مليون دولار. يعني مانيش باش ننطلقوا من الصفر، فما دراسات تم انجازها باش نبنيو عليها، باش نبنيو على المخرجات نتاعها، وهذاك علاش باش تراو في اقرب وقت ممكن باش نتعداو للانجاز. يعني نجم نقول لك من 9 شهور لحد عام نجمو نشوفوا على ارض الواقع انجاز ملموس للمشروع هذا، كما وحدة إنتاج الأرداف اللي قلت لك عليها، وإلا وحدات للتسمين المادي وإنتاج السماد نجم تشوفها في دونك الكبرى. هذوما من بين الوحدات اللي منتظر منش باش نطولوا في إنجازهم على خاطر العديد من الدراسات أنجزت. طبعا عندنا استراتيجية كاملة اللي هو كومبوزونت كامل، الكومبوزونت الخامسة اللي هي احنا باش يعني من أول انطلاق المشروع، من أول اكتيفيتي من المشروع باش نحط في اعتبارنا اللي هي تعميم التجربة هذه. هذاك علاش باش نسجلوا احنا الدروس المستخلصة كيفية والنجاحات نتاع المشروع هذايا، وكيفاش نجمو نعمو التجربة هذايا، وهذايا اللي باش نخدمو عليه احنا من اول اكتيفيتي باش نبداوها في المشروع في تونس الكبرى. دونك اللي باش ينجح في تونس الكبرى من الطبيعي اللي هو باش ينجح في بقية الولايات، طبعا مع مراعاة الاختلاف وخاصية كل ولاية وخاصية النفايات نتاع كل ولاية.
1: وفد يضم 13 شركة كورية في مختلف الاختصاصات المتعلقة بصناعة مكونات السيارات يعتزم زيارة تونس في منتصف شهر أكتوبر القادم، بالتنسيق مع الجمعية التونسية لصناعة السيارات ووكالة النهوض للاستثمارات الخارجية وغرفة التجارة التونسية الكورية. وقد تم الاتفاق على تنظيم هذه الزيارة خلال جلسة عمل عقدتها سفارة الجمهورية التونسية بسيول اليوم الثلاثاء مع إدارة شركة هونداي موبيس، مع مواصلة التشاور والعمل على تحديد فرص عملية للتزود من المصنعين التونسيين ودراسة مشاريع استثمار مباشر وفق بلاغ للسفارة. في الشأن الدولي، موقع اكسيوس الأمريكي يكشف عن اجتماع سري في ألمانيا لمسؤولين عسكريين أمريكيين وإسرائيليين وعرب لمناقشة الحرب على إيران. والموقع الأمريكي وضح أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر التقى خلال الاجتماع كلا من رؤساء أركان جيوش الاحتلال الإسرائيلي والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يدعو إلى وقف الهجمات المتبادلة في منطقة الخليج فورا لضمان عدم تقويض جهود التهدئة بين واشنطن وطهران، مؤكدا ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق خرمس. نهاية هذه الجولة والموعد المسائي اليوم يتجدد الآن مع الشاكر وخالد في واحد من الناس، ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس واحد من الناس، واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليم شكر بسباس.
3: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك كيف، مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9. كل يوم آلاف التونس يركبوا التاكسيات يوصلوا لعناوينهم، لكن في هالمسافة هذه ثم برشا حكايات قاعد تكون تحكيت في وسط التاكسي. ماهيش فقط مهنة، ماهيش مجرد وسيلة نقل، بل هي عالم كامل يحتك فيه صاحبها مع مختلف فئات المجتمع، وهو يعني قريب من نبض الشارع وتفاصيل الحياة اليومية وأيضا مهنة تعيش المخاطر. سعيد باستقباله هيثم سكوحي سائق تاكسي. سعيد مساء الخير, مرحبا بك.
4: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل, ونرحب زملائي تاكسيات نتاع تونس الجمهورية الكل فردا فردا.
3: شكرا لك انت على قبولتها, وقعدوا معنا في الاستماع في واحد من الناس اللي نحكيوا على مهنة التاكسي. رجعين بعد الفاصل.

0: تسمع في واحد من الناس على مزيكا فام نحكيه على مهنة التاكسي مش فقط وسيلة نقل وراها بارش حكايات ونبض للشارع وتفاصيل الحياة اليومية للتوينسة. هيثم سكوحي سائق تاكسي عندك تقريبا 18 سنة أو أكثر في المهنة.
1: 17 سنة
0: كانت اختيار ولا فرض فرضت عليك ولا وراثة؟ خطر ساعات الأباء يورثوا مهنة التاكسي لأبنائهم.
1: صحيح ثم برشا وراثة، ما بالنسبة شخصيا كانت اختيار. أنا يعني كوني خرجت من القراية واحد دخلت مع تراك الحياة، من حظي أنا جات دورة متاع تاكسي، استغليت الفرصة وعديت دورة متاع تاكسي 2008 على منوبة. وهذه هي مهنتي ومهنتي الوحيدة أصلا.
0: شو كنت تتصورها الخدمة قبل ما تدخل لها؟ شو كنت الفكرة اللي عندك؟ سألت الناس، سألت يعني التاكسيستية الكبار في العمر.
1: يعطيك صح، أنا بطبيعتي نجم نقول لك كيفاش التاكسي مخضرم. أنا خلطت الجيل القديم اللي سمعت منه على التاكسي واللي ريته وقتها على التاكسي يشجع أيا كان باش يدخل دومين التاكسي.
0: شو سمعت؟
1: ما شاء الله نحكيه في أنا الدورة 2008، يعني اللي أقدم مني واحد يحكيه التاكسي. التاكسي عبارة من أعيان البلاد، كانت التاكسي معروفة من أعيان البلاد، وتاكسي مدخول مربح وحاجة نحكيه كحرية، حرية أكثر من أي قطاعات أخرى. واحد هذيك اللي سمعته أنا وشدني، وكنت أنا من الدندان منوبة تحديدا، بحضنا برشا تاكسيستية وعنا قهوة معروفة بهم يتلموا فيها. يعني كي أنا صغير وتشوفهم يتلموا تاكسيات واقفة وديما كل عشوية يتلموا، ترى يعني البهرج متاعهم واحد بيعتي زاد عجبني. أنا شجعني الشيء هذاك باش ندخل في الميدان هذا. والحمد لله رغم اللي تبدلت تاويكا شوية أنا باقية نفس
0: تونجيو اللي تبدل فيها. فسألت رجال كبار التاكسيستي الكبار كانوا يحكيوا لك على المهنة، شو يقول لك عليها؟ غير أنها مهنة مربحة في الوقت ذاك، غير أنها مرتاحة بين قوسين معناها فيها الحرية، لكن شنو كان يحكيوا لك عليها؟
1: أكثر حاجة تنجم تعرفك بالعبيد. أي من التاكسي تنجم تعرف جميع الأطياف، جميع المستويات متاع العباد، تخالط العباد الكل. وسبحان الله يعني أنا قلت لك واحد في التاكسي يعرف برشا وجوه كبار يعني، وركبوا معي عباد معروفين بالكدا بالكدا وشخصيات بارزة واحد. الحمد لله هذاك اللي الحاجة اللي تخليك يعني تعطيك تقول لك راه ديما التاكسي ماهيش
0: مجرد حاجة
1: وماهيش الخدمة دورية يعني باش تراها اللي هي تتبدل كل يوم تتعاود. نجم كل يوم عندك قصة فيها، وكل يوم رحلة، وكل يوم بلاصة.
0: أول نهار ليك في الخدمة كان صعيب سهل؟ كيفاش عشته؟
1: هو أصعب يوم.
0: شنو اللي كان صعيب فيه؟
1: ما الطرايف متاعي أنا قلت بنسكن في الدندان، خرجت عبارة نمشي فارغ
0: أول نهار.
1: أي أول وأول

0: الكورسة. وصلت البرد وركب معايا السيد خلي نمشي للدردين خط له وريني منين نمشي.
1: عندك حتى فكرة أختي؟
0: ليه ومروح أنا أصلا كان مروح أنا رجع أما أصلا خفت من المعاملة مع الحريف كيفاش باش تنجم تكون خطر أنا كي نمشي أنا وحدي مش مع حريف يعني مسؤولية واثنية ينجم هو عنده اثنية فاختيار ولا حاجة ضاعت فيها ضاعت وراني وراني بعد خلي راني نعرفك خط له يراني نسكن في الدندين يعني ولد حومة مش بعيد علي البلاسة ولا ما نعرفش حافظها نخبة نخبة نقول وانا أما وقتها خفت وقتها ده أول كليون أول كونتاكت مع كليون خفت منه على الأخر.
1: كان معناها هي مهنة يلزمك تحفظ فيها كل شوارع المدينة معش للي ما يعرفش المهنة هل في شروطها انك يلزمك تحفظ
0: من الأبجديات متاعها أما احنا ما نعرفش نمثلها بالغنية متاعنا تونس بدل تتجدد نقول انا احنا تونس اكتراب بلاصه تخليها كانت قاهله تغيب شهرين ثلاثه تلقاها تبدلت عمارات وانهجه جديده واحد ما ثماش حتى واحد باش نجم يحفظها 100% تحاول بالخبره وتحاول بالممارسه تعديت مره اثنين ثلاثه تتمكن منها اكثر نقول انا عندنا لي باز يعني مستشفيات النقاط المهمه هذوكم واحد يكون عارفهم اما الاحياء واحد أكترها تونس ديما تزيد ديما تكبر كل يوم ما شاء الله يعني
1: أيوة التكنولوجيا تسهل اليوم أنك تحط عنوان وتوصل له بتليفونك
0: أكيد بتبيع تويكا
1: قبل ما كانتش هكا
0: قبل ما كانتش تو أنا مثال أنا شخصيا من العباد اللي عملت نقول أنا سمارت فون في 2018 أول سمارت فون يعني قبلها كنت نخدم بمخي ما عنديش الامكانيات وقتها باش ناخذ تليفون هذاك باش نستعمله ما عنديش وقت الفكرة هذيك تو صحيح
1: قبل كانت من شروط انك تكون تاكسيست انك تكون معناها حافظ كل الانهجة وعارفها معناها هذه من شروط
0: الامتحان وقتها كي عدينا واحد انا نذكر وقتها كان حاضر وقتها احنا مجموعة كنا ندور ونهبطوا وسط البلاد نهبطوا بنعروس نهبطوا ورقة وستيل ونقيدوا في اسامي الانهجة والطريق اللي يربط من نقطة ان النقطة مثل المستشفى الفلاني يعني والطريق اللي مشيناه باش نحفظوه كانت هكاكة شوية ما تويك اسهل شوية في هذايا تطور العالم واحد ولت أسهل شوية حتى كانت بلاصة مكش متمكن منها بالقدية الشركة أما بلاصة نقطة جديدة ولا حاجة نجم واحد بالابليكاسيون متوفرة نجم يعرف البلاصة
1: أنت كنا نقول أنه هي خدمة مرآة للمجتمع معناها هي خدمة يوميا تقابل فيها ناس من مختلف الأصناف ومن مختلف الشرائح المجتمعية
0: أكيد
1: أي. شنو المطلوب منك التاكسيست أنك يلزمك تكون دبلوماسي أكثر تكون معناها شنو الصفات اللي لازمها تتوفر حتى تتأقلم مع كل هذه الفئات
0: أول حاجة ما نعرفش نقولها أنا وحتى ننصح بها برشا زملائي متاعي واحد لولا أنا لازمك تكون لا أرى لا أسمع لا أتكلم
1: بمعنى
0: نجم تجيك في بلايس لازمك تكون من نوعية هذه مواضيع ما ماذا بيك ما خصوصيات مواضيع لتاب وحاجات كذا ماذا بيك تلاهي روحك بكياس ثم مواضيعنا احنا لازم تقابل خاطر يطلعوا معاك المواضيع الكل تجبد اشكاليات ومشاكل كيما ترى احنا التونسي كنا نتلموا في قهوة ولا في حانوت حجم ولا كذا نبدأ نحكيه في مواضيع متعدة تعرف يعني تعرف كيفاش تجاوب بتحاول ما نعرفش لما تكون يطلع معاك نرفز من حاجة تعرف كيفاش تاخذه باش تهديه تحاول تبدله الامور نتاعو تهدي تحاول ثم شكون عنده اشكال تحاول حتى باش تعطيه حل صحيح اللي هو حل ينجم ماهوش باش ينجح معاه انت تعاونوا بحل او كومسي تهزلو شويه امور هكذا وثم شكون لازمك كيما قلت لك ما تدلوش تخليه كيما هو تسمع منه كاو ويهبطو وتوف حكايته
1: يعني نصحوك في المهنه كونك تكون انسان لا يرى لا يسمع لا يتكلم هذه نصيحة من ناس سبقتك في المهنة ولا؟
0: خديتها نصيحة وبحكم الممارسة زدت تعلمتها وتمكنت منها ما زدت كانت نصيحة صحيح من الأول ونذكر سي حبيب وشامي عارفي الأولاني خويا حييه القدم متاع التاكسيات نصحني بها قالي ماذا بك بمنطقنا احنا التونسي ما تغوصش خليك شوية شوية بس سبحان الله ما تعرف ثم شكون ياخو منك واحد ماذا بيك ما تعطيش كاللي نقوله تبدي رايك في اي موضوع ولا تتدخل في مواضيع شخصية ولا حاجات وكي لقيت روحك حاجة هكا ولا هكا اهرب منها بكونك لا تسمع
1: هو زاد ايضا من غير هذا غير الصفة هذه التاكسي كما قلت انت قابل الناس بغير من اصناف المجتمع المختلفة زادها في نفس الوقت يكون مزاجهم مختلف الفرحان اللي عنده مشكلة اللي يزم ويمشي القضيته اللي ربما في حالة استعجالية. هل التاكسي يصبح عنده الخبرة أو منين يكتسبها حتى يولي يفهم ويعرف نفسية الراكب اللي يركب معه؟
0: أنا أصلا مثال حتى هذية احنا عنا بالتونسي نقولوا انت ساعه ساعه كيردك شكون ثم صباخير تتفرقها، ثم صباخير سوريان على الاخر وصباخير وطويله شويه نتاعنا كصباح النور باين زي، ثم شكون تحس صباخير عرفت مكبوسه تفهم وديجا من هي تعرف لي هو كذا. ثم احنا اغلبيه ستريس نتاعنا نتاع تونس اللي هو الوقت. احنا تونسي شعب روتار ونحبوا نخلطوا في وقتنا ونحبوا نخلطوا في وقتنا ونتقلقوا من كيس هذايا أغلبية توتر شوية. فما اللي عنده إشكاليات أخرى مهنية ولا حاجة كما قلت لك تحاول أنت تاخذوا تدخلوا بها تندوروا منا ولا نهربوا منا تحاول تكلميها شوية وقاعدين.
1: هنا كيفاش التاكسي يكتسب هذه الخبرة حتى يعرف وجوه التوانسة خلينا نقولوا الضحكة المبتسمة الحزينة؟
0: احنا توانسة كيفهم عارفوا روحنا، انا نعرف روحي كي نبدا ستريسي وكي نبدا قلق وكي نبدا كذا كيما اي تونسي باش يعرضني في الشارع ولا باش نتعامل معاه ولا ولد حومتي الكل تعرفوا ملي تشوفوا تميزوا. احنا عندنا الحاج كي يبدا مكبوس باين هذاك التونسيون طالعه والجيج لك حل يبدا داير فيه تولي وقت تحاول تلقى له الدخله باش هو يبدل الجو نتاعو تنجم تكمل، خاصه في خدمتنا احنا خاطر هي صحيح رحله تنجم تكون قصيره اما فيها مواضيع تنجم تحاول انت تكلمي كيما اللي عنده مثال روتار في رونديفو ولا حاجه تحاول تبسط له نخلته لاباس بيحاول لي تو يعني كيما انا ما كنتش نجيكم روتار تويك سيركيلاسيون بوشاج لهنا فهمت وحدي نكلمي في روحي فتنا سي بون هاك السلطه نخزر تخيختين تخيختين يطلعوني دروج وحدي انا نكلمي في روحي باش وصلت لكم اللي هو يعني انا برانسيب وقت مريقد الكيس هو هذيك كيما انت تعرف تحطوا الكليون تقول له سي بون انا وصلنا تندوروا من هنا الدور هذايا راه قلب دقيقه وقال كذا تحس هو سولاجي شويه اللي دخلت الوجه نتاعو
1: يعني توصلوا للنجم الى حد ما تقراوا الحريف من او تقراوا بعض من طباع الحريف قبل ما يطلع
0: نوعا ما نوعا ما برشا نخدموا بها حاجه هذايا خاصه زملاء اللي يخدموا بالليل فهمت يعرف يميز العبد نقول احنا عباره سكانير ساعه ساعه فهمت خاطر خدمه الليل فرقه بخدمه النهار.
1: شو المختلف يعني شو المختلف اللي يخليكم تميزوا في الليل الراكب اللي طلعوه الراكب اللي ما طلعوش؟
0: لا مش الراكب اللي طلعوه الراكب احنا طلعوا الناس الكل احنا براتيكمون طلعوا الناس الكل اللي يخلي يخدم التاكسي يخدم شي يواصل العباد ومدخوله من تركيب العباد ما فماش تاكسي ما يحبش يركب العباد
1: تمام اللي مش في ثنيتي وغيره
0: تنرجيوها موضوع مش في ثنيتي فيها مواضيع أخرى في الليل خطر ذا ما هوش غايب علينا الناس كله الناس كل تعرف مشاكل البركاجات تولي تخاف العبيد مانا إلا عبيدك العبيد وعنا عائلات ورانا وعنا اللي عنده مزام عملش حياته وعنده مستقبل يخمم فيه ولي بش يخاف ما ننكروش هيك
1: حاجة عادية
0: يعني لهنا حاول اي تاكسي خاصة انا يخط لك في الليل يحاول البنية الهندام كما احنا عنا هندام لائق فهمت زي ده احنا نميزه بالهندام بالطبيعة
1: الهندام هو الفيصل باش تعرف
0: مش الفيصل حاجات اخرى فهمت متمكنين منها ولا اني قلت لك بالمعاملات
1: الهدف اللي نعرفوها في حلقة اليوم في واحد من الناس
0: نجمش نقول هيك سر المهنة
1: البعض منها البعض منها على الاقل باش
0: هو اني قلت لك ساعة ساعة نقولوا احنا من الكاركتير من وقفته من مشيته من هيئته تنجم ساعة ساعة تعرف العبد يعني المونتاليتي نتاعه اخلاقه ولا فهمت تدخل من بعد كي يطلع معاك سياسة توصل تنجم تطلع معاك وتنجم حتى من الفاسون تبارلي كما احنا تنجم توزن اي عبد من الفاسون تبارلي اللي هو متمكن مش متمكن عنده ولا فهمت وقت يولي واحد يحاول ثم اللي يحتاج ثم اللي ثم ما زاد عنا دي مواقع زون نوار نقول انا ثم عبيد تاكسيات في الليل تاون عندي اصحاب يخدموا بالليل ثم بلايس يقولك ما ندخليش انا حتى كي نقول منطقنا احنا نقولك حتى خالص بالمسابق ما نشليش
1: فكل يوم هيثم كتسائق تاكسي تروح ببرش حكاية على التوينسة بانواعها واشكالها الحكايات.
0: من ترائف من مشاكل
1: اكثرها اكثرها اكثر الحكايات اللي تتعاود يوميا بالنسبه للسائق التاكسي من حرفاء ايه؟
0: احنا التاكسي رايك السيزون كل موسم شنو الموضوع نتاعو باش تلقاه براتيكمون 80% النهار نتاعو الموضوع هذاك
1: يتعاود.
0: موضوع الساعه اليوم احنا الماء احنا تاك التاكسي باش تلقانا محللين تاع المياه و... ونعطيه في الانواع وين تلقى وين ما تلقاش هذاك خاطر تسمع من عند الاخر الدب وهذا يهبط اكثر تولي الاشكالك من بعد تنصح تقول له كان قريب للبلاصه الفنيه امشي. يجينا بعد رمضان بعد يجينا موضوع العلوج ديما انا قلت لك يعني مواضيعنا ديما اجور احنا
1: موسميه لهنا.
0: لا اجور احنا الموضوع اللي هابط تويكا باش تلقانا احنا فيه.
1: لكن غير المواضيع الموسميه ثم حكايات الحرفاء اللي مختلفه معناها لازم تكون حاله انسانيه لازم تكون قصص عائليه
0: اي تبعها.
1: شو القصص اللي قعدت لك في البال ما تنسيش هيثم من حرفائك اللي طلعوا معك؟
0: أقوى واحدة ونحب نستغل الموقف هذا باش نحييها هي وأختها وما ننساهمش وبرسمي إن شاء الله تكون والدتهم مازالت على قيد الحياة وربي فضل هيلهم. زوز بنات طلعوا معايا ومعهم أمهم مرة كبيرة عندها الانزايمر يعاملوا فيها كوم أن بيبي ما نعرفش نقول لك كان عمرها دو موا واحدة تدلل منها والأخرى تتكي فيها عندها والأخرى تبات. بالرسمي أنا تمنيت الرحلة تطويل خطر هما محليهم في معاملتها معها وكيفاش يحاذيوا فيها ومنها و... بالرسمي لو تعامل فيها يعني حتى الفاسون تبالي هيا مامي هيا شريبة مايا بالرسمي نحييهم أذيكا قاعدت في بيلي محليهم محليهم محليهم وصرتوا زوز بنات هذوكم تحية كبيرة لهم وما نعرفهمش ما نعرفش أسميهم ما نعرف عليهم حتى شيء أما حكايتهم خطر الرحله اللي معاهم انا شاد روحي باش ما نبكيش من الاكسيون معاهم خاطر بالرسمي انا كي نتذكرها تو بالرسمي تعاود تحير فيها برشا مشاعر محلاهم محلاهم.
1: شو اللي مسك فيها الرحله هذه حبيتها تطويل وما تكملش؟
0: شوف احنا الناس الكل تونس كامله عندنا علاقتنا بالام معروفين التوانسه اكثر عباد يحبوا امهاتهم واحد وتحيه لامي وربي يفضلها لي وربي يفضلها وبابا زاد مشي تغش يعاملوا فيها قلت لك ناقصة كان مش تحطها في حجرها بالرسمي ناقصة كان مش تحطها في حجرها قلت لك تعامل فيها في معاملة ما نتصورش تعامل فيها كيكة قدامي أنا وما نتصورش تعامل فيها كيكة باش توريني اللي هي تعامل فيها كيكة وما نتصورش تعامل فيها كيكة ما نعرفش ما هيش حالتها كما نقولوا تويكا ما اللي صاير عاملتها في لايف ولا حاجة بتعمل بيها جمعت ليه تعامل فيها وركبت معايا وهبطت وما عاودش قابلتها وما نعرفهاش أنا اللي هي لحظة وعندها مدة يعني حكاية ما نصورش في النجم ننسيها بس
1: بدلت فيك الحكاية بعد ما هبطت الحريفة معناها
0: طبيعة
1: شو اللي بدلت فيك؟
0: أول حاجة نذكرها نجيت في مخي من بعدها خاطر عندنا احنا في منوبة دار مسنين بحدنا في منوبة أنا نذكرها خاطر برسمي حكاية ما تنسيش وديتايها رأو ثم ديتاي ما قلتهمش أنا نذكرهم أموس عاسيا أنا قلت علاش عندنا دار مسنين بحدنا في منوبة محلولة دي مخصر العباد كيفاش تعامل في امهاتها علاش عندنا دار مسنين محلولة شوف العباد كيفاش تعامل في الامهات استحقوا ايش مادمنا هكا ما استحقوا ايش دار مسنين احنا استحقوش والدينا بشوية حد يكون مش حط والدي في دار مسنين وكذا
1: والحكاية روحت بها للدار قعدت لك في البال
0: اول ما دخلت بس امي طولوا عن اختها اوي
1: ربي فضل هيك
0: فضلك
1: ثم حكاية اخرى ربما انت جم تكون ايضا ما تتنسيش لازم تكون رحلة كانت خطيرة كانت استثنائية في وسط السنوات الكل اللي خدمتها التاكسي.
0: بون أنا المخاطر احنا نتاعنا كما قلت لك تبقى كان البركاجات صاروا علي أنا ديجا بالمهنة بالمدة اللي خدمت هذه الكل أنا نقول كلمات مهنة تاكسي ستيف بعدنا نقولوا عبارة ولد معون صنع احنا البركاج عبارة حاجة باش تصير يعني سطرة من عند ربي كل واحد كيفاش انا نترحم على زملائنا اللي توفوا في بركاجات
1: الله يرحمهم
0: وعندنا اصحابنا اللي تضروا اصلا ما عادش ينجم يزاول المهنه جرة بركاج فهمت
1: وانت صار عليك
0: صار علي
1: كيف
0: انا صاروا لي محاولتين محاوله منعت منها والحمد لله ومن فضل ربي والاقدار يعني لعبت معايا فهمت انا كي بديت اللاكت وحط لي السكينه في جنبي منا واحد واحنا في وسط كياس نساش نذكر البلاصه
1: هادي
0: احنا في طريق تيجي تيجي حلقه اوتوماتيكمون واخر عشوائيه الدنيا شتين ذكرها جان في واحد فارغه شويه البلاد واحد تحت لي السكينه في جنبي انا هكيتك عرضني ضوء من تيلي في الروتروفيزور بالحظ نتاعي طلعت كهرباء نتاع الشرطه انا اوتوماتيكمون حتى صحيح مخطره شويه الحكايه وتحيل العوين وقتها بصراحه انا عباره وقفت لهم في الكيس انا وقتها وتوروت وانا فارغ نخذ لك الاخضر لعبه الكهرباء هذيك طلعت انا كي شفتها كهرباء خطر الساعه ساعه مواطن من حقه راه يخاف ماهوش باش يدخل ماهوش في حامي ينجم حتى باش يكمل يمشي على روحه ما عندي ما باش نعمل انا بالزهر كي شفتها اللي هي كهرباء نتاع الشرطه عباره وقفت قدامهم عباره انا براكيت الشرطه يا ولدي هاكا نقولها مثالش باش هما فيسع والفطنه نتاعهم فهموا فيسع الحكايه فيسع كي هبطوا داروا من الشيره نتاعهم هما الحمد لله تمكنوا شدوهم هذوكم واحد ومنعت
1: هذه المحاوله الاولى للبركاش
0: هذيك المحاوله الاولى محاوله اللي بعدها ضريت فيها
1: كيفاش تفاصيلها كيفاش صارت
0: احنا كيما العاده يركب معاك تيل وجهه باش نمشي لهكا وهكا اوتوماتيكمون وانا الوجهه بدا يطول فيها يزيد يعني كيما نقولوا البلاصه هذه نزيدوا الخدام زيد منها لين خرجنا شويه عباره من وسط البلاد دخلنا في بلاصه يعني ديار ورانا ونقول كيس مفتوح قدامنا وقتها تبدلت لاكسيون جمله وتبدل كل شيء
1: شو يتبدل معناها وقتها
0: فاسون تبارلي وهيتش عندك واللي عندك واللي كذا واحد بديت انا منه ومنه جبت السلاح الابيض نتاعي اوكي جي انا حاولت
1: تتفادى
0: غريزه حاولت شديته بيدي شعر الان قصلي فيها صبعي واحد تماكن هو وقت بون احمد ربي كربت الناس منعت خاطر انا سائق يعني كهرباء نتاع الناس امانه عهده في رقبتي صحيح هز الفلوس الكل هز تليفون ما خليلي حتى شيء الحمد لله الكهرباء نتاع الناس رجعت ويدي انا منعت زياده صحيح ضريت يعني شعر التمس العصاب واحد ولا ذا اما الحمد لله بقات لي هذيك بقيت من بعدها مده كيما نقولوا احنا شوكي شويه وحتى عباره رجعت حساباتي شويه في الخدمه وي
1: بمعنى ما رجعت حساباتك يعني
0: رجعت حساباتي انسان بمنطقنا احنا عباره كانه بمنطقنا احنا طلع على الموت خاطر انا الضربه اللي جات في يدي كانت نجم باش تكون في قلبي هابط خاطر انا شديت سكينه هكا نجم هابط لان ما نعرفش يعني كنت نجم باش نمشي فيها
1: وهذا واقع شو التاكسيستي يوميا
0: في هذه اللحظه يمكن احنا قاعدين نسجلوا لهنا ثم شكون قاعد يتعرض للبركاج ده في اي ولايه اخرى زاد راه مش نحكيو في تونس الكبرى كاو اللي صار على زمينه في القروي اللي صار في سوسه اللي صار في جندوبه اللي صار في بنزرت
1: فما ناس خسرت حياتهم التاكسيستي خسروا حياتهم من خلال البركاج
0: خسروا حياتهم ماديا ومعنويا بالسوس ثم اللي خسر حياته توفى
1: الله يرحمه
0: وثم شكون اللي خسر حياته ما عرفش ثم شكون اللي تثبت له في اعاقه ثم اللي شكون نفسانيا ثم اللي ما نجمش يتجاوزها حتى باش يرجع يخدم يبقى شوكي كيما ما نعرفش برشا اللي صار عليه اكسيدون بكهرباء يقولك ما عادش نجم نرجع نسوق فما بالك شكون صار عليه بركاج كبير صعيب شويه باش يعاود يتقبل اللي هو في كهرباء باش يركب مع انسان غريب عليه وباش يمشي لوجهه غريبه عليه خاطر ما ثماش انا مانيش باش نخدم كان في حومتي ولا في الحي متاعي ندور تونس الكبرى الكل
1: هذه تخليك تخاف من المهنه تفكر تبعد عليها
0: قلت لك وقتها جيت في مخي وحاولت نراجع حساباتي وحاولت قلت انا هكي نجم يعني في اي لحظه باش نخسر حياتي في المهنه هذه اما بعد انا نحكي على روحي شخصيا انا مهنتي الوحيده تاكسي ما عندي حتى صنعه اخرى بخلافها تعلمتش حتى صنعة أخرى باش نجم يعني نخرج من الميدان هذا ونمشي المدى
1: دي تقول لي تعلمتش حتى صنعة أخرى صنعة بالنسبة لك أنت التاكسي فيها مؤهلات معينة فيها شروط معينة
0: نجم مثل هيك كيما الطبيب زاد
1: كيفاه
0: الطبيب لازم يكون متمكن من المهنة نتاعه كيما التاكسي متمكن من المهنة نتاعه ومن الأبجديات نتاعها
1: كي تقول لي صنعة شنو اللي يلزم يكون عند التاكسيست حتى يكتسب صنعة التاكسي
0: انا ما نعرفش بلاصه نوصلك وانا ما نعرفهاش وطيب وانت تركب معايا تعرف لينا ماشي لها صحيح
1: هذه حاجه
0: و
1: شنو اخر
0: الكوميونيكاسيون نتاعك مع العباد تخليك السياقه هذيك الاولانيه
1: السياقه هذيك متحصيل حاسس نكون سواق
0: لا هي راهو السياقه احنا تو التاكسي اذا ما عملش كيلومتراج في النهار عنده 200 كيلومتر يا سيدي، 200 كيلومتر قص عليه 100 عابد ودارت عليه 200 كهرباء، يعني ولي الرفليكس نتاعو سيلاستا بل على الاخر واحد ما عادش شكل هذيك تحصيل حاصل لهنايا. واني خد لك تقرا حتى الساعه ساعه الروبير نتاع الاماكن نتاعك تعملها بالزون فولوازون قول انا باش تعرف انت الروبير نتاعك وين، وتحاول كيفاش تمثلوا لوطه في السيرتيران باش توصل لها المنطقه نتاعك. هذيك زاده من صنعاء نجم حتى صحيح نعرفها البلاصه امانا ما نبدل الروبير حتى نقول احنا بالماب سوا ينعد فيك دور يسار، امانا عندي في وسط الاحياء الاخرين نعرف مين نمشي اقصر منه اول ناس تتمكن منها بالصنعاء.
1: أما شروط أخرى زي ده يحكيوها قدماء المهنة هيثم سكوحي، ليه الأمانة؟
0: ليه الأمانة هذيك تتعلمها أول حاجة تاكسي سيرتولي كيف أنا اللي خدمت مع قدم واحد للأمانة هو أول حاجة يوصيك عليك يخلك سيرتو أي طفلة مرأة هذيك ركبت معك هذيك أول حاجة أختك أمك، وهذيك باش توصلها كان باللي باش تخيله انت باش توصلها للنقطه اللي حاجتها بها في الظروف اللي تخيلها انت لازمك توصلها، هذيك عهده هذيك امانه هذيك باش توصلها. حاجه نتاع الناس كيف كيف ترجعها
1: رغم انه الانسان قاعد ينجم يطمع زدره في لقية ينجم يلقاها في التاكسي، وأكيد تعرضت لها المسألة هذه كما زملائك، ناس تنسى فلوسها ناس تنسى تليفوناتها
0: أما كل واحد نقول أنا كيفاش تربى كل واحد كيفاش عايش وكل واحد كيفاش نظرته الحاجة اللي يحب ياخوها كيفاش يحب ياخوها.
1: وصارت معك أكيد
0: بكيت صارت معايا برشا مرات
1: برشا فلوس؟
0: لا فلوس ليه صارتش فلوس لغالب
1: متحسر
0: ماني بش الرزاحة لغالب
1: ليه معناها شنو اللي صار معك مثلا في علاقة بموضوع الأمانة؟
0: انا به تليفونات حتى باش نجم نقول لك ديجا مركز لقطة وكاسمي مكتوب فيه برشا مرات مركز موصف به كيف كيف برشا مرات نمشي خاطر حتى كي راجع نقول سبحان الله راجع بمحضر انا ما نمدش انا ما لا حتى تكلمني نكلمك صحيح نازع عليك تليفون نقول لك سيبون تقابله في مركز اللقطة موصف به نجيت مد بطاقة تعريف مد بطاقة تعريف تهز تليفونك باش حتى كان تليفون يطلع من بعد انا مديته عندك انت ما لا منظم انا تعلمتهم انا قلت لك تعلمتهم
1: بالتجربة
0: وي وثم هذا يا زاد مثال ما الحاجات ما ننساهاش. ثم شكون سي معايا بلاي ستيشن وولد ودي الليل هو وانا كركب معايا وقتها هو يخدم في ليبيا وجاي مروح برشا باجاج واحد كي وصلته هو لقيت روحي انا ودي الليل قلت اي سي بون ما غادي نروح
1: نروح
0: نروح وغدوه صباح قمت ننفض في التابي لقيت ساك نلقى فيه بلاي ستيشن. انا كان باش نهبط انا وياك تويك للشارع نقولهم تليفون هذا نتاع شكون تونس كل باش تقول نتاعي انا رسلت ثلاثة ايام نطلع الوادي الليل خاطر هو عملها مفاجأة لدارة متقابل هو وخوه في القهوة راس النهج متاع الحومة هذاك شو عندي انا ثلاثة ايام نشرب في قهوة ونحب نعقل وجهه باش نمدلو الامانة متاعه لين الحمد لله وعرفت وفطرت بحدها في الدار زادة خاطر هو البلاي ستيشن كادو الولد اللي نجحله في سيزيان باقي الاخرين انا يخد لك الحاجات اللي يرجعوا يرجعوا
1: كما ناس مستقبلها تجم تنساها في التاكسي من اوراقها
0: صارت معايا ثم شكون نساها اوراقه معايا وجاب ربي السلك معين يعني والاسم مذكور واد رجعتهم الإدارة نتاعو يعني الإدارة اللي كان فيها هو اللي قريت يعني حليت الوراق هزيت رجعتهم غادي أملا أن خاطر هو فيه شهيدو فهمت فيه كذا قلت بين يقولش نسيتهم غادي خاطر كان تاكسي وقتها بان خاطر زادة وقتها ما كانش تما ذكرها يعني مواقع التواصل مع الناس بارش يعني عبيت تركز معها وبش واحد يبقى بوست يعني نسيت ولا حاجة.
1: لكن هل الأمانة صفة ما زالت موجودة كما عرفناها قبل عند التاكسيستية عند الناس
0: عند التوينسة الكل
1: خاطر التاكسيستية في وقت من الأوقات العائلات كانت تسلم بناتها ولادها ثقة فيك التاكسيستي باش يوصلهم للمكان اللي يزموا يوصلوا له
0: الحمد لله
1: هذه كانت موجودة لكن قلت نسمعوا في برشا حوادث نسمعوا في برشا اعتداءات أيضا من التاكسيستية على المواطنين ولا حتى على ممكن نجم يكون يصير مع نساء ولا بنات.
0: انا نجم نجاوبك هذايا بحاجتين الباهي والخايب
1: في كل مكان وفي كل مكان
0: الاولى والثانيه ثم اللي ماهوش ولد دومان دخلاء نقول انا يلزمنا نقولها هكا علنا خاطر حتى حكيت فيه قبل انا برشا دخلاء اللي هو كما نقولوا احنا التاكسي ماهيش رسمي العملها تاكسي اوبسيون تاكسي حاجة زيادة معمولة ما عنده عادي يعني كي حتى صار له اشكال ما يتقلقش هو غدوة عنده خدمة اخرى ينجم يرجع لها ويشيلها ولا هو يخدم فيها وقتها خارج تاكسي بليزير وقتها ينجم يكون مشاكل اللي صاروا جملة وبرشا حوادث صاروا ومن بعد في الابحاث واحد ثبتت اللي هو ماهوش تاكسي دونك لهنا ومن تجربتي ومن اصحابي ومن معارفي ومن كذا ما صارتش على حتى واحد من زملائي التاكسيستية تاكسيستية دي جدي بيان تاكسيستية بير يعني والدومين اللي هو تاكسية ديك مستقبله
1: من المهنة الدخلاء عليها
0: دخلاء هو ينجم يعمل
1: شوه صورتها
0: بالطبيعة واحنا عنا المثال متاعنا اللي هو حاجة تكر على حاجة فهمت احنا الخايبة كانها العباد تجمع احنا راه ماهيش تاكسيستية الكل هكاك لا بالعكس صارت من عرش تذكر شكون اللي لقى مبلغ مالي كبير كبير مش يغره يغر مولاه اصلا باش ما ياخذوش يخبي روحه ما يصرفوش على داره يغر شكون وهزوا ورجعوا ثم شكون وصل انسان ضايع معاه سايب خدمته يلوج بيه باش يوصلوا ما يخليوش ما سايبوش ما حبش يمنوا نعرفوا انا شخصيا وما حبش قالك حتى باش نهبطوا في مركز ولا حاجه لا
1: فين هي انتم صوره البلاد زاد ايضا يعني سائح باش يجي يزور تونس التاكسي هو ربما
0: أول كونتاكت
1: أول كونتاكت باش يصير معاه واعي بها واعي بها هيثم المسألة هذه
0: أكيد
1: ولما توعى بها شنو اللي تعمله حتى تكون صورة طيبة أنت للبلاد
0: خاطر أنا شخصيا تعاملت مع شركات وتعاملت مع أجانب فهمت وعندنا مجموعة تعاملنا مع شركة كبيرة زادة ويجيوها برشا فيزيتور أجانب معاملتنا معاهم عنا نقولوا احنا عنا سياقتنا التونسية خلاف كود لاروت العالمي عنا سياقتنا وقتها وتحاول كيفاش نقول بريزونتاسيون تاع بلاد حتى في احنا تاك نحاول كونتاكت نحكي اكثر ونحكي له على تونس وعلى وجهات اخرين انا نوصل حتى شكون ما نعرفش انا نحكي له على حمام الزريبة علاش لازم ديما نحكي له سيدي بوسعيد لا نحكي له على حمام الزريبة نحكي له على قربس نحكي له على عين دراهم فهمت نحاول حتى كان هو عنده برنامج معين نحكي له على بلايص اخرين وصلت شكون نوريه تصاور يشوف عند راهم يشوف قربس والامل ان اللي هو يكمل يمشي يعمل دوره غادي ميسالش حاول نوريه بلادنا نوريه تونس الخضراء نتاعنا نوريه تونس المزيانه سونتر فيل يبدا في الليل زاوي شاعل في النهار العصافر تزغزغ تهبطوا تقول له احنا العصفور يدور في وسط البلاد تعجبني انا هذيك
1: وقد تفكر انه يكون معناها الكرسي باهي دوبل وتريبل
0: هذاك اي انسان في على وجه الارض يسعى لكسب المال
1: معك
0: خارج اكيد هو بالطبيعه سيرفيس فهمت هذاك هما تقييمهم ينجم يكون فهمت
1: لكن قد يكون السائح هذاك اللي جاء لتونس وكان اول كونتاكت ليه مع تاكسي تونسي قد تكون له كما تنجم تكون له تجربه ايجابيه يحكي بها كما تنجم تكون تجربه سلبيه يتحس روحه تعرض الى نوع من التحيل صار عليه بكورسه تسوى بارشة فلوس
0: يقول لك هذاك هو زهره نعرفش كيفاش نقول لك
1: لا ما نحكي مع انسان في المهنه
0: الاغلبيه
1: لازم يكون واعي بانه هو صوره البلاد في نهايه الامر
0: الأغلبية نحكي على مجموعتي واصحابي وعد وكذا كيفاش نتعامل ونحاولوا حتى اللي يدخلوا معنا جدد اللي احنا رانا جروب احنا ديجا عاملين تاكسيستي وافتخر هذا وعنا نستقبلوا تاكسيات جدد معنا باش نحطوهم في الإطار وواحد حتى ننعتوه على بلاصه توعي اللي انت الشخص هذاك معاملتك الطيبة معاه وعامله كوريكت وكورستو كيما نقولوا كيما قلت انت ثم شكون ياخذها كورس تريبلي اكثر عامله كوريكت وتنجم انت تولي تربط معاه تولي معاش حدك اليوم بركة ينجم حتى يسافر كيعاود يرجع المرة جاي ياخد كونتاكت متاعك ويكلمك وقتها تدخلت في الربح الصحيح تربحش نهارتها كاو تحاولش يعني انت ربحك الساعة هذيك وفي حاول كون انت معاه في المستوى وعطي ايماج باهي وعامله بالباهي وانصحه وريه وانعته تلقاه هو اوتوماتيك ما بش يعاود يكلمك ويحب يمشي بلاصة اخرى يكلمك انت ويسافر ويرجع ما ينساكش يرجع لك يكلمك مرة اخرى وقتها تولي تقول انت عملت انا خدمت سيرفيس به وبديت في الربح
1: وتسارت معك انه يكون حريف اجنبي
0: اكيد انا نوريك انا بلي كونتاكت لان هذه جاب الواتساب انا نص ساعة ساي يبعث لي حتى بنمبر الفول متاعه بش يلقاني في المطار نستنى نتبع الفول متاعه بش نوصل
1: وجه المدينة التاكسيستية وشوفوها يوميا ودوروا فيها يوميا. ذلك علاش ربما هما التاكسيستية أكثر ناس ينجم يعطيونا شنو تبدل في المدينة، شنو تبدل في تونس على مدى سنوات. قدوا معنا في الاستماع في واحد من الناس على موزيك FM.

0: مكشف ثنيتي هي عبارة قد يستعملها بعض التاكسيستية في تجويلهم اليومي، لكن اليوم في ثنيتي جاء سائق تاكسي هيثم ساكوحي في واحد من الناس على مزيكا. فنحكي على المهنة مش فقط كمهنة روتينية وسيلة نقل، لكن وراء المهنة ثم برشا حكايات، ثم المخاطر، ثم الضغط، وثم المدينة هيثم اللي تشوفها يوميا. انت كسائق من 18 سنة عمل تشوف شو راحة، شوف شنو اللي تبدل فيها تونس على 18 سنة.
1: بدت برشا حاجات، ثم الإيجابي ثم السلبي.
0: كيفاش تبدت المدينة في عينيك كسائق تاكسي على مدى 18 سنة؟
1: أنا خاصة تمسني القصبة، قصبة نحبها أنا ونمشي لها في الأوقات الكل، ونحب الدورة فيها اللي ماجل توي كنحسها مسكرة مساركلة. واحد حابة ترجع القصبة متاعنا اللي كنت أنا صغير، اللي كنت أنا صغير كنت نجري فيها، وتوي كنهز ولادي يجري وغاديك واحد. وسط البلاد كيف كيف كان حي برشا نحسو. احنا كانت لحظة تونس كاملة، احنا سنتر فيل شارع حبيب بورقيبة، سبعة ستة ونص سبعة يموت. ترجع الحركية متاعو، تحس تونس، تونس كل كانها تدور معاك وقتها، تحس عالم كامل يدور يتجول قدامك، ترجع حية كما كانت قبل، ترجع لضوية فيه بنكات سير بنكات حية ليل ونهار. عنا بلايس أخرين زادا طلعوا كما نقول، واحنا جدد طلعوا زادا محلاهم زيانين.
0: يعني تونس تحسها تخنقت أكثر من خلال عينيك أنت كتاكسيستي تدور يوميا؟
1: طبعا باش بلايس تعبيت باش صعبت الحركة فيها، ولت العبيت تتهرب منها من الحركة اللي ولت فيها.
0: شارع حبيب بورقيبة مثالا بالنسبة لك أنت، تحسوا شارع بين قوسين تموت الحياة فيه بعد السبعة. محزنة الحكاية بس
1: بطبيعها خاطر شفت وعشت فيه قبل، وكل الناس الكل كنا عنا شارع حبيب بورقيبة كان متنفس
0: ودرت فيه كتاكسيست، ما كانت الحياة مختلفة بالنسبة ليك.
1: وماني نبقى إلا إنسان كل الناس الكل كنت نهبط له. أنا كنت حتى التاكسي كي تعمل فيه الدورة في الأفيني في العشية واحد كان فيه مطعة.
0: تبدلت تبايع التوانسة في 18 سنة ذوما اللي خدمتهم كتاكسيست؟
1: 250 و300 درجة.
0: كيفية؟
1: تم اللي الأمور المادية تخلي الإنسان يتقلق، تفرقوا كما قلنا كما حكينا من الأول، تفرقوا بين أول الشهر وآخر الشهر.
0: شو تبدل في التوانسة كتاكسيست انت تدور في البلاد 18 سنة أو حتى أكثر، شنو اللي تبدل فيهم؟ ولو أكثر عصبية التوانسة؟
1: لاحظت هنا ولينا توانسة الكل، احنا مش توانسة، انا التونسي ولينا اغريسيف، ولينا نتاكيو ديريكت ساعة ساعة، ما نعرفش النجم ساعة ساعة مرة نقول من كثرة ستريس الوضع اللي احنا فيه هذاك. علاش ولينا هكا؟ التخمام، الخوف من المستقبل، ما نعرفش نوع اللي خلينا ولينا هكا برشا اغريسيف في بعضنا، سيرتو نخوف في بعضنا. هذا هي الحاجة الخايبة اللي وليت تويكا لحظه في الميادين الكل، في المعاملات، في اللي كونتاكت.
0: خليني في التاكسي انا
1: ما انا حاجه من الحاجات احنا، وكيفنا برشا حاجات اخرين سيرتو انا باش نحكي كوتي تاكسي وكياست، عندنا برشا عباد حتى كراب سيفيل في بعضها، كراب دي ترانسبورتر، كلها ما هي مستعمله في الطريق مع بعضنا، ساعات تكون الاعصاب مشحونه شويه.
0: حتى العلاقه بين التاكسي والحريف تبدلت في السنوات هذه الكل هيثم؟
1: طبيعه باش تبدل شي ويك بالتاكسي ولا العبد، الكل الكونتاكت باش يتبدل من اللي يكون نوع كونه في المعترك نتاع الحياه، نفس ستريس نفس الشهر، سيرتو احنا تاكسيستي اكثر الوضع.
0: حتى نجيو للضغط اللي يعيشه التاكسيست، اما العلاقه بين الحريف والتاكسيست تبدلت، شنو اللي تبدل فيها؟ نجم نعطيك كحريف يقول لك برشا الحرفاء يقول لك التاكسيستي يركبوا على كيفهم، ماكش في ثنيتي ما نركبكش. سمعها برشا العبارة هذه، حتى ولات التوانسة تبش تهرب للتطبيقات باش تتجنب هالكلمة ذي.
1: أنا نجاوبك على حاجتي الأولانية، ماكش في ثنيتي، ماكش في ثنيتي برشا فاهمينها بالغلط. ماكش في ثنيتي خاطر أنا نجم نكون عندي، أنا عندي رانديفو نهارتا عند طبيب، أنا عندي رانديفو مع شخص، عندي الناس الكل انا باش نستعمل وسيلتي اللي هي الكهرباء باش نمشي بها اللي هي التاكسي ولونها اصفر اما بلش بلاكه. راي وقتها ولت كهرباء ولت سياره صفراء اللون, ما عادش تاكسي وقتها, نحت صفه التاكسي منها ولت سياره كيما السيارات الكل لونها اصفر الله غالب. تبقى واحنا صحيح خاطر احنا كيفاش احنا كان تونس الكبرى احنا قريب 3 ملايين ناس انا دار في تونس الكبرى, تونس ورينا منوبه بن عروس تعداد دار لي هكا ما عنديش الارقام بالضبط, احنا كان مثلهم هذوما عليهم 11500 تاكسي من 3 ملايين عندك 11500 تاكسي اللي هما ال 11500 ماهمش الكل يخدم, فيهم اللي يخدم في الليل, فيهم اللي وقتها يصلح, فيهم اللي مريض, يعني من 11500 عادي حطوا باش تلقى 9000 8000 يخدم باش يغطيه و 3 ملايين مواطن شي يعملوا الاكتفاء الذاتي نتاعهم باش الناس كل تاخذ تاكسيات مع بعضها وباش تلقى كلها. وقلت لك اللي الاغلبيه اللي باش تلقاه ماكش في ثنيتي هذاك راهو ماهوش يخدم وقتها, هو وقتها بلاش بلاكه يعني هو خارج الخدمه. هو المفروض من المواطن انت اصلا للامن نتاعك واحد تاكسي من غير بلاكه ما توقفوش ما تعملش
0: هذا معك. من جانب واختلفت العلاقه حتى في وسط التاكسي في حد ذاته جزء من التاكسيستيه, ما نحكيش الكل ما نعموش كيما موجود الباهي والخايب ما يعتنيوش بهندامهم ما يعتنيوش بنظافه التاكسي نتاعهم, هذا يوتر العلاقه بين المواطن والتاكسيستي.
1: ما نعرفش انا نجم نختلف معك في هذه اللي لاحظ انا نرى فيه في الكياس ان شاء الله انا تويك ساعه شيخ على حاجه العقليه جديده نتاع تاكسيات واحد كلها لهي بكرهبها كلها تزين في كرهبها لها ما شاء الله عندنا برشا تاكسيات شبين برشا تاكسيات مزيانين هما اصلا كتاكسيستي وككرهبته كاخلاقه وككل شيء. انا اللي لاحظ فيه بالعكس هذه قاعده زيت القدام
0: لكن موجود ممكن من الدخلال تحكي لهم انت اللي هما يشوهوا صوره التاكسي
1: نجم نوريهم بثبات انا وي. اما هذاك انا قلت لك نرجع الكلمه اللي قلت لك اللون الاصفر هذاك خاطر ساعه من احنا عندنا مشكله فما كراهه بماتوا من التاكسي ما عادش يخدموا يعني هما تاكسي العمر نتاعها ما عادش التاكسي وكي تتباع سفرة والطرف الاخر يولي نجم ساعه يستغلها يلقى روحه يوقف شكون يولي يقفل ساعه المواطن باش يراه حاجه سفره يوقفها الاخر يقول لك اي سيبو علاش انا لا وقتها باش تلقى المواضيع هذه ولا باش تلقى الوسخ ولا باش تلقى الهنديم ولا باش تلقى كذا وقتها باش تلقى. اما كتاكسي انا ناكد لك نسبه يا خويا ميسالش ما نحطش الفوق برشا باش نحط 80% نسبه 80% من التاكسيستيه لاهين برواحهم بهنديمهم بكرهبهم بالعكس. انا عندي شكون من اصحابي عبود نحييه عنده لي برودوي نتوايون اللي في الكهرباء اكثر من اللي مراه عندها في الكوجينه نتاعها ما يخرجش ما يتحركش بلا بها.
0: مهنه ضاغطه برشا يعني تعطي برشا ممكن عندها تبعاتها على البدن كمهنه هي في مشنين
1: اللي هي من الاول تعرفها يقول لك هي تاكسي نار بارده اول كلمتنا نعرفوها وتويكا ولينا نخدمو خاطر تويكا باش نخلطو نغطيو حاجياتنا واحد وكذا ولينا نزيدو في الوقت اللي كان يخدم في 8 سوايع ولا يخدم في 10 و 12 وعند شكون يوصل حتى يخدم في 15 ساعة انا نولي نخلك ولا يعيش في الكهرباء ويطل على دارو
0: ما عادش مربحة كما قبل
1: لا تولى سنين هذوما ولينا نخدمو يعني باش نغطيو حاجياتنا كهو
0: غير عندها تبعات اخرى منها شو عملت فيك المهنه في 15 سنه
1: انا تو عندي من الحاجات انا عندي مثال ركبتي تعرف برشا ضغط سيركيلاسيون لومبرياج واحد قاعد نهار كامل عندي كتفي كرايمي ديجا عندي وسط كتفي نعدي عليه انا تو تيتروا واحد نعدي عليه قاعد ديجا كله مخالفات الخدمه تويكا خلاف لي فاريس وكل واحد كيفاش باش تلقى مرض العصر ومرض التاكسيستيه بامتياز اللي هو جلطات والكبه والكلاوي احنا تاكسيات اون برانسيب عندنا سيرفيس تاكسي قلب وتاكسي كلاوي اللي نحن وحدنا يعني
0: لطف عليكم لكن على الاجتماعيا هيثم كتاكسيستي شنو تبدلت فيك المهنه وليت اكثر شك في الناس اكثر حذر أكثر متسامح بحكم أنك تسمع حكاية الناس الكل شنو بدلت فيك المهنة في طبيعتك
1: لا الشك ما نقول الشك اما
0: شوف نحكيو بكل اريحيه
1: انا
0: هكاك حاولت تكون مثالي معناها
1: ليه ما انا مانيش مثالي
0: لا انا مثالي ولا انت مثالي
1: مانيش مثالي الشك مش شك لك خاطر كان باش تركز مع الشك في التاكسي ماكش نجم تخدم وهذا زاد تعلمت مع شكون هو كيفاش خلنا قالك ان بعض الظن اثم وكان في التاكسي باش يطلع معاك باش تشك فيه ماكش باش تخدم خاطر كان كل واحد اشترى فيه الخايب ولا اشترى حاجه ماكش باش نجم تخدم وتعلمك حتى معاملتك مع عائلتك من بعد تولي تعرف كيفاش
0: تنجيو عائلتك اما شنو اللي بدلت فيك اجتماعيا كيفاش وليت بعد سنوات العمل في التاكسي
1: كالم على الاخر وقت اللي يلزمني كالم الغضب نتاعي نعرف كيفاش نخرجه في وسطي لداخل من غير ما يخرج على وجهي علمتني المشاكل والكل واحد نعرف كيفاش نعديها بسلاسة نقول انا ما عادش حتى مشاكل اخرى فهمت خلاف المعنى تعلمك كيفاش تعدي مشاكل خاطر تنجم الموضوع تعدى عليك سمعته قبل تعرف كيفاش تجاري تعرف كيفاش كذا تخليك اهدى شوية ارزن
0: وكل حكايات والمشاكل اللي تسمعها الكل الغريبة والعجيبة ساعات لما حكايات غريبة تسمعها وسمعتها وقعدت لك في البال
1: طبيعة
0: كيما
1: بالطبيعة بون كيما لا يمكن
0: علاش لا يمكن
1: لا
0: مش بتذكر الاسماء انا بتاع الناس ما شنو اغرب ما سمعت
1: في هذه كيف. القصه لا تموت بالواقع بسينا ما نجمش انا
0: لا
1: خاطر احنا
0: شنو اغرب ما صار عليك في السنوات هذه الكل من حكايات
1: اغلبيه انا حتى يعني باش نقولها اللي هو موضوع في تونس معروف الكل هو الاغلبيه المواضيع اللي تسمع خاطر الحوارات اللي فيها مواضيع طلاق اكثر حاجه احنا عندنا في التاكسي اللي هو ماذا بيا مساج للناس الكل ما نعرفش تعرفته بالمعروف وفين مكتوب مش لازم حتى وفين مكتوب سيبون هكا وساي باي باي
0: اكثر حكاية تسمعها في التاكسي كسائق
1: حكاية الطلاق كذا موضوعنا تونسي لول خاطر احنا برشا
0: انا احكي عليك انت انا بالاساس اكثر حكاية تسمعها هي حكاية الطلاق
1: قلت لك احنا مواضيع الساعة ما نحكيو في المشاكل خلينا في الطلاق كاو
0: علاش سمع حكاية اخرى ما بتحكيش سمعتها
1: ثم نتاع امور عائليه بارش هذيك خاطر ثم شكون يبدا يطلعوا يحكيوا وانت تسوخ اما انا يلزمني ما انت تفرض عليا واجبي وكل شيء اللي انا وقتا نولي حط قطنا منا ديجا عامل كاتين ورونجي في الكربه نوري يمكن نحطهم منا نبدا نسوخ
0: لكن اغرب ما سمعت او ما عشت كتجربه في التاكسي اكيد قعدت في البيل في السنوات هذه الكل قصه ما تنساهاش او شخص ربما غير اللي حكيت عليه ما يتنساش
1: قلت لك الاغلبيه بصراحه والله ولا ماذا بيا الموضوع هذا مثله باللي تابوه في خدمتنا احنا ماذا بيك المواضيع سيرتو حاجات شخصيه وكبيره
0: خدمتنا ما قلتش حكيت شخصيه
1: لا ما قلتش شخصيه انا خدمتنا نعيشوها والنجم ثم شكون حكي لك حتى ثم شكون يطلع يفرغ قلبه نقولوا احنا ليه كتاكسي فهمت صحيح حتى نسمعه ما ماتت حكيته كهبته وساكر باب هذا حكيته معنا هذايا تويك انا بون بالسنين اللي عديتها وليد خاطر ثم قبل كنت مواضيع انا سمعت اثر فيا انا حتى في حياتي من بعد نروح العشيه نبقى على اعصابي ولا نتقلب خذ لك ساعه تسمع موضوع مشكله اخ نتاع خويت مشكله نتاع كذا انا ديما كنت انا بون سنتيمونتال شويه ولا كيفاش نقولها خاطر ساعه اي حاجه مثلا نربطها تصيرش في عائلتي تصيرش في دارنا تصيرش علي انا ومرتي فهمت وليت تويكا مواضيع هذيا نسمعها صحيح تخص الشخص هذاك وانا كان باش تصير علي كان صارت وقتها نشوف شو نتصرف معاه ما صارت ثاني
0: يعني. صار عندك القدره انك ما تروحش بمشاكل الناس اللي تسمعها في التاكسي لعائلتك صار عندك هذا معناها انك
1: انا وصلت بريود نروح نقف قدام باب الدار قبل ما ندخل عباره نقعد نعمل كير ونعمل تنفيسه باش من بعد ندخل للدار لي انت ويكا وليت سيبان انا ملي مرام يعني عايش يعني خطلك تتعلم اللي المواضيع اللي سمعتها ما تأثرش فيك وما تحزش في نفسك وما تبقاش تخمم فيها اللي انتخذ لك وقتك وذاتك ونفسك وعائلتك
0: ربي فضلهم لك عائلتك
1: عايش كفضل ما عندك
0: وتحيي لكل التاكسيستية هي قصة من القصص ما حاولنا انك انت تكون ما نقولش المثال الاوحد للتاكسيستية لكن كمثال كواحد من الناس انت واحد من الناس
1: حاجة منهم
0: اللي يعطينا شوية فكرة على مهنة التاكسي اليوم أصدقائنا ويسمعونا برشا يسمعون برشا الإذاعة علاقتكم بالإذاعة علاقة مختلفة
1: احنا أول عبيد نصبح عليكم انتوما اخر عباد يمكن نسمعكم احنا زادة واحنا ديما معاكم. ديجا ما فماش تاكسي في تونس الجمهورية ما عندوش علاقة بالراديو بالراديو اللي في جهته ولا سيرتو موزايك تونس الكل ما فماش تاكسي ما عندوش علاقة بالراديو.
0: تحية لك. شكرا لك يا مساكوهي. شكرا لكم اللي تبعتونا في واحد من الناس على موزايك فام. شكرا للرفيق في الاخراج لأحمد في الاخراج الرقمي الخليل عمالي في الاعداد. ايضا حبيت تحية انت ذوري توجهزت.
1: عندي تحية نحب نستغل الموقع اللي انا فيه موزايك لولا في تونس. حب نعمل تحية خاصة لبابا وامي.
0: ربي يفضلهم.
1: يفضلهم ويخليهم تاج على راسي. زوجتي اللي صابرة معايا كيف كيف. ولادي زوز كينان وإياد ساكوحي
0: ربي يفضلهم لك. شكرا لكم جميعا مع تحياتي الشكر بس باسم قدم الميكرو. تصبحوا على خير. تقابلوا يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8-9 متاع الليل في واحد من الناس على موزايك فام.
2: آخر الأخبار كل ساعة على موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: أهلا بكم الجديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارت الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تم فيما يتم تداوله من أخبار عن إعادة فتح روضة الأطفال الخاصة بحي النصر 2 من ولاية ريانا واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي. والوزارة توضح أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هو شائعات لا أساس لها من الصحة مؤكدة أن استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. ووزارة الأسرة تجدد الدعوة للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة على العنوان التالي tofula.fam.gov.tn/parent. والوزارة تضيف أنه يمكن للأولياء الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية الموزعة على كامل تراب الجمهورية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل الشروع في عملية تسجيل أطفاله. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن إعادة فتح مركز تدريب الشبان في برج السدرية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية 26/2027/2000 وذلك بعد إغلاق دام منذ سنة 19/2000. والجامعة التونسية لكرة القدم توضح أن إعادة فتح هذا المركز يعد خطوة استراتيجية تهدف للنهوض بكرة القدم التونسية وتأسيس قاعدة صلبة لتطوير المواهب الرياضية. أبرز أخبار الشأن العربي والدولي. مسعفون يقولون أن غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 3 فلسطينيين في شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء بينهم مريض مقيم في مركز للرعاية الصحية. القاهرة والرياض تشددان الثلاثاء على ضرورة ضمان حرية الملاحة عبر البحر الأحمر بعد سيطرة الحوثيين على منطقة مضيق باب المندب إثر توعد المملكة برد حازم على هجمات الجماعة المدعومة من إيران. ويأتي الموقف المشترك خلال زيارة لولي العهد السعودي إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري فيما ينتظر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في باب المندب بعد سيطرة الحوثيين على كامل الساحل الغربي لليمن. نهاية هذه الجولة وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد يتجدد العام مع يسري وزياد في بنة الفم. ابقوا معنا.
2: في تونس.

0: يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزعيك فيم، مرحبا بكم، هذه بنت لفيم كالعادة معكم انت وحتى نص الليل، نونسوكم في ثلاثة سوايع فيهم برشا موزيكا برشا بونيمور اكيد ربحوا الكاش اللي استنسوا بيه. واليوم عاد صغيراتنا رجعوا يقراوا، العودة المدرسية يوم يوم سبيسيال برشا، سبيسيال برشا في تونس. نقدسوا نهار هذا الحقيقة، نهار 15 سبتمبر بتاع العودة المدرسية. تحس الريتم الكل في البلاد يتبدل، داير ما هذا الصباح هذا
1: كل شيء، اللهم صل على النبي.
0: الفايدة صغيراتنا يدخلوا ويرجعوا يقراوا، واللي منهم شكون بريمير اني سنة ان شاء الله، ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم، وان شاء الله ربي ديما تكونوا فرحانين بهم. كيف زاد نسلموا برشا برشا برشا على لي ستوديون اللي ديجا عندهم ديدا كمان يقراوا، الحقيقه عندهم هكاك جماعه جماعتين ديجا يقراوا، ان شاء الله ربي معاكم اكيد، وان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. احنا معاكم ونونسوكم، نعرف خاطر ديما تسمعوا موزايك في الليل، تتونسوا بينا تبدأ تقرأوا وتبدأ تحضروا في لدفور متاعكم. دوك نحن هنا معاكم ونونسوكم ونعطيكم آخر الأخبار، ما يفوتكم حتى شيء الحقيقة ديما في بنت لفيم. ما زيدا عنا ليكم كالعادة الموسيقى البلايليست، زيدا عندكم بلايليست ليكم انتم بعد شوية على واتساب موزايكا فيم 23 513 ألف. تبعثونا أكيد الاقتراحات متاع الموسيقى، أي على خطر كل ليلة نحن عندكم بلايليست مع الـ 11 غير بوعة متاع الليل.

0: يا لطيف شو هذا يا لطيف؟
1: مليون وثمانية مئة في بنت افام، 1800 دينار لربح كالعادة في بنت افام. كنيوتا كبيرة برشا الحقيقة، كنيوتا نجمو تربحوها على زوز مواعيد، وزوز مواعيد أسهلهم اللي هو فك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. تبعثونا جوز ميساج تقولوا نحبوا نشاركوا في فك بلاستيك، كهو تلقاوا رويحكم دخلتوا معنا في القرعة، وأول واحد يبعث الميساج متاع نحب نشارك معاكم في فك بلاستيك عنده لانديس لولاني بلاش، لانديس لولاني مضمون أمريكي.
2: يا أخي خرج من عقلك ولا شبيه؟
1: وجاوبي هي أكيد. فك بلاستيك ليكم انتوما، الربح على واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف. تبعثوا لنا مساجات وتربحوا معنا 500 دينار اليوم. عندكم امل، امل تستنى فيكم ديجا، امل عايده معنا من نهار الاربعاء، يظهر لي من نهار الاربعاء موجوده امل، دونك خذ وتسكر الجمعه. هل يا ترى تنجم تسكر الجمعه معنا امل تربح اليوم 500 دينار؟
2: عليهم هي طبعا قانون في البلاد،
1: والا تجمو تفكولها انتوما بلاستيك. زعما فما شكون فيكم ينجم يفك بلاستيك امل اليوم في فك بلاستيك ويربح ال 500 دينار؟ هذا باش نكتشفوه بعد شويه على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. اما زاد عندكم التحدي
2: الله
1: تحدي فيه مليون و300 ليله في بنت الفام 60 ثانيه، دقيقه سامبل على الاخر
3: تضحك.
1: اي نحكي على مليون و300، ايش قولك سيد الحكم؟ مليون و300 60 ثانيه تربحوهم بطريقه سهله ياسر، جوست تحدوا سيد الحكم وتكلمونا على 71 113 ألف. اكاهو سيفون الفلوس موجوده، الكنيوتا محاضره ومريقله ليكم انتم مستمعين، الربح والكاش موجود، مليون و800 في بنت الفام. نبداوها بفك بلاستيك 500 دينار.

0: وجستومون الماتشويت متواصلة مي بالنسبة لليغا فالنسيا ولافيس الماتش كانوا فيه واحد شيء لصالح فالنسيا, وبالنسبة لرايو فاليكانو كونتر اسبانيول 2-1 لصالح الرايو, واسبانيول متحصل على كارتون روج. دونك الماتشويت مازالت متواصلة ولليغا متواصلة. سورتو اسمعني الفوتبول مازال موجود, تلقاو ديما ديما عنا اكيد السكور موجود هنا في بنت لفهم, نعطيكم سكورة والبول باش ما شوف كانكم في كرابكم ما تقعدوش تلوجوا كيفاش تلقاو سكور وكل شيء. عشاق ريال مدريد تلقاو عنا سكور سهل ياسر العملية ديما في بنت لفهم اكيد. اما زيد عنا حاجة مهمة ياسر والله لا يقطعها علينا اللي هي الموسيقى.
1: شوش تقروا ما تمشوش تقروا ما تمشوش تقروا امك وينهم
0: الرونتري اليوم. وسلام برشا برشا برشا على زيدون زيد الغربي في الاخر, سلام برشا على ايوب في ديجيتال, ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000. نبداو ببلانكو كي انجيلو فيريري رانينغ اوت توت سويت.

هات ان كود على موزايك فام توصلنا ل 29 دقيقة بعد شوية مليون و300 على 71 113 ألف نيوينينا التحدي لكن توت سويت سامبلينج.

الليلة باش نحكيو على تعاون تاريخي ربط بين نجم اليو كي جراج والار ان بي وأسطورة البوب روك. مغنية فيها برشة دراما وهكا عاطفة الحقيقة موجودة. الغنية انتو ما تعرفوا الانترو هذية ونكتشفوها بعد شوية، ولكن الغنية اسمها Rise and Fall لكريغ ديفيد.

Rise and Fall خرجت عام 2003 من ألبوم كريغ ديفيد الثاني Slicker Than Your Average. الأغنية هذه بالأساس Ballad R&B وهي تحكي على الشهرة وتحديات اللي جي معاها. أغنية فيها صوت ستينج في الكورس, أما السر متاع اللحن متاعها وداير هو أكيد جو حزين وداير سمعناها في أول إكستري يقولك Can you let me show you the shape of my heart. يبقى الأغنية متاخدة من عند أغنية ستينج جي معندها برشا خرجت.

ميت رايز اند فول، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها الآلات الوترية ان جنرال. أصله جاينا من غنية شيب اوف ماي هارت لستينج اللي خرجت عام 93 من ألبومه 10 سامونرز تيلز. غنية هذه مشهورة برشا بجو الفيوجن جاز فيوجن بوب متاعها، سورتو الأكوستيك جيتار ريف داير اللي تسمع فيه الأيقوني اللي يعزفه دومينيك ميلر. هنا كريك ديفيد والبروديوسر متاعو خذوا الميلودي الأسطورية هذية، زادوها إيقاع ار ان بي الحقيقة ما كان موزون بالكدا، وحطوا فوقها قصتهم هما مع المحافظة على الصوت متاع ستينج اللي جستمون غنى الهوك بنفسه للغنية الجديدة. السامبل الحقيقة ما كانش سامبل عادي، كان تريبيوت أكثر من كريك ديفيد لستينج، وجستمون عمل معه كولابوراسيون في الغنية هذية. دونك كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

Rise and Fall. الياس لما تاخذها جستمون مغنيه Shape of My Heart لستينغ سامبلينغ ذكي برشا وزاد أوماج لستينغ اللي شارك كيف كيف في غنيه Rise and Fall لكريغ ديفيد.

0: Link.
1: كي نحكيو زاد ماتشويت نحكيو ليفربول وتوتنهام اثنين بشايل صالح ليفربول كيف كيف في الميتان، لكن خليكم توت سويت مع نانسي عجرم يا قلبو.

نارين على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 39 دقيقة. توليت الالبوم الاخرين يمتعوا اللي اكتشفنا فيه برشا موسيقى مزيانة. اكيد انتم ما تسمعوا فيه بنات اف ام حتى نص الليل. لكن اسمعني فما حاجة تقلقني ياسر على الايميل هذوكم كبوبليسيتي اللي تجي او باش نكتشفوها في كولتور ديجيتال. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال هنا باش نحكيو على موضوع يهم خصوصيتنا في عالم الانترنت وكيفاش فازة سهلة برشا تنجم تخليك تكشف الشركات اللي تبيع في معطياتنا الشخصية اللي هي لي تاغ في الايميل. زعما شنو معناها الحكاية هذه وكيفاش تخدم بالضبط؟ الحكاية في سامشيت اللي صار بوسيبل. طب شو ندخلوا في صلب الموضوع؟ يبقى قبل كل شيء لازم نفهموا علاش الشركات تبيع لي دوني نتاعنا وكيفاش تصير الحكايه هذه بالضبط. يبقى الشركات اللي تخدم على الانترنت كيما المواقع التجاريه الالكترونيه او زيدا لي ريزو سوسيو تلم برشا معلومات علينا كيما شنو نحبوا شنو نشريوا الصفحات اللي ندخلوا لهم وشنو الحاجات اللي تعجبنا اي سورتو ما تعجبناش. المعلومات هذه ما تبقاش كان عندهم. فما شركات متخصصه اسمها وسطاء البيانات او داتا بروكرز، مهمتهم انهم يشريوا ويبيعوا لي دوني هذوما. هما يعملوا بروفيل كامل على كل واحد فينا، يعملوا لي بروفيل هذوما ومن بعد يستعملوهم ويبيعوهم للشركات الاخرين اللي باش يستعملوهم باش يوصلوا لنا اشهارات موجهه بالضبط للحاجات اللي نحبوا عليها نحنا. يعني تولي الاشهارات اللي نشوفوها موجهه لينا نحنا شخصيا. وزاد هنا عرفت تدخل الحكايه كم تاع نبداو نحكيوا نحنا على معاش بي سي جديد ولا نحكيوا على بيتزا بار اكزومبل نمشيو نتعشاو بعد تخرج لك بوب نتاع بيتزا ولا نتاع بي سي جديد ولا حاجه كيما نكيه. بون هي الحكايه مختلفه شويه حكينا عليها في كولتور ديجيتال وتانا عاودوا نزيدوا نفسروها، ولكن هي حاجه قريبه للحل الحكايه هذيا سورتو في حكايه لي بوب. اي با والمربوح في الحكايه هذيا من الشركات هو مربوح كبير برشا، على خاطر كان كل ما لي دوني هذو ما كانوا ادق كل ما زادت قيمه البرودوي اللي هو شكون البرودوي هو نحنا. على خاطر هذه علاش داير بيع وشراء لي دوني هذوما ولا اندستري بملايين الدولارات في العالم. لكن هل الحاجة هذه الساعة أول حاجة قانونية وشنو نجمو نعملو باش نحمي رواحنا؟ بالنسبة للقوانين القانونية تبيع الليدوني هذوما في برشا بلدين الحكاية هذه تعتبر قانونية 100% أما بشروط معينة. فما قوانين قوية كما الجي دي بي ار في أوروبا وإلا سي سي بي ا في أمريكا تطلب من الشركات باش يكونوا شفافين أكثر مع الناس وياخذوا منهم موافقة صريحة على استخدام البيانات متاعهم. أما المشكلة أنه الموافقة هذه غالبا ما تكون مخبية في وسط شروط الاستخدام أو terms and services اللي هما كالتكست الطويل بارش واللي ما فما حتى واحد يقراه. يعني يولي الموضوع وكأنه ما تقراش أما القانون ما يرحمش. صحيح هذه القوانين تعطيك الحق باش تطلب من شركة انك تفسخ لدوني متاعك، أما العملية ذي باش انك توصل تطلب منها تفسخ راهي طويلة ومعقدة برشا جست باش يخليوك انت تبطل وتقول فك علي. يبقى الحلول العادية كيما انك تقرأ كل شيء ولا تستعمل دي نافيغاتور يحافظوا على الخصوصية متاعك كيما مثلا أوبرا ولا بريف صحيحة وتساعد، هذه حاجة تنجم تعاونك. لكن فما فازة أذكى وأسهل برشا نجم نعملوها وحدنا باش نكشفوا بها شكون اللي بيع في لدوني متاعنا.

هي فازة سهلة برشا الحقيقة. هو جست انك لازمك تزيد علامة بلوس وكلمة صغيرة العنوان الايميل متاعك كي تسجل في اي موقع جديد. نعطيكم مثال، كان الايميل متاعك مثلا yusri@gmail.com وباش تشترك في موقع مثلا اسمه نتفليكس، كي تسجل اكتب الايميل متاعك هكية yusri+netflix@gmail.com، يعني بلوس اسم الموقع اللي باش تسجل فيه. يبا الايميل وقتها يوصلك عادي وما فما حتى مشكل وتلقاه في البواد دو ريسبسيون متاعك كيما العادة. اما كان بعد مدة جاك مثلا سبام ولا ايميل من شركة اخرى اسمها مثلا ديزني ووصلك على نفس العنوان اللي فيه العلامة اللي زدتها اللي هو yusri+netflix@gmail.com، معناه تلقى في الميل من الاول جايك من عند مثلا كونتاكت ا ديزني، ولكن شكون اللي باعثين له؟ باعثين yusri+netflix@gmail.com. هكا تعرف ديريكتومون انه نتفليكس هي اللي باعت لي دوني نتاعك لديزني. الفازة هذه سهلة برشا وما تكلف حتى شيء، وسورتو سهلة برشا في الاستخدام وتخليك ديما في امان وتعطيك دليل ملموس وقاطع على الشركات اللي ما تحترمش الخصوصية نتاعك، وهي اقوى سلاح في يد المواطن العادي باش يدافع على حقه في الخصوصية. كولتور ديجيتال. أما كل مرة نكتشفوا شكون زعمة يبيع في الليدوني متاعنا، والحقيقة ممكن في الليغ ديجيتال هذي الكل أنه الليدوني متاعنا هي وليت العملة. يعني إذا كان أنت تستعمل فيسبوك بليش، ولا تستعمل في جوجل بليش، ولا تستعمل في أي سيرفيس على الانترنت بليش، أعرف اللي هو أول حاجة وأهم حاجة أنت هو المنتوج اللي قاعدين يبيعوا فيك ويربحوا في برشة برشة برشة فلوس ما بين الليدوني متاعنا. قولوا نحن مثلا الإيميل ليش عندهم يعملوا به الإيميل متاعي ولا اسمي ولا عمري مثلا أبريتون نس الكل أنا حطوا بيبليك على فيسبوك، اما راهم لي دوني هذوما كيما قلنا نجموا يوصلوك للبيب انها تكون بيرسوناليزي ليك انت، اما زيد برشا حاجات اخرى ممكن نحن ما نتصوروهاش وما نتوقعوهاش وتنجم تضرنا على المدى الطويل والقريب على انترنت. دونك ردوا بالنا او كنجموا نستعملوا استوس كيما هكي خفيفه باش نجموا نكتشفوا الشركات اللي تبيع في لي دوني نتاعنا، وهكا وقتها نعرفوا كيفاش بالضبط نتصرفوا.

فيم كلمونا على 71-113-1000 باش تربحوا 1,300,000 في نمينينا التحدي. اسمعني ما توا حضروا روحكم ترينيو بالكدي بالكدي وتنجموا تبعثونا زيد اقتراحات الموزيكا على واتساب موزيكا فيم 23-500-113-1000 تيمين بالا دراك.

0: انجيل اوريل سون ايفيدامون على موزايك اف ام وصلنا ل 9:53 دقيقه انتم تسمعوا في بنت لاف ام توت سويت فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم نص مليون 500 دينار موجودين و الحقيقة شوف أول واحدة طلعت معنا في القرعة في على واتساب موزايك فيم وأول واحدة بعثتنا مساج كانت مروة مروة للأسف بعد كيسيبو خذت لنديس لوليني واتصلنا بها كل شيء بعد تليفون تسكر عاش تزعلينا مروة راك خسرت فرصتك اليوم خسرت فرصتك يا مروة وللأسف ال 500 دينار ماكش باش نجم تربحهم اليوم ولكن الفرصة مشيت لمحمد علي ما استنى خليني سلم على أمل اللي عائدة إلينا من بعيد مرحبا يا أمل
2: مرحبا
0: شي الأمور
2: الحمد لله صعب على البيت
0: الحمد لله ربينا عليك الكبدة أمل برجولي أمل اليوم مش حاول يفك لك بلاستيك محمد علي مرحبا
3: مرحبا بيك
0: صباح شي الأمور
3: الله الحمد لله
0: أي بي محمد علي يلا محمد علي وأمل سلم على بعضكم أي
2: مع السلامة محمد علي
0: صباح الحمد لله عيسك أي محمد علي ديريكت صحيح خديت أمولة ديريكت محمد علي وليت أصحاب فيسا هاي إن شاء الله مروحة محمد علي وأمل لكم أنتم الزوز خليني أفكركم بقوية اللعبة فك بلاستيك اليوم 30 ثانية باش تحاولوا تطلعوا بلاد بلاد معروفة الحقيقة وتطلع بلاد سهلة برشا برشا برشا كي تختاروا سوزنكم تواصلوا معنا كيما أمل ديجا مواصلة معنا أمل اليوم تلقى روحها ديجا داخلة تلعب على 500 دينار أما راهي ديجا ربحة 250 دينار اليوم اشترى الكنيوتا توجست على خاطرها واصلت معنا لا أكثر لا أقل معناها أمل تو حتى لو كان لا قدر الله ما طلعتش البلاد متاع اليوم باقي أمل ربحة 250 دينار كيف كيف وقت اللي تختاروا الزوز أنكم تواصلوا البلاد تكون سهلة ولازم ديسي يكونوا سهلين ولكن نجمو تختاروا لكم ما تواصلوش تقول لي كهو يزي في ألف بركة وكا كان ربحت نربح 500 دينار كان ما ربحتش للأسف فالروح يداي فارغة ولكن يا محمد علي حتى لو كان اليوم تختار انك معناها ما توصلش وطلع البلاد راهو ماكش باش تروح ب 500 دينار راك باش تروح 250 دينار كهو على خاطر باش تقسم الكنيوتا مع أمل دونك ما نعرفش انا الحقيقة راهو شوف ننصحكم ديما انكم تواصلوا معنا على خاطر ديما يكون الاقتراح سهل ولازم دي سهلين ولكن ديما انتوما يبقى عندكم الخيار أمل نواصلوا
2: بيه
0: أوكي أمل نواصلوا محمد علي
3: لا أنا ما نواصلش
0: ما توصلش محمد علي تو باش أنت باش تخسر فرصتك وباش تخسر أمل فرصتها باش أنه تكون البلاد سهلة تو أنتم ما بديتوا صحاب أمولة وكذا يسموهم
3: ما على خاطر أمولة نواصلوا
0: يا سيدي يريدك قنعتوا فيسا هاي سيد باي برشا محمد علي وامل اخترتوا زوز انكم تواصلوا اليوم البلاد سهله برشا الحقيقه سهله سهله سهله اما ركزوا معايا بالكدي بالكدي انه راهو ما نبداو نجاوبوا ما نبداو نعطيوا اقتراحات البلدان كان ما نكملوا لي 3 انديس يعني بعد ما نكملوا 3 لي انديس اللي موجودين اللي باش نقربوا لكم بهم البلاد اليوم وقتها نبداو نجاوبوا اليوم القرعه قالت انه محمد علي هو اللي باش يبدا يجاوب لوليني دونك يا محمد علي مش وقت اللي نبدا نعطي في لي انديس بعد ما نكملوا نقولوا توب كونو وقتها تبدا تنجم تقترح عليا بلدان والا نجم تسالوني زوز اسئله انا ما نجاوب كان باي والا لا في 30 ثانيه اتور دو غول نبدا محمد علي بعد امل محمد علي امل حتى لين نطلعوا البلاد نتاع اليوم واضحين قواعد اللعبه
3: واضحين
0: اوكي لو بارلور زاد كيف كيف من نوع من عن بيت كيما استنسنا امل دونك لازمنا نركزوا مليح مليح لي زانديس ثلاثه نتاع البلاد اليوم لانديس لولاني يقول هي بلاد اوروبيه معروف عليها الماكله البنينه لانديس الثاني هو أنه البلاد هذه تابعينها جزر مزيانين برشا والانديس الثالث والأخير هي أنها معروف عليها البلاد هذه حضارة كبيرة غيرت مجرى العالم والتاريخ نعود لكم لزانديس هي بلاد أوروبية معروف عليها الماكلة البنينة بلاد تابعينها جزر مزيانين برشا والانديس الثالث والأخير هي أنها بلاد معروف عليها حضارة كبيرة غيرت مجرى التاريخ شنية البلاد هذية أو باش نبدأ ونحاول نطلعه بعد 3-2-1 محمد علي يلا كرة عندك
3: إيطاليا
0: لا ما هيش إيطاليا عندك أمل
2: اليونان
0: يا أمل ولا يا مل اسمعني ايش افسر لك موضوع عمل لك مش اثنية صحيحة بالكتب يا مل بيب اسمعني قول لك حاجة محمد علي ملك امل توا لا يمثلي فيدو امل انتي بديت معانا نهار الاربعة اللي فات
2: ايه
0: معناها غدوة تسكر جمعة ان شاء الله ما شاء الله نحن متونسين بيك. وتعرف ديريكت موي محمد علي راه امل ديما تعطي لي جبه صحيحه في الضربه الاولى. ريت ما شاء الله عليك يا امل. والله ما شاء الله عليك يا امل. هاك بزيت موست معنا غدوه نرجع نلعب على 600 دينار. محمد علي شكرا ليك لكلامك اليوم واللي شاركت معنا. البلاد اليوم كانت اليونان. اليونان الحقيقه هو شوف بينات ايطاليا واليونان هذيك هي راي العمليه. دونك عرفتك محمد علي لا اليمين ايطاليا دونك اوتوماتيكمون تكون اليونان الاجابه. شكرا لكم انتم اللي ديما تشاركوا معنا ديما على واتساب مزيكا فيم 23513000. غدوه فوك بلاستيك نرجعوا. وهل يا ترى شوف يجي فوك بلاستيك امل مرحبا معناها امل هي شوف اللي لازم يفك لها باش يفك لها بلاستيك لازم تكون ثقافه عامه بلي باهي بالكدي بالكدي خاطر امل ما شاء الله عليها راهو ديريكتومون طلع شنو نقترحوا عليها كل ليله. دونك مبروك على امل اللي غدوه ترجع تلعب معنا على 600 دينار. وانتم بعد شويه مليون و300 ليكم انتم في التحدي نيويني نو على 71113000. تكلمونا من توا وتحاولوا تشاركوا وتحاولوا تفكوا الكنيوت السيد الحكم على 71113000. بعد شويه سبور اكسبريس مع ماكي العوني لكن توت سويت الاخبار مع الحسين الدبابي. موزايك فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. حادث واصطدام بين سيارة وشاحنة خفيفة عشية اليوم على مستوى الطريق الرئيسي المؤدية من السرس إلى من ولاية الكاف إلى القيروان، يسفر عن وفاة السائقين على عين مكان وهما أصل منطقة المرجة والتريشة تابعتين لمعتمدية السرس. وزارة التجهيز تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الأسفلتية على مستوى طرقات محاور الطريق الجهوية 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوية 24 ابتداء من يوم الأربعاء 16 من سبتمبر ولمدة 5 أيام، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 2. والوزارة تفيد في بلاغ مساء اليوم بأنه سيتم الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، وتدعو المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة التخفيض في السرعة والانتباه للعلامات والإشارات المركزة للغرب. المجموعة الفرنسية أوروستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية من التفريغ الكهروستاتيكي الموجهة أساسا لصناعة المكونات الإلكترونية تفتتح فرعا جديدا لها في العاصمة تونس، وتقدر مساحة الموقع الجديد ب 1500 متر مربع، فهو مخصص للتشكيل الحراري وتصنيع القوالب وتجميع منتجات USD للصناعات الإلكترونية، وسيكون الموقع بمثابة منصة للتطوير التجاري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وبحسب السفارة الفرنسية بتونس تنضاف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاونا وهو عدد قابل للزيادة إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة بالفعل في تونس، وتوفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. دوليا، مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يفيد الثلاثاء بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أوت 26 2000. ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا وألمانيا بشكل كبير في الأيام الماضية، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة أن المعروض العالمي من النفط وكذلك الطلب عليه سينخفضان أكثر من المتوقع سابقا لهذا العام بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. أبرز التوقعات الجوية ليوم غد الأربعاء: البحر عامة قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية هذه الجولة والموعد الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. باش نحكيو على جديد في الترجي الرياضي التونسي، لكن قبل البداية مع حكام المباريات المؤجلة من الجولة الثالثة من البطولة، غدوة مع الأربعة نتاع العشية اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي، حكم المقابلة هذه وسيف الورتاني في الفار حمزة جعيد، ترجي رجيس الاتحاد المنسيري الحكم سفيان الورتاني في الفار فرج عبد اللوي، نهار الخميس الأربعة في الهادي النايفر في باردو ديربي الملعب التونسي وجه النادي الإفريقي بإدارة الحكم هيثم الترابلسي، وحكم غرفة الفار من سلوفينيا هو دافيد سمايتس. في الترجي الرياضي التونسي، تم اليوم رسميا فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب الجنوب افريقي الياس موكوانا اللي كان معار للحزم السعودي في الموسم الفارت، اليوم تم فسخ العقد معه بالتراضي. بالنسبه للكلام اللي دار على فسخ العقد مع المنتدب الجديد كاستيو، ماهوش صحيح للاعبي خذا راحه 10 ايام لانه ما ارتاحش ما بين فريقه السابق وتجربته الجديده مع الترجي. نواصل مع الترجي الرياضي التونسي، رسميا 9 اكتوبر هو موعد الجلسه العامه التقييميه للفريق لثلاثه مواسم الاخيره 2023 2024، 2024 2025 و 2025 2026، جلسه مخصصه لمناقشه التقارير الماليه والادبيه والمصادقه عليها. فريق ليبي تقدم بعرض رسمي كبير لمدافع النادي الصفاقسي علي معلول، لكن بالنسبه لاداره السيسيس علي معلول ليس للبيع. هيئة الملعب التونسي عملت حملة توعوية للجمهور لتفادي كل الأفعال اللي تعرض الفريق العقوبات، خاصة أنه مجموع الخطايا اللي تسلطت على البقلاوة من رابطة الموسم اللي تعدى وصل 85 مليون. المكتب الجماعي كرة القدم قرر تأجيل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية الأيام 26 و 27 سبتمبر. المنتخب الوطني التونسي فاز في أول مباريات وفي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي تحتضنها قبة المنزة. الانتصار اليوم كان على حساب غانا 3-0. بعد أحداث العنف اللي صارت في المقابلة الودية كرة السلة بين شبيبة القيروان والنادي الصفاقسي في قاعة عزيز ميلاد في القيروان، جامعة التونسية كرة السلة عاقبت الشبيبة بأربع مقابلات دون حضور الجمهور واخطية 10 ملايين، وتم دعوة 9 ما بين لاعبين ومدربين من زوز فرق للاستماع لهم وتحديد المسؤوليات الفردية. اليوم تم الإعلان رسميا على قائمة منتخب الأرجنتين للتوقف الدولي، والقائمة موجود فيها ليونيل ميسي رغم إعلانه اعتزاله دوليا. حسب مصادر أرجنتينية، الدعوة ليو ميسي لتمكينه من توديع الجماهير الأرجنتينية في 3 مقابلات أيام 30 سبتمبر 3 و 6 أكتوبر. أهم المقابلات اليوم خارج تونس في كأس الرابطة الإنجليزية، مباراة القمة وفات بانتصار ليفربول على توتنهام 3-1. أرسنال ربح إبسويتش تاون 4-2. فولهام فاز على ويستهام 3-2، وريدينغ خسر ضد برنتفورد 2-1. البطولة الإسبانية، رايو فاليكانو ربح إسبانيول 2-1، ألافيس خسر ضد فالونس 1-1.

0: التليفون
1: مع مريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك
3: بنت الفم.

0: سنين لوسيف تسحر عينيك على مزيكا فيم. بعد شوية 1,300,000 ليكم انتوما نيوينينا. التحدي على 71,113,000 بالنسبة لماتش إلشي والريال مدريد 2-2 في الدقائق الأخرانية. أما خلينا نكملوا بالموسيقى توت سويت. أرتست سبوتلايت.
1: أرتست سبوتلايت.

الحقيقة اللي أكيد راكم عرفتوها الأغنية ذي بالكدي بالكدي، على خاطر واحدة من أكبر النجاحات اللي كانت له هو وراي دالتون. نحكي على أرتيست اللي أصله إيرلندي ولكن تولد في سياتل عام 83، يعني اليوم عمره 43 سنة. أرتيست اللي تعرف en tant que rappeur, chanteur, danseur و دي جي أمريكي. أرتيست اللي مسيرته الفنية الحقيقة فيها برشا برشا تتويجات. نحكي على الجرامي أورد على أحسن رابور ميور ألبوم غاب دو لاني زيدا عام 2014، ألبوم وأول ألبوم ليه اللي كان خرج عام 2012 اسمه The Heist. لكن اليوم باش نحكيه على أن أرتيست وفما حكاية من وراها علاش اخترنا اليوم ماكلمور.

حاجات توا مازالوا بيصاروا. نحكيو على ان ارتست اللي ملتزم برشا سورتو مع القضيه الفلسطينيه, ان ارتست اللي حارب الحقيقه وحارب لي ميزون دو ديسك الكبار, ونعرفوا انه اي واحد باش يحكي على القضيه الفلسطينيه يقول فري بالستاين في لي تورني نتاعو في لي كونسير, راهو باش يحطوها على جنب, يحطوا في الفريك كما نقولوا نحن. وهذاك جوستومون شنو صار الحقيقه سورتو بينات البارح واليوم. نحكيو على بوليميك كبيره صارت بينته هو إد شيرن المغني البريطاني اللي كان سوبوزي ماك لومور باش يكون موجود معاه في التورني انترناسيونال نتاعو, الا انه إد شيرن قرر انه يتخلى على ماك لومور وينحيه من التورني نتاعو, وجست على خاطر قالوا له راه جوستومون ما حبش يخبيه هو الحكايه وما نجمش يخبيه داير, قالوا راه على خاطرك انت قلت فري بالستاين في برشا دي كونسير نتاعك راه اوتوماتيكمون ماكش باش نجم تكون موجود. بورتون إد شيرن راه يعتبر صديقه اللي عنده اكثر من 10 سنين, ولكن على لو بوين هذيه بالذات ما نجموش يتفاهموا. باش تشوف معناها قداش انه شو نقول لكم, مازالت الحكايه مازالت تعتيم صاير, وهذا هو الدور نتاع لي زارتيست انهم يقفوا مع القضيه الفلسطينيه. في معناها راهو شوف الكلمه نتاع فري بالستاين قدام 90,000 بشر راهو ما تقولوش ما عندهاش معنى وما عندهاش امباكت. لو فيت انه جوستومون تم ابعاد, ونحكيو على واحد من اكبر لي زارتيست سورتو ان ارتيست لي كي ا ريفولوشوني لو بوب راب في العالم, دونك يتم استبعاده من لي تورني, ينقصوا له عدد ما أكثر عدد يمكن من اللي كونسير اللي كانوا موجودين عنده ويتم استبعاده من عند إد شيرن. هذا بون يوري حاجتين, يوري أنه إد شيرن نعرفه لشكون ينتمي, ولكن زيدا يوري أنه ماك لومور مازال متمسك ومتشبث بالقضية الفلسطينية. أخوك هو كان هابط بوست قال أنا راني الحكاية ذي ميش مقلقتني بالكل, طنك نجم نرقد في الليل مرتاح, طنك ضميري مرتاح اللي أنا نعبر على قضية, طنك أنا قاعد جلوت كونتر جينوسيد. هذه الحاجة المهمة بالنسبة لينا اليوم, نحكيو على لو برنس دو بوب راب ماك لومور. باش نبداو بالغنية اللي خرج على القضية الفلسطينية هينز هول, غنية ياسر ياسر قلقت الجمهور في العالم من عند ماك لومور.

0: Macklemore, Rudimental, Jess Glynn, These Days à la Mosaïque FM.
1: Binak FM.
0: ربح والكاش مليون و300 فيني ميني نوع تحدي اليوم، هل يا ترى يكون من نصيب سلطان ولا لا؟ مرحبا يا سلطان.
2: مرحبا بك، عايش
0: شنو الامور، شنو الجو؟
2: لاباس الحمد لله.
0: يا بيه في فورم عاد سلطان، حبوك عاد في فورم، مليون و300 ركزوا هكا ولا
2: ان شاء الله.
0: صحيت صحيت يا سلطان. يا سيدي نيوي نينو تعرفها ولا
3: علي خلاق ودايره؟
0: باهي نيوي نينو، خليني نفكرك يا سلطان بقواعد اللعبه. لازمك ترد بالك 60 ثانيه دقيقه، لا تقول لا اي لا لا، نيوي نينو يس نو ايوه ما حتى وي، ورد بالك من اي طريقه باش انك تقول اي والا لا باي لغه كانت، تحصل يا سلطان على الاقصاء النهائي.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: رد بالك يا سلطان
2: ان شاء الله.
0: ميغل عيب
2: ميغل بحاول لي.
0: تم حاجة أخرى زيادة سلطان، اسمها الإنذارات. تتحصل على إنذار يا سلطان وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمة، وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع، أي طريقة باش تحاول تضيع الوقت بأي مكانة، معناها حتى تطول تقولي والله شوف إجا نقول لك، هذاك الكل تضيع الوقت، تتحصل عليه على إنذار. كيف كيف كيتعاود كلامي أنا نقوله لك حتى في سياق الحديث، تتحصل على إنذار يا سلطان.
4: كيفاش حق ما يجيش منه راه؟
0: مالا كيفاش قواعد اللعبة؟ كيفاش تحدي وكيفاش مليون و300 في الكانيوتا اليوم؟ هكا ولا؟
5: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: باه سلطان الإنذار الأولاني مريكل.
2: باه مريكل.
0: قداش من إنذارك هيك عنا الحق فيه؟
2: نورمالمون 3 انذارات
0: وبعدهم
3: باع وروح.
0: يوفا
3: لا تنتظر من العسل من الفرززو.
0: بعد 3 انذارات يضحك علينا السيد الحكم
2: والروح
0: هكا
2: والروح.
0: طبعا احنا باش نركزوا السلطان
2: ان شاء الله، نركزوا ان شاء الله لبيب.
0: اوكي
6: اعطيني يا سوالي
0: اللي اسمه سلطان مش سوايا. يا سلطان
2: نبدأ
0: سلطان
2: نبدأ
0: نربح السلطان الليلة
2: إن شاء الله.
0: لا أسمع
6: بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: سيد الحكم قال لك راني شد جارد.
3: تعبنا يا دكتور، رانا تعبنا
2: إن شاء الله نبدأ.
0: اسمعني نتحدي وهشي منا فيه، ركزوا نهزوا الكانيوت، هذا هو المطلوب.
4: تعرف وتعرف سيستم يا عباس وخي جو مونج كي مونج
0: هكا، عنده سيستم تطبيق قواعد اللعبة. سلطان يا سيدي
2: معاك
0: اليوم نلعب على مليون و300 يا سلطان.
5: الله الله الله الله،
0: زعمة زعمة سلطان يربح الكانيوتا ولا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 سنين. خلينا نبدأ سيد الحكم، نبدأ نيوي نينو بعد 3. حاضر سلطان؟
2: حاضر.
0: 2 سي بون سلطان نبدأ.
2: مريدي
0: 1 انطلاق.
3: تفيق وحشيت.
0: اتونسيون نيوي نينو سلطان.
2: نعم
0: نعم يا سلطان. ايه ايه يا

0: صاحبتي قول لي نسمع فيك مركز معاك هاني حاضر
1: يا اخي خلاص نعقلك ولا شبيه
0: انا قلت له عسلمة سلطان اتونسيوني ويني نوب دينا نبديه وقلت له سلطان خلي نعم السلطان وخي
2: كل ما ذي قديم على السيني
0: ليه ولو اسمعني مقبليك ونحن نفسر في قواعد اللعبة لا يغزل لي سيد الحكم قال لي سيبو عرفتك حسيتهم حذر اجاباتك قال نسمع فيك مركز معاك واضح كلامك وهاكني هاني معاك معناها حسيتك محذر كلامك ما بعد حذرت
2: كل ما ذي قديمك يا عيزي واعد
0: الله يعني
3: بما كل معنى كتير الثاني لا شريف
0: يا سلطان يا سلطان اسمعني الفايدة الضحكة موجودة والفايدة شاركت معنا ونحن فرحانين برشا برشا برشا اللي انت شاركت معنا يا سلطان
2: وانا فرحان بكم الكل
0: يعيشك
2: ربي يفضلكم
0: ربي يخليك
2: وديديكاس لكم الكل كل المجموعة الكل
0: يعيشك يا سلطان وهكا اسمعني ديديكاس زادة للي يعرفوا سلطان الكل الكل الكل ونسلم عليك برشا برشا برشا شكرا على تليفونك وشكرا لكم انتم مستمعين الكل اللي ديما تشاركوا معنا وديما تكلمونا على 71-113-1000 اسمعني لازمها تركيز لازم تحدي والله والله والله كسيد الحكم شوف والله العظيم هو يطبق في قواعد اللعبة صحيح ولا لا اما لازمنا نفكوا من عنده الكنيوتة هذا هو المطلوب لذا ركزولي مليح مليح حضروا رويحكم اموركم مريقلة او كعندكم عاد من توا حتى لتسعة متاع الليل غدوة بنت لفام من الاثنين للجمعة ديما مع التسعة متاع الليل لبارتير من التسعة متاع الليل تبدأوا تكلمونا على 71-113-1000 التحدي متواصل والكنيوتة متواصلة وغدوة برشا فلوس
4: التنفيذ
0: غدوة في بنت لفام 2000 دينار ليكم انتوما برشا برشا برشا فلوس وبرشا كاش اي شردو في الويكاند متاع العودة المدرسية في الويكاند اللي نشطروا به الشهر زوز ملايين مش ينجم يفرهدونا بركة مش ينجم يحلوا برشا مشاكل اسمعني اذوما من اهداء مزيكا فام زوز ملايين كاش غدوة نجمو تربحوهم طريقة سهلة برشا وعلى زوز مواعيد غدوة عندكم ساعة امل بالمرصاد شوفوك بلاستيك امل ما حبيتش سايب بلاستيك معاكم معليكم كنتراكس والثقافة العامة متاعكم حاضرة مريقلة امورها مريقلة غدوة على واتساب مزيكا فام 23-513-1000 600 دينار في فوك بلاستيك والتحدي نيوينينا 1,400,000 عندكم زوز ملايين كاش من هذه مزيكا فام غدوة تربحوهم اسمعني شاركوا معنا وديماريو العودة المتحدة

0: غدوة غدوة الكاش زملائي كاش من هديمو زي كفين في بنت افين اكيد ليكم انتم مستمعين ركزوا مليح مليح وحذروا رويحكم غدوة غدوة العودة مع الربح والكاش
1: شيل عيونك عني بس نتشيلوا الكل
2: على العين والعين حق
3: بنت افين
0: هذه الموسيقى اللي اختارتوها انتوما ديما مع 11 غربان تاع الليل الموسيقى اللي تختاروها على واتساب موزيكا فام 23513000 تبعثوا لنا احسن اغنيه تحبوها اليوم باش نمشيو لجو السينث بوب الفانك تاع السبعينات الثمانينات بعد شويه ريك جيمس ذا بوينتر سيسترز اما نبداو بذا كينج اوف بوب مايكل جاكسون باد على موزيكا فام

من توا حتى نص الليل مازالت عنا الساعة الكلها موزيكا الجولد ميوزيك الطربيات وجديد اللي تحبوهم الكل. طريق السلام عليكم سيسو رويحكم بعد شوية الأخبار مع الحسين الدبيبي. أما خلينا نختم الساعة ذي بكول ان ذا جانج. أما شوف كول ان ذا جانج لازمها الحقيقة أرتست سبوتلايت على خاطر موزيكا فانكي مزيانة برشا. تعرف وقتيه نهار الخميس كول ان ذا جانج في أرتست سبوتلايت فريش. نخليكم على موزيكا فاهم.

0: اخر الاخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. تستضيف مدينة إسن الألمانية يومي 17 و 18 من سبتمبر الجاري أول منتدى اقتصادي تونسي ألماني ينظم في المدينة في مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون اللامركزي وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين تونس ومدينة إسن. ويجمع المنتدى وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس بديسلدورف ممثلين عن الهيكل العمومية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين من الجانبين لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من المجالات من بينها الصحة والرعاية والكفاءات والابتكار الرقمي والصناعة والتحول الأخضر. في ليبيا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان يقول لرويترز إن إنتاج ليبيا من النفط لم يتأثر بدرجة كبيرة بتعليق الإنتاج في عدة حقول نفطية ولا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أفادت اليوم الثلاثاء بأن أفراد من القوة الأمنية المكلفة بحماية قطاع النفط الليبي أغلقوا صماما في خط شحن النفط الخام الرئيسي لحماد الزاوية مما أدى إلى توقف الانتاج تماما في كل من حقول لحماد والطهرة والمحطة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول خلال جلسة المساءلة البرلمانية أن قرار الحرب والسلم يجب أن يخضع بشكل حصري لسيادة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الرسمية. والسلام يوضح في كلمته أمام النواب أن العبرة والتقييم الحقيقي للمفاوضات المعقدة الجارية مع الجانب الإسرائيلي يظلان مرهونين بخواتيمهما وما يحققه المسار التفاوضي لحماية الحقوق اللبنانية. المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي يؤكد أن المنشآت النووية الحساسة كانت خاضعة للتفتيش وأن الهجمات وأعمال التخريب والاغتيال لا يمكنها القضاء على المعرفة والصناعة النووية الإيرانية. نهاية هذه الجولة وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الإنترنت.

0: على صفحتنا في موقع فيسبوك المشوار التواصل في بنت لفهم. ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس بنت لفهم. بنت لفهم يوسف الجديدي سيليكسيون

0: يا يا يا على الجو هذا الحقيقة في الجولد ميوزيك اختارنيكم لإنرجي الحقيقة. وشوف نعرف منكم برشا تو مروحين من حفلة كايروكي دونك سيسو روحكم ساعة في الكيس واحدة واحدة. شوف الجو جيتان هذا الجو متاع جيبسي كينجز اللي الحقيقة بلوزيور ريبريز يكونوا موجودين في تونس بعد شوية. فرانك سيناترا، ألتون جون، مارايا كاري، لكن نبداو بامبوليو لايف على موزايك اف ام.
1: No tiene la culpa. Caballero de la sabana, porque me he despreciado por él.

روكيت مان. الغنية عرفناها سورتو في كولابوراسيون جديدة مع دوا ليبا اسمها كولد هارت, ولكن هذه هي الأو جي في اللايف جود ميوزيك. بنت الفهم نرجع للتونسي نتاعنا سورتو غنية ذي الحقيقة من عند ان غران ارتيست تونسي, ان ارتيست اللي الحقيقة الطبوع التونسية حفظ صوته ما فهمش تونسي ما يعرفوش ما يعرفش القامة متاع الفنان هذية كي نحكيه على زياد غرسة. حبيت نغنيك توت سويت على موزيك.

في عمري نكون خلطنا لخير بين التلفين بالنسبة الليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9:30 الليل، وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا اليوم، مرسي زياد في الإخراج وإلف ستوندار وليكي ديجيتال. احنا كالعادة غدوة نتقابلوا في نفس التوقيت في بين التلفين، معاكم أكيد الربح والكاش على زوز مواعيد وأحسن موسيقى ولا بونيمور. بعد شوية تلقوا الحسين الدبيبي في الأخبار، لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجع بيكم أكثر شوية من 24 سنة التالي من ألبوم الأن جروب ليجندير اسمه A Rush of Blood to the Head. كان معكم يوسف الجديدي، خليكم مع Coldplay Clocks. تصبحوا على خير.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قادة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل سلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديدي بالمتلفات. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا وموزايك مور. العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترينز. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم، حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع سلاح الدين الساكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة، الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكي العوني، فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تشارك في الصالون المهني للسياحة في باريس من 15 إلى 17 من سبتمبر الجاري بحضور عدد من مهنية السياحة والسفر والهيكل المهنية المختصة، إلى جانب مشغلي النقل الجوي والبحري ولا سيما الخطوط التونسية والشركة التونسية للملح. أكثر من 518,000 سائح فرنسي زاروا تونس خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية. ووفق المصدر ذاته، الاستثمارات الفرنسية المباشرة في تونس تبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية نحو 440.5 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما يتم تداوله من أخبار عن إعادة فتح روضة أطفال خاصة في حي النصر 2 من ولاية الريانة واستئنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابقا بغلقها على إثر تتبع جزائي. والوزارة توضح أن ما يتم الترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع هي شائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. في الشأن الدولي، مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي يفيد الثلاثاء بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أوت الماضي. موقع اكسيوس الأمريكي يكشف عن اجتماع سري في ألمانيا لمسؤولين عسكريين أمريكيين وإسرائيليين وعرب لمناقشة الحرب على إيران. والموقع الأمريكي وضح أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سينكوم الأدميرال براد كوبر التقى خلال اجتماع كل من رؤساء أركان جيوش الاحتلال الصهيوني والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر والأردن ومصر. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الأنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك فاملا.
1: الأولى في تونس، موزايك FM.

0: 3 من نصف الليل الماضي ساعة من نصف الليل الماضي ساعة على موزايك فام.
1: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.